0: بفائدة مستشفى الحبيب ثامر، وذلك في إطار دعم القدرات التشخيصية والعلاجية للمؤسسة والاستجابة للحاجيات المتزايدة وتحسين جودة الخدمة الصحية المزدادة. اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل يجدد المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. ختاما وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 87 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن أخرى منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وذلك وسط تصاعد حاد للتوترات في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن تدفق النفط عبر المضيق بدأ يعود تدريجيا لعدم قدرة طهران على الاستمرار في شل حركة الملاحة. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي خيارات القصف مفتوحة، مؤكدا أن القوات الأمريكية مستعدة لشن ضربات جديدة في أي وقت. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد من شد وحنين في هذا الجزء الثاني المخصص للأغاني الشرقية. مع شكون باش نبداو؟ باش نبداو مع سميرة سعيد في مش حتنازل عنك أبدا. وسميرة سعيد هي مغنية مغربية مولودة عام 58 تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية. هي من مواليد الرباط وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم في الغناء وفي النجومية. بدأت وهي عمرها 10 سنين تقريبا وقت اللي شاركت في برنامج للمواهب في التلفزيون المغربي وغنيت لأم كلثوم، وبطبيعة لفتت الأنظار لها بصوتها وبإمكانياتها وطاقتها الصوتية. أول ما مشيت سميرة بن سعيد لمصر غنيت زوز أغاني من ألحان الموسيقار محمد سلطان عام 77. الغناية الأولى هي الدنيا كده والثانية الحب اللي أنا عايشاه، وقدمتهم في برنامج ليالي القمر. وقدمت من ألحان محمد سلطان العمل اللي خذا على اللحن متاعه العديد من الجوائز في المهرجانات العربية، يقولون عني كثيرا عام 81، وعام 87 قدمت ألبوم كامل بعنوان حكاية. غنيت من ألحان محمد الموجي 6 أغنيات، الأولى كانت شط حبايب، وبعدها يا دمعتي هدي، وبعدها عيد النداء، وغنية وطنية دويتو مع الفنان محمود الإدريسي، وغنية أنا ليك، وغنيت له مالك مش زي عوايدك، وغنيتين في ألبوم عام 87 من غير سبب وأمرك عجيب، وهما من كلمات الشاعر عمر بطيشة. هي عندها مجموعة كبيرة من الأغاني وعندها مجموعة كبيرة من الدويتوات، وتعاونت مع كثير من الفنانين خاصة في الخليج منهم طلال مداح. بليغ حمدي لحن لها مجموعة من الأغاني منهم زي البحر حبيبي وميل رد السلام وبابتسم للشروق وداوي الأحزان، وهي دويتو مع شاعر الأغنية عبد الرحيم منصور. وعزيزة ويونس دويتو مع محمد ثروت، وخسارة الكلام دويتو مع محمد ثروت أيضا من غير عتاب، علمناها الحب، كتر الكلام، وليلة الأنس. وتعاونت معاه أيضا في 4 ألبومات هما خلاص حبينا، نبتدي الحكاية، مناديل الوداع، قالوا عنا كتير، ودور السنين. وتعاونت معاه في أكثر من هذا لكن المجال ما يسمحش باش نقعدوا نقولوا التفاصيل الكل. المهم خلينا نسمعوا مش حتنازل عنك أبداً.

سيبوني يا ناس تعرفوها بصوت صباح فخري. الليلة باش نسمعوها مع مجموعة سلاطين الطرب، الكلمات من الفلكلور الشعبي والألحان لسيد درويش. اسمعوا مع بعض.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا هذا من شاد وحني. إن شاء الله ديما راضين وديما متهنين أصدقائي المستمعين. باش نسمعكم الساعة قصيدة حب، المقطع اللي فيه فيروز ووديع الصافي خاطر العمل فيه أيضا نصري شمس الدين. هي فيروز الحقيقة غنت مجموعة كبيرة من القصائد لشعراء قدم وإلا محدثين، غنت للأخطل الصغير، الجرير، العنطرة، الأبي نواس، وكذلك إيليا أبو ماضي وجبران خليل جبران ونزار قباني. باش نستعرضوا اليوم واحدة من الأغاني الفريدة لفيروز واللي شاركها فيها وديع الصافي عام 74، على خاطر الأخوين الرحباني مزجوا فيها بين قصائد خمسة شعراء ثم أضافوا عليها زوز أبيات من تأليفهم باش تولي الغناية مزيج بين ستة شعراء مختلفين. مش هذا بقى، إنه شعراء هذوما من عصور مختلفة واللون الأدبي فيها مختلف، لكنها خرجت كأنها نسيج متكامل، كأنها مطروزة أصلا، خاصة إنها كلها تعبر على مشاعر الحب والحنين للوطن والأهل في لوحة واحدة متناسقة متكاملة وكأنه كتبها واحد برك. الغناية من ألبوم قصيدة حب هي بروحي تلك الأرض. منصور الرحباني يحكي في الحكاية متاحة، يقول أنه عاصي طلب منه باش يحضر مجموعة من الموشحات القديمة باش تغنيها فيروز ووديع الصافي في بعلبك عام 74، فاختار أبيات متعدة وعرض عليه اللي اختاروا من الأبيات والتعديلات اللي أجرها عليها. وقت اللي يوصل للبيتين اللي مطلعهم إذا كان ذنبي أن حبك سيدي، فقال له خول شكون الأبيات هذه؟ قال له للراعي النميري. قال له هذا الراعي النميري أكثر هؤلاء الشعراء نظارة. متأكد منه؟ قال له متأكد، لكن ما اكتشفش أنه البيتين من تأليف خوه إلا وهو يتصفح في أوراق الحفلة باش يقدمها. عاصي عيط له قال له منصور عملتها فيا، يعني كنت متصور اللي أنا مش ننتبه. وقتها حكاله على القصة الكل بعد ما اطمأن أنه العمل تسجل ما عادش فما إمكانية للتغيير. المهم أنه هما الأبيات قبل إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. فما أبيات أخرين كتبهم المرأة هو كان يستلطفها وكانت باش تكون حاضرة في الحفلة فحب يحييها بهم. الحديث على الرحابنة وعلى فيروز وعلى وديع الصافي حديث طويل وممتع جدا، لكن احنا الليلة خلينا نستمتع بالطرب وخلينا نستمتع بالأصوات الجميلة ونسمع جزء من قصيدة حب لفيروز وديع الصافي.
1: إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

باش نختموا هذا الجزء من موعدنا الليلة أصدقائي المستمعين مع أم كلثوم في من أجل عينيك عشقت الهوى، وهي من تأليف الأمير عبد الله الفيصل وألحان رياض الصنباطي، وهي من إنتاج سنة 72. والأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مولود عام 22 وتوفى في 2007، وهو الابن البكر للملك فيصل بن عبد العزيز. ولد في مدينة الرياض وتولى تربيته في صغره جده الملك عبد العزيز. وقت اللي وصل عمره 5 سنين انتقل مع والده الملك فيصل إلى الحجاز وتلقى علومه فيها. بدأ العمل للحكومة رسميا في أواخر الأربعينات، وقت اللي عينه الملك عبد العزيز وكيلا لنائبه في الحجاز، كان ينوب عنه في إدارة مجلس الوكلاء، وكان حريص على مشاركة والده في اهتمامه بمكة المكرمة ومشروعات الحرمين الشريفين. وفي عام 50 تم تعيينه وزير للداخلية، واللي جمع معها وزارة الصحة، ثم تفرغ فيما بعد للداخلية، ثم فيما بعد تفرغ للأعمال الحرة والقراءة والاطلاع. يمكن انتماء ومنصبه هو اللي خلاه وأدى كثير من الشعر كما يقولوا، على خطر أعماله أغلبها اتسمت في موضوعاتها بالذاتية. على كل حال هو الحديث عنه يطول، خاصة في تأثيره في الرياضة في السعودية والعالم العربي. وأحنا باش نسمعوا كما قلت لكم الليلة من أجل عينيك بصوت أم كلثوم، ونرجع نختم هذا اللقاء في جزء الثالث. تمشيوش بعيد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. بمناسبة العودة المدرسية، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى ضرورة التثبت من سلامة الأدوات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بتوحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية، بما يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، وفق تصريح رئيس المنظمة لطفي الريحية.
2: بتوحيد القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية، علاش؟ على خطر بتوحيد القوائم وتكون القوائم هذه موحدة في جميع المستلزمات، منها الميدع والمحفظة، ووجوبا تكون المنتجات هذه كل العودة المدرسية بتونسية المنشأ، هنا نكون ساهمنا في إنعاش النسيج الصناعي التونسي.
1: الديوان الوطني للحماية المدنية يطلق اليوم حملة توعوية تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك، دعا فيها مستعمل الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر لحماية الأرواح، مذكرا بضرورة الاتصال برقم الطوارئ 198 عند الحاجة. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنة، وتقضي برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي. اختتام فعاليات النسخة 20 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو الإيطالية بحفل ختامي شهد تمثيل ثنائي خديجة الكريمي ومحمد أمين الجهناوي لتونس بحمل الراية الوطنية، حيث أنهت البعثة التونسية منافستها في المركز 13 بإجمالي 26 ميدانية توزعت بين 3 ذهبيات، 10 فضيات، و13 برونزية. ختاما وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية. رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن سيطرة جيش الاحتلال على مرتفعات علي الطاهر في لبنان، مؤكدا أنها لم تعد تشكل مصدر تهديد وفق تعبيره. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق 4+4. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: منورين الدنيا أصدقائي المستمعين، انتوما قمر هذه السهرة، سمعكم حاجتين على القمر الليلة عشانك يا قمر عبد الحليم حافظ بالطبيعة، وهي من كلمات مأمون الشناوي ألحان محمد عبد الوهاب، من فيلم أيام وليالي إخراج هنري بركات وبطولة عبد الحليم وإيمان وأحمد رمزي. هي غنية قصيرة في تقريبا 4 دقائق، ونكملوا مع مداح القمر، وهي من كلمات محمد حمزة ألحان بليغ حمدي. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

القمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر

Ah, je sais.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر

Muito bom.

موال انا موال وقصتي بتنقال

tanah semua.

0: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
1: تبدأ القصص.
2: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلنة خلال مايو المنقضية. انطلاق إنجاز دراسة استراتيجية شاملة حول منظومة السكر في تونس تهدف إلى وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة منظومة السكر وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وكلفة التوريد. الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال وحدة تثمين النفايات في جربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من أكتوبر المقبل. مؤسسة فدا تدعو منظورها إلى إيداع مطالبهم للانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي مجاناً. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهنية والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. ختاما، وفي العالم، وزير الخزانة الأمريكي يؤكد عبر حسابه على منصة إكس انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادية ضد إيران لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تقول إن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة جيش الاحتلال على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكدا أن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل بعدما وصفه بإنهاء عمليات تطهير البنية العسكرية فيها. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار. صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: محطات هذه الرحلة.
1: إن من البيان لسحرة محمود المسعدي يستمد حديث الحكمة من البحر.
0: إن من الشعر لحكمة. الشاعرة جليلة رضا تصرخ في وجه حبيبها وتقول له: تكلم.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: الراديو بين عبد العزيز البشري والبدوي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: إن من البيان لسحرا.
1: مع أدب البحر نمضي ونطوف، فالحديث عن البحر ذو شجون، فهو الذي استوقف الفلاسفة والمفكرين والفنانين والشعراء، ودعاهم للتأمل فيه، وهو هادئ يغري بالاقتراب إلى حد الالتصاق، وكذلك هائج يوحي بالخوف والرهبة إلى حد النفور.
0: أدباء وشعراء وفلاسفة كثيرون سنقف معهم وسنعيش أحاسيسهم وتأملاتهم وخواطرهم، وهم يستوحون من البحر ما يستوحون، ويستمدون منه ما يستمدون، وكأنهم يغوصون ليكشفوا عن لآلئه ومرجانه وكنوزه التي لم يبح بها كلها حتى اليوم وإلى الأبد.
1: ومن الأدباء التأمليين الذين استخرجوا حكاياتهم وأساطيرهم من البحر أديبنا سيد البيان العربي الأستاذ محمود المسعدي، إنه أبدع في حديث الحكمة من حدث أبو هريرة قال: ولم يجد في هذا الحديث الفلسفي سوى البحر بعمقه وأمواجه وهوله، فتفق يفك أسراره ويكشف ألغازه، كما ستستمعون في هذه الرحلة والرحلة القادمة من خلال قصه البديع.
0: حدث أبو هريرة قال: تهت في بعض حياتي وظللت السبيل، فكنت أضرب في الطرق تطرحني هذه إلى تلك ولا غاية أطلب، فكنت لا أكاد أهم بالشيء حتى يسقط همي، فكأن العزم ذوب شتات لا يجتمع لي، إلى أن أصبحت أهم بالشيء وعكسه، والفعل والقعود عنه هما واحدا، وأشتهي لو اتفق للنور والظلمة، أو النوم واليقظة، أو الشك واليقين معا. وبقيت كذلك أياما طوالا لا أعلم ما أصنع، حتى كدت أجن. ثم مرت الأيام فاستقر واستأنست، وقلت: ما الدنيا؟ ما هي حتى تذهب أنفاسنا فيها؟ وما الآخرة؟ ما هي حتى تذهب فيها دنيانا؟ ثم أعمل فلا يكون لإنس ولا إله ولا جان، ولا يكون كفرا ولا إيمانا ولا صلاحا ولا فسادا. وقلت: لم يبق إلا أن أطلب ذاتي مطلقا وماهيتي، وأعرض عن المحمول واللاحق والعارض. وكذلك ذهبت ساعتي في ساعتي وعزمي في عزمي، كالنور يأكل النور أو كالشمع يضيء فيحترق، حتى لقد ظننت أن الناس لا يجدون لي أثرا إذا مت، وألح علي داعي الأوساع إلحاحا واقتضاني الصفاء، فلما تطهرت أقبلت على البحر فهالني البحر.
1: وإني لفوق البحر يوما على جبل مشرف، إذ جاء رجل كالناسك فجلس بقربي وهو مطرق ساكن كالبيت الحرام، فأقبلت عليه أتأمله، فإذا هو في عظمة الفيل وعليه سمة الحكمة والجلال، وهو في ذلك كله لا يقول شيئا. ومضت لنا ساعة ثم قلت: إن كنت ناسكا فالسلام عليك. قال: لست وعليك السلام. ما الذي لك في البحر؟ قلت: شيء من الروعة. قال: كذا عبيد الله جميعا على خصة البحر، أننزل فندخل الماء؟ فنشطت وقام فسلك بي منحدرا بين الصخور الهاوية كأنه الصراط، لم أرى مثله منحدرا شديدا. ونزلنا إلى الماء، فإذا الرجل يغوص فيسير في الماء غورا، فينساب على القعر كالثعبان، ثم يطفو كالذكرى، وشعر رأسه يسيل على وجهه، ثم يتوسد الماء ويضطجع على جنبه، ويندفع يطوي الأمواج طيا، فهو أمهر من عرفت سبحا. وأخذ من أمره مأخذه، ثم عاد إلي فقال: ألك في أن أعلمك؟ قلت: نعم، على قصر أنفاسي وقلة بلائي في الماء، قال لا بأس عليك من ذلك، ثم ضرب إلى عضدي وساعدي وقال هذا محال أن يأخذه الشك. وكان يقول السباحة أن تتوق إلى البحر ويتوق إليك. ثم لم يزل بي حتى علمت الماء كيف يكثر القوة والنفس ويوقع في الأعضاء رقصا، وكنا نغوص فنسير معا فكأننا في سعة البحر، فلا والله ما رأيت مثله مذهبة للشلل، والرجل في ذلك كله لا يحدثني بشيء من أمره ولا يخبرني بشأنه حتى جاء الخريف وقد طابت لي صحبته.
0: فلما أخرفنا سألته فقلت ما خبرك وما شأنك على هذا البحر؟ قال شأن كلا شأن، فيما السؤال؟ إن السؤال من علل الإنسان. أتحب القصص؟ قلت نعم. قال وتفهمها؟ قلت لا أدري. قال فهي قصة الحكمة وأنا قاصها عليك. كانوا يسمونني أبا رغال، أما الآن فلا اسم لي. فقلت مررت على قبر بالطائر

0: طلع حتى امتلأت، فشعرها وثيابها كأنهار عدن، وكانت تضحك كالمصابة العقل، وما كانت إلا التي اهتدت إلى سبيل الحياة. وعلمنيها سكير يبكي في ليالي الشتاء ويقول: هل من خلاص من الحياة؟ وكان لا يصح ساعة إلا ذلك آدم يوم أهبط الأرض.
1: وعلمتني الكتب ما ليس من الحكمة، فلما تعلمت الحكمة جرت فيهم فعشرتهم وافترشتهم وسقيتهم علقما وخنقت عليهم حتى كأنها نقمة من الله. قلت: ولما فعلت بهم هذا؟ قال: لأن الوحي لم ينزل، ولأني نظرته حتى طار لبي، وكانوا يقولون إنه لمجنون، وكنت أقول لمن يسألني في جوري ثم أضرب رأسه: إن قوما يكون فيهم مثلي من الأشرار لا يعقلون يديه ليسوا بأهل لشفقة ولا رحمة.

0: مشوار الحب قد يقصر وقد يطول، وذلك حسب ما يحف بالطريق من زهور وأشواك ورياحين وقتاد، وحسب ما يداخله من حالات نفسية تتولد عن نوع العلاقة وتطورها والمنعرجات التي تسير فيها. وليس أقسى في هذا المشوار من تلك اللحظات المشحونة بالانفعالات والتشنجات، فهي وحدها قد تطيل عمر هذا الحب وقد تكتم أنفاسه وتنهيه إلى غير رجعة.
1: والشاعرة المصرية المتميزة جليلة رضا تطلب من حبيبها أن يمزق سجوف الصمت ويتكلم دون أن يركن لعالم السكوت والانطواء. إنها تطالبه بإلحاح، أن يحرك شفتيه وأن يخرج أي كلمات مهما كانت قسوتها، ذلك لأنه ليس أقسى على المحبين من الطريق المسدود والدخول في عالم الضياع والتيه. جليلة رضا تصرخ في وجه حبيبها وتقول له: تكلم.

تكلم، أرحني فإن الطريق طويل، وكل الذي حول عيني فناء. أريد النهاية، حملي ثقيل، أفي الدرب ما يستحق العناء. سكونك أضفى علي الملل، وما من صدى غير رجع خطاي. أعود وكيف، وما من أمل، وأمضي وما من رفيق سواي. أرحني وعلم عيوني البكاء، فإني أحب الدموع الغزيرة، دموع الأسى أو دموع الهناء. أليس الغدير يروي زهوره؟ تكلم وسب وقل ما تريد، لعل الشتائم تجلو الظلم. أبا الهول، إني مللت الجمود، أريد التمني، أريد الألم. أريد ارتطاما بصخرة دربي، فإني أسير بغير هدف. أأمضي؟ أأرجع؟ يا ويح قلبي، تعبت، أما آن لي أن أقف؟

0: كان الروائي الفرنسي بلزاك يتمنى في مستهل شبابه أن يحيا حياة الطرف والبذخ، وحدث أن مات عم له وخلف له ثروة طائلة، فكتب بلزاك إلى صديق له خطابا قال فيه: أمس في تمام الساعة 5 صباحا انتقل عمي إلى السماء وانتقلت أنا إلى حياة أفضل.
1: جلست سيدة إلى مائدة في المطعم، وكان في زينتها غلو وتبرج، وبعد أن أجالت طرفها في جنباته دعت رئيس الخدم إليها وقالت: أليس الواقف هناك كلارك جابل؟ فأجابها: هو بذاته. فقالت: إنه يضايقني. فرفع رئيس الخدم حاجبه تعجبا وقال: ولكنه يا سيدتي لم يرمي ببصره إلى ناحيتك. فقالت: هذا ما يضايقني منه.

0: نوادر عربية.
1: كان في بغداد رجل قد ركبته ديون كثيرة وهو مفلس، فأشار القاضي بألا يقرضه أحد شيئا، ومن أقرضه فليصبر عليه ولا يطالبه بدينه، وأمر القاضي أعوانه بأن يطوفوا بالرجل في الأسواق ليعرفه الناس ويتحرزوا من معاملته. فاستأجر الرجل بغلا يركبه لهذه المهمة، فلما فرغ من الطواف في البلد ووصل إلى باب داره وأراد أن ينزل، قال له صاحب البغل: أعطني أجرة بغلي. فقال له: يا أحمق، في أي شيء كنا منذ الصباح؟ الراديو بين عبد العزيز البشري والبدوي.
0: كتب عبد العزيز البشري يصف بدويا رأى الراديو لأول مرة، ولما ذهب إلى أهله وصفه لهم بقوله: حولت بصري فإذا دمية من خشب بترا ساقاها فأقعدوها على منضدة لها عين واحدة تمزقت حدقتها فتناثرت في بياضها تناثر النمل على صفحة الرمل، فلما عرك صاحبها أذنها سرعان ما احمرت حدقتها، ثم سمعت لها حسيسا أي صوتا ما لبث أن استحال زمزرة وهمهمة، فخلت الأرض قد زلزلت علي، فجمعت ثوبي للهرب وجعلت ألتمس آية الكرسي، فهدأ صاحبي من روعي وقال لي: هون عليك. فقلت: وهذا العفريت؟ فقال: لن ينالك منه مكروه، فقد قيدوا ساقه وشدوا وثاقه. فقلت: أيسجن سليمان المردة في قماقم من نحاس أو ذهب وأنتم لا تبالون أن تسجنوها في قماقم من خشب؟ ثم مال صاحبي على الدمية فعرك أذنها ثانية، فسرعان ما سكن هديرها وبطل زئيرها، وإذا العفريت يتحدث في لين صوت واطمئنان نبرة، ثم سمعت معازف أخرى تتنغم وتترنم حتى خلتها من جودة الإيقاع تتكلم.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن المملكة المغربية تستعمل الدرهم كوحدة لعملتها، ودرهم المغرب أقل قيمة من درهم الإمارات، وأن وحدة العملة في الأردن والعراق والكويت وتونس والبحرين والجزائر هي الدينار، والليرة وحدة العملة في سوريا ولبنان، والجنيه في مصر والسودان، والريال في السعودية وقطر؟
0: وهل تعلم أن غياث التغليبي لقبوه بالأخطل لأنه كان صاحب أذنين كبيرتين؟ من قاموس الحياة.
1: الإنسان عبقري ضعيف، إنه يعجز عن خلق ذبابة واحدة، لكنه يصنع مئات الآلهة.

أصدقاءنا في كل مكان، نتوقف برحلتنا في هذه المحطة، فحتى يجمعنا لقاء جديد نرجو لكم حياة طافحة بالمتعة والحبور والعمل المفيد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية. بمناسبة العودة المدرسية، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى ضرورة التثبت من سلامة الأدوات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظة مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بتوحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية بما يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، وفق رئيس المنظمة لطفي اليحيى. الديوان الوطني للحماية المدنية يطلق اليوم حملة توعوية تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك، يدعو فيها مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر لحماية الأرواح، مذكرا بضرورة الاتصال برقم الطوارئ 198 عند الحاجة. محكمة تعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة، واحد وعددها 46 طعنا، وتقضي برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي. ختاما، وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ينفي وصف المواجهات المستمرة مع طهران منذ 7 أشهر بأنها حرب معلنة لانتهاء العمليات القتالية الكبرى، رغم تبادل القصف الأخير في جزيرة لارك ومحيطها. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتوعد بضرب البنية التحتية ومنشآت الطاقة الإيرانية في حال شن طهران أي هجوم. ورئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو يقول إن خيار إسقاط النظام الإيراني أصبح في متناول اليد، وفق تعبيره. جيش الاحتلال يواصل غاراته المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت قصف أهداف شرقي مدينة غزة ومخيم البريج، ومناطق الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا أمنيا ملحوظا واعتقالات تزامنا مع مواجهات ميدانية مستمرة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل علينا المقرأ الشيخ محمد العبدلي آية بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

ينطقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد العبدلي آية بينة من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: سعد بن معاذ.
1: من ذاك الرجل الجسيم فارع الطول يمشي على عجل؟
2: وهل في المدينة من لا يعرف السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن جبل زعيمي الأوس والخزرج؟
1: يا رجل، أعرفه حق المعرفة، ولكن لم أشهده عمري بهذه اللهفة. ترى أي أمر يشغله؟
2: إنه يقصد بيت ابن خالته أسعد ابن زرارة، فقد استضاف رسول محمد.
1: رسول نبي مكة في بيت ابن زرارة؟ وهل يقبل ابن معاذ أن يأتي رجل من مكة يخرج أهل يثرب عن دينهم الذي ارتضاه آباؤهم وأجدادهم؟
2: لا أظن سعدا إلا مخرجا هذا الوافد إلى حيث كان. تعال الآن لنقترب قليلا.
3: اسمع يا ابن خالتي، إن كان ضيفك يريد مبيتا وقرا فنعم المبيت أنت، أما إذا جاء ليردكم عن آلهتكم فلا والتي لا يقيم بيننا ساعة.
4: يا ابن خالتي لا تفضحني في ضيفي، إنه مصعب بن عمير، ولا أخفي عليك شيئا، هو مبعوث محمد بكلام نسمعه لا بسيف يرفعه علينا. أما لنا من آذان تسمع وعقول تميز الصالح من الطالح؟
3: بهذا أصبت، نظرني أن أسمع ما جاء به، واعذرني يا ابن خالتي فيما بدأت.
4: لا عليك، تفضل، الرجل ما زال يحادث ضيوفا عندي.

0: ما بك يا ابن خالتي؟ ما أرى إلا أن الله قد شرح صدرك للإيمان.
1: يا لحلاوة كلامه وصدق قوله، أحس نورا قد دخل قلبي وأبدل علي عقلي. عهد إن رأيت ابن عبد الله أن أمد يدي مسلما شاهدا أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، وأبلغ بني الأشهل جميعا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا.

0: إنه سيد الأوس في يثرب، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سيد الأنصار فيها. سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل، وكنيته أبو عمرو. إسلامه كان فتحا للإسلام، حيث الهجرة من مكة للمدينة التي احتضنت المسلمين في سلمهم وفي حربهم.
1: لما كل هذا الاستعداد؟ هل نحن خارجون لحرب؟ أنواجه جيشا أم قافلة أموال ومتاع؟
2: والقافلة أليس معها من يحميها؟
1: ولكني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في كامل عدتهم.
2: يا أخي لا تستهن بأبي سفيان ومركزه، وما أدراك أن قريشا تخرج إلينا إذا علمت بخروجنا لملاقات القافلة.
1: أجل أصبت، لهذا حرص عليه السلام على موافقة الجميع مهاجرين وأنصار، فما يزال يردد: أشيروا علي أيها الناس.
2: أجل، وقد تكلم المقداد بن عمرو، ثم أبو بكر الصديق، فعمر بن الخطاب، وقد أحسن كل منهم القول، لكن ما زال عليه السلام يردد: أشيروا علي أيها الناس.
1: ها هو سعد بن معاذ يتململ كأنه يريد الكلام.
3: والله كأنك تريدنا يا رسول الله.
0: يقول عليه السلام: أجل.
2: إن رسول الله يجيب ويقول: أجل.
3: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.
1: أرأيت؟ ها هو وجهه عليه السلام يفيض بشرا، اسمع إليه وهو يقول: أبشروا، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.

0: ويشهد سعد بن معاذ معركة أحد، ويكون من القلة القليلة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه، ولكن دوره في معركة الخندق كان أكثر عظمة وأشد تأثيرا.
1: يا ابن معاذ، لقد كنت لنا حليفا وكنا نضع يدنا في يدك، حللت أو رحلت، أما وقد سرت مع محمد فلا أحلاف بيننا.
2: يا رجال بني قريظة، أنا لا أطالبكم بحلف بيني وبينكم، ولكن أطالبكم الوفاء بعهد قطعتموه لمحمد رسول الله.
1: هذا قبل أن تخرج له قريش وغطفان، أما اليوم فلا عهد لمحمد عندنا ولا عقد.
2: لقد عهدتموه بألا تناصروا عليه أحدا، تنقلبون عليه إذ رأيتموه في موقف ضعف؟
1: ها أنت قلتها، في موقف ضعف، هل نتبعه ونترك قريشا بعددها وعدتها وغطفان بكثرة رجالها وأموالها؟
2: إذن هي الخيانة والغدر. لا بأس، لا بأس، على الباغي تدور الدوائر.

0: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
1: ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تحفرون خندقا؟
2: أجل، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفره بعد أن أشار عليه سلمان الفارسي بذلك حتى ندرأ خيل قريش عنا.
1: نعم الفكرة الصائبة والله، ولكن عار علينا أن نراه عليه السلام يعمل بيديه ولا نعمل معه.
2: إنه يعد للحرب عدتها، فها نحن نحفر الخندق وهو يحاول أن ينقص عدد المهاجمين، فهو قد فاوض غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب، ولهم مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة.
1: ماذا تقول؟

0: يا رسول الله، أهذا رأي تختاره أم وحي أمرك الله به؟
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أمر أختاره لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما.
0: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة إلا قرا كرما وضيافة أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.

0: وتشهد المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيرا رهيبا لم تشهده من قبل. فها هي جموع الأحزاب تزحف نحوها، لا يفصلهم عنها سوى هذا الخندق، ومن خلفهم بني قريظة قد خانوا العهد، والوا قبائل العرب على المسلمين. ولكن المسلمين لبسوا لهذه الحرب لباسها، وها هو سعد يخرج بسيفه ورمحه منشدا.
1: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل.
2: أدركوا سعد بن معاذ، فقد أصيب بسهم في ذراعه.
3: لقد رماه ابن العرقة، عرق الله وجهه بالنار.
2: يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمله إلى المسجد، انصبوا له خيمة واسعوا على تمريضه.
4: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله.
5: يا خير من جاء الوجود تحية.
6: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
7: صلى الله عليه وسلم.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: قال أحد الحكماء: إن الحب إحساس بالعاطفة لا يتقيد بقوانين دستورية وليست له حدود جغرافية، فقانونه الإخلاص والكلمة الصادقة، وحدوده الوفاء وتبادل الثقة.
1: وقال عباس محمود العقاد: إن عاطفة الحب من أشد العواطف الإنسانية أثراً في الحياة، بل هي الحياة التي لولاها لم تكن حياة.
0: وقال لامارتين: الحب قيثارة بينها وبين العواطف رابطة، لا يذهب لحنها في الهواء هباء، وإنما يتردد بين جوانح القلب حتى يزلزلها.

0: أحبك يا وطني، ألف شوق على شفتي يستلذ الرحيل. أحبك أغنية لم أقلها، وكونا من السحر حلوا ظليلا. أحبك رقرقة في المجاري، ونورا يضيء لظل السبيل. أحبك تونس مهما نأيت، فحبك كان لنا سلسبيلا. فأنت الحبيبة، أنت المقيمة في خافقي، مذ أضعت الدليل. فبالحب صممت فيك الزوايا، وهندست حجمك ميلا فميلا.
1: هكذا تغنى البشير المشرقي بتونس العطر والياسمين، حبا سكن القلب وعشش فيه، فإذا الحياة يتضاعف إيقاعها في هذا القلب.

0: هذه ورقة عن حب الأب، يقول إديسون:
1: لا يوجد في الحق نوع من الحب أكثر طهارة وأشبه بالملائكة من حب الوالد لابنته، فهو يرمقها بالعين المجردة. في هذا الحب شيء لا تستطيع اللغة التعبير عنه.
0: وقال نيكولا حداد: يقتبس الأبناء الحب من أبويهم ويرثونه كما يرثون منهما سائر أخلاقهما وعوائدهما، فيحبونهما بقدر ما يبديان من الحب لهم.

0: الشعراء العشاق.
1: نتصفح اليوم ورقات من دفتر جميل الذي ارتبط اسمه باسم حبيبته بثينة، وبذلك صار يسمى جميل بثينة. والأصل أنه جميل بن عبد الله بن معمر، هامم ابنة عمه بثينة هياما جنونيا. ويروى أنه كان يرعى الإبل في مكان يسمى وادي بغيض، فأتت بثينة فنفرت إبله، فما كان من جميل إلا أن ثار وشتمها، فردت له الكيل كيلين، فاستملح سبابها وأحبها، وهو في ذلك يقول:
0: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب، وقلنا لها قولا فجاءت بمثله، لكل كلام يا بثين جواب.
1: خطبها إلى أهلها فصدوه لكونه شهرها بشعره وزوجوها بغيره، فازداد هيامه بها واستمر يقول الشعر فيها، فشكاه أهلها إلى الوالي فأهدر دمه، فهرب من وجهه وراح يضرب في الأمصار حتى وافته المنية.

0: من أشعار جميل في حبيبته بثينة، نقتطف ما يلي:
1: ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثينة يعود. وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها، وقد قربت نضوي أمصر تريد. ولا قولها: لولا العيون التي ترى لزرتك فاعذرني فدتك جدود. إذا قلت: ما بي يا بثينة قاتلي من الحب، قالت: ثابت ويزيد. وإن قلت: ردي بعض عقلي أعش به، تولت وقالت: ذاك منك بعيد.
0: ويقول أيضا:
1: خليلي عوج اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. ألما بها ثم اشفع لي وسلما عليها سقاها الله من سائغ قطر. وبوحى بذكري عند بثينة وانظرا أترتاح يوما أم تهش إلى ذكري.
0: ومن أشعار جميل في بثينة هذه الأبيات المتفرقة:
1: والحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. وما قلت في حب لكم وصبابتي محاسن شعر ذكرهن يطول، فما غاب عن عين خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يزول. ولو أن داع منك يدعو جنازتي وكنت على أيدي الرجال حييتُ،

0: سنة 1912 كتبت ماري هاسكل إلى جبران خليل جبران تقول:
1: يدي العزيزة وعيني العزيزة وفكري العزيز وناري العزيزة وحب العزيز، شكرا لله الذي وهب والدتك إياك منذ 29 سنة، وجمعنا أنت وأنا منذ سنة واحدة على تقارب مستمر. آه لك ولحياتك الجديدة في فيضاناتها الربيعية المتدفقة الغريبة الجارفة، وآه لشغف صاحبها المحب بجعل الأرض ترتوي منها. أجل، إنه من الطبيعي التفكير بك، ولكن أحيانا ما أصعب الكتابة، فغاية ما أراني بالنهاية مضطرة له هو القول لك عنك، وهو أفضل من عدم القول، يتلخص في: خليل أنت في قلبي، وفي قلبي أنت يا خليل.

0: من طرائف العشاق.
1: دخل بصري مدينة بغداد فأبصر جارية تنظر إليه فهواها، فكتب إليها مرارا ولم تجب، ومرة كتب إليها كتابا يشكو فيه شوقه وختمه بهذا البيت:
0: هل تعلمين وراء الحب منزلة تدني إليك فإن الحب أقصاني؟
1: فردت عليه: نعم حبيبي، وراء الحب منزلة بذل الدراهم يرضي كل إنسان، من زاد في الوزن زدنا في محبته، ما يطلب الدهر إلا فضل رشحاني.
0: وحتى نلتقي في موعد قادم مع الحب، نردد معا ما قاله الشاعر حسين العوري: انهضي للحديقة، مدي إلى كل زنبقة في الطريق يدا، كثفي الخطوة تلك الفراشات أجهدها السعي فانتشرت في مدار الصدى، خذيها إلى جذع زيتونة واسكبي من شذاها عليها فقد تسترد الغدا.

0: ورقات من دفتر الحب.
1: اختارها لكم أبو تميم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية. بمناسبة العودة المدرسية، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى ضرورة التثبت من سلامة الأدوات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة للصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بتوحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية بما يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. الديوان الوطني للحماية المدنية يطلق اليوم حملة توعوية تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك، يدعو فيها مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر لحماية الأرواح. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وتقضي برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين وفق ما أكده مصدر قضائي. ثقافيا، مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يفتح باب الترشح لقبول الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية إلى غاية 2 أكتوبر القادم. في العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران وفق ما أفاد وزير الخزانة الأمريكي. وكوريا الجنوبية تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

التدين البسيط بين الأشخاص ما زال معمولاً به في عديد الأحوال، فهذا يقترض من أقاربه وذويه، وذاك من أحبابه وجيرانه، وكل محتاج يتوجه إلى من يتوسم فيه المساعدة على أن يقضي دينه في أجل معلوم ويرجع ما أخذه عن طيب خاطر ودون مماطلة أو تسويف. وهكذا يكون الدائن قد قدم معروفا يحمد عليه، والمدين قد وجد يد المعونة وخرج من ضائقة ربما كانت تعود عليه بالوبال لولا ذلك السلف المفيد. والإنسان الكريم هو الذي يعترف بالجميل ويقضي حق دائنه في الأجل المتفق عليه، ومن نكران المعروف أن يضمر المدين في نفسه غير ذلك أو يتعمد عدم القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فحرام إذن وإثم كبير أن يحتال المرء على أخيه ويبتز أمواله بالحيلة على أنها سلف ودين، ثم يستبد بها ويأكلها في جوفه نارا ووبالا. فالدين عهد بين طرفين، ونقض العهد في هذا المجال ظلم وعدوان وإثم يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام محذرا مثل هذا المخادع الظالم ومتبرئا من صنيعه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلنخشى الله في أموال الناس، ولنحترم مكتسباتهم، ولنقض الدين إذا التزمنا بقضائه في آجاله المحددة المعلومة، ولنتجنب التداين إلا في الضروريات القصوى وفي حدود إمكانيات القضاء والتسديد.

لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون مفعما بالطيبات، مليئا بكل ما لذ للإنسان وجميع الكائنات الحية على حد سواء، وقد من بذلك على مخلوقاته وأنعم بجميع تلك النعم عليهم لعلهم يشكرون. والناس أمام تلك النعم والطيبات أقسام ثلاثة: قسم يمتنعون عن الاستفادة منها ويكتفون بالقليل القليل مما يضمن الحياة في أبسط وجوهها، وقسم يمعنون في اللذات ويغرقون في الشهوات، لا يرون من الحياة إلا إشباع الحواس بكل ما يجلب المتعة مهما كان مأتاها. والثالث هو القسم المعتدل الناظر إلى كل شيء بعين العقل والبصيرة، والآخذ من الطيبات واللذائذ ما يفيد الجسم ويغذي الحس والشعور والعقل دون ما إفراط، إذ أن كل شيء تجاوز الحد رجع إلى الضد كما يقول المثل المعروف. فالطعام اللذيذ نافع مثلا، ولكن الإكثار منه إلى حد التخمة ضار وخيم العاقبة. والمشروبات الممتعة أكثر من أن تحصى، وهي ضرورية للحياة، ولكن الإكثار من شربها مهما كانت يصبح نقمة ومضرة للإنسان. وقل مثل ذلك في كل شيء تميل إليه العين وتشتهيه النفس وتتوق إليه الأهواء. فللإنسان إذن أن ينعم بما أنعم به الله عليه، وأن يتوخى التوسط والمعقول في كل شيء، ولا يحرم على نفسه ما جعله له الله تعالى حلالا طيبا، كما لا يحلل لنفسه المحرمات.

من أوكد واجباتنا أن نكون خير مثال لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وأن نربيهم أحسن تربية منذ الصغر، لا بالكلام والوعظ الشفوي وتعديد النصائح والمغازي وعبارات الإرشاد فقط، بل بالعمل وإعطاء المثل وسلوك الطريق الحسن والإقبال على فعل الخير ونهج السبل الصالحة وغرس المبادئ الإنسانية الصحيحة التي عليها تقوم سعادة الإنسان. فبذلك فقط نكون قد نفعنا ناشئتنا وكفينا أبناءنا أدباً وأشبعناهم تربية واستقامة، كما نروي العود الصغير الناعم ماءً صالحاً به ينمو ويستقر في منبته الطيب ومغرسه الحسن. أول ما يجب على الوالدين في البيت أن يعملا على توفير التفاهم والوئام حتى لا تنشب بينهما الخلافات، فالطفل ذلك الكائن البريء الطاهر شديد الحب لوالديه اللذين رأى بينهما نعمة الحياة، ونفسه لا تتحمل أن يرى أحدهما يهان أمامه لأي سبب من الأسباب. والخلاف بين والديه يسبب له أقسى أصناف الإزعاج والارتباك، فهل يجوز إذن أن يضحي الأبوان بسعادة ذلك الملاك الصغير من أجل خلاف قد ينجر عن أتفه الأسباب؟ وحتى في حالة وجود الأسباب الداعية للخلاف ومهما يكن مصدره والمتسبب فيه، فعلى الوالدين ألا يتحاسبا عن ذلك بمحضر الأطفال، بحيث لا يعيش الصغير إلا جو الوفاق والحب والسعادة، وبذلك تنشأ الأخلاق السعيدة والآداب الفاضلة. قال الشاعر خليل مطران منوها بتهذيب الصغار بإعطائهم المثل الحسن: إن لم يصن خلق الصغار مهذب، ماذا يحاول وازع ومشرع؟ أو لم يكن أدب السجايا رادعا للناشئين، هل العقوبة تردع؟ فبسلوكنا نحن نهذب صغارنا، وبسجيتنا الحسنة وطبيعتنا الخيرة نوجههم إلى الطريق القويم، لا بالتشريعات والقوانين والعقوبات. وكما أن الوقاية خير من العلاج، فإن تزويد الطفل بالمكارم الحميدة عن طريق خصالنا وفعالنا أفضل من إهماله ثم ردعه فيما بعد بالعقاب.

الإنسان كما يقول الفلاسفة مدني بالطبع، فهو أميل إلى الاجتماع منه إلى العزلة والانفراد. وإذا كان يجد في أفراد المجتمع مكملاً لشروط حياته وبقائه، فإنه يجد في بعض الأفراد المخصوصين نقطة ارتكاز وعامل توازن. ويقولون أيضاً إن الصديق هو من لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن دنوت منه قربك، وإن بعدت عنه حفظ عهدك، وإن استعنت به ساعدك، وإن احتجت إليه هب لنصرتك. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وهو غائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن أعوزته النوائب. فالإخوان معونة على حوادث الزمان ونوائب الدهر، وسند في السراء والضراء. يقول العرب قديما: المال غاد ورائح، أما الإخوان فهم كنوز وافرة. هؤلاء الأفراد هم الأصدقاء الذين يختارهم ليشاطروهما طامحه وأفراحه، مثلما يشاركونه مشاغله وأتراحه. والسعيد هو ذاك الذي يحظى بصديق ودود حميم تتوافر فيه كل معاني الرجولة، فيكسب بذلك كسبا أهم من كنوز الدنيا.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: وخيال انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: حتى وقت قريب لم يكن ينظر إلى الحكايات التي ترويها الجدات في أوقات السهر والسمر بأكثر من كونها وسيلة للتسلية وملء الفراغ وجلب النوم إلى جفون الصغار، وكانت في نظر الخاص والعام مجرد خرافات عجائز لا ينظمها هدف ولا يصوغها منطق. ثم جاءت الدراسات الحديثة لتبين الدور التربوي والثقافي والاجتماعي الذي كانت تلعبه الجدة الراوية قبل أن يكتسح المذياع ثم التلفزة البيوت حتى في القرى البعيدة. فقد ثبت أن تلك الحكايات رغم ما فيها من سذاجة أحياناً كان لها دور في تربية الطفل وتقويم سلوكه، فهي تنمي خياله وتفتح ذهنه وتقرب إلى فهمه القيم التي يجب أن يسير على هديها ليكون فرداً صالحاً داخل بيئته. إلى جانب ذلك تقدم تلك الحكايات صورة هامة عن العادات والتقاليد والأفكار السائدة في مجتمع ما وحتى عن نشاط أفراده وممارساتهم وطقوسهم، وهو ما حدا بأهل الاختصاص إلى جمع ذلك التراث الشفوي وصيانته من الاندثار. والمعلوم أن كتابا نالوا شهرة عالمية واسعة وما زالت مؤلفاتهم تتداول باستمرار لما فيها من أصالة وطرافة، لم يقوموا بأكثر من إعادة كتابة الحكايات الشعبية المنتشرة في أوساطهم وتهذيبها بشكل يسمح بأن تكون أعمالا مقروءة. كذلك فعل الفرنسي شارل بيرو والدنماركي أندرسون والأخوان الألمانيان غريم على سبيل الذكر للحصر. فالحكايات الشعبية إرث ثقافي لا بد من صيانته وحفظه من الاندثار، لأنه جزء من موروثنا الحضاري لا يقل قيمة عن الآثار التاريخية التي تركها السلف، فيها صور صادقة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا عبر مراحل التاريخ.

0: من كذا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. إن الإنسان يعيش في هذه الحياة في أحوال مختلفة، بين سعادة وشقاء، ويسر وعسر، وفرح وحزن، وصفاء وكدر. هكذا هي الحياة، هكذا أرادها الله عز وجل. مد وجزر، حل وترحال، لقاء وفراق، بداية ونهاية، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الشاعر: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، يعرف الرضا بأنه سرور القلب بمر القضاء أو سكونه تحت مجاري الأحكام. وبمعنى آخر، أن ترضى بما أنت فيه من السراء والضراء، ولا تتمنى خلاف حالك. قال عبد الله بن مبارك: الراضي لا يتمنى خلاف حاله. والرضا هو أعلى منازل التوكل على الله تعالى، فقد ندب تبارك وتعالى إليه، وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه تعالى عنهم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. فرضاء الله عن أهل الجنة أكبر وأجل من الجنة وما فيها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يوصون بالرضا، وها هو عمر الفاروق يوصي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قائلا له: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، لأنه إن لم يصبر فسيقع في السخط والجزع. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر هو حبس النفس عن التسخط، وأما الرضا هو انشراح الصدر بالقضاء. والإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: إما التسخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، وهو أعلى مقامات الإيمان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وما أحسن ما قاله ميمون بن مهران رحمه الله، قال: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. أيها الإخوة الكرام، إن كثير من الهموم والضغوطات النفسية التي تنعكس سلبا على صحة الإنسان وحياته سببها عدم الرضا. فمن حرم لذة الإيمان ونعيم الرضا فهو في قلق واضطراب وشقاء وعذاب، وخصوصا حينما يحل به البلاء أو تنزل به مصيبة، فتسود الحياة في عينيه، وتظلم الدنيا في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويأتيه الشيطان ليوسوس له. وها هي حوادث الانتحار تزداد نسبتها ويتفاقم خطرها، وخصوصا في البلاد التي انحسر عنها ظل الإسلام وخاب فيها نور الإيمان، وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فقد وجد حلاوة في الرضا بالقضاء والقدر. تقول رابع العدوية: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الأحبة في الله، الرضا له ثمار طيبة ونافعة في الدنيا والآخرة، فمن أهمها الرضا بقضاء الله يغني الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كذلك الرضا يذيق الإنسان حلاوة، حلاوة الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كذلك الرضا فيه السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية وأقداره الكونية، فإن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله الكوني من تفضيل آدم وتكريمه، ولا بحكمه الشرعي من أمره بالسجود لآدم، فكان جزاؤه أن يطرد من الجنة. كذلك الرضا يورث حسن الظن بالله تعالى، لعلمه أن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة. كذلك الرضا يغرس الحقائق الإيمانية في القلوب، كالاستعانة بالله والتوكل عليه والاستغاثة والخشية والإنابة ونحوها. كذلك الرضا يحقق الأمن النفسي لصاحبه، فهو يزيل الهموم ويخفف المآسي. عباد الله، الرضا سبب لسلامة صدورنا ونقاء قلوبنا، فيجعل القلب سليما نقيا من الغش والحقد والحسد والشحناء. كذلك الرضا يخلصنا من الأزمات النفسية، لأنه طارد للقلق والضجر عند فوات مراد أو حصول مكروه. عباد الله، الرضا يحول المحن إلى منح والمصائب إلى أجور. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ومعنى الآية أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله ورضي به، عوضه الله من خير الدنيا والآخرة. أيها المتابعون الكرام، الرضا يثمر القناعة وعزة النفس، فالمؤمن يعلم أن رزقه مكتوب، وأنه لن يموت حتى يستوفي كامل رزقه. كذلك الرضا يوجب التواضع، فإذا رزق الله المؤمن مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك تواضع لله، لأن ما به من نعمة فمن الله، ولو شاء لنزعها منه. كذلك الرضا فيه محاربة لليأس، فالذي لا يرضى بما قدره الله عليه ربما يصيبه اليأس والقنوط، فإذا أصيب ببلية ظن أنها قاسمة لظهره، فاليأس سم قاتل والسجن مظلم، يصد النفس عن الخير ولا يزال بالإنسان حتى يهلكه أو ينغص عليه حياته. أيها المتابعون الكرام، الراضي بقضاء الله تعالى ليس له في قاموسه اليأس، ولا تراه إلا متفائلا في جميع أحواله، منتظرا الفرج من ربه. رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب، في رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا.
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل إنتاج قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنها تقييم خسائر القطاع جراء موجة الحر القياسية خلال جويليا وأوت الماضيين. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ وفق وزارة التربية، مضيفة أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يعادل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بتوحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية بما يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 من سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 من نوفمبر المقبل. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد يؤكد أن الحصار البحري يؤثر على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن بلاده تتخذ التدابير للالتفاف الكامل عليها. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: اسمعوا برامج ليدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، نستقبل مع بعض يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 الموافق 22 ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تفضح لي سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إني أمنت بك فقوي فيك يقيني، وبك اعتصمت فأصلح لي ديني، وبجانبك لثت فجنبني ما يؤذيني، وعليك توكلت فارزقني ما يكفيني. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا دعاء الإمام الشاذلي رضي الله عنه. صباحكم سعيد.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

أصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: نهاركم أسعد الأيام، نهاركم أحلى الأيام، نهاركم كله محبة وثقة في النفس واعتزاز بالنفس. صباحكم خير وتسامح أيضا ومودة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تبدو نهاركم بالكلمة الحلوة والكلمة الزينة والابتسامة الحلوة، أكيد نهاركم الكل يتعدى كما برمجتوه من لول. إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام وربي يسترنا الكل.

أسر يا ستار، من أحلى الدعوات اللي ديما تبعنا احنا في حياتنا نبدأ وخارجين، يقول لك ربي يسرك وستر، معناها محليه نعمة من نعم الله. صباحكم بالخير مسامعين الكرام مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حميد ألفة وداد معاكم في يوم سعيد، معاكم من 6 حتى إن شاء الله لتسعة متاع الصباح. ومرحبا سمية، نهارك كله أنوار يا سمية وإشراقات، هكا باش تبدعنا بالإخراج الرقمي، وألفة بك الإنيمل هكا الإخراج الإذاعي. ونذكركم في حديث الصباح اليوم، اخترت باش نحكي على الرحمة بيناتنا والرفق بالإنسان، كيفاش نكونوا رفيقين ببعضنا بعد شوية إن شاء الله. أما قبل ذلك حبيت نذكركم بمواعيد الصلوات اليوم، ابتداء من الساعة 1 موعدنا مع نقل صلاة الجمعة، باش يكون بعد تلاوة من القرآن الكريم للمقرأ الشيخ محمد صالح بن حميدة، ثم صلاة الجمعة من جامع الرحمة بالبقالطة بإمامة الشيخ يوسف الرهيف، كذلك في الساعة 3:56 باش يكون صلاة العصر، 6:46 صلاة المغرب، أما صلاة العشاء ستكون في تمام الساعة 8:13. يلا نهاركم أحلى الأيام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، في يوم سعيد.

0: يلا 36 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى نقول لكم يومكم سعيد وصبح لكم صباح نور ومحبة وخير وبركة ورحمة. أيضا اليوم في حديث صباح حبيت نحكي على المودة وعلى الرفق وعلى الرحمة بين الإنسانية. وتعرفوا حتى في الإسلام الرفق بالإنسان هو خلق عظيم دعا إليه الإسلام وهو أساس الألفة والرحمة في التعامل بين البشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم من الخير. الصفات هذه صفة الرفق موجودة قواسية صفة إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، يحب من عباده الرفق ولين في كل الأمور. الرفق والمحبة تعمل على جلب الخير لأنه مفتاح لكل خير، بينما العنف والشدة لا يجراني إلا النقص والفشل. كذلك الرفق والرحمة تألف بين القلوب بالكلمة الطيبة، بالتعامل الإنساني اللطيف، بالتقارب بين النفوس، وكذلك إزالة الشحناء. طبعا الرفق يجلب، والرحمة بالإنسان يجلب السعادة، يجلب البهجة في يومنا، وهي تعتبر صفة من أعظم صفات الإنسانية، وهي كذلك من صمام أمان المجتمعات وعنوان القلوب الحية والمحبة أيضا. وتعرفوا أنه الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه أخيك أو أي إنسان ربما تشوفه هي أبسط صور الرفق والمحبة، وهي برشا ناس يقول لك صدقة تؤجر عليها، لكن احنا المهم الإحساس اللي يحسه المقابل. كذلك انه المعاملة الرفيقة تقلل من مستويات التوتر وتزيد في هرمونات السعادة لدى الشخص المرافق لينا. وكذلك المجتمعات اللي يتراحم أفرادهم في أو أفراده في بعضهم يقلل العنف فيها وتسود المحبة والأمان. ونقول أنه حكمة اليوم نجمه من خلال الرفق والرحمة والمودة. أيضا الرفق لغة عالمية يفهمها كل إنسان ويشعر بها أيضا كل إنسان. حبيت اليوم نحكي في كلمتين في يوم سعيد في حديث صباحة على الرفق والرحمة اللي هما شعارنا اليوم: كن رفيقا وكن رحيما، ستسعد كامل يومك وكامل حياتك.
1: قالت لك

ما احليهم الكلمات معناها على قد بساطتهم وهم كلمات تونسية على قد ما هما يعبروا ما معناها في رقتهم في أسلوبهم في كيفية تلحينهم وغنائهم. والحقيقة صباح معناها كي نبدأ أنا جاية لل ولا ماشية في الطريق نخير ديما نسمع إيقاعنا إيقاع يوم سعيد مع احترامي لكل الزملاء في الإذاعات الأخرى وفي كل البرامج الأخرى، لكن ديما الخصوصية متاع اختيار أغانينا وإيقاعنا في يوم سعيد يكون ديما متميز محليها هويتنا التونسية اللي نشموا ريحتها ونستنشقوها ونحسوا بها في حتى في نغمة ولا كلمة حلوة كما كنا نسمعه في سيدي علي الرياحي. نخليكم في هالأجواء هكا. يقول الشيرازي: كن دائما على مقربة من أي شيء يجعلك تشعر بالسعادة وأنك مازلت على قيد الحياة، وكن قريبا من كل ما يشعرك بسعادة أنك أيضا على قيد الحياة. والحياة شبيهة بالثلج الذي يتعرض لأشعة الشمس المحرقة لأنها تذوب، وعلى مرء النظر أن مالكها يجب أن يسارع في الإفادة منها. إذك علشان نقول لكم استفيدوا من كل لحظة جميلة في حياتكم، وكذلك فيدوا كل إنسان حولكم باللحظات الجميلة في الحياة والسعادة.

حدا بيعدي مطرحك بقلبي. خبرني يا حبي، نتمنى لكم حب كل الدنيا في هذا الصباح. بعد السبعة باش نقدموا لكم نشرة الأخبار، ثم الكوكتيل التونسي، ثم نعطيكم أخبار الطقس وأحوال الطقس مع المعهد الوطني للرز الجوي اللي هي مواعيدنا الرياضية، ثم نستهلوا ضيوفنا باش نحكيوا على الإعانات المدرسية أيضا في لقاءنا اليوم، باش نحكيوا على كذلك أهمية أنك سلامة الغذائية ومواضيع أخرى. ألفة وحميد وسمية وديد يقولوا لكم صباحكم أحلى صباحات بصوت فيروز.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم
4: ساعة الماء يتقص للتصليح ويرجع بعد سوايع وألا بعد مدة، لكن وقت يرجع الماء ينجم يكون لونه متغير وفي بعض الأحيان فيه ريحة قوية متاع الجفال. لهذا بعد ما تكون السبالة مسكرة الماء الأول اللي يهبط ما نستعملوش للشربان وإلا لغسيل الخضرة والغلة، نجم نسقيه به جنينة ونخليه يجري مدة حتى يصفى وينضاف باش نجم نستهلكوه.
3: الدكتور حكيم
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تعتزم تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم الخسائر الناجمة عن موجة الحر. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك البيع المنظمة. اليوم انطلاق فعاليات الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية بولاية الكاف لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. وفي العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الولايات المتحدة في حصار إيران اقتصاديا. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أفادت وزارة الفلاحة أمس بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. وبشأن الدعم الذي تعتزم وزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال، قالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي في تصريح للإذاعة الوطنية، قالت إنه سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية أو مراجعة التسهيلات، إضافة إلى الإحاطة الفنية والصحية بالتنسيق مع البياطرة. وكانت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تحدثت أخيرا عن تسجيل نقص في الإنتاج الشهري للدواجن جراء موجة الحر، معتبرة أنه لا يرتقي في الوقت الحالي إلى مستوى الأزمة. بمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء، دعتهم إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وأوصت الوكالة باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة والتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. ودعت إلى تجنب الأدوات التي تشبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية. دعت مؤسسة فداء الراغبين من منظوريها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة، وذلك إما مباشرة بمقرها أو عن طريق البريد بعنوان 62 نهج صالح بن يوسف المنار 2 تونس 2092. ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة. تنطلق اليوم بولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، والتي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية بهدف التعريف ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في إطاره، وفق ما أوضحت سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نور زاد الحنش.
7: الفكرة إنها نقرب برنامج توأمة رقمية أكثر للمربين، وننتقل من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق من إدماج التكنولوجيات وإلا المنصات الرقمية إلى عرض تجارب حقيقية ومشاريع أنجزها تلاميذ ومربين في الولاية هذيك. باش تكون فرصة إن نعلن على المحور السنوي الجديد، باش يكون مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش النجم تعملوا في التعليم. مشاريع توأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي.
6: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية أمس المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. سكينة الشامخي ممثلة عن اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل.
8: بعد المصادقة على القانون 18/2025 لحد الآن 9 أشهر و2026 مشي وقت، وهو ما تم حتى شيء باش نمشيه في الدفعة الأولى. طور أنت 9 شهور كاملين ما تماشي الأوامر الترتيبية، خلي الفركور متاع المنصة ومتاع المنصة نوصله للانتداب متاع الدفعة الأولى. مطالبنا كانت واضح انه تفعيل القانون عدد 18 صادر بالرأي الرسمي، لكن لا وجود له على ارض الواقع. احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب نتاع الدفعة الاولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الاجابة نتاعه تكون من مصادر رسمية، والنجم وقتها نحكيه على التوتال كل دفعة قديش تكون.
6: هذا وقد طالب عدد من نواب الشعب بالتطبيق الفوري للقانون عدد 18 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوسي الدعاس أوضح في تصريح أمس لبرنامج المشهد الآن أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
9: اللي صار فما تباطؤ من الوظيفة التنفيذية في علاقة بإصدار الأوامر الترتيبية والتي تتعلق بالقانون عدد 18 لسنة 2025، انطلاقا من دورنا في محاولة حلحلة الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التشغيل، إيمانا بدورنا الرقابي إضافة إلى دورنا التشريعي ارتأينا أنه يصدر هذا البيان. ما فماش معطى واضح، كل إن جيل الوظيفة التنفيذية ممثلة في أحد أعضاء الحكومة إلى المجلس إلا ونتسألوا عن هذه المنصة، عن موعد انطلاقها، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم نظفر بإجابة واضحة وباتة.
6: رفضت محكمة التعقيب بتونس أمس الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية، وتراوحت بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. في سياق متصل قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي اليوم، قال إن كوريا الجنوبية تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، نافيا صحة الادعاء بأن سيول لم تقدم أي مساعدة بشأن المضيق. وذكر المسؤول أن المحادثات الأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تحرز تقدما في الوقت الحالي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. في غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 وصعدت إلى سفينتين لضمان الامتثال للحصار على إيران. وفي مقابل ذلك قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، ولكن طهران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وزارة الفلاحة تعتزم تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم الخسائر الناجمة عن موجات الحر. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك البيع المنظمة. اليوم انطلاق فعاليات الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية بولاية الكاف لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. هذا وطنيا. أما في العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الولايات المتحدة في حصار إيران اقتصاديا. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع وداد محمد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح النور مرة أخرى، 7:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. بعد قليل نمشي ونتعرف على أحوال الطقس، معتي صبحي وراجعين.
1: أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي صبحي بن أحمد.
2: صباح الخير أختي وداد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذا الوطنية.
0: يعيشك. إذن أحوال الطقس، عرفنا درجات الحرارة نقصت، تحسننا شوية على الأيامات الفارطة.
2: نعم صحيح، الحمد لله تقريبا منذ يومين بدأت تظهر انخفاض طفيف في درجة الحرارة، واليوم يتعمق أكثر الانخفاض وبالتالي تتراوح درجة الحرارة ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات. نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 32 درجة، وما بين 36 و 41 درجة، 41 بطبيعة الحال في أقصى الجنوب الغربي. تقريبا يعتبر معناتها انخفاض واضح في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة، وتتقارب تقريبا المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر سبتمبر. بالنسبة لحالة السماء باش تكون تقريبا صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد،
0: نعم.
2: مع ذلك إمكانية ضعيفة لظهور بعض الخلايا الرعدية في آخر النهار بالمناطق الشرقية للجنوب، جهة تقريبا جربة أو حتى أقصى الجنوب الشرقي. وبالنسبة لحالة البحر عامة باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، وخاصة بسواحلنا الشرقية ردوبنا، الرياح من قطاع شمالي بالشمال ومن قطاع شرقي بالوسط والجنوب تتكون أقوى بجهة الجنوب الشرقي، مع إمكانية ظهور بعض الدوائر الرملية بمناطق الجنوب الغربي. بالنسبة ليوم الغد يتواصل طقس تقريبا في استقرار، مؤشر ظهور الخلايا الرعدية منخفض، معناتها فماش إمكانية كبيرة بالنسبة للأسبوع هذا، معناتها هو نهاية الأسبوع من ناحية الأمطار. تبقى الحرارة تقريبا في مستوياتها العادية بمناطق الجنوب والوسط، مع ارتفاع طفيف، كنقولوا ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين في درجات الحرارة، وإن شاء الله حسب ما تشير إليه النماذج إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى وسط الأسبوع القادم أو معناتها يوم الثلاثاء الأربعاء هناك بشائر نتاع وصول تقلبات ان شاء الله امطار ان شاء الله في الافق، وان شاء الله ربي يوصل بالسلامه وتكون امطار خير على بلادنا
0: ان شاء الله. يا ربي يرحمنا بالغيث النافع، وحمد لله درجه الحراره بدات تنخفض، وهذا بشكل لاحظناه بشكل معناه ضعيف، لكن عمل من هنا ان شاء الله بدايه الاسبوع يكون نقص اكثر. شكرا لك، يعطيك الصحه، نورتنا اليوم في الاحوال الجويه، كنت معنا سي صاحبي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: اشهار
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغه ما نحسهاش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا، وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اشهار
7: في الإذاعة الوطنية، لكل مستمع موعد.
8: منوعات تصنع الفرحة،
7: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
8: فقرات ثقافية تثري الفكر،
7: محتوى متجدد
8: وأصوات متنوعة،
7: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: إشهار.
9: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
10: مريق؟ لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
9: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
10: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
9: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
10: دقيقه مدام، جوست خنزيد نتفقدوا العجالي.
9: حتى العجلي داخلين في الانتروتيان؟
10: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
9: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
10: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
9: ايا بي
10: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
11: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
7: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
8: منوعات، برامج اجتماعية،
7: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
8: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
7: وترافقكم أينما كنتم.
8: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: إشهار.
5: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
12: أي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
12: عماله خدمة الكياس لازمها صنعة.
5: صنعة كيفاش؟
12: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
5: كلام سهل، أما شكون يطبقه؟
12: أي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
11: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.

0: 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. بعد قليل زميل حبيب قويسم من قسم الأخبار الرياضية، قسم الرياضة باش يقدم لكم أخبار رياضية وأهم النتائج اللي أكيد في انتظارها كما تعودتوا. مرة أخرى نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في صباح يوم سعيد الخاص باليوم 4 سبتمبر 2026. حميد تحيتي ليك في تنسيق هذا اللقاء، كذلك ألفا بن بشير في إخراج هذا اللقاء في الهندسة الصوتية، وسمية زوري في الإخراج الرقمي. تشوفوا بعض التصويرات جميلين يعجبوكم إن شاء الله على كل مواقعنا. به حبيت نذكر بعد شوية إن شاء الله باش نحكيه مع السيدة زهرة بن ناصر رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء، وباش نحكيه على التبرعات المدرسية الخاصة تقريبا ب 1500 تلميذ. نعم، معلش ليه نوصلوا لهم ونوصلوا حتى أكثر. في جزءنا الثالث باش نحكيه مع المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سي إبراهيم غرغار، وباش نحكيه على تسمم غذائي جماعي إثر تناول الأكلة في أحد المطاعم بتتوين، وباش يكون عندنا كذلك ضيفة اللقاء. باش نحكيه على قافلة صحية بالمدرسة الابتدائية بالخليدية تحت شعار علم يفرحنا وصحة تجمعنا مع سيدة بثينة النيلي بعد شوية من لينوس كلوب بي بومهل. وانا لاحظت هالأيامات الأخيرة الحقيقة وديما التوينسة عندهم مواعيد مع جمع هالإعانات الخاصة بالحملة المدرسية بالعودة بالكراتب وغيرهم، وقديش من عام كل مرة نعدي وقل زعما بالحق مازال خيط في الدنيا، بالحق مازال التوينسة يجمعوا، بالحق مازال نلقى تحدي كبير. معناها تقريبا الجمعيات ولا الناس اللي تعديوا معانا وجمعوا مثلا معناها عملوا السنة الفارتة، فما ناس جيوا على 100 حقيبة معناها كرتابة كما نقولوا احنا، المرة هذية على 200، معناها العدد المتبرعين قاعد يزيد، وهذه حاجة جميلة برشا رغم كل شيء، رغم معناها غلاء المعيشة، ورغم أنه هي الدنيا كل العالم الكل يعني كل شيء ولا غالي، لكنك التونسي لابد عنده كل روح المساعدة، حب الخير، أنه يفكر في غيره وأنه يحاول أنه يعاون تلامذه، خاصة تعرفوا العلم نور، وإحنا ما أسعدش من إنسان وقت اللي يساعد تلميذ اللي عائلته ما تنجمش تقريه ولا بعيد ما تنجمش توفر له التنقل قول ولا الهندام اللي يليق به، وقت اللي يلقى نلقاو جمعيات ولا ناس اللي تعاونك التلميذ هذاك وما تحرموش من مقاعد الدراسة، وبالتالي يكون في أحسن صورة وأحسن لبسة وأحسن كتاب وأحلى محفظة، وقت اللي يحس روحه الند بالند، يحس روحه كيفه كيف أي إنسان، لأنه الفكر والعلم هو اللي يخلي التساوي في الطبقات، ماهيش الفلوس فقط ولا الأشياء الأخرى، لأنه الإنسان وقت اللي يتنقل وبش يناقش وبش يحاضر بش يتنقل بفكره، شنو عنده زيد معنوي وزيد فكري وزيد أخلاقي أيضا، اللي هو أيضا يكون صورة لبلادنا. فمحليكم التوينسة في حب الخير وعمل الخير، وشوفناكم أيضا في صور أخرى تضامنية، معناها ليمت الفارتة تعرفوا وصلنا حتى 12 درجة حرارة زايدة على الوقت على الدرجات العادية، وشوفناكم كيفاش تفرقوا في المياه على الناس في الطرقات، معناها من غير ما خممتوا من غير ما قلتوا سخان علينا، معناتها هذه حاجة للتوينسة راهي ياسر جميلة، وذوما اللي زرعوها فينا معناتها عائلتنا وإحنا كبرنا بيهم، وبالتالي أنا كي نحكي ونعاود ونقول عليهم راهم باش زادة عايل الوليدات والجيل الحالي يتربى على هالمبادئ هذي، وما نجموش نخافوا عليه جيلنا الحقيقة، لأنه متربي على مبادئ أصيلة ومبادئ الهوية والثقافة التونسية. وبيه ونفتح قوس آخر صغير، فما برشا حاجات نقول معناها بكل أسف ما نحبش نشوفها، أما كبرنا عليها بالحق، كبرنا عليها أنه سيارة فخمة ولا مش فخمة يشربك الكيس، يشربك الكعبة اللي غرت ولا يشربك الجزوزة ولا دبوس الماء ويرميها في الشباك، سيبوه في اللوتروت ولا غير اللوتروت. بي أي نقول يا سيدي ميسيل شا معناها لوثت الطبيعة، أما شنو الدرس اللي عطيته قدام أولادك؟ وتلقاك ماشي باش تهز وليدك للمكتب ولا ماشي باش تطلوا على مميتهم وتعلمهم يغسلوا يديهم وتعلمهم يكونوا انذاف وتعلمهم في الدار يحطوا الاشياء في الفضلات في صاله المهملات وغيره. لكن انت تعمل الحاجات هذوما الكل في البلاد في الشارع قدام الناس الكل وقدام أولادك. شنو هو الدرس هذيك؟ فكر، مش لازم تفكر في الكيس، مش لازم تفكر في العامل اللي بشي نظف وكل الجمعيات اللي زادت تنظف وغيرها. على الأقل فكر في شنو هو الدرس اللي باش تعطيه لولدك أتوا وحدك وحدك تتراجع. يلا نهاركم أسعد وأحلى الأيام. لحظات يكون الزميلة حبيبة معاكم ورجعي
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلج وحدين يا مام ديريني دبلج وحدين يا مام ديريني.
1: يوسف التميمي
4: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة عم
1: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج لذاع الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: فلاش سبور بخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا. البداية بكرة القدم والمسابقات الإفريقية للأندية التونسية في الكونفدرالية الإفريقية ذهابا لدور التمهيد الأول اليوم ماضي 3:30 في الطيب الجماهيري. ترجي جرجيس يستضيف ديامبرس السنغالي، مباراة يدير الحكم التوغولي أريما محمد مصفى أكاكبو. البارح كانت آخر حصة تمارين تحقيقية المدرب المنصف مشارك بحضور كل اللاعبين. بالنسبة للتذاكر المباراة ما زالت متوفرة بمختلف أصنافها إلى غاية اليوم حتى 10 متاع الصباح في مدينة جرجيس. بعدها سيتم تحويل التذاكر المتبقية إلى مدينة صفاقس باش تكون متوفرة للبيع شبابيك قاعة الرايد البجاوي بصفاقس. أسعار 10,000 30 دينار و 50 دينار. إن شاء الله المباراة هذه تابعوها معنا في رياضة وهداف الماضي 3 إلى حدود الساعة 6 مع مهدي عبيد. في نفس الإطار النادي الصفاقس عمل البارح أول حصة تمارين على أرضية الملعب الرئيسي للمباراة قبل مواجهة شوتينغ ستارز النيجيري غدوة السبت 4 متاع العشية. حصة تمارين كانت مناسبة لأصدقاء لاعب السي اس اس النيجيري أوكبولي لتقديم بعض الهدايا وتكريم الفريق التونسي. النادي الصفاقسي اللي يختم اليوم تحضيراته من خلال آخر حصة تمارين في توقيت المباراة 4 متاع العشية في مدينة أبيوكوتا ضد شوتينغ ستارز النيجيري بإدارة الحكم الكاميروني يانيك فودوب. في رابطة الأبطال ذهب لدور التمهيدي الأول غدوة 8 في ملعب راس بحضور 25,000 متفرج في انتظار إذا تغيرت الأمور بالسماح في الترفيع في عدد الحضور. نادي إفريقيا يستضيف جوليبال مالي بإدارة الحكم الكونغولي جون بيير نجيني. البارح التمارين كان في حديقة الرياضة إف انتظار اليوم مع استكمال التحضيرات بحصة تدريبية أخيرة. اليوم أيضا في رابطة الأبطال الإفريقية 6 تسويح لليبي يستضيف كافي زيد من الزنجبار المتأهل من المواجهة ذي سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدورة التمهيدي الثاني. أيضا اليوم 6 بور جيبوتي يستضيف الزمالك المصري و7 الثورة الجزائري حورية كوناكري الغيني. محليا مكتب الرابطة لكرة القدم المحترفة أصدر عقوبات مالية بختية قدرها 5,000 دينار وتوبيخ لكل من نادي صفاقس نادي الإفريقي نجم الساحلي والأولمبي البيجي على خلفية رمي المقذوفات على أرضية الميدان في المباريات يستقبلوا فيها منافسيهم خلال الجولة الثانية للبطولة. الجولة الثالثة باش تلعب على 3 و4 دفعات باعتبار أنه مقابلات المؤجلة للنوادي التونسية يوم السبت 5 سبتمبر غدوة إن شاء الله 4:30 في 15 أكتوبر نادي البنزرت والأولمبي البيجي تحكيم لوليد المنصري في الفار البرتغالي فيليب بيريرا. الطيب المهيري لتقدم ساقية الدير يستضيف نادي حملم في التحكيم لحمزة جعيد في الفار محمد علي قروية. بعد غدوة لحد 4:30 في ملعب حمادي العقربي برأس ترجي رياضي مستقبل مرسى تحكيم لباديس بن صالح في الفار وسامة بن اسحاق في ملعب سوسة نجم الساحلي لشبة العمران بذات الحكم منتصر بالعربي في الفار البرتغالي في فيليب بيريرا في المتلوي نجم المتلوي يستقبل ملحم سوسة تحكيم محرز المركي في الفار مجدي باللغة. قلت مقابلة في سبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية مباراة مؤجلة في بنقردين من اتحاد بنقردين نادي الصفاقسي حساب نفس الجولة جولة الثالثة نتحدث يوم الخميس 17 سبتمبر الأربعاء في مركب بارد والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي وفي مركب جرجيس ترجي جرجيس يستقبل اتحاد المنستيري. البارح كان الموعد مساحة بروزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2026-2027 28 فريق تم تقسيمهم إلى زوز مجموعات. أعطيكم برنامج جولة افتتاحية لكل مجموعة. في المجموعة الأولى نادي محيط قرقنة هلال مساكن هلال الشابة يستضيف سكاك الحديد الصفاقسي سبورتينغ من عروس مكارن المهدية مستقبل جابس جمعية مقرين ملعب السوسي كوكب عقرب نجم بني خلاد يستضيف بعث بوحجرة مستقبل سليمان يستقبل اتحاد تطاوين. المجموعة الثانية ملبو شامة نادي قربي قوف القفصة مستقبل قاسمين سبورتينغ المكنين هلال رديف أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف جمعية ريان الملعب الجيبس أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية وشبه القراونية يستضيف جندوبة الرياضية. بطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق يومين 19 و20 سبتمبر الجاري. وديا البارح في بنقردين اتحاد بنقردين ربح الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر سجلوا جيسلام مونغيدي سبورتينغ بن عروس خسر قدام الوفاق الليبي 2-1 هدف سبورتينغ سجلوا زكريا المليتي المباراة توقفت في شوطها الثاني بسبب عدم توفر الإنارة في الملعب. النادي القربي ربح جمعية مقرين هدف مقابل صفر سجلوا حمزة الزهراوي مستقبل قاسرين فاز على أمل بوعوان 2-0 أهداف عمر الدامي وياسين العاشوري وليل الشابة فاز على شباب القراونية 2-0 أهداف شمس الدين الزين ومهران ويوي. دائما مع كرة القدم منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة يدخل في تربص تحضيري محلي جديد من 7-12 سبتمبر استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا. دوره منتخب أقل من 17 سنة موجود في تربص انطلق البارح يتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر استعدادا للمشاركة في تصفية كأس أمم أفريقيا. تربص تنفيذ برامج زوز مقابلات دولية ودية ضد الأردن غدوة 4:30 ويوم 12 سبتمبر أيضا 4:30 ضد نفس المنافس. إلى كرة الطائرة بطولة أفريقيا للسيدات في نيروبي منتخبنا الوطني التونسي ينتصر على الجزائر ويحرز المركز الخامس 3-0 بالنسبة للمباراة فاز من خلالها منتخبنا. في المباراة تحديد المركز 7 و8 غانا فاز على أوغندا 3-2. في الدور النصف النهائي أيضا البارح مصر فاز على رواندا 3-0. في أيضا كينيا ربحت الكاميرون 3-0. الدور النهائي برمج اليوم مساعتين بين مصر والمنتخب الكيني. إلى كرة اليد منتخبنا الوطني الأول 0 البارح إلى أبيجان عاصمة الإيفوارية من أجل المشاركة ببطولة أفريقيا الأمم من 5-12 سبتمبر. جولة أولى غدوة مساعتين نواجه البنين بعد غدوة الجولة الثانية ماضي ساعة نلاقيو المنتخب الكيني يوم الثلاثاء 8 سبتمبر ماضي 3 ضد المنتخب الليبي. البارح كان الموعد مع ندوة صحفية لفرع كرة اليد بالترجي الرياضي لتقديم المدرب الجديد الإسباني جوران. ندوة صحفية كان حاضر فيها عديد من اللاعبين الفريق بالإضافة إلى رئيس الفرع الجديد هيكل مكنم اللي كان تحدث عن مهمته الجديدة لزميلنا رفقي بوسطة اللي كان حاضر في الندوة الصحفية اسمه هيكل مكنم.
6: إن شاء الله احنا نحاولوا معناتها نقدموا الإضافة في هذايا ونعملوا معناتها بروجي سبورتيف اللي يقعد يكون ليكزامبل في تونس. وقبل كل شيء معناتها يلزم احترام تاع الجمعية الكل احترام تاع الهيكل الرياضي الكل وهذاك هو الديفيز نتاعنا وهذه هي الاستراتيجية نتاعنا الخدمة الريسبي ديسيبلين التعويل على الشبان المساهد معناتها خدمة نتاع عامين ثلاثة باش نتنجموا معناتها نعاونوا نبنيوا نعاونوا نطلعوا جوارات والبطولات الإفريقية والبطولات العربية سيتوتر معناتها طموح نتاعنا. ما نجموش معناتها الترجي الرياضي التونسي يكتفي كان بالبطولات المحلية باش نحاول معناتها نبنيوا فريق معناتها بشوي بشوي باش يولي ينافس ويرجع للألقاب الإفريقية والعربية إن شاء الله.
7: الميركات والهيكل والقانون نتاع الجامعة يقول لي ما خليش الترجي ممكن في فترتك أنت يعمل انتدابات كبيرة.
6: هو صحيح معناتها كلامك قوانين اثنين معناتها نتاع الجامعة خليت الترجي الرياضي التونسي عنده دي كونترات لكن في الأخر رئيس بشري كبير. عندنا 19 جوار بروفيسيونيل، عندنا 3 جون دخلناهم في الكيب، معناتها في الاخر 22 جوار. نتصور بالعكس، معناتها خلينا العمل للموسم القادمه على اريحيه خير، باش نحاول نقويو الرصيد البشري برشا لاعبين شباب، نبنيو فريق اللي نجم يسيطر على 4-5 سنين كيما سيطر معناتها 5 سنين اللي فاتوا. نحبوا توا نعملوا انوتر سيكل باش نسيطروا 4-5 سنين. هذا الهدف الاولي نتاع
5: نسمع اللاعب بلال عبد الله في تصريح كذلك للاذاعه الوطنيه.
8: الحقيقة المدرسة الإسبانية في العالم توا هي المدرسة، معناها كما نقولوا اللي متألقة وللخدمة كل، معناها إسبانيول طريقة جديدة تعتمد برشا على الريتم، تعتمد برشا على الجري. طريقة متاع المدرب هذا تلعب دفاع وتطلع الكرة فيسا، يمكن كما قلت لك معناها مدرسة إسبانية وطريقة جديدة، يمكن يحب لنا شوية وقت باش نتأقلم مع المدرب الجديد. إن شاء الله احنا في الجمعة هذه تبدأ سيزون، إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم. جوارات باش نعملوا اللي علينا، باش نحاولوا معناها نتبعوه المدرب ونخدموا على رواحنا باش نتوجوا بالألقاب كما المواسم السابقة إن شاء الله. أو حتى الألقاب المحلية ماهيش حاجة سهلة، راه انك تلقى جمعيات اللي ضدك الكل باش تلقاها معناها حاطين 100% باش يلعبوا كونتر ليسبيرونس، يحاولوا باش يعديوا ماتش كبير. كما قلت لك الالقاب المحليه لازمها تركيز كبير، والاهم انه نرجعوا معناها للتتويج بالبطولات الافريقيه، وكما توجنا قبل ومشينا للسوبر جلوب هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاني، سواء بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه هذاك التركيز نتاعنا الاولاني السنه ان شاء الله.
5: ان شاء الله جوله افتتاحيه يوم السبت المقبل 5 نتاع العشيه، بتبيعه غدوه 5 نتاع العشيه، كره القدم النسائيه دوري التاهيل النهائي مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية عن منطقة شمال إفريقيا، اليوم زوز مقابلة الأربعة في زويت الجمعية النسائية بسوسة، فتح الرياضي للرباط المغربي في باردو، أخبو الجزائري المسار المصري ككاملو فلاسبور. نهاركم زين، على اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة تعتزم تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم الخسائر الناجمة عن موجة الحر. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ وفق وزارة التربية، مضيفة أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى اليوم 1,691,000 تلميذ، أي 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة. تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك، الديوان الوطني للحماية المدنية يطلق اليوم حملة توعوية يدعو فيها مستعمل الطريقة إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر لحماية الأرواح. في العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الولايات المتحدة في حصار إيران اقتصادياً، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشدداً على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. تواصل القصف على جنوب لبنان، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حقق السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. استشهاد فلسطيني بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

عبد الحليم حافظ قولوا له الحقيقة ما عليها الحقيقة وقت اللي يكون اعتراف بالحب واعتراف بإحساس جميل واعتراف بحاجة راقية تخلينا هكا ديما نحسوا بالسعادة وإحنا في يوم سعيد ما نجم نكونوا كان سعداء ونبعثوا فيكم السعادة حتى ولو يكون خبير هكا ومش ولا بد نقدموه باش نحاولوا أنه نتجاوزوا هالأشياء هذية اللي قاعدة تتكرر. تعرفوا طقس سخون وتعرفوا ديما احنا نحبوا الدليل ونحبوا ناكلوا البرة ونحبوا زيادة دورة الاقتصادية يشبيه الدور وفما مطعم متسمية وفما مطعم عادية وفما مطعم تحترم معناها كل ما هو صحي لكن ساعات ما تعرفش فما ناس ما تحترمش القانون فما يسير فما حالة الطقس ربما والحرارة طريقة الاحتفاظ أيضا بالأكل والمنتجات الغذائية راهي مهمة جدا. ذيك علاش احنا ساعات يقول لك فما حاجات أصلا يزمك تبعد عليها لأنها هذه تدخل زادة في ثقافة الإنسان معناتها في العائلات وغيرها. فما نوع من الأكلات اللي معناها تتأثر فيه إذا كان ما حطيتيش في الفرجدير ولا تبدأ سخونة ما كما مثلا أبسط حاجة الأومليت فمش إنسان ما يعمل ساندويتش يقول لك لي حط لي الأومليت في نهاية الأمر شنو الأومليت عظم طيب باليد معناها بمفعول الحرارة متاع اليد ويبدأ محطوط بحذا قريب للغاز ويعمل في كاسكروتيت ولا يعمل في أي حاجة بالطبيعة ومع طقس سخون باش تفسد معناها في وانتي حطيتها من الصباح للقايلة ولا معناتها نهار كابل ولا حاجة بالطبيعة. حاجات اللي فيها طحنا الأومليت بالبيض حاجات اللي فيها البيض والعظم وطاجين وغيرها معناتها ما حكيت على المايونيز قبيلة شوية ولا الأومليت الحاجات اللي فيهم هذا العظم الكل هذا كل يقلقوا ماذا بينا احنا نقصوا منه.

0: ديجا يخرج بعض يولي بعض الاشياء السامه اللي تولي فيه. وذاك علاش نقول لكم حتى كي تبيتوا سلاطه ما تاكلوهاش، والا اعملوا سلاطه وخليوا البصل كان باش تزيدوه للصحن نتاعكم تاع السلاطه هذه. علاش قلت لكم ساعات واحد يعمل ميزاجور، يعمل ريسكلاج اخر، ولا يعمل تصور اخر، ولا يعمل ثقافه اخرى اللي يخليه يراجع روحه ويراجع كيفاش ينجم يعمل. هذا بالاضافه الى نظافة المكان، نظافة اليدين، نظافة الظوافر. وخلي عاد ما نحكي لكمش على الظوافر المركبة قداش فيها تراكمات من جراثيم غير ما ينتبهوا. وإحنا توا رجعنا للعمل معناها بصباح وعشية، فباش تكثر الحركة أكثر زادة في الأكل. ديما نقولوا ردوا بالنا ونعرفوا وين نمشيو. سي إبراهيم غرغر اليوم معانا باعتباره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معانا في يوم سعيد. صباح النور سي إبراهيم.
1: صباح الخير، كيفاش مستمعي الإذاعة الوطنية؟ مرحبا بك.
0: يعيشك، إذا سمعتي كنت نحكي أنا شوية هكا بعض التفاصيل اللي هي معناها بسيطة الحقيقة، نطبقوها نبداو سالمين. لكن هكا ولي
1: ما شاء الله عليك، عندك ثقافة معناها ما شاء الله عليك.
0: عايشك سي إبراهيم. اللي صار في تتوين هالتسمم الغذائي الجماعي على أثر تناول الأكلة في أحد المطاعم الشعبية.
1: اي الحقيقه هو على اثر بلاغ من عند الطبيب المداوم في قسم الاستعجال مستشفى الجهوي بتطاوين حول ورود عدد 23 مريض تسمم غذائي. نقلت فرق الهيئه الجهويه بتطاوين على عين المكان، وقمنا بمعناها التقصي نتاعنا، التقصي حول الاعراض اللي عند المرضى هذوما والقاسم المشترك اللي معناها الحقيقه لقيناه بين المرضى هذوم الكل هو تناولهم لأكلة في مطعم شعبي بمدينة تطاوين.
0: نعم.
1: الأعراض هي سامحني، الأعراض هي أوجاع بالرأس، دياري، فوميسمون، معناها هذوم بتاع الأعراض معناها التيبيك بتاع التسمم. نعم. الغذائي. دونك احنا عملنا عملية التقصي بتاعنا ومشينا على عين المكان للمحل المذكور، والحقيقه معناها عملنا ديبريلافمون تاع عملنا عمليات معناها تحليل للمواد الغذائيه اللي موجوده على عين المكان.
0: اي
1: واحنا في انتظار صدور النتائج معناها باش نحددوا المسؤوليات بصفه قطعيه.
0: نعم.
1: في المحل هذا المذكور
0: احنا خذيتوا العينات، تاخذ مده معناها وقتها باش تظهر النتيجه سي ابراهيم.
1: انت كما تعرف القانون 25 يلزم الهيئه باش تخدم مع معناها مخابر اجريه معتمده.
0: اي
1: عملنا البريلافمون في تطاوين امبارح وصلوا لتونس.
0: نعم.
1: عملنا كما قلت لك القرار الفوري بغلق المحل المذكور.
0: نعم.
1: واحنا ان شاء الله باش نضربوا في اقرب وقت في التحاليل هذا.
0: نعم.
1: الحقيقه
0: شنو ماكلوا
1: اكله هو المحل هذا معناها مشهور باكله الدجاج.
0: نعم.
1: كلاو سلطه طاجين دجاج ومعناها وهذو مهمة.
0: نعم.
1: الأكلات المشتركة بينهم الكل.
0: نعم.
1: الحقيقة هو كما تعرف احنا في فصل الصيف كما قلت انت يكثر تناول المواد الغذائية من المحلات هذه بتاع الأكلات الخفيفة، ولكن كما تعرف في فصل الصيف فيه درجة الحرارة كبيرة.
0: نعم.
1: والحرارة هي الكاتاليزير رقم
0: صحيح.
1: واحد لتكاثر الجراثيم. دونك احنا حسب لونكات نتاعنا السلطة والمواد الغذائية تحضرت معناها نص نهار والمرضى هذوما كلوها في الليل وخرجت الاعراض نتاعهم من غدوه لفاي معناها من غدوه الصباح.
0: نعم.
1: دونك نتصور ان الحراره لعبت دور كبير في في في في, في التسمم الغذائي هذا،
0: وخاصه تعرف فما حاجات كي تحط البهارات بزيد وتحط لها الفاح نتاعها ما تظهرش، تغطي على المطعم وتغطي معناها على الريحه الا بعد ما تطيب. وفما ناس تقول لك مادام حطيت على النار تو الجراثيم الكل تتحرق، لكن مش ديما صحيح، خاصه في الحاجات النيه كيما السلاطه وكيما سمعتني نحكي قبيله شوي ذول اللي حكيت هنا معناتها تاجين والسلاطه. بالنسبه لصحه الناس اللي كليو،
1: والله الحمد لله مجهودات معناها مشكورين، مجهودات الكامل الطاقم الطبي والشبه الطبي في المستشفى الجهوي بتطاوين، صار عليهم فلي كبير نتاع مرضى وخذوهم اون شارج وخذوا التريتمون نتاعهم، والاغلبيه المرضى غادروا سويت لتلقي العلاج نتاعهم بقاو أربعة في الرعايه الطبيه سو كونترول وبرا نعم. منها نعم. مولد صغير سو نعم. كونترول باش معناها نعم. اما حالته الصحيه الحق الحمد لله
0: نعم الحمد لله
1: طيبه
0: نعم الحمد لله ما عندناش حالات خطيره الحمد لله اللي هما روحوا لاباس ومشكور كده.

0: الطاقم الصحي انه قاعد معناها اللي شك فيهم هكا شويه وحالتهم باكثر شويه خليهم تحت الرعايه الصحيه. وهنا ديما نقول سي ابراهيم راهو الانسان كي يقصد ريستورون ولا مطعم باش ياكل يقول لك انا خاصه اذا كان يبدا مشهور ومعروف يقول لك انا عباره في داري، خاصه اذا كان عنده ثقه فيهم متعود بيه. فما نقول انا يلزمهم يزيدوا يردوا بالهم اكثر وياخذوا احتياطاتهم اكثر.
1: اكيد المواطن هو المواطن هو اختي المواطن والبرستاتير والمقدم الخدمه واحنا الهيئه الكل راه مجهود مشترك. اذا كان الهيئه باش تخدم وحدها من غير تجاوب من عند المقدم الخدمات ومن غير ما يكون المواطن واعي راه ما نوصلوش معناها الهدف المنشود اللي هو سلامه المواطن. دونك هذا مجهود مشترك احنا كهيئه قاعدين نخدموا على طول العام. نعملوا في سواء في حملات بتاع مراقبة حملات توعية وتحسيس في إذاعة التطاوين ولا في عديد الإذاعات المتدخلة من بينهم إذاعة الوطنية مشكورة. دونك ثم حملات توعية وتحسيس للمواطن خاصة وللناس هذوما اللي يقدموا في الخدمات. وإذا ثم الجانب الردعي زاد اللي أخذناه كما اليوم من خلال الغلق الفوري للمحل هذا المشهود نتاع الهيئة الوطنية للسلام الصحي من أجل سلامة المواطن في تطاوين. ويبقى ديما المواطن هو السونتر اللي تتحرك عليه معناها اللي زانترفيونون هذوما الكل من أجل السلامة نتاعو. لازم يكون هو واعي زاد المواطن ويعرف مين ياخذ المواد الغذائية مثلا. نعطيك مثال أختي بربي سامحني نحب نعرج على المواد الغذائية اللي معروضة في الشمس والمواطن واعي ويعرف أنها معروضة في الشمس ويتقدم ويشري. وزاد المواد الغذائية اللي مهربة مثلا احنا تعرفي في المناطق الحدودية تم مجهود كبير لمقاومة الظاهرة هذه ولكن كما يقول لك السارق يغلب الصمت.
0: اي اللي حق الشعب يحلو هذه نتاعنا
1: خاصة المواد سريعة التحصن. تلقى مواطن يشري في الجبن اللي هو معروض على على على, على, على, على, على, على قارعة الطريق. احنا نعمل في مجهودنا مع الدوريات مشتركة مع الشرطة البلدية ولكن ديما تبقى معناها ثم ديفويت اللي المواطن يلزم يساهم معنا من اجل سلامته.
0: نعم هذا اذا كان طلع جبن راه ينجم يكون تركيبة غذائية وكهو اسمها جبن ماهوش
1: كل شيء ولا المياه ولكن الحمد لله نلاحظوا هكا تلاحظوا ممكن حتى المواطن في تطاوين يلاحظ ان المياه اللي معروضه في الشمس ولا المواد الغذائيه والعصائر خاصه اللي هي معناها مراقبه من طرف الدوله الحمد لله ظاهر هذا النجم نقول لك راهو قضينا عليها في تطاوين بنسبه كبيره برشا.
0: صحيح ما شفتهاش انا بكثره. انا كنت في تطاوين تقريبا مده شهر معناتها الحمد لله يعيش كل امور منظمه وتبارك الله والخير موجود ولك الحمد يا ربي. ما بقيت هالعباد زي ما ترد بالها اذا كان سي ابراهيم الانسان مش مسؤول على صحته هو علاش يلوم في الغير. معناتها انا نعرف هذيك منين جايه وعلى خاطرها ارخص شويه ولا على خاطر معناها قريبت لي ولا على خاطر ولدي ما حبش يفهم ويلزمني ناخذها ولا خاطر انا مزروب وناخذها. لا معناها معناها الانسان راهو مسؤول على روحه بالدرجه اولى هذيك وعلى عائلته وعلى عائلته اللي ما عندهم ذنب صغيرين.
1: والناس الكبار اللي هم ايمينو ديبريمي الناس المناعه نتاعهم ضعيفه هي وين الجراثيم وين تعطي مفعولها الناس اللي المناعه نتاعهم ضعيفه
0: ضعيفه في الصغار وفي الكبار. اي نعم
1: راجل كبير
0: صحيح
1: تشوفوا انتم حتى المناعه الحالات الاختياره في الفئه هذه من من المواطنين.
0: وبربي نستغل فرصه هنا سي ابراهيم باش نقول لك كي تخرج خارج تونس من اغلى الاسعار في البذاعه وفي المواد الغذائيه التونسي البرا تلقاها غالية. ساعات مقرونتنا أغلى من المقرونة متاع الخارج. باطمنا أغلى، التون متاعنا أغلى، زيتنا ألوغ لا يبدأوا يلوجوا فيه. معناها فما
1: جودة
0: معناها نعرف مطعم تونسي عامل معناها جناح صغير يبيع فيه في المواد الغذائية. قلت له يجيو التوانسة يشريوا من هنا قال لي لا مش التوانسة بركة يجيوا يفطروا لهنا ويقولوا لي معناها أجانب وعرب وغيرهم هذايا مطعم خارج تونس. فنقول لهم راهو انا شخصيا نمشي المنتوج التونسي اللي نعرفه في بلادي متعوده به حياتنا كامله. ناخذه من بقعه اللي معقوله نفهم روحي، ناخذه من عطار، ناخذه من مغازه، ناخذه من العطار اللي تحت الدار. معناها
1: باش نقص عليك هي ثقافه نغرسوها في اولادنا وفي الجينيراسيون الكل. راهو المنتوج التونسي عندك ثقه في المنتوج التونسي معناها ونستهلك التونسي مش لأغراض اقتصادية برك. أنا عندي ثقة في المنتوج التونسي في لا كاليتي والجودة.
0: نعم. هذي
1: ونعرفوا احنا مش قاعدين نكونترول واحنا كي نعرفوا شنو شنو شنو شنو الكونترول اللي نعملوا فيه.
0: هذاك هو المعقول سي إبراهيم، خاطر نمشي ناخذ أنا سلعة أرخص وما نعرفش عليها شنية وما نعرفش شنو فيها وفي ظروف ذرا كيفاش قاعدة تتباع، ماذا بينا نبعدوا على الحاجات هذوما. وأنا المرة الأخرى والله ما هو كان نحكيو صورة هكا وصورة هكا، نحب نحيي المرة اللي فاتت مروحين مهرجان قرطاج لقينا شباب اللي عندهم مطعم على الكيس، قال معناها قال لي نظرا، قعدت نحكي معاه شويه، قال لي نظرا معناتك اعلاميا نحب نشوف الوضعيه والناس كيفاش تتصرف، قال لي نظرا لانه فما انقطاع تيار الكهربائي ونظرا لانه فما السخانه، كنت نشري مثلا 5 كيلو بين اللحم وكبده، وليت قال لي ناخذ كيلو كبده كيلو نص لحم نتاع كل سويعتين اللي باش نخدمهم قبل ما يقص الضوء، ولين بيتهم في الفريجيدير يصبحوا معناها ضوء مثلا مقصوص عليهم في حاله ما هيش هي نوكلهم للعبيد، ولين نعمل حاجات معناها معناها كميه كبيره. كنت نخدم انا مثلا 6 سوايع نخدم ساعتين نشري شويه، ضامن سلامه الناس، ضامن انا المحل نتاعي محلول وما تمشيش معناها نعمل ربي حرام. معناها بالحق ما هذايا الناس اللي معناها حييتهم ما فكرش في حتى حاجه اخرى وبالحق.
1: واحنا زاد نحيوهم من جهتنا، وهذا نعم. مثال للمسدي خدمات يكون انسان واعي
0: نعم.
1: ويخاف ربي في الناس زاد
0: نعم.
1: واحنا باش معناها الهدف نتاعنا اللي هو سلامه المواطن
0: اكيد. والتوانسة اللي يدخل المطعم ويشوف حاجه مش هي يخبر معناها الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه،
1: الهيئه الوطنيه واضعه الرقم الاخضر نعم. 80 أي. 10 69 77 للإبلاغ عن أي نعم. تجاوزات، للإبلاغ عن أي شكوك نعم. حول مادة غذائية. وإحنا أذان صاغية والفرق الهيئة موجودين على كامل الجمهورية ويخرجوا ويعملوا التقصي نتاعهم
0: نعم.
1: أنا إذا كان فما أي مشكلة باش أنفالي تريتي معناها في أقرب الأجل.
0: نعم يعطيك صحة سي إبراهيم غرغار المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة صحية المنتجات الغذائية، الحمد لله على سلامتهم والحمد لله اللي هما لباس، وبالطبيعة إن شاء الله النتائج تظهر وإن شاء الله يربي الأشياء هذية نسمع بها ما عادش تتكرر، كل تبقى ديما في الماضي ان شاء الله. شكرا ليك سي إبراهيم ويومك سعيد.

0: إشهار. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: يلا ماشيين معكم لقاءنا صباحي في يوم سعيد، بدينا معكم الستة نكملوا التسعة، مازلنا بعد باش نستقبلوا ضيوفنا إن شاء الله. أما توا حبيت نقدم لكم ركن حدث وتاريخ. تعرفوا اليوم 4 سبتمبر، صارت برشا أحداث في العالم ونحاول ننتقي منها بعض الأخبار. سنة 1870 يوم 4 سبتمبر، هزيمة قوات إمبراطور هزمت قوات امبراطور فرنسا نابليون الثالث امام القوات الالمانيه. كانت هزيمه للامبراطور نابليون الثالث امام القوات الالمانيه، ووقع اسير في يد الالمان. 1888 المخترع الامريكي جورج إيستمان يسجل ماركه تجاريه المعروفه إيستمان كوداك. وكان جورج مخترع ورجل اعمال امريكي، وهو اللي اسس شركه كوداك واخترع الفيلم الملفوف، مما ساعد على تحقيق شعبية هائلة للتصوير الفوتوغرافي. شكون مستعملهاش في كل وقت هذيك؟ وكان الفيلم الملفوف أيضا الأساس لاختراع الفيلم طبعا اللي بعده وصلنا على الشكل اللي هو فيه، والاختراع الفيلم السينمائي عام 1888 من قبل السينمائيين الأوائل اللي بدأوا كما لوبرينس كما إدوارد، وبعد سنوات قليلة من قبل اتباعهم ليون بولي وتوماس أديسون والأخوة لومير وغيرهم. سنة 1909 نهاية الإضراب السويدي العام يوم 4 سبتمبر، وحيث توقف تقريب عام عن العمل من قبل أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء السويد. 1932 فرنسا وبولندا توقعان على اتفاقية للمساعدة المتبادلة بينتهم. 1948 الملكة فيلهامينا ملكة هولندا تتنازل على العرش لبنتها بوليانا، اللي بعد بنتها بوليانا اللي هي من مواليد أيضا 4 سبتمبر 1948 وتوفيت يوم 30 أفريل 1980، تنزلت على العرش لبنتها بياتريكس كيما تنزلت عليها ولدتها، مع العلم أنه الملكة فيلهامينا هي ملكة هولندا منذ سنة 1890 حتى تخليها على العرش عام 1948. بقت في الحكم مدة 58 سنة، وهي أطول مدة من أي ملك هولندي آخر، وشهد حكمها الحربين العالميتين الأولى والثانية، فضلا على الأزمات الاقتصادية الهولندية اللي صارت عام 1933. 1953 4 سبتمبر انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة، و1970 انتخاب سلفادور ألديني رئيسا لتشيلي، و1977 انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية. كذلك الرئيس جورج بوش الأب يعفي مصر من ديونها العسكرية يوم 4 سبتمبر 1990. تأسيس محرك البحث جوجل، نعم 1998 جوجل ظهر يوم 4 سبتمبر على يد سيرجي براين ولاري بايج. و1900 وسنة 2010 سلطات البحرينية تعلن تفكيك شبكة سرية وإحباط مخططات إرهابية 2013. إبراهيم أبو بكر كيتا يتولى منصب رئاسة مالي كخامس رئيس لمالي. 2014 علماء أثار يعلنون اكتشافهم أقدم عمل فني تجريدي ينسب إلى إنسان نياندرتال في كهف كورام البحري بجبل طارق. واش معناتها إنسان نياندرتالي؟ هما أحد أنواع الجنس، وهو اللي استوطن في أوروبا وأجزاء منه في غرب آسيا وآسيا الوسطى. وتعود الأثار نياندرتال البيئية اللي توجدت في أوروبا لحوالي 350 ألف سنة مضت. كذلك من الأخبار اللي صارت كما اليوم وإحنا نحكيوا على الطقس والمناخ والتغيرات المناخية وغيرها، 2018 كان فما إعصار جبي الاستوائي اللي ضرب اليابان وخلف 16 قتيل وأضرار كبيرة في منطقة كان ساي، وهو إعصار خارج استوائي، معناتها كان قوي وكان عنيف. أيضا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تصدر بيان يوم 4 سبتمبر 2017 تطالب فيه لجنة جائزة نوبل بسحب جائزتها للسلام من رئيسة وزراء ماينمار بعد اتهامها بدعم المجلس ضد المسلمين في بلادها. كذلك نتذكروا في كما اليوم من سنة 2016 البابا فرانسيس يعلن الأم تيريزا قديسة في الكنيسة الكاثوليكية تقديرا لخدماتها وتضحيتها الإنسانية. وبكل نعرفوا الأم تيريزا اللي هي راهبة ألبانية أصلها هندية، تحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 وتوفيت في كالكاتا في 5 سبتمبر 1997. من مواليد هذا اليوم نلقاو مثلا الأديب والشاعر الفرنسي اللي تولد عام 1768 الفيكونت، وتعرفوا الروايات متاعه اللي تحولت الأفلام أيضا وتحولت الأعمال جميلة. وهو أقام كان زار أمريكا وأقام في إنجلترا ونشر أول كتبه مقال تاريخي وسياسي وخلقي عن الثورات سنة 1797، وأتلى سنة 1801-1802 درني، وحقق هذا شهرة واسعة جعلته من أكبر الكتاب عصره. وكان عينه نابليون أمينة للسفارة اللي بعثها في إيطاليا 1803 واستقال من منصبه سنة 1804. يلا هكا نكونوا كملنا الفقرة الخاصة بحدث وتاريخ. فقط حبيت نذكر أنه من الأعياد والمناسبات اليوم عيد المهاجرين في الأرجنتين، يوم مهنة الصحافة في الولايات المتحدة، ومن اللي توفيوا كما اليوم سنة 2025 4 سبتمبر جورج أرماني اللي هو مصمم أزياء إيطالي وقديش أبدع في عطوراته في ملابسه في التصميمات اللي قدمهم، بالحق قديش ضخامة وفخامة وفينا أيضا. يلا أنا نحب الفقرة هذه ونحبها كان نعطيكم معناها، حتى كن نعطي الخبر نحاول أني نتوسع فيه شوية باش هكا الثقافة العامة تكون واسعة وشاسعة. يلا ألفا نواصل على نفس الإيقاعاتنا بعد نصر شمس الدين باش تتحفنا.

0: يلا مسيل معكم لقانا تقريبا مازالونا 14 دقيقة على نهاية لقانا اليوم ونحب نرحب بثينة تيلي نيلي بثينة.
1: أيه صباح النور
0: صباح الخيرات
1: عايشك صباح النور
0: مش القدوم من بثينة
1: إن شاء الله عايشك
0: عايشك به الأقحوين اليوم هكا ميلي علينا الاستوديو
1: عايشك
0: وكيف مليتو بالجمال مليتو بجمال الأخلاق وجمال العمل أيضا اللي احنا موجودين من أجله هكا ولا لا؟
1: أي إن شاء الله ديما هكا
0: قدم روحي بمهل
1: أي
0: قاعد يخدم في نشاطات كبيرة وانت مسؤولة معناها على
1: شيف داكسيون
0: كذلك شيف داكسيون دونك انت دورك مهم
1: إن شاء الله
0: هكا ولا لا؟ يلا قداش عندنا قداش عندكم معناها ناشطين في لانس كلوب بومهل؟
1: باهي لانس كلوب بومهل عنده بريسك عام وشهرين ثلاثة.
0: اي نعم.
1: باهي اما الاسوسيسيون معناها لورغانيزاسيون لاين بومهل موجود معناها اللاينز موجودة في تونس من ستينات.
0: اي نعم.
1: دونك موجودين أكثر من 40 كلوب منهم لاينز بومهل عنده عام نشاطنا على طول العام. نمسوا دي زاكس نتاع ديابيت الفيو لانفيرونمون ليفيرو شو على دي زاكس نخدموا عليهم على طول العام وتوا قاعدين نخدموا على الكارافان دو سونتي والرونتري سكولير هما دو زاكسيون في نهار في نفس البلاصه.
0: نعم انا عجبتني الحكايه معناتها برشا مرات جيوني لانس كلوب في برشا اماكن وكانت عنده برشا تدخلات في مدارس حتى معناها وسط الجمهوريه في برشا اماكن نائيه وكل شيء ومؤمنين بالعمل اللي قاعدين يقدموا فيه وحتى معناها من كتبهم يزيدوا كل شيء. فالمره هذيا كي قعدت نقرا معناتها بومهل معناها زوز انشطه في نشاط انه عوده مدرسيه الاكثريه الحملات تكون على الكراتب الادوات المدرسيه طبليات حاجات كي منها لكن انا نلقى زيادة قافله صحيه ومع معناها حمله اللي جمع الادوات المدرسيه بعجبتني معناها ما نلقاهاش ديما
1: اكيد
0: يعني انتم تفتنتوا للحكايه هذه.
1: اي حابين اون ميم طون نكونوا موجودين نتلهوا بصحتهم وان ميم طون نعاونوهم على لونتري سكولير.
0: نعم.
1: فرد نهار فرد بلاصه اللي هي ان شاء الله مدرسه ابتدائيه بالخليديه نهار 13 سبتمبر باش نكونوا متواجدين غادي باش نعطيو للصغيرات الادوات نتاعهم العودة المدرسية وش يكون معنا أطباء متطوعين باش يأسوريو القفلة الصحية.
0: اي نعم به علاش اخترتوا الخليدية المدرسة
1: الخليدية؟ أول حاجة البلاصة نتاعها بعيدة شوية على العاصمة دونك حبينا نقربوا لهم الاختصاصات الطبية يبداو من غادي المتساكنين سورتو معناها كبار السن سور بلاس يجوهم الطب يعديو عليهم يرجدوهم يوجهوهم وين يمشيو يعديو اذا كان الحاجه تتجاوز قافله صحيه دونك حابين نكونوا غاديك في المسافه معناها على العاصمه وان ميم طون تكون قريبه من لاكسيون تاع العوده المدرسيه بحدا الصغيرات اللي باش نعطيوهم ادواتهم.
0: نعم تقريبا بثينه قداش عندنا الوليدات حسرتوا عندكم قائمه ولا
1: احنا عندنا قائمه حاضره وقاعدين اون فيز نوصلوا ل 50 صغير.
0: نعم.
1: احنا عندنا قائمه نخدموا عليها توا اون ميم طون قاعدين يتزادوا الصغيرات وقاعدين نخدموا نوصلوا 50 صغير
0: مختلف الاعمار
1: ابتدائي واعدادي وثانوي موجود. نعم. الاعمار كلهم موجودين
0: كامل معناها اللي باش يجي باش ياخذ طابليه باش ياخذ الكرتابه نتاعو
1: كامله من الكتب للكراسه للادوات للمحفظه كل شيء معناها هو ياخذوا ادواته الكل.
0: نعم والاطباء باش يكونوا موجودين معناها اطباء اختصاص والا معناها نوعين؟
1: احنا قاعدين معناها نفركسوا على اطباء اختصاص وجينيراليست معناها باش يكون موجود طب عيون دونتيست ان شاء الله يا ربي نلقاو طبيب قلب اندوكرينو سكري ودم علاش لا بسيكولوج نعاونو اذا كان عبد عنده مشكله نفسيه وطب نساء وتوليد دونك اختصاصات مختلفه معاهم معناها جينيراليست.
0: خليني ملقينا نستغل الفرصة مدامك معايا بثينة نيلي نعاودوا نركزوا معناها رجاء احنا نهار
1: 13 سبتمبر
0: في المدرسة في الخليدية عنا مجموعة من التلامذة بالطبيعة باش نعطيوهم الكراتب نتاعهم لكن عنا زادة نجم نقولوا قافلة صحية ولا يوم صحي زادة باش نشوفوا بالطبيعة بعدك السكر وكل الجلاس وكل الحلويات وكل الدنيا والفروحات ان شاء الله فرحين ديما في الصيف باش نفقدوا سنين هذه حاجة الكبار والصغار هذه تفقدوا سنين الحساسية زادة أيضا من البرودوي شيميك ولا أكل الفيتوكس والحاجات والنموس وغيره العينين نهار كامل هما في البورتابلويت وغيرها وليزيكرون وكل شيء دونك عندنا مبدئيا متوفر لنا طبيب سنين هكا ولا لا؟
1: بيب سنين وجينيراليست.
0: وجينيراليست، لكن احنا محتاجين رجاء اذا كان تسمعوا فينا مجموعه من الاطباء، ونعرف انا برشا اطباء اوفياء للقوافل الصحيه ويحبوا ديما العمل الخيري وغيرهم في الاختصاصات اللي سميتهم بثينه منذ قليل، مثلا طب التوليد، طب القلب،
1: السكري
0: ايضا مهم جدا. شنو اخر؟
1: سيكولوج،
0: بسيكولوج،
1: طب العيون،
0: طب العيون، الجلدة زيدة،
1: جلدة على
0: الجلدة. إذا كانوا موجودين أي اختصاص من أي طبيب كيفاش يتصلوا بكم؟
1: نجم يتصل على الرقم 22-12-69-48، نعاود 22-12-69-48، وإلا على مواقع الاتصال الاجتماعي لاينز كلوب ومهلا على الانستغرام يكونتاكتينا نجاوبه
0: به. إذا كان ما شد حتى شيء من هذوما، نهار 13 سبتمبر موعدنا في المدرسة في الخليدية،
1: مرحبا
0: هكا ولا لا؟ وأكيد باش يكونوا موجودين معنا بكثرة. يعطيك الصحة بثينة النيلي، قافلة صحية بالمدرسة الابتدائية بالخليدية، وشعار مهم برشا أنه احنا نحكيه عليه، الشعار هو علم يفرحنا
1: وصحة تجمعنا.
0: وصحة تجمعنا بالحق، معناها علم يفرحنا ويكبرنا وينجينا ويثقفنا ويغذينا، والصحة هذيك اللي تجمعنا الكل، وفي وفي وفي صحة بدننا صحة أذهاننا أيضا.
1: أكيد
0: نعم. يلا خليني نقول لك يعطيك الصحة، وتحية من خلالك أنت لكل فريق العامل لاينس كلوب بومهل، وإن شاء الله تكونوا حاضرين يوم 13 سبتمبر. كما قلت برشا اختصاصات، أي طبيب يسمع فيا ويحب يعمل الخير إن شاء الله يوم، خاصة القلب زاد مهم جدا.
1: أكيد. برشا
0: حاجات ما ننتبهوش، خاطر ديما بالحق، خاطر بثينة القلب ديما يعملوا على الكبار، مش صحيح، معناه نجم هو صغير وما يفتنوش به مثلا، فنلقفوه من الاول، ونتمنيو لهم الصحه والسلامه والعلم
1: معافية.
0: والعافيه والعوده المدرسيه اللي تكون في احسن الظروف
1: ان شاء الله يا رب.
0: نعم. شكرا لك بثينة نيلي، نيلس كلوب بومهل، يعطيك الصحه وتحياتي ليك. يلا

محلى عينيك اغزلي، محليهم اغانينا التونسيه ومحليهم مواطنينا ومحليهم جمعيتنا الخيريه اللي قاعدين كما كنتوا تسمعوا معناها من اجل هالتلامذه هذوما. الاعمال الخيريه ياسر تفيد المجتمع وتعلمنا دروس في الحياه. احنا هكا وصلنا لختمه لقانا اليوم، من يوم سعيد. انا ملتقي غدوه ان شاء الله باش يجدد معاكم من 6 متاع الصباح حتى للعشرة. شكرا حميد اللي من تنسيق هذا اللقاء، شكرا كذلك سميه اللي اخرجته على المواقع الاجتماعيه، شكرا من الاعماق كذلك الفا بشير اللي هندست هذا اللقاء. وحبيت نحييك على كل الأيامات اللي جمعتنا مع بعضنا بالحق ألفة في العمل، كنا في تناغم كبير كما كنت مع معناها نتصور مع مجموعة بقية الزملاء في اختيار الأغاني اللي تتمشى مع المواضيع. أغنية تكون بخمسة دقائق باش نقصوا عليها نوليو نعملوا أغنية بثلاثة دقائق، ثم حاجة أخرى أنت تتابع وتبدأ تسمع في الضيف تتابع بشغف، فهذا اللي خلينا نكملوا بعض عظمة. لينك اليوم انت تقولي هذه اخر حلقة معاك اليوم وداد هكا ألفة، على كل حال نتمنى لك ديما الخير حيثما كنت، وشكرا مرة اخرى على كل هذا الحب والعطاء في العمل. نختمو بحبينا وتحبينا وما احلش بالحب اللي يجمعنا.

0: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس.
1: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم
1: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
0: وتمدت بالخير ليا ولخواتي.
1: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
0: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
1: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: التاسعة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل إنتاج قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية خلال جويليا وأوت الماضيين. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ وفق وزارة التربية، التي أضافت أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حد يوم أمس 1,691,000 تلميذ، أي 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. اقتناء معدات ومستلزمات طبية بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار تم تركيزها ووضعها حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر خلال هذه السنة في إطار دعم القدرات التشخيصية والعلاجية للمؤسسة والاستجابة للحاجيات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات الصحية المزداد. تفكيك وفاق إجرامي يتكون من 4 أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات والإطاحة بهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاش. في العالم استشهاد شاب فلسطيني اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة. وفي قطاع غزة إصابة 3 أطفال بنيران الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. قصف مدفعي صهيوني اليوم على بلدات جنوبي لبنان بينها مجدل زون وبيوت السياد وفق وسائل أعلام رسمية محلية. واشنطن تربط سناف المفاوضات مع إيران بوقف هجماتها على السفن التجارية. ونائب رئيس الأمريكي جي دي فانس يرفض وصف المواجهات الحالية بأنها حرب. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
8: القنصلية التونسية في دبي عندها سيستم معطل عندها مدة، يطلع مضمون ولادة. تصور أنت مضمون ولادة شي طلع في القنصلية كأنش تعمل حاجة، معناتها الناس وصلت القمرة وإحنا ما زلنا نعانيو. الساعة هذه مستحيل كان السفارة التونسية راهي تجاوبك في التليفون. الموضوع الثاني، كلمنا السفارة اللي في أبو ظبي وهنا صار المفاجأة. نوعية الكلام لاستقبال عباد ماهيش بروفيسيونال، حتى تعرف ما يعرفوش يتكلموا، ما وسعوش بالهم مع المواطن، ما حبوش يطلعونا المضمون. نرجع القنصلية تكلمهم على أساس باش يطلعونا المضمون ويبعثوهم لنا غادي، ما حبوش. هذا ما قنصلية وسفارة تحسها كأن هذيك تبع دولة الأخرى تبع دولة، هم الزوز يخدموا في دولة واحدة. معناتها باش تطلع مضمون كأنك باش تعمل إكسبلوا في حياتك، معناتها كأنك هذه فاتت الماء والضوء والواحدة طلع ورقة مضمون شنو تجيبه من تونس يتكلف لك برشا فلوس مضمون ب 500 فرنك باش تكلف لك 500 ألف مع المصادقات نتاعو وقول هنا هك ترصيلك أنت معناتها باش تسافر تسيب خدمتك وأمورك كل وتسافر من بلاد بلاد باش تطلع مضمون بالرغم والله السيد اللي موجود في القنصلية التونسية في دبي يرحم والديه إنسان بروفيسيونال متعاطي برشا ويعرف كيفاش يتعامل مع الناس ويساعد في الناس
7: وصل صوتك
9: كي تروح تونس تشوف يعني الفوضى نتاع السياقه ونتاع حط لك راها كون ما جاء برشا فلوس هذيك تنجم تدخل للدوله تصور انت كل واحد يحرق الضاء وخطيه في باركي فوق تروتوار في بلاصه ممنوع عليه خطيه عبد لي باركي وسط الرومبوان خطيه في اللاك بركة معناتها اللاك في الكورنيش بركة من اول كورنيش لاخر الكورنيش هذا يمكن في ظرف ساعه ساعتين ما فهمتش يعني المسؤولين يتعاد شوفوا العبد باركي العبد باركي في وسط الرومبوان معناتها في وسط المفترق يبدأ حكر هبدأ في وسط المفترق وبالعكس جاي في شيرة بالعكس معناها في مش برك خطية ذيك المفروض خطية وحبس أصلا خطر معرض روحه وغيره للخطر وتزيد تدخل زيدة تتوغل في كليبون ليو تشوف الاختراقات ديزيان بوزيسيون عبد المبارك في وسط الكياس الرئيسي والغرائب إنه معناتها طائرات المسؤولين متأكد لك الكل يهزوا عائلاتهم يمشوا يدوروا في البلاد يشوفوا مع البالة باقي المشكلة ديما تاع قانون الردع مش موجود مادام ما فماش ردع ما فماش تطبيق قانون باش نبقوا ديما كاكا الفوضى ديما عارمه وديما ماشيه من اكثر لاكثر
7: وصل صوتك
10: حاجه شفتها على فيسبوك في الصين دونك الليفلت الاشهاريه في الصين ما عادش يحطوا فيها في المشاهير والجوار تاع الكوره والانفلونسر كيما عندنا احنا تشويره الكل معبيه بتصور العلماء المهندسين المفكرين وهذه حاجه ياسر بها تعطي امباكت بوزيتيف سورتو للصغار ولا جينيراسيون جدد فسروا لهم اللي راهو انك باش تطور ولا توصل تحقق تحب عليه راهو بالعلم بالتفكير بالبحوث تكون انسان قاري وتقرا على روحك وتحاول تقدم في حياتك في نفقت الدومين معايا اللي تفكر فيه وتخدم فيه وتقدم فيه تقرأ فيه كل ما تطور فيه وتحسن فيه راهو هذاك يزيدك لك انت ويزيد لبلادك ويقدم بيك القدام مش للانستغرام وتيك توك للغناء والكورة وكل شيء
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ضياء الدين الكريفي

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم، لقاء جديد مش يخذنا مع الكلمة والنغم على امتداد ساعة من الزمن. وكل عادة نجم آخر من نجوم الأغنية التونسية يمتعنا اليوم بالأغاني، فنان وقام من قامات الأغنية التونسية. صحيح أنه الأغنية يقدمها فنان، لكن تتولد من موجة شاعر يدع بالكلمات ويبوح بمكنون القصص والحكايات، كما نجم حصتنا اليوم اللي هو سي أحمد سالم بالغيث. مرحبا بكم الناس الكل في هذه غنية ليكم.

0: هذه غنية لكم،
1: هذه غنية لكم.
2: مرحبا بكل من اختار الاستماع لهذه غنية لكم، هذه غنية لكم. متواصل معاكم ونحكي اليوم عن النجم من نجوم الأغنية التونسية، هو الشاعر الغنائي أحمد سالم بلغيث. سيد أحمد سالم بلغيث تولد في صفاقس تحديدا عام 1914، تعلم في الكتاب وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم في المدارس القرآنية، ثم التحق بالتعليم الزيتوني، تحصل على شهادة التطويع، ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية ونال شهادتها، عمل المعلم في إحدى المدارس الابتدائية بصفاقس، ثم خرج من التعليم وعمل بالتجارة لظروف الحرب العالمية الثانية، غير أنه عاد للتعليم عام 1950 وأسس مدرسة الثورية وعمل مدير ليها حتى التقاعدوا. الحد الآن سي أحمد سالم بلغيث هو رجل التربية بامتياز، أما كيفاش خذيه الغرام للموسيقى والأنغام، إذا نتعرف عليه بعد ما نسمعوه في بعض الأعمال اللي قدمها المجموعة من الفنانين.

0: صبري لله.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: هكا سمعنا مع بعضنا وسع بالك بصوت صبيحة، بعد سمعنا يا أمي مال صفوة، ثم سمعنا صغير وريغوشاح القاسم كافي، ثم صبري لله محمد العش. صحيح الألحان تختلف لكن الكلمات النجم حصتنا وشاعر واحد هو سي أحمد سلم بالغيث، اللي اليوم نخصه الحصة لي. خلينا السيد أحمد سلم بالغيث رجل تربية بامتياز. سي أحمد سلم بالغيث كان اشتغل كمنتج إذاعي خارجي بإذاعة صفاقس، وكان هذا لسنوات طويلة، إلى جانب أنه كان يجيد العزف على آلة العود، وهذا ساعده في تنويع إيقاعات قصايده الغنائية ذات الطابع الموشحي. كان عضو باللجنة الثقافية الجهوية بصفاقس، وفي جمعية كوكب الأدب، والاتحاد الصفاقسي الزيتوني، وجمعية حقوق المؤلفين والملحنين التونسيين. أما على مستوى الإنتاج الشعري فليه قصايد نشرتها صحف ومجلات عصره، كما الصواب، العصر الجديد، صدى الأمة، الوزير، الزهرة، العمل، وليه قصايد وأغاني مخطوطة بحوزة أسرته. بعد شوية مش نزيدوا نحكيوا على جانب آخر من الجوانب الفنية الجميلة في حياة سيد أحمد سلم بالغيث، لكن شنو رأيكم كان نسمعوا سي أحمد حمزة بكلمات أحمد سلم بالغيث؟ نستمتع بالأنغام هذية وبعد راجعين باش نكملوا نحكيوا على بقية مسيرة نجم حصتنا اليوم الشاعر التونسي أحمد سلم بالغيث.

0: مشت مشت خنبت قلبي وبيه جرت مشت مشت خنبت قلبي وبيه جرت شدوها الخنابة خشت بيه في جوج الغابة شدوها الخنابة خشت بيه في جوج الغابة
1: يا حليلو يا حليلو
0: يا حليلي يا حليلي البيضة.

شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، كيف غابتنا يروح غدت شدوها الخنابة خشت في جوج الغابة.

شهلوا لك أحلى لنظار، شدوها زينة الدوار، شهلوا لك أحلى لنظار، قولوا لها خليلك عمار، قولوا لها خليلك عمار، قولوا لها خليلك عمار، كيف غبتي روح وفت، شدوها الخنابة.

0: قولوا للخناب علاش جرحتيني بنبلت لرماش، قولوا للخناب علاش جرحتني بنبلت لرماش، مخلولك يا غنجلاش، مخلولك يا غنجلاش، مخلولك يا غنجلاش، اختفتي قلبي يا موفد.
1: شد
0: شدوها الخناب.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: توا نتعرفوا على الجانب الآخر زادة لسي أحمد سالم بلغيث المثقف والشاعر الغنائي. سي أحمد ألف وقدم مسرحيات اجتماعية في المناطق الريفية اللي تدعو المحو الأمية، شارك زادة في بعض المسرحيات في الأعياد الوطنية، وله عديد من المقالات نشرتها صحف ومجلات عصره. ألف وقدم العديد من الأوبيرات الغنائية في مناسبات وطنية، وكان له برنامج إذاعي بعنوان أحلام الريف، ينتمي شعره للاتجاه الوجداني المحافظ على وحدة الوزن والقافية، مع الميل إلى الغنائية وشكل الموشحات الشعرية، واللي سمحت له في العديد من الأحيان لتلحينها والتغني بها في الإذاعة التونسية. فاح النسيم هكا تأدي المجموعة الصوتية بإذاعة صفاقس من كلمات أحمد سالم بلغيث وألحان سي عبد العزيز بن عبد الله.

لكل من اختار الاستماع لنا نقول مرحبا بك، تأنسنا في الفقرة الأخيرة من هذه غنية ليكم اليوم، حصتنا مخصصينها للشاعر الغنائي أحمد سالم بلغيث اللي نال وسام الشغل ووسام من وزارة الشؤون الاجتماعية. سي أحمد سالم بلغيث توفى في سنة 1983، لكن خلف وراءه قصايد غنائية وكذلك أغاني جميلة وجميلة جدا. تغنى بكلماته كل من قسم كافي، أحمد حمزة، عليا، نعمة، سيد علي الرياحي، أنور السميري، حمادي العايدي، الهادي أحمد، مبروك التريكي، نور الدين بن عبد الله، محمد الفرشيشي، محمد العش، صفوة، سارة، سعيدة، وغيرها من الأسماء اللي غنيت من كلمات أحمد سالم بلغيث. وتتنوع قصايده وأغاني ما بين الفصحى واللهجة العامية المحلية، وهذا اللي خليها راسخة في أذهان التوانسة وباقية في وجدانهم، ويستمتعوا كل ما سمعوا بيها ويحسوا بالانتشاء. أنا بدوري مش أخليكم في كوكتيل غنائي من كلمات أحمد سالم بلغيث، المجموعة من الفنانين.

هناك سمعنا مجموعة من المقاطع الغنائية، سمعنا السيدة نعمة ثم السيدة عليا فمبروك التريكي، وأخيرا ختمنا بفتحي الرباعي. بهذا كذلك نكون وصلنا لختام لقنا من هذه غنية ليكم. أجمل تحية توصلكم من سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني، وكانت من أمام المصدح معكم حنين بن جماعة في الأعداد والتقديم. ختام لقنا مش يكون نغم كذلك جميل من كلمات أحمد سلم بالغيث، شهلولة وما أدراك النغم الجميل والرائع، مع الشكر على حسن الاستماع والمؤنسة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: الدكتور حكيم.
2: ساعة ساعة الماء يتقص للتصليح ويرجع بعد سوايع وإلا بعد مدة، لكن وقت يرجع الماء ينجم يكون لونه متغير، وفي بعض الأحيان فيه ريحة قوية متاع الجبال. لهذا بعد ما تكون السبالة مسكرة، الماء الأول اللي يهبط ما نستعملوش للشربان وإلا لغسيل الخضرة والغلة، النجم نسقيه به جنينة ونخليه يجري مدة حتى يصفى وينضاف باش النجم نستهلكوه.
1: الدكتور حكيم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 10 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. استكمال وصلة الربط تطاوين بطريق السيارة مدنين راس جديد A1 القسط الأول بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط الثاني. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد سلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة للوقاية من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحديد 17 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشحات. ويحظى المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي في تونس والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين يستقبل 23 حالة تسمم غذائي على إثر تناول وجبة بمطعم شعبي في الجهة، وفقا لما ذكره اليوم المدير الجهوي للهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار. وفي تدخل هاتفي له في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد المدير الجهوي مغادرة جميع المصابين بالتسمم الغذائي للمستشفى باستثناء 4 منهم يواصلون تلقي الرعاية الطبية، مبينا أنه لا توجد أي حالات خطيرة. في العالم، الولايات المتحدة تبلغ الوسطاء بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع السعي لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهاد مقاوما من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم عقب إحباط مقاوميها محاولة اختطافه في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. والجيش اللبناني يتسلم اليوم عند منطقة المنصوري جنوب سور الأسرى اللبنانيين 4 من جيش الاحتلال الإسرائيلي. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: توانسة وعلينا الكلام.
2: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام
2: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: أهلا وسهلا بالأحباب، هذا موعد جديد مع برنامج ريحة البلاد، أو بالأحرى توانسة وعلينا الكلام. دونك ديما نستعير التسمية القديمة، توانسة وعلينا الكلام وإلا ريحة البلاد، في الإطار في نفس الإطار ديما نحكيو على توانسة الإيجابيين، توانسة اللي نجحوا، توانسة اللي هما مصدر فخر لنا، توانسة الموجودين في الخارج، خارج حدود الوطن وفي كل دول العالم. احنا معاكم في موعد أسبوعي يجمعنا بكم كل نهار جمعة من 10:30 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم بحكايتكم بمشاغلكم، وراو حتى كان فما إشكاليات قدرة ربي نوصلوا أصواتكم ونحاولوا نحلوها بشوية بشوية، وإن شاء الله ديما ما فما كان الخير لكم أنتم ولهالبلاد العزيزة الغالية. حقيقة متفاجئة بضيوفي، متفاجئة بال يقول لك سيفي تعدى باهي، سيفي لاباس، فما إشكاليات صحيح ولكن لازم نتجاوزوها، فما حاجات مظاهر وسلوكيات لازمنا نعالجوها هي في تونس وفي برشا دول أخرى، ولكن احنا بما أنه مهتمين ببلادنا إن شاء الله ديما ما فما كان الخير لبلادنا. حصتنا اليوم كما قلت لكم تبدأ طوى وتحمل إمضاء كل من حميد الورغي، وهبي الواعر، سمية زواوي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم أهلا وسهلا بكم، وتحية خاصة لألفة بشير اللي مازلت معانا اليوم، نوجه لها تحية، ولكافة الزملاء الحقيقة اللي هما يعطيونا طاقة إيجابية، وإن شاء الله يا ربي بالطاقة الإيجابية وبالنية الصافية والعشرة الطيبة نبدأ حصتنا اليوم. مرحبا بكم.

0: سفراء
1: بالضرورة هما سفراء، سفراءنا الغير رسميين اللي قاعدين مشرفينا في كل دول العالم. كيف لا وانا في كل مرة جيني قصة وحكاية هي مصدر فخر متوانسة المقيمين في الخارج اللي نحكيوا عليهم بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. سيداتي آنستي سادتي، لنا في ذلك أمثلة كبيرة وأمثلة كثيرة، منهم النموذج والمثال اللي بحدينا اليوم هو شخصية جديرة بكل تقدير. هو دكتور في علم النفس الاجتماعي، هو زيدا أستاذ جامعي في جامعة باريس، وأيضا مختص في سلامة المرور والتغيير في سلوك السواق. هو سي طاهر الخليفي ضيفنا اليوم. أهلا سي طاهر، شي حويلك؟
2: السلام على سلامك أوثر، وإن شاء الله نجم نعاون بأي فكرة تعاون البلاد وتعاون المجتمع بصفة عامة
1: إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا، شكرا اللي خصصت لنا حيز من العطلة متاعك. إن شاء الله تكون عطلة باهية، تبش نحكي وزيد على التفاصيل متاع العطلة، وجيت بحذينا وخصصت لنا الوقت هذية. فأنا سعيدة جدا على خطر أنت زادة كفاءة تونسية وتشرف التوانسة. أنت تحديدا في باريس، قديش غديك طوى من عام دكتور؟
2: كبرنا هرمنا
1: مازلت شباب.
2: خرجت في 93 دونك بريسك 33 سنه في فرنسا.
1: توا مستوعب اللي هما 33 سنه؟
2: لا
1: جمله،
2: قلت البارح خرجت.
1: كان ما تحسبش بالارقام قدش. قلت البارح. اما ما شاء الله عليك، هذيك حققت نجاح كبير انك زادة تكون استاذ جامعي في جامعه باريس، وايضا مختص في سلامه المرور والتغيير في سلوك السواق، وهذا هي باش نحكيوا عليه محور وحده. ولكن بدايه خليني ارحب بك في تونس. شنو هي الاجواء؟ شنو اجواء العطله؟ قل لي ترى.
2: والله معناتها تونس متعلقين بها تعلق معناتها فيزيونيل، معناتها كما نقولوا في البسيكولوجي، معناتها كاننا مربوطين بالحبل السري معناتها لتونس. دونك مهما كشوفها وين جرت عليها بلادي معناتها تقعد في القلب، ومعناتها رغم الصعوبات، رغم اللي معناتها سيف سناب سيفة خاصة معناتها فيه شوية تعب بقصان الضوء والماء وقلة الماء معناتها في المعلب وشيء، أما شخصيا ما تأثرتش بها خاطر عندي نسكن في ظروف طيبة و ولقيت ام بتي ستوك نتاع ما صافيه بيرسونيلمون ما تاثرتش. اما نحس الناس كل معناتها تتشكى من الوضعيه. اما تقعد ديما معناتها حتى كان يقولوا لك من الاول انت في فرنسا ما تروحش، راي بلاد فيها حاجات
1: في مشاكل،
2: فيها مشاكل ولا معناتها ثم امور مشي هي وامور تعبه، با تزفليجتك وجي.
1: يا ودي صدقني انا متفاجئه بك انت وحتى بالضيوف اللي تعديوا معايا قبل. نقول له شعامل مع قصاص الماء والضوء اللي انا ماثر فيا الحقيقه ومتقلقه منه برشا، ولكن يقول لك ليه قاعدين نتجاوزوها. فما اللي قالت لك انا وقت اللي قص الضوء نعمل حفله، وقت اللي يشعل الضوء نزيد، وعرفت الحفله اكثر واكثر. فالدكتور طاهر الخليفي يقول لك هاكا نحاولوا نتجاوز الاشكاليات هذيا عم جاي، والا ترجع معناها ماكش بالنسبه ليك التجربه عاديه.
2: ما معناتها بريسك انا كل ما ثمش صيف ما جيتش فيه ونجي حتى في وسط العام. اما معناتها كيما اماتنا وبياتنا واخواتنا عايشين لهنا في الظروف هذه، شنو اللي غيرنا احنا باش ما نجبوش نعيشوا كيف؟ معناتها احنا تربينا وكبرنا في البلاد هذه ببهيها وخيبها. دونك كيف احنا نجيو معناتها نجيو للعائله، نجيو للاصحاب، نجيو للجو التونسي. معناتها امبوسيبل باش تلقى الجو التونسي خارج تونس. تلقى ساعات نعملوا حفلات في باريس، ساعات نعملوا حاجات معناتها، ساعات تاكل حاجه تونسيه في باريس، لكن مشي معناتها تحس اخذت البحر وجت
1: اما اصلي ليه ليه في تونس
2: دوريجين معناتها تلقاها الصحيح تلقاها لنا
1: في تونس. يودي مرحبا بكم في كل وقت، وان شاء الله يا ربي ديما تتوفر الظروف الملائمه باش نفرحوا بكم. وصدقني يا سي طاهر راهو بالحق قلوبنا تعمر بالفرحه وقت اللي تجيو. انا ضيف يجيني من الخارج ويجيني لهنا للاذاعه نفرح، فما بالك العائلات؟ راهو الفرحه فرحتين. دكتور طاهر الخليفي اللي هو عنده زوز ملاحظات. اول حاجه خاطر حكينا في الكواليس والكل، يقول لك فما مساله الثقه او ربما ازمه الثقه، هذا المصطلح انا اللي استعملت باش نساله عليه. وايضا فما ملاحظات تخص سلامه الطريق وسلوك السواق في الطريق. هات نبداو بحكايه الثقه. مواطنينا في الخارج وانت نموذجا، شنو هي اشكاليتهم مع الثقه؟ شنو هي المشكل في حد ذاته ومن تجارب خاصه عشتها سي طاهر؟
2: اكزاكتومون. انا بالنسبه لنا مشكلة الأخلاق والثقة بالنسبة لنا سي نباز متاع البلاد، فهمت؟ التعاملات بين العباد وبين معناتها التاجر والمستهلك والشيء اللي بازي على الثقة، فهمت؟ أنا صارت لي بعض الحاجات معناتها وليت مضطر أني نعمل عينين القدام وعينين التالي، ومعناتها باش ما ياخذولكش، أنا ما تاخذليش حتى الدينار معناتها بخباثة، اما يجي نعطيك 10000 فوربوار ما ثم حتى مشكل.
1: اما راك الدينار انا فيق بيك اللي انت خذيتها، وانت من الناس اللي

0: اعطيني 3000. كنت باش لو كان قلت لي رايك ربك تعبت و
1: مازاله
0: نخليهم له انا 3000 باش نقعد نكشح معاه. امانه ما عجبتنيش انه معناتها سرقني بضخامه في 3 دينارات وفاز اخرى صارت لي في القهوه.
1: لا وشوف معناها الحرج ربما اللي يتعرض له اذا كان هذا عنده معناها شوي من الحياء معناها ومازال الانسان يحشم على روح كيفيق وبيلي هو معناها سرق خطر هذيك فينالمون سرقة.
0: انا تو وليت كل ما يصبوا لي لسونس نهبط نشوف.
1: شوف يو ملا غلب
0: معناتها سي هذيك صارت لي كي شوك معناتها
1: وكأني ديما تتبع وتراقب
0: وكأني وليت نقول معناتها مش الكل اللي يخدموا في الكيوسكات عندهم الكومبورتمون هذا اما وليك. يخليك تولي محتاط ومش هكاك. انا نقول اذا كان انا عملت له كيكاكه جيسبر انه اللي بعدي ما باش يعمل له
1: بالضبط.
0: هذه الفكره
1: هو اذا كان صارت ان شاء الله يا ربي ديما هو معناها تكون له ريحه التوبه معناها حتى كتهنتيلا اللي صارت ولا وغيره سامحوني على الكلمه. وكان اللي بعدك زيدا يصير له نفس الحكايه ويتكلم كحريف معناها واللي هو متفطن وفيق ما عادش تصير الحكايه بالكل.
0: انا نقول للناس الكل سوي فيجيلون معناتها ردوا بالكم من الحكايه هذه. ضيع نص دقيقة ثبت مش على خاطر انت باش ترجع دينار ولا 3000 لا
1: حقك
0: قاعده هذاك طون رول دو سيتويان انت قاعد تخدم للاخرين فهمت باش هالوما الجماعه اللي عندهم دي كومبورتمون ان بو بيزار نوقفوهم عند حد
1: اكيد.
0: اوكي قل لي رأي معتها ولا ما عنديش دينار ولا معتها ما عنديش 50 ولا ما عنديش 100 قل لي
1: ولا تعرف الصحيحة في القهوة راهي 14000 مش 19000 ويش
0: نفس أي
1: ولا سي طاهر وغيره يطلبوا معناها هيت الفاتورة وهيت الحساب بالضبط.
0: أنا أخذت معتها مع أصحابي كل واحد أخذ قهوة واحد سيترونات واحد كذا انا معناتها ما انتبهتش كل شيء جاء معناتها جيت باش نخلص قال لي انه لا لا ولا يحسب ويتمتم وحده قال لي 19700 قلت له اوكي جيت باش نخلص شويه قلت له بلي سامحني تجيب لي التيكا تشوكا معناتها يقول لك هذا اش طلبني في التيكا قلت له جيب لي التيكا وراه باش نقارنها بالمنيو نتاعك فهمت دخل بعضه عرف روحه اللي هو معناتها عملها بلاش خزمه كيك هكا هو مشى جاب تيكا ظهرت فيها 14600 ولا حاجه كي هكا فهمت
1: واللي هو كان قام بدوره والكل هذاك
0: يتعطاك. قلت له انا علاش تفك لي في البروبوار بالسيف علي انا لو كان قلت لي 14600 اما اعطيني 15000 ولا انا بطبيعتي باش نعطيك بزيد معناتها مش حكايه دينار زايد ولا دينار ناقص اما هاك الخبيثه الخباثه هذيك انا قلت لو كان اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي يعمل كيكه تو معناتها اوموان نقصوا وانا ما نقولش تنحى اما نقصوا منها
1: هذا كان اللي لازم يصير
0: مش نورمال مش نورمال انه انك تمشي القهوه وتكون ان شاء الله ما يسرقونيش مش نورمال
1: ولا تمشي قاعد معناها ما تحبش تكون يعديها عليك والا خاطر هذيك في
0: نورمال مو انت كي تمشي ككونسوماتور تقعد تحكي مع اصحابك تضحك تعمل كل شيء هاي معناتها فلوسك وتمشي معناتها هذا الكومبورتمون نورمال
1: اي ما تقعدش تتحمل عبء كالاستقصاء والتحقيق ولا لا باش يعديها عليه. على كل حاله راهو انت تقول دينار انا نعطيه له ونقول لك لا حتى الدينار بقيمته و100 مليم بقيمتها
0: لا انا نعطيه له بطيبه خاطر
1: اي اعطيني فاتورتي زاده صحيحه
0: اكزاكتومون وطالبوا بالفاتوره معناتها علاش
1: واحنا الكلام هذايا رانا نقولوا فيه في اطار التوعيه والتحسيس باش الناس بالحق تتفطن لحقوقها وباش الناس اللي ربما تحاول انها تتعدى على حقوق غيرها تاخذ بعين الاعتبار اللي فما بالحق الناس قاعدين يراقبوا وقاعدين فايقين.
0: أنا نعتبرها نوع من الضغط الاجتماعي معناتها واحد يقول لك هاي فك عليا خلي نمشي فهمت
1: ولا ولا اللي معاك يقول لك بربي تكشح على دينار تي برا بركة.
0: اي انا بالنسبه لي انا مش على ديناري مش على 2000 مش على كذا انا سي صافي بارتي دو مون رول دو سيتويان كل مواطن عنده الحق باش يقول راني فقط بيك تسرق فيا ومانيش باش نخليك تسرقني فهمت وبارمي لي شوز اطلب التيكي فهمت وزاد قارنها بال شو اسمه بالمنيو على خاطر نجم هو حط المنيو حاجه ويحط لك في الكاسه اللي جي ب 7000 الورك هو حطه ب 6000 مثلا نجم نجم ثم برشا انواع من السرقه اللي مع الأسف تخلينا نفقد الثقة في التعاملات الاقتصادية والتعاملات الاقتصادية بصفة عامة سواء من تاجر الجروسيست سواء من تاجر للمستهلك اللي بازي سير الثقة إذا كان ما ثمش ثقة ما ثمش معاملات اقتصادية.

0: يقول لي كل واحد معناتها لا ما انا نعطيكش السلعه اعطيني خلصني تو مش تقولي معناتها حتى العجله الاقتصاديه ما تدورش خاطر معناتها اذا كانت تنحي الثقه خاطر الثقه هذاك الزيت نتاع الموتور نتاع الاقتصاد.
1: شوف هو حتى معناها باش تعرفوا الاختصاص نتاعو هو دكتور في علم النفس الاجتماعي دونك خذاها من زاويه علم النفس الاجتماعي ربما وديما يحكي على قواعد وسلوك نتاع الطريق باش نحكيوا عليه. سي طاهر باين معناها متاثر بالاختصاصات نتاعك وفي جانب علم النفس الاجتماعي كيفاش تحلل الظواهر هذية وغيرها من الظواهر اللي انت قاعد معناها تلاحظ فيها في تونس اذا كان ما عشتهاش لهنا اكيد راك تطلع على اخبار وتجارب غيرك.
0: اي مع الاسف معناتها كما قلت لك هي ان بروبليم دو معناتها ديتيك معناتها امور ثقه وامور اخلاقيه. دونك اذا كان نفقدوا الاخلاق ديجا نفقدوا برشا حاجات معاها كيما انك تولي ما تقفش كي ظل ثم راجل ولا مرأة كبيرة في الكار ولا في التران كيف تولي معناتها ما يهمكش هذاك الكل مع الأسف يساهم في تدهور العيشة في المجتمع ويدهور منه ويدهور منه ويدهور منه تولي العيشة تصعب ويولي يقول لك كل واحد البلاد طلع شنو وطلع شنو. ايه اوكي راي مش سهل باش توعي مجتمع كامل اما خذ انت كدورك قوم بدورك انت كمواطن ما تسيبش في حقك وكيف معناتها مثلا انا نفس الحكايه صارت لي مره خذيت شويه ماء وانا المجازان هذيك ديما نقضي منها قريبه للدار ديما نقضي منها كي يجيها اي واحد تعطيه دبوزتين ماء مشيت انا قالت لي هز مع تهزل تحب برسك هزيت ستة بابز ستيكا قلت لي زيد قلت لها لا خلي للغير معناتها خلي معناتها أنا مش على خاطر لقيت ما ولقيت شكون يعطيني على خاطر أنا نقضي منها خاطر أن بون كليون عندها قلت لي كنت تحب هزك ما تقلقش روح قلت لها لا أنا ستة بابز
1: يكفيني
0: للمرة الجاية نعاود نشري الور كو نشوف عباد معناتها مهبطه شريو معناتها فيه 17 ستيكه إيه انت هاك عبيت انت واللي جاء بعدك اللي ما لقاش دبوزه ما لقاش ستيكه
1: ما فماش قداش من واحد
0: هذه سي نوعا ما نتيجه للسلوك هذا اللي قلت لك لي ديغراداسيون اللي يصيروا معناتها في ازمه الثقه في ازمه والانانيه وكل شيء
1: معناها لهنا احنا في كل مره ديما نحملوا انت تعرف التونسي وصفات التونسي الحقيقه وخصائصه ميساج خلينا نكشفوا الحقيقه اللي ساعات في كل مره ديما نحملوا المسؤوليه للمسؤولين والحال انه زاد المواطن جزء من المسؤوليه. مثلا حتى كي نحكيوا على البوبيل ريت قديت شعب التوا الحكايه وقديت زاد تعقدت اكثر واكثر حكيت على الانانيه في الماء مثلا والا في اي مواد مفقوده حتى الزبدة يا رسول الله معناه كل واحد يستهلك 100 غرام في الجمعة يولي ياخذ لك ستوك كامل في الدار
0: اي كي ديكو كل ورا وهذيك ناقصة يولي كي يمشي في عاود يشري حاجة إليمون واحد باكو زبدة ولا ستيكة ما
1: ولا باكو حليب
0: ولا باكو حليب يولي يشري 20 ستيكة ما و20 ستيكة حليب ديكو المجازان تفرغ ديكو اللي يجي بعده كله ثم أزمة معناتها كيما كورة الثلج فهمت
1: صحيح.
0: هي دوريجين ثم إن بتيت ديغراداسيون أما بالكمبورتمون انديفيديوال الكرة الثلج تكبر بشوي بشوي
1: تكبر ولهنا شنو هي الحل معاها معناها هالسلوك هذا الاجتماعي. سي طاهر بربي كنت تسمح باش نفتح قوس واذا كلامي غلط وانت مختص صلح لي. انا راه مثلا اعوان البلديه صدقا انا نسكن في فوشينه كل يوم على الصباح يصبحوا يلموا في البوبيل كل يوم مسكنات معناه المفروض فما اماكن مخصصه لالقاء الفضلات هما تلقاهم يلموا فيها منا ومن غاديك والكل معناه نرحموا هالعون البلدي اللي مسكني يصبح على القمامه كل يوم ونرحموا له جهده ونرحموا هك الخدمه اللي قاعد يخدم فيها اللي هي بالحق شيقه ومتعبه جدا. شنو سلوك هالظواهر اللي قاعده تصير اللي طيش البوبيل من كرهبته لم طيش في البوبيل قدام ولادها معناه انت كيفاش يطلع ولادها وكيفاش يطلع الجيل القادم اذا كلامي غلط صلح لي. فينالمون شنو هي الحل اجتماعيا؟
0: بون قبل كل شيء معناتها التشخيص صحيح تشخيص ثم نوعا من مساهمه المواطن في فساد المنظومه الكل فهمت انا مره ثم شكون معايا في الكهرباء خذينا كلاس حل كعبه الكلاس وقال هكا هكا وطيش الواحد من
1: نحل الباب ونهبط
0: والله قريب نهبط قلت له سوا با انا عندي ام تي ساشي معناتها مش نتاع بوبيلا نتاع مجازا هذاك حطوا في الكهرباء اي حاجه معناتها حط فيها وتو كي نوصل الدار نحطها مع البوبيلا العاديه شو المشكله فهمت دونك انا بنتي معايا في الكهرباء معناتها كيف كيف خذت كعبة جلاس قالت لي بابا وجو جات لبوبيلا معناتها اي قلت لها هاو ثم ام تي ساشي حطي فيه معناتها بنتي معناتها عمرها 8 اكثر شوي من 8 سنين معناتها بروغرامي في مخها ما تطيش لا من الكهرباء لا في الكهرباء حتى في الكهرباء مش طيش اللوطه وطيش في الكرسي من تالي وكل شيء دونك سي ان كيسيون دو ديسيبلين لو انه معناتها كل عائله الاوبليج اولادها باش يتصرفوا كياك علاش خاطر معناتها البو والام كي تايش حاجه من الكهرباء معناتها الصغير يشوف
1: اكيد
0: بيان سور باش
1: يتبع
0: انا علاش بنتي ماهيش معناتها جينيتيكمون موديفي باش تعمل هكاك تو سامبلومون باسكو تعرف اللي انا بعمري لن تايش في الشارع ولا معناتها كان ثم بوباله ولا نعمل بوباله سبيسيال في الكهرباء معناتها الساعه دور الوالدين دور التوعية حتى في المدرسه لازم نقريو الحاجات هذه وبعد نعملوا سيستم دو كنترول اللي نشوفوه يطيش في بوباله خارج الصندوق ولا كذا نعاقبوه باش نعاقبوه باش نعاقبوه مش بخطيه امشي اقرا ونعملوا دي ستاج انا سميتهم في فرنسا ستاج سيتويان هاي نعملوا دي ستاج دو سيتويانتي باش الناس كل تفهم راهو كي يطيش في بوباله وين يجي راك قاعد توسخ في البلاد وقاعدة معناتها التعب فك اللي يخدم هذاك اللي يجي يلمد كما قلت تمشي يلود وشي شكون هو هذاك اللي يلمد هذاك هذاك خالك جدك معناتها ولد عمك
1: جارك اللي
0: جارك
1: هو
0: اللي هو
1: انسان هذاك انسان
0: دونك او ميم طون انا نطلب من السلطات باش كل 100 متر ثم بوبيلا معناتها بوبيلا صغيره
1: صحيح.
0: مش بالضروره البدل الكبار اللي بدير لي غوند كونتينر اذا كان ثم كل 100 متر نتصور بالوقت معناتها حضر انت كل 100 متر بوبيل ونجيو معناتها نعاقبوا السيد هذا بالتوعيه اسكو نابلين معناتها عقوبه توعويه ولا عقوبه تربويه
1: هذه ممكن مع الميزانيه العامه في تونس مع ميزانيه وزاره البيئه ممكن العمليه
0: نتصور ممكن الحاجه الاولى انه كتربيه وتوعيه وتقريه على حسابه هذاك باش يعاود
1: داكور فيها معناها
0: في مسين من يعاود خطيه يعاود باش تخلص 100 دينار خطيه با هذيك تمشي تسجل بها في في في سونتر يا ليت نعملوا دي سونتر معناتها هكا هي راهي مستنبطه من اش نعملوا فيه في سلامه المرور احنا في سلامه المرور اش تعمل كي تحرق فيروج تجيك خطيه ولا كي تعمل مخالفه وبشوي بشويه اذا كان عملت برشا مخالفات تضطر تمشي تقر
1: بيهو كيفاش احنا نرصدوا المخالفات هذيك هل انه مثلا انا كي راه حد طيش البوبيل نمشي نقول معناها نشكي بيه والا فما كاميراويت لازم
0: دي كاميرا
1: دي كاميرا لهنا المساله تقول ممكنه ويكون معناها فما توعيه للمواطنين مساله الومضات سيتها شنو رايك فيها وانا نعتبر الومضات عندها تاثير كبير بدليل مثلا على موجه الحر كانت وزاره الصحه عملت ومضات الحقيقه اثرت وتحكي والناس ولات تحكي على وتفرق بين الـ معناها درجات الحراره وكيفاش لازم نتوخاو الحذر ونشربوا ماء وغيره في وقت من الاوقات زاد كانت فما ومضات للتحسيس كان عندنا لبيب مثلا وكان ياثر بالقدا هذا تقديري ما نعرفش نيترا
0: ما نعرفش كدا. انا معناتها اونترغيمي موقفي من الومضات في سلامه المرور انا خاطر مشني مختص في كل شيء
1: اي اي
0: في سلامه المرور بالنسبه لنا ما عندهاش تاثير كبير الومضات علاش على خاطر انا اقول توعي الوعي شنو معناتها معناتها كي تصير مثلا نقولوا راهو الجمعه الجايه جمعيه فلانيه ولا المرصد باش يعمل حمله معناتها على الكول ولا حمله على التليفون ولا حمله على السنتور ولا على الكاسك جينيرالمون شكون في باله به الناس اللي قراب للموضوع يعرفوا اللي باش تصير النهار الفلاني ويعرفوا كذا معناتها انا نقول توعي الوعي دونك بار كونتر اللي يتفرج عليها مثلا هو قاعد يتفرج في التلفزة ويشوفها فهمت بون يشوفها تو وقتاش باش يسوق باش يسوق غدوة صباح با لي في نتاعها اللي ان بو معناتها كادوك معناتها يتنحى اللي في انا ديما نقول اذا كان حابوا نعملوا حمله توعيه علاش لا، اما نعملوها اسونسيالمون في الراديو.
1: اي
0: مش على خاطر نتو في الراديو،
1: اي ربما خاطر تسمع في الكرامه.
0: علاش؟ على خاطر انت قاعده تسوق وتسمع التوعيه، معناتها اون تيرم دو ريلاسيون اونتر الحمله والكومبورتمون، معناتها التايمينغ به، فهمت؟ مش بعيد. هي تشبه شويه اللي نعملوه في الماركتينغ، يسموها بوبليسيتي سور لي ليو دو فونت.
1: اي
0: كي تمشي للسنتر كوميرسيال ويقص لك طرف فروماج يذوقك الفروماج، وانت تدخل وتلقى الفروماج هذاك عجبني هذاك، تولي تحطه في الشريون تاعك. معناتها اون تيرم دو كومبورتمون بين سكون ابل لا بريسكريبسيون، معناتها شنو مطلوب منك انت كي كي كي كي, كي ماركه تعمل ببليسيتي، تقول لك شنو مطلوب منك، انك مطلوب منك انك تشري. اذا كان انا نقول لك اني اشري وهاني نذوقك، انت كي تدخل وتلقاه تولي البروبابيليتي انك تشري تزيد،
1: التاثير اي دونك التاثير عنده.
0: بينما كي معناتها كي نعمل لك ببليسيتي على الشامبو هذاك في التلفزه،
1: اي
0: وبعد جمعه تمشي تلقاه، ممكن تشريه ممكن تشريه، معناتها الليفي نتاعو ينقص. هذاك علاش الماركات الكل تلقى معناتها ستون في السنتر كوميرسيال باش يقربك باش يدزك برسك للكونسوماسيون لاشا. دونك انا ديما نقول الحملات نتاع سلامه المرور تصير، علاش لا، اما الاكثر تاثير شنو هي؟ هما لي ستاج نتاع معناتها دورات التوعويه. علاش؟ خاطر تولي ان بو بيرسوناليزي. انا كي يجوني 15 ولا 20 واحد باش نفهم شنو ليش جال هنا، جال الكول، جال التليفون، جا كذا، باش نبدا نخدم معاه على التليفون على الكول ونتعمق معاه. معناتها وكاني حملة التوعية هي ان بو سوبرفيسيير مي لارج، تمس برشا ناس، بينما الحملة التوعوية اللي ماهيش اما بروفوندور تهبط لداخل العمق. دونك علاش لا ما نستعملوش الزوز؟
1: اي معناه هنا المعالجه كل واحد والاشكاليه اللي فيه كباركا به. انا نهزه للبيئه وهو يمشي معايا لسلامه المرور، باش نحكيو على سلامه المرور، سلوك السواق، الطريق، وكيفاش نجمو نعالجوها. هذه اشكاليتنا الداخليه، مهم انه نعالجوها، انه زاد نقدموا مقترحات لما لا عملا مع ولا اقتداء بتجارب دول متقدمه، على خاطر راه مهم انك تقلد الدول متقدمة. المسألة مش مسألة فلوس فقط وإمكانيات مادية، بل أيضا نجمو نختصروها في الوعي. قبل ما نمشي وساعة باش نحطو فاصل، شنو البلايص اللي زرتها ملي جيت لتونس؟ جيت نص أوت أنت هكا ولا سيتار؟
0: هكاك
1: إي
0: زرت تونس العاصمة، صفاقس، سيدي بوزيد،
1: سوسة
0: ومستير.
1: إي باهية جولة باهية ممتازة. مشيت الحلق الواد ولا لا؟
0: جيت الحلق الواد.
1: اي باهي ممتاز، ما نمش نستدعاك لأغنية مع لطفي وشنيق حلق الواد، ونواصلوا حديثنا في برنامج توانسة وعلينا الكلام.
2: نرجع

نقي الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم، شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك. وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويس، يميمتي الحنينة غزرت لي و

0: يرجعني صغير
1: المتعة المتعة لطفي مشناق وخير والحقيقة من الأصوات التونسية خاصة أنك ساعات العفوية متاعه يا بابا ولا
2: وك الشطحة
1: أوه وك يبهز يديه بك الجبة حاجة تعمل ستة ستينكي أنا أتحول وقت نمشي راول
2: عنده
1: حفلة تعمل في مشكلة
2: معتها ما يتحركش ياسر أما معتها رزين و
1: أكا القومة متاعه تقوم الناس الكل
2: مطبوع مطبوع
1: باهي كانت هذه أغنية حلقة الويد لي لطفي بوشنيق حكايتنا توا نحكيو فيها عن اختصاصك نذكر لي ضيفنا الدكتور طاهر الخليفي هو دكتور في علم النفس الاجتماعي أستاذ جامعي في جامعة باريس ومختص في سلامة المرور والتغيير في سلوك السواق نحكي لكم حاجة على سي طاهر الخليفي وقت اللي يبدأ يسوق في الكياس ويلقى بلاصة سامحوني علامة سونس انتردي مستحيل يتعدى راهو تبدأ نبدأ نقول له راهي هذيك من غاديك يقول لي ليه من على غالب معناها خطأ معموم ويكون خطأ فما الليفتة والناس الكل تتعدى من غاديك حتى من الباركين كنت رافض تماما انك تتحدث وانا معاش كون نحكي هذا مختص سلامة المرور وعليه كيفاش معناها اليوم اهم الملاحظات وشنية تقييمك للموسم صيف 2026 والحال انه فما ارتفاع في حوادث المرور للأسف بأكثر من 9% وخلفت حالات قتل وإصابات معناها بليغة إن شاء الله ربي يشفي المصابين ويرحم اللي توفي بالحق هل هي إشكالية وإلا معضلة وليت سلوك السواق والتعليمات اللي في الطريق وقوانين الطرقات بصفة عامة
2: هي قوانين الطرقات ما هي فيهاش إشكالية القانون دوريجين معناتها المشرع كي حطه أنا الحق ما عنديش ملاحظات عليه معناتها بصفة عامة ديما في أي بلاد تيوريكمو القانون مريقل تيوريكمو معناتها علاش خاطر ديما يعملوا حاجات مقارنة معناتها يجيبوا حاجة من فرنسا حاجة مشت في ألمانيا حاجة كذا بصفة عامة المكتوب في قانون الطرقات 90% مريقل أنا كان يقولوا لي يعطيوني إكسبرتيز على تبديل حاجات ما نشفش بدل حاجة كبيرة بينما مثلا تنجم تضيف مثلا برقزامبل احنا في فرنسا non seulement le casque pour les درجات معناتها لي دو رو موتوريزي احنا زدنا لي غواندوات اوبليغاتوار
1: وكيما تعرف احنا سيطار عندنا فما شكون يسوق في الموتور ما غير لا رخصه سياقه لا رخصه موتور لحد شيء حتى لا قدر الله يصير حادث في اشكاليه كبيره اشكاليه والمصاب ما يلقاش حق والقتيل اللطف عليه
2: نو اسيري هو ما عندوش عنده لا بيرمي حتى كان عنده بيرمي معناتها حتى كان ما عندوش بيرمي وعنده اسيرونس ما عندوش اسيرونس خاطر البيرمي مربوط الاسيرونس ما تاخذك اون شارج كان تكون انت في وضعيه قانونيه اوكي
1: تو
2: انا جيت وانا جاي ثم واحد كتب في مريول ومن تالي ديسيبلين وهو بلاش كاسك بشلكه بالصبع ويسوق في موتور قلت معناتها مع الاسف ما نجمش نصوروا على خاطر ما نجمش نسوق ونستعمل تليفوني اما قلت
1: شوف معناتها حتى الملاحظات راهو
2: سي معناتها سي ليكزامبل معناتها فهمت تو انت حاط في ظهرك ديسيبلين معناتها منضبط
1: مفروض
2: يا اخي منضبط وركيبك عريانه معناتها على قدر تيح ما عادش عندك ركبه فهمت
1: صحيح.
2: على اللي قدر معناتها تزلق رجلك مشات ولا تطيح عليك موتور رجلك مشات ما عندكش كاسكه ما عندكش ديغون معناتها
1: طبعا معناه في فرنسا وصلنا لليغون معناه القفازات
2: اللي هي اوبليغاتوار وما عندكش غون مش غون معناتها تلبس غون دوات نتاع الشتاء نو غون سبيسيال كوير و مواصفات اوروبيه معناتها يحبسك البوليس ينحي لك الغون بعد يقول لك نحي الغون ويقلبها يشوف التيكه إذا كان ماهيش سيو نورم سيو معناتها عندك مخالفة بتسعين أورو وتطيح لك نقطة من البيرمي متاعك الكاسكا ثلاثة نقاط نفس الخطية أما الكاسكا ثلاثة نقاط علاش تو سامبلومون خاطر نعرفوا اللي كي واحد يتيح يزمو أموا راسو نحميوه خاطر معناتها سينو تولي ما عندك تروماتيزم كرانيا تولي معناتها تولي اونديكابي تولي معناتها تصير لك برشا مشاكل واللي جون علاش زدناه على خاطر معناتها اليد اللي كومبليكي معناتها اليد معناتها باش تنجم تسكر صوابعك وتهز حاجه سي ان ميكانيزم كومبلكس بين المخ وبين الاعصاب وبين العروق وبين لي ميسكل وكل شيء فهمت اي حاجه تصير ليدك هكا ينجم يتمسلك نير تولي يدك هكا تعدي حياتك كل يدك هكا دونك بور ايفيتي ونعرفوا اللي باش يطيح ديما يحط يديه معناتها بور
1: سي انكونسيامون
2: انكونسيامون يطيح يديه هكا اذا كان تطيح انت وتتكمل هكاك يصير لك سو كون ابل دو راباج معناتها كيما الفورماج رابي معناتها هو الطريق معمول بالحشاك بالزفت معناتها الجودرون والجرافيي اي با يولي معناتها فيه معناتها بالضبط كيما الرابوز اللي نقدروا نعملوا بها السلطه ولا الفروماج اذا كان سي رابي معناتها يولي معناتها يده اونديكابي ولا اللي قدر تكسرت ولا تقصت ولا حاجه
1: واحد معناتها تشوف هو على كل حاله راهو ريت الاذى مش كان لي صاحب الوسيله المستعمله معناها دراجه ولا سياره ولا هو ساعات فما المترجلين معناها يتعرضوا مسكنات للاذى وتصير حوادث ما هي حوادث شنو الحل وقت اللي احنا مثلا فما ديما دوريات المواطن التونسي والسائق التونسي بصفه عامه يخاف من البوليس وقت اللي راه بوليس يقول لك لو بوليس من غادي كلي ويطيح في السرعه والكل ويخاف من الرادار
2: أكبر معضلة أني نحترم معناتها قواعد المرور خوفا من البوليس. بانو يلزمني نحترمها باسكو جي انتيريوريزي لا ريغل. معناتها جيت كل ولدك حط حط حط السنتور البوليسية لهنا معناتها سي إني جور استراتيجيك معناتها غلطة كبيرة.
1: وفما حاجة تتقال.
2: حط السنتور لحمايتك.
1: وفما حاجة تتقال وتوثقت حتى على صفحات التواصل الاجتماعي من سيارات متاع مواطنينا في الخارج لهنا نحكي على استثناءات الحقيقة وديما نحكيو على استثناءات وحالات شاذة يقولك شبيه مثلا في الخارج يحترم القانون كيجي لهنا يسوق كيكة ويزرب ويشد التليفون
2: معروفة. أنا مرة جيت في البطو معناتها العركة بدت من اللي تبعوا له الفرنسيس باسبور ومعناتها ودخل في مع ليكيب نتاع البطو معناتها دخل مع التوانسة معناتها يصير تغير ليش يصير التغير هذاك بس كنا بنقول لو كنترول سوسيال معناتها المراقبة الاجتماعية للسلوك اذا كان المراقبة قوية حيط بيتون بقى انت ما تنجمش تحرك راسك معناتها فهمت بينما كي ظل حيت متلسي بالموس ومرخوف وكل شيء تولي انت تتحل وتعمل اللي يساعدك دوكو معناتها نذكر وقتها صارت عركه بالبونيه في البطو يا ولدي هذيك راكم كنتم منظمين تو درجين التالي فهمتوا لا شنو صار تو سامبلومون معناتها وكان هنا جربه سفين
1: باش تليل تليل
2: وكان هنا توانسه سفين معناتها واش يهمك انت بون راهو الديسيبلين كي انت قلتي جماعه شكونوا من جماعه المواطنين في الخارج هما توانسه كانوا منضبطين في محيط منضبط تنحي لهم لهنا الانضباط كسكس له يرجع لاصل
1: يدمغشو للاسف حكينا بكري على البيئة شوية وبالسيف هزيتك المجال البيئة قلت لي فما حاجات مهمة هو مثلا في المدارس التوعية والتحسيس الأطفال عندهم دور في التوعية بسلامة الطريق وثقافة الطريق بصفة عامة أيوة إلا لا خلينا نسمع كيكستري من الأغنية الشهيرة لأنيس السيدي هتنسمعوا منها شوية

0: قل له يا بابا الله يخليك يا بابا اسمعني نوصيك، لما تسوق السيارة خمم فينا بحرارة. يظهر لي ما
1: سين سين بون غنية باهية
0: معتها تأثر
1: ك كنوع من التوعية. غنية باهية. أنا ديما نقول سلامة مرور مش كان حملات التوعية، مش كان الاستاج ولا معتها دورات توعوية. تنجم تكون غنائك ياك، تنجم تكون مسرحية، تنجم يكون فيلم، معتها الجانب الثقافي ينجم حتى اللي يعمل في خطبة الجمعة يحكي على سلامة المرور. معتها كل ما هو مناسبة باش نحكيه على سلامة المرور. احنا دخلناها في الليكول في فرنسا، وكنت من بين الناس اللي سعوا باش المدرسة تدخل لها برامج سلامة المرور. وقتها ما نجحناش في المرحلة، في مرحلة أولى
0: في تونس ولا لا في فرنسا.
1: في فرنسا قالوا لنا لا ما نجموش نضيفوا لكم. ليش ما نضيفولناش سلامة المرور في المدرسة؟ على خاطر نضيف لك سلامة المرور اليوم مات غدوة باش تجي تقول لي اعمل لي برنامج على السيدة، وبعد غدوة باش تقول لي اعمل لي برنامج على الدروغ، وبعد غدوة باش تقول لي اعمل لي برنامج على البيئة، ومبطل انا نقري المات نعمل لك ونتحول المؤسسة توعوية. باهي.
0: اما هي راهي التوعية من الصغرى عندها تأثير كبير.
1: يعني الانسان يتربى على حاجة. هذاك علاش طلبنا نحن تدخيلها في المدرسة. ايبان وقت اللي رفضوا لنا وهما عندهم حق، راهو معناتها دور المؤسسة التربوية هي اسمها مؤسسة تربوية لكن في الواقع مؤسسة تعليمية، فهمت؟ علاش خاطر معناتها الكوتي ايديوكاسيون ما نجموش ندخلوا فيه برشا، على خاطر معناتها كل معلم مختص ولا كل استاذ مختص في مادته. باهي احنا اجينا قلنا كيفاش اونتريغيمي سرقنا ولا اون اتريشي ان بو باش مالغري سان زلقوها. قلنا لنا باهي ما تضيفولناش ماده اسمها سلامه مرور، ايش تحبوا مال ضيفوا لنا دي زيكزارزيس في الفيزيك على سلامه مرور، لو شوك ونيرجي سينيتيك وكل شيء. ضيفوا لنا في الجغرافيا، عملوا لنا التوزيع الجغرافي الحوادث المرور في معناتها في التاريخ، احكيوا لنا على تاريخ سلامه المرور كيفاش كنا 18000 ميت وتو 300 ميت في الطريق 3000 ميت في الطريق. في المات معناتها ديما الاستاذ ولا المعلم يزلق حكايه في سلامه المرور في حسب اختصاصه، والبيولوجيا ما هو تاثير للكحول على البدن وكل شيء، فهمت كيفاش؟
0: والبورتابل
1: دخلت والبورتابل ندخلوا معناتها في كل ما هو معناتها ريسورس اتونسيونيل وكل شيء. دونك قبلوا وقتها قبلوا، وتوا في اخر معناتها كل مرحله يخرج بشهاده مطبوعه اللي هو قرا مواد تبع سلامه مرور. وزد ضغطنا عليهم اكثر وقت كنا لهم اسمع راهو ما عندوش شهاده من المدرسه الاعداديه، راهو ما ينجمش يعدي البرمي، معناتها باش تسجل في البرمي لازمك الشهاده هذيك. وقتها انضبطوا وولوا يخدموا فيها بالسيف. ليش؟ خاطر يقول لك انا باش نخرج من المؤسسه نتاعي واحد ما ينجمش يعدي البرمي. دونك وكان اون تريشي وضغطنا عليهم بطريقه اخرى،
0: ولكن كان عندها تاثير مهم. باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربيل وما ما نكلوش حق الناس اللي قاعده تخدم وتجتهد في تونس. فما العديد من المدارس، وكان فما مثلا مدير في مدرسه صنوبر في باردو يعمل في حملات تحسيسيه للصغيرات تطوعا منه كان لها تاثير كبير. معناه وقت اللي صغار يجيوك يقول لك اليوم قرينا على كذا، ولازمك تقص الكياس تقف وينك التراساج الابيض هذاك الشلط البيض هذوكم اللي في الكياس، ويبداو ينبهوا في اوليائهم. مش هذايا بركه، حتى معناه للعزاب ولا للشباب ولا للشابات، ردوا بالكم من الطريق. وهاكا يركب في الكهرباء يحط السنتو، واذا كان اقل من السن القانوني يركب من تالي. فالحقيقه باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربال وما ناكلوش حق ناس اجتهدوا.
1: لا ثم برشا اجتهادات، وثم اما انا ماذا بيا ما تقعدش اجتهادات فردية. تولي مؤسساتيه.
0: يا ريت
1: هذاك علاش معناتها انا ديما نقول راهو السيستم هو متكامل كما كنت نحكي لك، لازم الامور الثقافيه، لازم الامور الصحيه، الامور معناتها ديجا احنا في فرنسا المؤسسه اللي تشرف على سلامة المرور هي مؤسسه انتر مينستريال. اش معناتها؟ الوزراء الكل ممثلين فيها، معناتها تحت سلطه الوزير الاول، هي تعمل القرارات الكل، هي تقرر باش نزيدوا مثلا نعملوا الجون اوبليغاتوار، هي تعمل مثلا لي جون كونديكتور ما نعطيهمش بيرمي كامل، نعطيهمش طرف بيرمي ويبدو حسب الكومبورتمون نتاعهم يبدو يزيدوا بشويه بشويه باش ما ظلاش يقول لك انا عندي البيرمي نمشي نعفس. دونك برشا قرارات يصيروا ليش نعملناها انتر مينستريال، على خاطر معناتها الصحه داخله فيها، الداخليه داخله فيها، التربيه داخله فيها، الماليه داخله فيها، على خاطر ثم موضوع كبير كبير سانوكوت كومبيان
0: اكيد اكيد
1: سلامه المرور احنا في فرنسا
0: التجهيز
1: التجهيز معناتها كلش انتر مينستريال ما ثمش وزاره واحده تقول لك انا انت لا وزاره مثلا في تفكيرنا سلامه المرور تابع وزاره الداخليه يبانو وزاره الداخليه عندها جزء
0: من المسؤوليه
1: من المسؤوليه اللي هو الجزء الردعي
0: صحيح
1: ما هي وزارة الداخلية ما تنجمش تعمل معناتها ما هيش مختصة في السلوك العام تاع الناس
0: أكيد
1: معناتها عندها الكوتي حرقت فيه نعاقبك وش اسمه العدل زادة كيف كيف يعاقبوا العباد في المحكمة وكل شيء
0: صحيح.
1: لكن هذاك كوتي معناتها ريبريسيون ولا كوتي ردع
0: ما نحبوش نوصلوا له
1: لا لا لا ما لازم لا لا لازم ما نكشفوا فيها مش لازم نغطيه شمس
0: عين الشمس بالغرباء دكتور في الختام احنا نقولوا اليوم مسألة انه نكونوا مواظبين وعنا سلوك في الطريق مقبول المسألة ممكنة جدا فقط شوية توعية وشوية مجهود
1: أنا
0: دي من الناس
1: الكل حط روحك في بقعتك اللي دخل السبيطار خاطر ما عملش حاجة فهمت خاطر ولا ما موقفش في الفو ولا استعمل تليفون وكل شيء راهو مازال عندك الفرصة باش ما تدخلش انت للسبيطار ديسيبلين توا معناتها انضبط مش على خاطر خوف من البوليس على خاطر خوفا على صحتك وحتى ثم كوتي اخر على اللي قدر انت بالتليفون وضربت واحد باهي هو دخل السبيطار وربي يشفيك وكل شيء وانت بسيكولوجيكمون كيفاش باش تعيش الوضعية ذيك
0: صحيح
1: اللي انت معناتها ثم بو يخدم على صغاره وغدوة ماهوش باش يمشي يخدم هو خدام عامل يومي هو وغدوة الصغار وما عندهمش باش ياكلوا
0: والحكاية هذه راهي على قد ما هي مؤثرة على قد إن شاء الله نقوله تمس ضمير مستعملي الطريق بصفة عامة دكتور وصلنا لختام اللقاء معك أنت يعني مش نواصل الجزء الثاني نحب نقول لك ديما مرحبا بك في تونس ومحليها الطاقة الإيجابية والموجات الإيجابية ومازلت مستمتع بالصيف بحذينا
1: إن شاء الله قاعدة قريبة بدأت دخلنا في الدرني كاردور معك
0: متأسف
1: بيسير اسف ما تمام نوصل نحاولوا نوصلوها لو ماكسيموم ما تم الواقع يحكم فيك
0: يا سيدي هني قلي تونس بيك وان شاء الله يا ربي ديما ناجح وديما نستقبلك لهنا وتحكي لنا على التوعيه بسلامه المرور ونعرف اللي هذاك اختصاصك وراه اللي يقول طاهر الخليفي يقول سلامه المرور وسلوك الطريق نشكرك برشا ونخلي لك كلمه الختام
1: شكرا لك على الاستضافة أنا جيست عندي كلمة أخيرة معناتها أنا تلمو متعلق بتونس وتلمو معناتها اللي بخلاف سلامة المرور حليت أنا تو بروجي تبع زيت الزيتون نصدره في الزيت التونسي توا موجود يتباع على الأمازون وعلى التيك توك في الخليج الكل وفي الأوروبا الكل وبتاتا في أمريكا ما مازلت ما
0: الأولاد أنت ولي مستثمر من مواطنين
1: أنا وليت وليت نوعا ما مستثمر هي احنا عملنا ماركة تابعة ارضنا معناتها انا طاهر الخليفي الماركة اسمها دومين سيدي خليف
0: ما لقيت صعوبة في الاوراق والاجراءات اللي احنا عنا نفور راهم الاستثمار في تونس
1: والله تعبنا شوية اما في الاخر معناتها توا عدنا البراند متاعنا عدنا الماركة متاعنا انا ديما نصدر في زيت الوالد بور لو مومون والزيت هذاك عندي به التشمو كبير لخاطر برمير مو زيت الوالد ومعمول معناتها بحب كبير وحتى الخدامة اللي يخدموا فيه معناتها يخدموا مع الوالد من اللي هو حي وحتى كملوا يخدموا مع الوالدة وهي حية على خاطر كانت ديما تودهم ديما كل شيء ديما يقولوا لها وقت تحب نجي ونجمع زيتون نبطلوا من الاخرين ونجيوك انت
0: يرحمهم
1: وتو الله يرحمهم الكل وتو مازالوا هما بديهم حتى الوالد والوالده توفى مازالوا هما اللي يخدموا لنا معناتها
0: هما ربي يفضلهم وان شاء الله ديما عشره ديما وعلاقتك يظهر لي بهالعلامه هذه هي علاقه الاصل والتاريخ والجذور بالوالد والوالد
1: ديجا دومين سيدي خليف نداء للخويان الكل اذا كان تحبوا زيت افيك امور معناتها على الامازون تكتبوا دومين ويلد اوليف دومين سيدي خليف تلقى وكل شيء
0: يتصدر هو مش
1: به يتباع في أوروبا الكل وفي الخليج الكل وتوا قاعدين نخدموا على امريكا وان شاء الله
0: انا ما في باليش بحكيت الاستثمار هذيا وانخراطك في مجال الاستثمار دونك نحيي فيك هالجراه وانك وصلت راك تسمى قصه نجاح هاكا نفتحوا قوس ان شاء الله لاستضافه اخرى ان شاء الله في قادم الايام دكتور في علم النفس الاجتماعي الاستاذ الجامعي في جامعه باريس والمختص في سلامه المرور والتغيير في سلوك السواق شكرا جزيلا سي طاهر الخليفي يرحم الوالده والوالد ان شاء الله ديما على عوده في تونس كانت هذه حكايتنا مع كفاءه تونسيه في الخارج مختصه في سلامه المرور ابقوا معنا في الجزء الثاني عندنا برشا حكايات والحكايه زيد نواصلوها توا مع الهادي الجويني

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، برمجت جملة من المشاريع والتدخلات على مستوى البنية التحتية والتجهيزات وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري على هامش إشرافه على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية قبل أيام من العودة المدرسية. وأعلن الوزير بالمناسبة عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل. كما شملت الاستعدادات إحداث وتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديد بين قاعات تدريس وقاعات اختصاص وفضاءات للتربية التحضيرية. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 من سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 من نوفمبر المقبل. اقتناء معدات ومستلزمات طبية بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار تم تركيزها ووضعها حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر خلال هذه السنة في إطار دعم القدرات التشخيصية والعلاجية للمؤسسة والاستجابة للحاجيات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات الصحية المزداة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لحملة الحصار الاقتصادي على إيران لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. استشهاد مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم عقب محاولة اختطافه في مدينة القرارة شمالي مدينة خان يونس. وبالقدس المحتل، استشهاد شاب فلسطيني اليوم برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وفي لبنان، الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف اليوم بالقصف عدد بلدات في جنوب البلاد. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام.
4: توانسة وعلينا الكلام
3: مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج توينسا وعلينا الكلام. هذا البرنامج اللي يحكي على مواطنينا في الخارج، على حكاياتهم، نجاحاتهم، إشكالياتهم ومشاغلهم. نقول لهم وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم خارج حدود الوطن. إن شاء الله يا رب تجيو بحذينا ديما في أقرب وقت، واللي داخل نقول لهم إن شاء الله تستمتعوا بالعطلة إن شاء الله، حتى كان صارت إشكاليات يا رب إن شاء الله ما تنقصلكمش العطلة وتقعدوا بحذينا وتستمتعوا بالأجواء. راهو سبتمبر مميز بقدرة ربي في تونس. تحيتنا زيدا نسوقوها لكل إنسان آمن بمهاجرين في الخارج وحكي عليهم وأيضا اطلع على مشاغلهم. نحكيه بالأساس يا جماعة عن منتدى تونس الدولي اللي في كل عام يستقطب الكفاءات التونسية في الخارج. هالمنتدى ولات عنده تقاليد سنوية ولا يجمع الكفاءات وخير كفاءاتنا من كل دول العالم. شنو هالمنتدى هذايا وشكون اللي وراه؟ فما ناس الحقيقة عظماء قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، خدمة ثقيلة وخدمة دمدومة. شكون هم وشنو حكايتهم وشكون الكفاءات اللي استقطبوهم؟ الأسئلة هذه وغيرها باش نحكيو فيها في فقرة من القلب. علاش في فقرة من القلب؟ على خاطر هما ناس سلطوا الأضواء على مواطنينا في الخارج، فبالضرورة باش نستقبلهم في فقرة من القلب.
1: من القلب.
0: سيداتي آنساتي سادتي، هل بلغكم الحديث عن شهر الكفاءات التونسية بالخارج؟ هذا شهر ينظم سنويا من إلى تنزيدون نكتشف التفاصيل، ولكن وقت اللي نمشيه لهذا الشهر أو المنتدى نلقاوه تبارك الله يسخر بكفاءاتنا في الخارج. الحكاية وما فيها بشي قدمها لنا سي طارق بعصيدة، المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي. سي طارق أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لتلبية دعوتنا. برشا حكايات برشا معلومات، واللي فاجأني انه سي طارق بعصيدة هو شاب من خيرة شبابنا في تونس. هذاك علاش هي المواضيع محاينة، المواضيع تلامس المستجدات.
2: تمام،
0: ماهوش شكر بقدر ما انه بالحق معناها انا مشيت للمنتدى الحقيقة عم ناول والسناء وريت الاستقبال وريت كفاءاتنا كيفاش موجودين، وعندي اطلاع الحقيقة بالمواضيع اللي طرحتها. فهنيئا ليكم نجاح هذا الشهر كما سنوات الفارطة. وهيت نحكيوا عليه شنو شهر الكفاءات التونسية في الخارج.
2: هو هي تظاهرة ان نظموها احنا جمعية تونسيين خريجين المعاهد العليا ونخدموا مع جمعيات اخرى تجمع كفاءات تونسية في انحاء العالم. احنا خاصة متواجدين في فرنسا وبريطانيا وتونس بطبيعة الحال، وعملنا تحالف اسمه تحالف الكفاءات التونسية بالعالم، World Alliance of Tunisian Talents، اللي هو معناتها نخدموا بعضنا باش كل عام نعملوا هالتظاهرة هذه شهر الكفاءات التونسية بالخارج من 15 جويلية 15 أوت. اللي هو الهدف متاعه هو أنه نستغلوا هالفترة الصيفية هذه والعودة متاع الكفاءات التونسية ومتاع التونسيين بصفة عامة في الخارج، نستغلوا وجودهم في تونس باش نربطوا علاقتهم ببلادهم بطريقة مختلفة. نعرفوا احنا ديما عندهم علاقة قوية بعائلاتهم بالصيف ببلادهم، يعني فما ديما علاقة بالأرض اللي هي قوية. وحبينا زادا نربطوا لهم علاقتهم بالنسيج الاقتصادي التونسي. نعرفوا انه فما برشا ناس في تونس تخدم، برشا ابتكار، برشا عمل اللي هو يستفيد من العلاقة بالتونسيين بالخارج، ويستفيدوا التونسيين بالخارج كيف كيف من الاستثمار في بلادهم. هذه هي الفكرة بصفة عامة.
0: أما كيفاش تمشيوا لهم؟ كيفاش معناها تخاطبوهم؟ كيفاش توصل لهم المعلومة؟ مركز الثقة متاعكم فرنسا بريطانيا، ولكن فما برشا دول أخرى حضرت. أنا على معناها من بين الحاجات اللي شدت انتباهي وقت اللي تمشي هو نزل كبير ما تلقاش وين تحط ساقك، تلمو تبارك الله الناس الكل استجابوا لدعوتكم. دونك كيفاش تتوجهوهم وكيفاش توصلهم المعلومة؟
2: هو الجمعية متاعنا تأسست في بداية التسعينات، وأول هدف كان لها هو اللهو بالتوانسة، الطلبة التوانسة اللي يجيوا لأوروبا وصرتوا فرنسا وبعد وسعنا شوية الدورة متاعنا باش يواصلوا العمل الدراسة متاعهم. بطبيعة الحال الطلبة متاع التسعينات صرتوا اللي تبارك الله نشحوا بالبيع وكل شيء هم الكفاءات متاع 2026.
0: وكلهم لبيوا النداء متاع المنتدى.
2: مش كلهم بطبيعة الحال، هو ألاف من العباد، برشا ناس. هذه تجم تقول أهم حاجة هو سورتو احنا وقت يعني طالب تونسي عمر انا نفسي صارت لي معناتها عشت التجربه من الداخل معناتها 19 سنه الحمد لله خذيت بورس من الدوله التونسيه ولكن كي توصل لبلاد ما تعرفهاش بالكل عمرك مازلت صغير يعني اي نوع من الاعانه اللي تاخوها تفرح به واللاتوج عندها الجمعيه اللي انا فيها معناتها اول شهور الاولانيين معناتها له كبيره وكسوا من ناحيه معناتها بسيكولوجيا الناس اللي يتقلقوا الناس اللي يتوحشوا عائلاتهم الى اخره وكسوا من يعني من النواحي العمليه البحته معناتها وين تلقى ماكله وين تمشي تعمل كونت في البنك ايتترا دونك هذا كله يصنع باز نتاع شبكه نتاع التونسيين اللي هما تجم تقول في الكارنيه دراسة متاعنا واللي هما علاقتهم بينا باين ونواصلوا احنا على مدى السنة وكسوا في تونس كسوا في باريس كسوا في لندن نعملوا معناتها انشطة واحد اخرين اللي هي تحافظ على العلاقة هذه
0: وكل مش من العام للعام
2: أي ديما مش فما ديما فما انشطة وفما النشاط هذا متاع المنتدى التونس الدولي هو النشاط الأساسي متاع الصيف اللي هو معناتها برشة تونسيين بالخارج وبرشة تونسيين بالداخل زادة ولكن اللي هما انترسي بالخدمة اللي نخدمه فيها يجيوا ويحضروا سنة 2600 مشارك
0: 2600
2: من 38 دولة فما الجمعيات الأخرى باش ما نضيعهمش حتى هما كلهم كيف كيف شبكات متاع علاقات احنا كتوانسة حتى كيف نبدأ ناشحين لبرا نلوجوا على اللي كيفنا وبصفة عامة جزء كبير من أي عمل حتى في أي بلاد في العالم ما أنت مش كان في تونس ترتبط بالعلاقات الشخصية ما أنت إذا كان أنا هذا تونسي ونعرفه ولا كنت نعرف عائلته وقت كنا قبل لي حسا في الحومة هكا العام تقعد ديما علاقتنا به وما أنت نهار آخر ما أنت أنا لوج على واحد يعمل لي سيرفيس بروفيسيونيل ونسمع به هو يستخوف يعمل هذا سيرفيس هذا نكلمه هو en priorité دونك هذه ما أنت تقعد ديما حاجة اللي هي كسوا وين تلقى تو جاليات تونسية ذات كفاءة في أمريكا الشمالية في كندا وفي الولايات المتحدة في الخليج وفي بقية أوروبا سويسرا ألمانيا إيطاليا دونك هذوما كلهم معناتها فيهم جمعيات اللي هي تجمع الكفاءات التونسية وتربطهم يعني في علاقات مهنية وزادة كيف كيف نخدموا بعضنا باش في الصيف يربطوا علاقتهم بتونس
0: المنتدى في حد ذاته في الإطار العام وشهر الكفاءات التونسية بالخارج شنية تقدم للتونسيين بالخارج؟
2: دونك هو أول حاجة هو فما بارشة تونس اللي هم عندهم علاقة كما قلت معناتها شخصية ببلادهم وتقعد تعز عليهم بلادهم ولكن ما يعرفوش كيفاش يعملوا أكثر من اللي هما قد يعملوا فيه معناتها انجرو هاني أنا نعاون عائلتي ممكن نبنيهم في دار اتسترا ما حد يحد هذا عن خاطر ما عنديش ديروا لي واضحين باش أنا نفيد بلادي بطريقة واحدة أخرى احنا نجيو نعطيهم هالبلاتفورم هذه باش يفيدوا بلادهم بطريقة واحدة
0: وكيفاش نفيدوا
2: يجمو يجمو يستثمروا فما معناتها ديما نربطوهم احنا باعثين مشاريع في تونس دي نيفو مختلفين معناتها فما معناتها كسوا معناتها فما حتى لي فوند انفستيسمون اللي هما عندهم دي بروغرام للتونسيين بالخارج ولكن فما حتى كان واحد معناتها عجبته ستارت اب تونسية ولا مشروع تونسي وظهر له انتريسون يجم ديريكت مو يستثمر فيه معناتها احنا من الحوايج اللي عملناها في المنتدى هذا هو انه عملنا بلاتفورم الكترونيك للربط العلاقة بين التوانسة بين كل المشاركين معناتها أي واحد يجم يشوف كل المشاركين الآخرين ويحط دي كريتير مثال أنا مستثمر ونلوج على مشاريع متاع نجم نستثمر فيها ولا أنا نلوج على واحد يعمل لي سيرفيس معين اللي هو دونك نحط أنا لي كريتير يظهروا لي الناس اللي كوريسبوند للكريتير متاعي وبعد نجم نتواصل معهم ومام نستغل المنتدى هذا اللي هو صار في 21 جولي باش نحكي معهم مباشرة
0: فوالا كل واحد حسب التجربة وشنية الإشكاليات اللي تعرض هو ستارق الحقيقة هل انتما في حد ذاتك حتى انت في شخصك تشجعوا على استثمار في تونس استثمار مواطنين في الخارج في تونس على قلته اللي هو ما يتجاوزش 3% ولكن تعرف الإشكاليات

0: هو اي واحد ماذا بيه يعني يتفادى كل ما هو إليجال، ولكن ساعات واحد ما يعرفش حتى روحه قاعد يعمل في حاجه إليجال ولا نحكي مع زوز مؤسسات في تونس، واحد يقول لي لاباس واحد يقول لي اتونسيون هذا إليجال. دونك هذا كله حاجته بتوضيح وحاجته بتسهيل. من الحوايج مثال اللي احنا كل عام نخرجوا معناتها كتاب ابيض بعد المنتدى. أثناء الكتاب الأبيض كان على موضوع الذكاء الاصطناعي بيسك المنتدى كان على الذكاء الاصطناعي. وكل عام من اللي ريكومنداسيون اللي نحطوها في الكتاب الأبيض هو تسهيل الإطار القانوني متاع الصرف بالذات. يعني الاستثمار تعرف فيه يعني حركية متاع عملة اللي هي في تونس حركية العملة صعيبة. فما حوايج معناتها كونك انت كمواطن تونسي مقيم بالخارج عندك امكانيه انك يبدا عندك كونت في تونس، وحقيقه الكونت اللي في تونس بالعمله الصعبه دونك انت مواطن بالخارج تجم تتعامل معاه تقولش عليه كونت البر، معناتها ما في حتى ريستريكسيون. دونك فما تسهيلات ما نقولش ما فماش، ولكن رغم هذا في موضوع الاستثمار توسكي بروفيسيونيل فيه اكثر شويه صعوبات. ماذا بينا الإطار القانوني يتسهل. ورغم هذا كله
1: راهو تعاونتوا ما تحاولوا،
0: احنا ندعي احنا منا الا جمعيه منا الا جمعيه احنا ما بون يستروف انه معناتها عندنا علاقه بكفاءات ومعناتها مدخلين اقتصاديين في تونس وفي خارجها اللي هو يعطونا شويه كريديبيليتي بعد ان شاء الله. يعني سلطه الاشراف تسمعنا وانا متاكد معناتها راهو فما تجاوب، معناتها احنا كل عام الحمد لله في المنتدى متاعنا يحضرون لنا معناتها ممثلين متاع الدوله. مثال السنه حضر الممثل على وزاره الخارجيه وحضرت مديره السي دي سي البنك صندوق الودائع
1: والامانات
0: بالضبط. معناتها بالتالي هما والسي دي سي معناتها أبار حضروا معناتها علاقتنا بهم باهية على خاطر هما نفسهم يسون تري انتريسي باش يشجعوا التونسيين بالخارج باش يجوا يستثمروا.
1: أكيد قلت المنتدى استقطب كفاءات، هل أنه يضع على ذمة هالكفاءات هذية خبراء باش يجاوبوهم على استفساراتهم؟ شنو هي نوعية الاختصاصات اللي يحطوها؟
0: هو
1: نرجع نحكي على الكتاب الأبيض بالضرورة.
0: هو كما قلت السنة الموضوع متاع المنتدى كان الذكاء الاصطناعي اللي هو موضوع الساعة معناتها في أي
1: مكان. اللي هو موضوع الساعة ومش أي موضوع الحقيقة وفي وقته.
0: اللي هو حاولنا جوستومون أنه يبدأ الطرح متاعنا فيه كل نيفو معناتها فيه في نفس الوقت الكتاب الأبيض اللي هو يعطي اقتراحات المدخلين الكبار وخاصة المشرع، وزاد في نفس الوقت نربطه معناتها باعثين مشاريع صغار مام دي جون اللي هما مازالوا اتوديون. عملنا أكاتون مع جمعية سي جي دي تونس هوريزون باش هذوما مازالوا حتى منهم خذوا الباك هاو أول عام وعملوا معناتها جاوبوا على إشكاليات طرحوها شركات تونسية، والهدف متاعهم انه هل الطرح متاعهم هذا بعد يتحول مشروع وبعد يتحول شكون يعرف شركة ناشئة الى اخره. دونك عندنا نحاولوا نعملوا طرح معناتها فيه كل لي زيتاب معناتها وكل لي نيفو متاع الموضوع هذا متاع الانتيجنس ارتيفيسيال. ابار هالموضوع هذا اللي هو فريمون سبيسيفيك السنة فما حاجة قاعدين نخدموا عليها صارنا مدة ومازلنا مواصلين هو منصة مش بضرورة الكفاءات للتونسيين بالخارج اللي يحبوا يرجعوا لتونس. دونك يعني هي منصة فيها مجموعة دي ريبونس تري براتيك وين تجم تقاري صغارك شنو القانون بالضبط يقول لك اتسترا. وزاد فيها ربط أخصائي في تونس في المواضيع اللي هي تجمع تهم التونسيين بخارج يعني كونتابيليتي دروا معناتها محامي
1: هو ما تجيش على باله وما يلقاها
0: وطبيب وإلى آخره حوايج كما هكا معناتها. دونك هذه المنصة قاعدين نخدموا عليها
1: ممتاز.
0: وإن شاء الله الهدف متاعنا هو أنه في السنة هذه معناتها تولي مفتوحة.
1: قلت لكم راه منتدى تونس الدولية وراه مجموعة مدمدم الحقيقة تبارك الله عليهم مواضيع حينية مرتبطة بالمستجدات، وأيضا فما حاجات تمس بشكل مباشر كفاءتنا التونسية بالخارج أو مهاجرين التونسيين بالخارج.

0: كتاب الأبيض ما أدرك ما الكتاب الأبيض الشهير للمنتدى اللي هو في كل عام يصدر عام سنة. شنية أبرز التوصيات والمخرجات يا سيدي يحكي لنا؟
1: دونك كما قلت الكتاب الأبيض هو بلوتو نيفو معناتها متاع ديسيزيونير معناتها تجم تقول متاع ناس يعني اللي ياخذوا القرارات وعملناه على 6 شهور قبل المنتدى معناتها المنتدى تجم تقول هي مسك الختام بتاعه مع مجموعة أكثر من 20-26 يظهرلي مجموعة كفاءات نونسية في الداخل والخارج معناتها في فرنسا في أمريكا في ناس يخدموا في شركات عالمية في ميتا في معناتها هذوما كلهم لمدناهم وخدمنا مع بعضنا على معناتها مقترحات مش نعطي جوست 5 مقترحات اللي نحبوا نحطوها في البداية معناتها ولكن هو فما 41 مقترح. أولا في فما موضوع مهم ياسر وما يخفيش على أي واحد هو الطاقة. دونك الاستثمار في الطاقة عندنا مشكلة حقيقية في الاستثمار في الطاقة في تونس معناتها لازمنا نتلافيها يعني
0: لقولها حل
1: لنا كل معناتها وخاصة موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هو يستهلك برشا طاقة بالتالي تشجيع الاستثمار في الطاقة كسوسوا من الاستثمار اللي هو تدعم الدولة معناتها ديركتمو تاخذ الدولة وإلا استثمار متاع الخواص احنا نحبوا أنه الخواص كسوا التونسيين بالداخل وبالخارج وحتى الأجانب يجيوا يستثمروا في الطاقة في تونس وفي الكوريلير متاع الطاقة اللي هو القدرات متاع الحسابية دونك هذا حاجته بتغيير شوية ولا توضيح شوية في الكادر الريغلمونتير وحاجته زادة بشوية دعم من الدولة فما تحسين الإطار القانوني في مجال المعطيات الشخصية معناتها من الحويج اللي احنا في تونس ما فيهاش إطار قانوني يعني كبير برشا اللي هو المعطيات الشخصية ألوركو هو كان نحبه احنا ندعم شركات تونسية باش تصدر هالخدمة هذه خدمة الذكاء الاصطناعي الخارج خاصة لأوروبا لازمنا نوليه متطبقين مع الإطار القانوني متاع المعطيات الشخصية في أوروبا معناتها فما إطار واضح برشا في أوروبا وتريستريكت اللي هو كانت نتمهوا معاه يولي الشركات متاعنا كل عندها القدرة أنها تصدر هالخبرة هذه لتونس للخارج فما موضوع بعث مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي خاطر احنا اللي نقوله فيه هو وليد سنة 2026 هذا موضوع يتبدل طول الوقت وبالتالي لازمنا مجموعة خبراء قارة اللي هي كل 6 شهور كل عام تبدأ يعني على بالها بكل اللي قاعد صاير في الموضوع هذا وتخرج مقترحات جديدة وتعطي معناتها دي ديريكسيون فما موضوع حواجز الصرف اللي ديجا حكينا عليه معناتها رفع حواجز الصرف واللي هو مثالي حتى والشركات التونسية ما تجمش تستورد خدمة الذكاء الاصطناعي في الخارج والنقطة الأخيرة هو التدريب وتحسين المهارات معناتها عندنا برشا تونسيين اللي هما ديجا كملوا القراية متاعهم في زمان اللي ما كانش فيه الانتيجنس ارتيفيسيال كما أنا وهذوما فيهم جزء كبير ماذا بيهم يعودوا ولا يزيدوا كوش متاع تدريب اللي هي تخليهم معناتها في خليهم في سنة 2026 هذا هو الصحة. هذا كيف كيف في شوية دعم من الدولة وفي زادة خدمة من الخواص خاطر التدريب مش بالضرورة كان الدولة تعمل ولكن بالنسبة لنا نقطة أساسية معناتها باش نقعدوا ديما على باج نقعدوا ديما مع العالم
0: وانتم على باج الحقيقة ونهنيكم بالنجاح
1: شكرا.
0: اللي كان الحقيقة من أول نهار لانعقاد شهر الكفاءات التونسية بالخارج إن شاء الله يا ربي ويدا ويدا نحقوا ديما الإضافة في أي مجال وإحنا اليوم نحكيوا على مجال مهاجرين في الخارج وكفاءاتنا التونسية في الخارج فكل التوفيق بديتوا تخدموا على عام جاي الموضوع
1: بدينا نخدموا على عام جاي ونقول لك شيء
0: نعرف نعرف إن شاء الله من هنا لك الوقت تتحل إشكاليات اللي هي وردت في الكتاب الأبيض نحب تحية في المباشر لكل المشرفين على المنتدى هذية. ما شاء الله عليكم شباب، تعملوا 66 كيف، ربي يقدركم، وديما برنامجنا على ذمتكم، خصوصا في الإشكاليات اللي قد يتعرضوا لها مهاجرين ومواطنين في الخارج، واللي مالين حاولوا نحلوها بشوية بشوية. شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا سي طارق بعصيدة، المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي. كان حديثنا اليوم عن شهر الكفاءات التونسية بالخارج، وقدمنا حوصلة لمنتدى تونس الدولي وأبرز التوصيات الواردة في الكتاب الأبيض، وهو كما قلت لكم موعد سنوي، وإن شاء الله عام الجاي يكون موعد مع 15 معنى في جويلية، النص الثاني في جويلية، ولكن راهو فما ديما استمرارية. اللي حبي يطلع على معاكم ولا مثلا هكا عن طريق الإذاعة سمع الحكاية،
1: كانوا مركز كانوا يحب يعرف بالضبط التوصيات نتاع المنتدى نتاع سنة في موضوع الانتيجنس ارتيفيسيال، tgf2026.atuj.org، فيه non seulement le kitab l'abyad mais en plus fih chatbot nta intelligence artificielle li wtajim tahki ma directement bach tqollo شنو الموضوع اللي
0: تقال ديريكتومون به، خاطر انا انسان نتواصل ديريكتومون، نحب انا الشخص المعني بالامر، وهاي مشكلتي وقول لي شنو حلي.
1: فوالا تنجم تحكي ابار سا عندنا سيت نتاعنا atuj.org، فيه كل اللي نعملوه، المنصات التواصل الاجتماعي معناتها في الفيسبوك لينكدين الى اخره، كل شهرين ثلاثه عندنا اوموان معناتها محطه على سيل عام، وفي الصيف فما المحطة الأساسية اللي هي شهر الكفاءة التونسية بالخارج.
0: سيدي ناس تعمل 66 كيف، إن شاء الله كل التوفيق وكل التقدير للشيء اللي تقدموا فيه، وإن شاء الله مساعدتكم توصل، وراهو إذا كان فما حاجات راهي توصلنا في الإذاعة هذية، وقت اللي ما نقولش فما تقصير، ولكن إذا كان بالحق أنتم قدمتوا لي فدا أكيد الناس تشكركم، فواصلوا واصلوا وكل التوفيق. شكرا جزيلا مرة أخرى سي طارق بعصيدة، المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي. نمشيو دوليشة ونرجعوا لبقية حكاياتنا، وبرشة طاقة إيجابية، وبرشة حديث مع سفراءنا الغير رسميين اللي هما منتشرين في كل دول العالم، واللي هما ناس صدقوني أحسن ما يمثل تونس في الخارج. نتواصلوا.

0: بالنغمة التونسية والحكاية التونسية الفوند، ومواصلين رحلتنا في برنامج توينسا وعلينا الكلام. البرنامج اللي نحكي فيه عن مواطنينا في الخارج واللي يجيوا يحضروا حفلاتنا وعروساتنا، وديما على ذمتكم لتأمين مختلف أفراحكم ونفرحوا معاكم راهو ونشاركوكم ونتقاسموا معاكم أفراحكم. وشكون اللي قال لازمك تكون في تونس باش تحضر الأفراح والمناسبات والليالي الملاح وتلبس وتتزين بالتقليدي؟ الحكاية ما تصيرش كان في تونس. نحكي لكم سيداتي أنستي سادتي على سفيرة غير رسمية واللي هي محفلتها بالأجواء التونسية والماكلة التونسية والعادات والتقاليد التونسية، مش هذا برك، بالأنغام وفرقة تونسية. هذه الحكاية وين بالضبط؟ تفاصيل نكتشفها في فقرة سفراء. سفراء صدقاً ومن غير مبالغة، هي سفيرة غير رسمية، هي سفيرة للثقافة التونسية. وين ما تمشي تبدع، وين ما تمشي ترفع راية البلاد. أخيراً وليس آخراً كان في مهرجان الملة في بلفاست، حكاية بارش حكايات باش نتابعوها من إيرلندا مباشرة، والمهاجرة التونسية صباح سندي اللي هي صاحبة مطعم ثقافي كارتاغو في إيرلندا. صباح أهلا وسهلا بيك.
1: عافية مدام كوثر، مرحبا.
0: اشتقت إليك يا صباح، توحشتك على الأخر صدقني، وتوحشت صوتك ولكني كل طاقة إيجابية وقت نحل الفيسبوك ورا تصاور تونس حسيت تخش عليك في تونس، ما شاء الله عليك زيت.
1: أي زيت.
0: أخيرا وليس أخيرا مهرجان الملة جمع كل الثقافات والشعوب، وصباح سندي هبطت بثقلها، اللبسة التونسية، الفرقة التونسية، شاشية. احكي لي للا احكي لي ترى.
1: اي خلاف باش نحكي باش بديت حكايه الملا، ما درتش بديت نخدم معاهم، نرجع معناتها في كل راس انا متناشطه في المجال الثقافي هنيك، في مثلا نحضر معاهم ونعمل ايفنت اورجنايزر مع لي ايفنت مع ثاني سيتي كونسل وكل شيء مع الولايه كما نقولوا. في اخر قبل في راس العام كان عندنا مثلا اجتماع، فما المهرجان له الاكبر مهرجان ثقافي في ايرلندا كاملة، سواء الشمالية اللي هي تبع بريطانيا أو الجمهورية اللي هي بلاد تبع الاتحاد الأوروبي، هو أكبر مهرجان يهم الثقافة في الكل. يعني جوا آلاف الناس، سنة مع 100,000 زائر وصل. أنا كنت في الاجتماع بعتي أنا مثلا مثل ثقافة تونسية ونخدم على المطبخ والثقافة التونسية مثلا في المجتمع الإيرلندي. اقترحت عايش ليه الفكرة كانت خاطر هو كان سنة عيد ميلاد الملا مهرجان 20 سنة، معناتها 20 سنة. الاقتراح من مدام ميشا اللي هي المديرة، هي معناتها أصبحت صديقتي من بعد.
0: الاقتراح اللي هي زارت تونس جديدة. وانت جبتها لتونس مساج، خلينا نقولوها
1: يعني باش نحكي لكم. اقترحت اللي نجيو بلاد هما يفكروا شنو باش يزيدوا حاجة جديدة. يعني بالنسبة للفستيفال ديما ليديسيون تاع سنة بلاد، فما اقتراح بلدان أخرى. أنا قلت تونس، قلت لكم اسمع شنو رايكم مشي لتونس، نعمل طالع نهزكم بلايس، نعمل لكم برنامج به، قولي شنو رايكم، اذا كان ما تعجبتكم نعمل تونس السنة. هيك وخدمت على البرنامج هيك باش ما نطولش عليك، خاطر نعرف الوقت كل ثمين. وخدمت على البروجرام هذاك، جبتهم اقنعتهم تونس، جبت مدير المهرجان، جبت البروجيكت المانجر، جبت الناس الكل، جبتهم عملنا توغ بها في تونس، في نابل عملنا توغ مزيانه برشا، عملت بروجرام به برشا. وحب نشكر السفاره التونسيه حتى بالحق ما تساعدوني على الاخر في المشي هذيك. فوالا. وبعد روحوا من البحرين، معناتها خاطر عملت بروجرام به بين شويه تاريخ تونس، الثقافه، المطبخ، كل شيء، معناتها روحوا من البحرين بحكايه. هكا بدينا نخدم روحنا للمطار، قلنا سيد تونس باش تكون معناتها مشاركه. اي سيدي كان جبت خدمه روحي، خاطر انا عفوا البروجيم تاع المدينه اللي هي فيها أربعة معناتها سيكسيون، يزني أنا نشوف لهم الفنانين، نشوف لهم المطبخ، نشوف لهم لاق والفن، يزني أنا نعمرهم الكل ونخدم عليهم الكل ونعمل ادفرتايزن الكل. وحطوني كونتاكت مع أي تي في التلفزة الوطنية نتاعهم، التلفزة الوطنية نتاع إيرلندا. حطوني كونتاكت نتاعهم، باش نجم نحكي على تونس، باش نحكي باش نجم نقنع الشعب الإيرلندي وديجا يعني شوية ميتة وكبدينا نحن في التقيل كما نقولوا. بديت نخدم على البرنامج اللي مدينا، ما تصدقني ساعات نخدم حتى 12 ساعة في النهار، خاطر مش سهل باش ننظم الفنانين، باش نقنع فاهم العالم انا جوني اثنين تونسة من كندا، من بروكسل، من جوني اثنين من محبين تونس شاركوا معنا، جوني من بلجيكا. قعدت نعمل في الكونتن وعلاقاتي ونلون اورجنايز باش يجيو هذوما في مش القانون بلاصه، ونسقت مع المهرجان معناتها مع هما باش يكونوا بيان سور الاقامه. يعني خدمه كبيره كبيره كبيره، والديكور وشنو واثين باش نعملوا كذا. ومعناتها روحت في فيبري معناتها كانت عندي سنه يعني 3 أو 4 شهور باش نخدم، مش سهلة ما تخدم خدمتي أنا، لا خدمات أخرى حتى أنا زادة، اللي أنا باش نحضر هذيك وشنو يلزم معناتها الوزراء هنا عندنا الدولة معناتها في وجهي بكل باش يجيو يشوفوها الحكاية جديدة هذيا، وخرجت نحكي عليها في التلفزة قداش من مرة.
0: اي وكل فيديو شهير وصباح في النشرة الرئيسية للأنباء هكا ولا ليه؟
1: في النشرة الرئيسية للأنباء
0: زيد معاك.
1: تعديت 4 مرات في في الاي تي في اليوتيوب بي بي سي ان اي في النشرة، النشرة الرئاسية نتاع 8 مرتين.
0: الفيديو عنا موجود وان شاء الله سمية توا خطر اي بابا تتوفق انه اي ننشروه.
1: اي حسيت وعملت برشا بروموشن، عملت برشا اشهار على تونس، حكيت باش لازمني انا تنجح المهمه نتاعي نتاع المدينه التونسيه هذيا في الفستيفال. إكهم بالنسبه لي انا يا اما النجاح او النجاح، ما عنديش
0: الله يعني الله زيدني يا صبي النجاح او النجاح. فوالا احسن شعاري بالحق والله
1: النجاح او النجاح فوالا إكه هذاك هو اللي خدمت عليه. وجي اليوم الموعود، يجيو الايامات الموعوده اللي قبل المهرجان، وانا اخر مره في التليفون حسيلو بداو التغطيس جايين من كندا على دبلن، جايين من كذا، اول مره يجيو لايرلندا يزين نرحب بيهم، يزين نحسهم اللي هو معناتها مرحبا بيهم في ايرلندا، خاطر انا معناتها مسؤوله على الضيافه نتاعهم. حسيلو هذاك، ومن بعد ايش في نفس الوقت بعد ما نعدي معاهم وقت نمشي في الليل نخدم لك المدينه هذيك، نزين فيها ونقد فيها ونعمل فيها معها خير، مش مع برشا من الناس، مفروض بقى الخدمه خدمتها وحدي. هيك جاي قال المهرجان في الصباح الثلاثه، عندي ثلاثه معناتها مش بيوتي، ما نقولوا ثلاثه يعني سبيس كبيره، معناتها نجم نقول لك انا 5 متر على 5 متر، وحده 6 متر على 8 متر، و8 متر على 6 معناتها كبار، معناتها قاعات كبار مليتهم كل بالديكور، ما نحكي لك شيء كوثر. راه جبت الفخار من داري، مركزت فرخته حسيلو، الديكور التصاور زينت حسيلو.
0: محليك يا صبيح محليك.
1: حتى جبب نتاعي انا والقفات نعلقتهم باش الناس تتفرج شي بحسن اسمها.
0: جبت كل تونسي، كل شيء تونسي. اي
1: نذكر كل مالة اسمع، مشيت لندن، مشيت لندن، مشيت بالسفارة، قلت لهم اسمع جيبوا لي اللي عندي، و سي الخلسي تاع الديبلومات اللي سي الخلسي صباح راهو عطاني حسيت حاجة ديكوراتيف، عطاني حكاية زربية وقفص برا، نمشي لندن نجيبهم في يدي وانا بالقفص.
0: ما بنهم ما احلاهم وتصور مزيانة قد معبرة.
1: حسيلو ما نحكي لكش، المهم قلت لك اها راه مش نقول لك النجاح مع الجناح التونسي يا كوثر كان هو الهايلايت نتاع الملا.
0: الله الله هاي بنتنا شنية تعمل شنية تقدم.
1: الناس اللي جايين المهرجان يسالوا فيهم حتى في التلفزه، يقولوا لهم انتم معليش، يقولوا احنا راهو سمعنا بالصباح في التلفزه تحكي على تونس، نحبوا نجيو نشوفوها، ونحبوا نجيو نشوفوا شنو الخدمه اللي تخدم فيها، نحبوا نذوقوا الهريسه، نحبوا نذوقوا المقروض، نحبوا نشوفوا اللبس للجبب نتاعكم، نحبوا نشوفوا معناتها الموسيقى، خاطر حكيت على كل شيء. إيكا هو راهو قدام الجناح الدنيا حسيلو، واسمع والناس تتشاطح وكل ايرلنديين تشاطحوا على على عملنا البروجرام به وليد الغربي، يعطي الصحه فين وليد الغربي جاي من كندا هو الفريق نتاعو، عملنا بروجرام اسمه وعملنا البروبه في داري. في داري في خاطر بنتي انا ديجا عازفه جيتار عندها اللي لخصو، قال لي وليد اسمع صباح ما نجموش نعملوا الفلوتيل، كيفاش نقدروا يتردنا من الفلوتيل؟ قلت له اسمع وانا يهمك
0: في الدار
1: ديجا عندي للدار.
0: الله عليك والله زيد معاك زيد معاك.
1: حسيلو راهو يا كوثر تعشنا ما كان نصور لكم الكواليس راهو
0: محليهم. هي تصور كانت معبره، وانا نعرفك انسانه تجتهد، والاكيد معني حتى اللي باش يسمعك توا قداش يحس فيك صدق وفيك برشا حب لبلادك وفيك رد الجميل، ومعنى رد الجميل كانوا معناها الانظار الكل موجهه نحو الجناح التونسي، المجهود كان الحمد لله.
1: الانظار سواء من الميديا، الانظار سواء من المسؤولين، معناتها ميشيل اونيل هي الاكزيكتيف الوزيره نتاع اللبنانيه وقفت تفرجت وتصورت معانا، هبط على الباج نتاعها بيان سور التلفاز هبطوا، السيتي كانسل هبط، معناتها هذايا بالنسبه للمسؤولين وبالنسبه خاطر مهم على الاخر باش نوري صوره تونس مدينة المجد، حتى معناتها وجودنا نحن خلاف اللي معناتها هو بطبيعه ترويج لبلادنا. وانت تعرف كوتر نحن حكينا قبل ديما، شوف رغم الجراح فهمت تونس تقعد عظيمه، تقعد عظيمه، وانا مؤمنه برشا بالثقافه شنو اللي عندنا، خاطر انا ما مش ما 55 الغربه مش خد الحمد لله دوره العالم كامل بحق ما لقيتش بلاد ثريه الثقافه نتاعها والتاريخ نتاعها والمطبخ نتاعها كيما تونس، معناتها عرسه من عرائس المتوسط معناتها.
0: وانت انسانه راك وقت اللي مشيت للغربه مشيت متكونه بشهادتك الجامعيه، صباح وقت اللي نحكي معاك ياسر تحكي تاريخ وجغرافيا، تحكي على تاريخ تونسي، اصل الماكله، اصل اصل التاريخ التونسي واصل الشخصيات التونسيه، وانسانه من اكثر المدافعات على تونس وعلى صوره تونس في الخارج، وهذا اللي نحييك فيه الحقيقه وقديش نحترم فيك الشيء هذايا. صباح فما صوره اخرى لبسة بالأخضر قفطان عزيز غالي، وقلت لك محليها التصويرة هذية باش نشوفوها احنا توا زيدة في الأخراج الرقمي، وكانت زيدة بالقيافة والتجميل وكلمساتك بالقرطاجية ولا شنية الحكاية ترحس.
1: هذيك قبل ما يجيو الصحفيين الكل انا وحدي بزاف خاطر عملت معاهم الاوبنين معناتها الافتتاح نتاع فيستيفال دون سبع ايام هيك هو انا عاد ما تعرفوني لازم باش نعمل نكته نعمل بازا معناتها سبيسيال
0: عليك
1: عاد هما يعرفوني راه هما زي يعرفوني الخدمه نتاعي اللي نحط لمسه معناتها
0: خاصه
1: هيك هو خاصه لازم نلبس حاجه معناتها احتفاليه اللي هي القفطان المكوز التونسي اللون الاخضر على خاطر اللون الاخضر هو رمز يرمز لبلادنا تونس الخضراء، ايضا يرمز لايرلندا هما يحبوه خاطر ايرلندا هي جزيره الزمرد الحجره الكريمه الزمرد خضراء وهي خضراء برشا ايرلندا وفيها 99 لون نتاع لون اخضر وهما كيما راح نحبوا بلادنا حتى هما يحبوا بلادهم ويحبوا كي انت تشوف يعني تلقى الكونيكسيون ما بين الزوز. انا لقيت اللون الاخضر في شبه ما بين ايرلندا وتونس في اللون في الرموزيه، اخترت اللون هذاك مع التريزة التونسية وقلت يا صباح انا داخلة تعرف شفتك المكياج اللي كنت قلت هذاك من وحي اللحظة، انا دخلت فيني يحضروا في الليزارتيست هما كل يصوروا في وجههم، قلت انا بنقعد من غير حتى شيء وجهي ضربت في وجهي الفكرة قلت الرموز القرطاجية خل ديريكت على والله من وحي اللحظة والله قلت على قلت على الفيسبوك على تليفوني خرجت بتصور معناتها قلت حطيت رموز قرطاجية قلت لها المرايتور الارتيست قلت لها تعمل لي هكايا بس تونيزي قالت لي باهي اذا جات هذيك صدقني كل رموز القرطاجية فكرة اعز فكرة وجات حاجة يسألوا فيا يسألوا فيا وانا نقول لهم هذه رموز قرطاجية احنا نعملوا نديها العروسة وجهها واو ما كيبالهمش ومحلاها وظهرت احسن بازا كما نقولوا احسن لمسة في الفستيفال.
0: اي باش معناها هكا ربما نقرب الصورة وان شاء الله ما نطلعش غلطة اللي في وجهك معناها تشبه لعروسة سوسة القلعة الكبرى فوالا حاجة مزيانة وغوفيزيتي
1: غوفيزيتي هكاك معناتها تمشي شويه مع المهرجان اما كيزوين نقول راهي هذيك هي مين جات الحكايه معناتها هذيا احنا راوينا نتاعنا
0: واللي راك صبيحه اكيد راهو يسالك يقول لك شنو هي هذا
1: أكيد. الكل يغزو الوجه انا عاد ما تعرفني
0: مستمتعه في الاثناء صبيح برشا انشطه اخرى شنو هي اكثر حاجه اليوم النجم نزيدو نذكروها بعد مهرجان الميلا بعد مرورك في النشره الرئيسيه للانباء راهو مش اي واحد يتعدى في النشره الرئيسيه للانباء معناها الحقيقه حاجه تشرف بالكدا شنو هي الحاجه الاخرى اليوم النجم نحكيو عليها خاطر ما شاء الله عليك وبالحق مجتهده صبيح
1: انا تبيك اثبت روحي كوثر وخيت ثقه المسؤولين هنا خاطر ما يعرفوني اما ديما كل مره نزيد خطوه ناخذ ثقه اكثر وقد ما تاخذ ثقه اكثر قد ما تكبر المسؤوليه اكثر انا تويكا معناتها كيما احنا اي بروموتد معناتها انا تاكا وليت خديت معناتها كيما نقولوا نحن خدمه معناتها معاهم على طول وليت معاهم ننسق في الفيستيفال معناتها انا عطوني الثقه باش ننسق لي غون فيستيفال مش الملاكه هاو المهرجانات الكل اللي على ايرلندا
0: برافو
1: يعني سيبوا واي مهرجان يكون موجود حتى لو كان معناتها ايرش فيستيفال حتى يكون اي حاجه معناتها ماشي ملتي كولتر باش تكون فيها تونس حاضره خاطر انا باش نكون من المنظمين
0: أي.
1: يعني بالنسبه للانشطه الثقافيه الانشطه بياسيغ المهرجانات الانشطه المسرحيه للموسيقى للفنون كل شيء يعني كل ما هو يخص الفنون في شمال ايرلندا ولا في الجمهوريه انا فيه مناسبه على الفستيفال سواء كان يعني هذا يحل باب للمسرح التونسي يحل باب للسينما التونسيه يحل باب للموسيقى هي اكثر هذه باب للرسم للنحت كل ما هو فنون وكل ما هو ثقافه يعني تبيك وليت نخدم عليها أوفيسيالمون وهذه حاجة كبيرة برشا ومسؤولية كبيرة برشا وهما يعرفوا حتى أنا وقلي قلت شل أوني قلت لي now you're a boss قلت لها أنا ما قلت لي إذا boss قلت لها تونيزا تقعد موجودة قلت لي yes قلت لي أنت قلت لي مش مشكلة معتها أنا يخدو بخاطري كوفر علاش قلت أنا خدامة وثيقة ويعرفوني قداش عندي وكينا نقول حاجة نعملها
0: ويثقوا فيك
1: نعتمي فيك فوالا هذاك هو الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله يا ربي مجتهده صبيح مجتهده والانشطه مكثفه في ايرلندا حقيقه معناها يليق بيك انه نستقبلوك في فقره سفراء ونعرف اللي ديما في كل مره عندك مستجدات باهيه وجديره بكل تقدير انا فما صوره ارسلتها لسميه الحقيقه ان شاء الله يا ربي تنشرها ونحب نختم بها صورتك وانت تشطح مع نيشا ونيشا اللي هي كما قلنا زار تونس واللي هي معناها إطار سامي راهو في إيرلندا والكل حمل الذكريات مزيانة على تونس هي وزيرة سابقة حمل الذكريات مزيانة على تونس صباح اللي هي تقابل جنسيات الكل واللي هي المرة هذية كما برشا مرات وكما باش تواصل مسيرتها ديما في إطار التعريف ببلادها
1: طبعا اكيد انا نحن هناك نخدموا وتعلمنا ان نقابل الناس الكل من العالم واحنا جزء من العالم كامل لكن لازم نبرز ولي كما نقول خاطر بلادنا يعني معتها عمود معتها مهمة على الاخر ثقافيا وتاريخيا بالنسبة هذاك الابتي تحكي ما وقي لبس القحيط على القفطان لأن راني كوثر حشيمة انا راني حشيمة انا وما نشتحش في العروسات والله بسيط اما
0: صحيح مع القرين تطلعت اللي فيك غادي
1: والله اسمع انا يقول اسمع قلت اسمع بقى ليها على خاطر بلادي قلت لي اصابة قالت لي صباح انت راك تجيب حذاء خاطر انت عندك الهايلايت نتاع المدينه قلت لي بك هو كيما قلنا طب للطبيب شوف ايش نعمل وانا ما كنت نايم
0: اس
1: برا خلينا نعمل
0: نحس بيك نحس بيك ما نلومكش بالكل ربي يوفقك
1: لحياتك. هيك هو والله كنت معناتها اسمع هو كان اكسبيريونس نتاع الفستيفال كل محلاها.
0: وكان فما عفويه مزيانه فيك صباح وكان فما امور رسميه في مرورك في النشره الرئيسيه وكانت فما متابعه لادق التفاصيل زاد القفطان اللي لبسته وديما فما تركيز على الهويه التونسيه انت معناها حتى هما يركزوا في التفاصيل وانت هذه الكل خذيته بعين الاعتبار. كما قلت أنا ديما نقعد فرحانة بيك وديما مش نقعد ونتبع أخبارك وإن شاء الله يا رب يكونوا اللي يسمعوا بالحق يستمدوا منك الطاقة الإيجابية ويستمدوا حب البلاد وقت اللي نعرفوا بها في الخارج بجيل تونس إن شاء الله على قريب قدرة الله
1: إن شاء الله يا رب
0: هم يفكوك غادي وين نقول لك إيجا هنا بحذينا
1: لي جاية قدت بحس بالحق أمي وبحس بلادي وبحس سيكيم حق مروحش نخدم أنا إن شاء الله لازمي باش نجي تبقى تونس تربت في مخي طيب لازمي باش نجي
0: أي
1: فرحانة يعني الحمد لله يا رب
0: تحية ليك صباح شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا شكرا جزيلا لأنك بالفم والملي سفيرة تونسية لأنك يليق بيك أنه نقدموك في برنامج تونسة وعلينا الكلام على خاطرك تونسية بالفم والملي تونسية تعرف ببلادك بهويتك وديما متمسكة بجذورك التونسية كنت معانا مباشرة من إيرلندا المهاجرة التونسية صباح ساندي صاحبة المطعم الثقافي كارتاغو ديما وين تمشي تلقاو اللمسات التونسية مع صباح شكرا ليك يا صباح به كنت هذه حكايتنا من تونس لإيرلندا صباح ساندي سفيرة للثقافة التونسية أبدعت وجمعت شعوب ورفعت راي تونس في العلالي. معها هي نوصل لختام حصة اليوم اللي ما نجمش نختم الحصة ما غير ما نحكي على مكالمة جمعتني البارح الحقيقة مع ضيفة من إيطاليا، إن شاء الله باش نستقبلوها في الأيامات القادمة والمواعيد القادمة. ضيفة تحكي على الإشكاليات اللي تعرضت لهم في تونس، قصان الماء وقصان الضوء. قالت لك كل واحد عنده رايه، أما راهو فما حاجات نجموا نتجاوزوها، حاجات حتى كانت تكون مؤقتة ضرتني ولكنها مؤقتة، المهم بلادي تكون بخير. من بين الحاجات اللي حكيتها لي تقول لي مثلا احنا نقتل نمشيو للمستشفيات نتشنجوا ويصير عرك وضرب ومضروب، معناه نوصلوا للشيء هذايا. وتحكي على انه مثلا في ايطاليا خذيت رونديفو على وذنها في مارس 2027، قالت لي عادي جدا واستنى الرونديفو نتاعي كيما وقت اللي مشيت للاستعجالي في ايطاليا وشدوها 14 ساعه في الاستعجالي على خاطر وضعيتها مطمئنه وما تستوجبش التدخل العاجل. قالت لك واستنيت لانه وضعيتي تستوجب اني نستنى وانه فما غيري من الحالات اللي لازمها تتعدى قبلي انا، وعليه مصاب نراعيو بعضنا، مصاب نهديو اعصابنا شويه، ومصاب نحطو في الاعتبار انه فما برشا كلام يشوه بلادنا ولازمنا ديما نحافظوا على صوره بلادنا على الاقل في الخارج. بيناتنا نحلوا مشاكلنا مع بعضنا وطبيعي جدا هذاك معناها حاجه صحيه، ولكن في الخارج خلينا نستحفظوا على صوره بلادنا كما برشا ناس قاعدين يستحفظوا على صوره بلدانهم. الكلام هذا انا قلته اليوم ان شاء الله يتعاود في الحصص القادمه مع ضيوفي اللي هما يحكيوا لي في الحكايه هذيا. نحب نشكر كامل فريق البرنامج اللي امن معايا موعد اليوم، بديناه من 10 ونوصلوا لختامنا حصه اليوم. شكرا جزيلا وهبي الواعر، حميد الورغي، سميه زواوي، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلاله، تقول لكم في امان الله. عجب.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: انتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية وتحديد 17 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشحات. تطبيقة خدمات توفر للمواطنين عددا من الخدمات الإدارية بطريقة مبسطة ومندمجة بما يسهل النفاذ إليها ومتابعتها عن بعد، وفق المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال أحمد مجديش، الذي أوضح أن التطبيق تتيح للمواطن متابعة وضعية ملفاته المرورية مع توفير خدمة التذكير الاستباقي بقرب موعد الفحص الفني للسيارة أو انتهاء صلاحية رخصة السياقة، مع تمكينه من الاطلاع على المخالفات المرورية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية ذات الصلة. في إطار مهرجان الشباب بولاية سليان، المستشفى المحلي بمكثر ينظم خيمة صحية مفتوحة للتقصي حول الأمراض المزمنة، كما تنتظم بالمناسبة فقرات توعوية حول التغذية السليمة وكيفية الوقاية من داء الكلب، عفى الله الجميع. في شأن أمني، تفكيك وفاق إجرامي يتكون من 4 أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات والإطاحة بهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج، وأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني يتمكنون من تفكيك شبكة خطيرة تضم 8 عناصر تورطوا في تزييف العملة المحلية وترويجها بين التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ونواحيها. في العالم، الولايات المتحدة تبلغ الوسطاء بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع السعي لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط. والجيش اللبناني يتسلم اليوم من منظمة الصليب الأحمر الدولي عند منطقة المنصوري جنوب صور الأسرى اللبنانيين 4 من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الإذاعة الوطنية.
7: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
7: تونسية 100%.
6: تونسية 100%.

0: تكلم لحباب تكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بديت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه شق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%
2: تونسية 100%

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: ساعة ساعة الماء يتقص للتصليح ويرجع بعد سوايع وألا بعد مدة، لكن وقت يرجع الماء ينجم يكون لونه متغير، وفي بعض الأحيان فيه ريحة قوية متاع الجبال. لهذا بعد ما تكون السبالة مسكرة، الماء الأول اللي يهبط ما نستعملوش للشربان وإلا لغسيل الخضرة والغلة، نجم نسقيه به جنينة ونخليه يجري مدة حتى يصفى وينضاف باش نجم نستهلكوه.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي عناوينها هذا الأسبوع: انتهاء توزيع عناوين الكتب المدرسية، و23 مؤسسة تربوية جديدة استعدادا للعام الدراسي المقبل، استكمال أشغال القسط الأول لوصلة الربط تطاوين بالطريق السيارة مدنين راس جديرة، ونسبة تقدم ب 91% في القسط الثاني. الولايات المتحدة ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران، وأبعاد انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية الحصار الاقتصادي لإيران موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة على أتم الاستعداد للسنة التربوية الجديدة، معلنا افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، كما أفاد بانتهاء عملية توزيع عناوين الكتب المدرسية خلال هذا الأسبوع، وذلك خلال إشرافه اليوم على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية من مستودع الوزارة نحو جهات الجمهورية.
5: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا. البنية التحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة، أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كرسي المدعم يطبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع سيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
4: وأعلن مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي في تصريح لخول سليتي تخصيص حوالي 33 مليون دينار للأثاث المدرسية و15 مليون دينار للآلات الناسخة.
6: احنا كل الجهات خرجوا له التجهيزات، هذه صفقات وطنية نقوم بها على المستوى المركزي، توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبة للأثاث المدرسي عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع أسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبة للآلات الناسخة عملنا تقريبا 3000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيري عندنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي 130 مخبر.
4: مثل تعزيز تمويل الاقتصاد واليقظة إزاء المخاطر أهم توصيات لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات والمالية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير. هذه التوصيات تأتي في وقت تواجه فيه البنوك تحديات تتعلق بنمو القروض وبقدرتها على الإقراض. قراءة أوسع في هذا الموضوع في التقرير التالي لحاتم كريسعان.
7: دعت لجنة الرقابة الاعتراضية الكلية وإدارة الأزمات المالية في البنك المركزي عقب اجتماعها مؤخرا إلى تعزيز تمويل الاقتصاد مع مواصلة اليقظة إزاء المخاطر، دعوة ثمنها أستاذ القانون البنكي محمد خيلي مشيرا إلى تحسن المؤشرة البنكية مقابل استمرار ضعف نمو القروض.
8: المعطيات البنكية في تحسن، خاصة نسب المناعة المالية التي وصلت 15.2% ونسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول اللي بلغت نحو 12.1% مع تكوين هامش أمام في حدود 5%، لكن في المقابل لاحظنا للقروض سجلت نمو محدود بنسبة 1.3% فقط، في حين ارتفعت نسبة الأصول غير الناجعة إلى 15.1% من إجمالي الالتزامات البالغ، يرسم معادلة صعبة حول كيفية تحويل السيولة والطلب البنكية إلى تمويل فعال الاقتصاد الحقيقي في ظل تبطئ الإقراض وارتفاع القروض المتعثرة اللي تخلي البنوك أكثر تحفظا في سياستها الائتمانية. ثم ذو تحديات رئيسية، الأول يتمثل في إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات المنجة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والثاني في تعزيز آليات تقاسم المخاطر ما بين البنوك وصناديق الضمان.
7: بدوره ثمن أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكوندالي التحوط من المخاطر، لكنه أشار إلى إجراءات أقرت مؤخرا قد تحد من قدرة البنوك على الإقراض.
9: المنشور جيد في محتواه، ما على البنك المركزي لأن يوصي بتحوط بالنسبة للبنوك على مستوى المخاطر، يعني بالضرورة البنوك لابد لها من ضمانات عند إقراض القطاع الخاص. إقراض القطاع الخاص ينشط الدورة الاقتصادية، ولكن هذا المنشور يتعارض مع إلزام البنك المركزي البنوك لتحويل جزء من أرباحها لما يسمى بقروض على الشرف، هي قروض بدون ضمانات ونسبة فائدة صفرية، علاوة على أن البنك المركزي نفسه يقرض الدولة مباشرة، وقد أقرضها خلال الثلاث السنوات الماضية 25 مليار دينار كاملة، وهذا معناه تحويل السيولة من تمويل القطاع الخاص إلى تمويل نفقات الدولة وبنسبة فائدة صفرية.
7: بين دعم التمويل والتحوط من المخاطر يبقى التحدي هو تنشيط الاقتصاد مع تجنب ما يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.
4: انتهت أشغال وصلة الرابط تطاوين بالطريق سيارة مدنين راس جدير في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدم أشغال القسط الثاني 91% وفق ما تم الكشف عنها خلال جلسة عمل عقدتها أمس بمقر ولاية تطاوين اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، والتي خصصت لمتابعة تقدم المشاريع العمومية المتعلقة بالبناءات المدنية والجسور والطرقات. تتواصل فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي للفنون إلى غاية السابع من الشهر الجاري بعدد من الفضاءات الثقافية وبمشاركة فنانين وباحثين من تونس والخارج. الملتقى تنظمه جمعية التنمية الثقافية ويطرح مواضيع عدة من بينها دور الفن في مواجهة التحولات الاجتماعية. رئيسة الملتقى سمية الخمار:
10: معرض الفنون التشكيلية في مقر أليكسو باش يكون فما مداخلات علمية لعديد الباحثين وعديد الأكاديميين باش نحكيو على دور الفن في مواجهة التحولات الاجتماعية، دور الفن في خلق إبداع جديد، في خلق مواطن شغل، باش نحكيو على تونس عاصمة السياحة العربية ل 2027، باش نحكيو على الفن ودوره في التنمية المستدامة، على المرأة الرائدة في المجال الفني، زادة على دور الفنون في مواجهة العنف الشبابي. فعنا أكاتون يعملوا الجامعات اللي هم مشاركين معنا، ونعطيو جوائز لثلاثة مشاريع قائمة لتام السنة اللي اخترناها، إنه ما هو علمي وما هو فني، شنو نجمو نخلقو كمشاريع. حبينا نعملوا فيزيت فيرتوال لمعلم أثري مرسى، وبعد عنا أليكسو، بعد نرجع سيدي بوسعيد، وبعد نخدمو في المدينة العربية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لحملة الحصار الاقتصادي على إيران لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن أبلغت الوسطاء بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع السعي إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط. إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يأتي في سياق الحسابات والمصالح الغربية في مرحلة بلغت فيها أزمة مضيق هرمز ذروة خطورتها وتفاقمت معها التداعيات الاقتصادية الشاملة. تقرير ناجي بن جنات.
11: أعلن وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يشكل منعرجا مثقلا بالدلالات والأسئلة حول طبيعة التحولات في السياسة الأوروبية التي كانت إلى وقت قريب مناهضة للحرب داعية إلى حلول أكثر توافقية بشأن مضيق هرمز والأزمة برمتها، وهو ما أفرز خلافات بين واشنطن وحلفائها في الغرب منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي. موقف متغير يرجعه أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي إلى حسابات أوروبا في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
12: الاتحاد الأوروبي يخشى تهديدات ترامب الذي يريد الخروج حتى من حلف الأطلسي. الاتحاد الأوروبي هو في الحقيقة تابع بموجب اتفاقية الحلف الأطلسي، هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية، ويخشى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الحلف الأطلسي، ويخشى أيضا روسيا، فهو مرغم على قبول مساندة الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حصار اقتصادي على إيران.
11: انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران بقدر ما يعكس طبيعة التوجهات والسياسات في الغرب وحجم المصالح التي تحكم علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الأوروبيين منذ الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حرب باردة وأزمات وصراعات، فأنه يفاقم الأزمة في مضيق هرمز ويضاعف المخاوف العالمية بشأن آثارها الاقتصادية الشاملة.
4: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم عقب محاولة اختطافه في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وفي لبنان يتسلم الجيش اليوم عند منطقة المنصور جنوب سورة الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجيش الصهيوني. ميدانيا تعرضت اليوم عدة بلدات في الجنوب اللبناني لغارات وإطلاق نار من الجيش الصهيوني. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هذا الأسبوع انتهاء توزيع عناوين الكتب المدرسية و23 مؤسسة تربوية جديدة استعدادا للعام الدراسي المقبل. استكمال أشغال القسط الأول لوصلة الربط طوين بطريق السيارة مدنين راس جديرة ونسبة تقدم ب 91% في القسط الثاني. الولايات المتحدة ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران وأبعاد انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية الحصار الاقتصادي لإيران كان موضوع تقرير في النشرة. مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه.

الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبغ على الخلائق أجمعين سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستر الله ستره وعافاه. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، الستر، الله يسترنا أجمعين. ما معنى الستر؟ هذا الخلق القويم والخلق الكريم، كيف تحدث عنه رب العزة للناس أجمعين، وكيف تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الستر يا أحباب الحبيب محمد نعمة، نعمة من نعم الرحمن، لا تطيب حياة الناس إلا بها، ولا تستعذب النفوس إلا تحت ظلالها. فالستر زينة وجمال وبهاء وجلال. الستر يا أحباب الحبيب محمد تغطية للعيوب، تغطية، إخفاء للعيوب، إخفاء للمعاصي والذنوب، وكتم للمساوئ قولاً وعملاً. اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة، فهو سبحانه الستير الذي يستر على عباده، الذي لا يفضح عباده، والذي لا يريد من عباده أن يفضحوا بعضهم بعضا، تأسياً وعملاً وتفعيلاً لهذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى. الستر في القرآن الكريم آيات عديدة في الكتاب العزيز تعرضت إلى الستر باللفظ أو بالمعنى، ومن ذلك قول الحق جل في علاه في سوء الظن بالناس: إن بعض الظن إثم. وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث نبوية عديدة تناولت قيمة الستر وعدم هتك أعراض الناس. وما أدراك ما أعراض الناس، وما أدراك ما خفايا

0: الناس وما أدراك ما أسرار الناس وما يريدونه لأنفسهم فحسب. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يقول في الستر: الستر على الناس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن تستر على الناس، أن تستر عيوب الناس، أن لا تتحدث بعيوب الناس ولا بعوراتهم، فهذا مقصد جليل من مقاصد شريعة الإسلام. الجهر بالسوء يا أحباب الحبيب محمد والحديث عن أعراض الناس، عندما يصلك الخبر، عندما يصل إلى أذنيك الكلام عن أعراض الناس، أول ما يجب عليك وأنت المصلي وأنت الذي تصوم وأنت المزكي وأنت الذي تحج أو تنوي الحج بإذن الله تعالى، أول ما تفعله عندما يحدثك إنسان عن أسرار الناس، عن خواص الناس، عن عورات الناس، أول ما تفعله ضع نفسك أنت مكان هذا المتحدث عنه. ماذا لو أنت الذي كنت يتحدث عنك هذا السيد أو هذه السيدة؟ ولا ننسى يا أحبابنا وأحباب رسول الله ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: ومن من الناس ليس فيه شيء، ومن من الناس ليس فيه شيء يريد أن يخفيه، يريد أن يستره على الناس أو حتى على خواص الناس. أحسن الله إلينا وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لا ينشرها الرحمن على العباد، الله يسترنا، فكيف نفضح بعضنا البعض؟ إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، يوم أخطأ آدم وحواء وأكل من الشجرة المحرمة وارتكب الممنوع والمحرم والمحظور واستمع إلى نصيحة إبليس، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر عنهما، هي هتك الستر، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، يبحثان عما يستر العورات، عورة رجل وامرأة وهما وحيدين في جنة لا أحد يمكن أن ينتبه إلى هذه العورة، ولكن بمجرد أن أخضعهما إبليس اللعين واستمع إليه وأزلهما الشيطان وارتكب المحظور، كأنهما خرجا من ستر الله وحفظه، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، كان في حفظ الله وستره. اللهم استرنا. لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان. كرمنا الله سبحانه وتعالى، وإحدى مظاهر تكريمنا بعد أن شرفنا وكرمنا بنعمة الفهم والعقل والكيس، شرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل، وشرفنا كذلك بنعمة الستر، أنه يسترنا، يستر على ذنوبنا، يستر معاصينا ولا يفضحنا. فكيف يقبل الواحد منا أن يفضح نفسه، أن يفضح أخاه؟ والعجب كل العجب يا أحباب الحبيب محمد أن تنتكس الفطرة البشرية وأن تتراجع إلى الدرجة، بل إلى الدركة الحيوانية، أن نكون في الدركات السفلى لا في الدرجات العلى، درجات الإنسانية والتحضر. فيخلع الله عنا الستر، فاللهم يا ربي لا تخلع عنا سترك. هذا الستر يا أحبابنا من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، ستر نفسه، ستر ما يخفيه في صدره، ستر أكله، ستر شعوره، ستر قبائح أعماله. وطلب منا أجمعين، إن كان عندك من الأعمال الصالحة، إن كنت تنوي القيام بعمل صالح فاستره عن أعين الناس، واحفظ لسانك عن التحدث بمآثرك وأعمالك الصالحة حتى عن أعين الناس، فهذا عند الله عظيم، وهذا نسميه في الدين الخبيئة الصالحة. كان الإمام علي كرم الله تعالى وجهه لا يحب أن يعطي العطاء إلا ليلا وتحت جناح ظلام الليل، ولما سئل لماذا يا ابن أبي طالب لا تعطي العطاء إلا ليلا وتحت سواد الظلام، فقال كرم الله تعالى وجهه لا أحب أن أرى ذل السائل بين عينيه. وكان بعض الصحابة الكرام يقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليالي المتتالية ولا يعلم أحد بصومه ولا يعلم أحد بقيامه ولا بعلاقته بربه. إخوة الإيمان، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم يجمع الله الخلائق جميعا ليحاسبهم، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم من ربه، يقترب أحدكم من ربه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول الله تعالى عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره بذنوبه، ثم يقول جل من قائل إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله ما أكرمك، يا رب ما أكرمك وما أسعدنا بك، إني سترت عليك في الدنيا ولم أفضحك على رؤوس الملأ، واليوم أغفرها لك لأنك سترت على نفسك ولم تتحدث ولم تكن من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الناس، الذين يتحدثون بمعاصيهم وذنوبهم وأنهم فعلوا كذا وأنهم شربوا كذا. فما أكرمك يا ربنا وأنت تستر عنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يا أحباب الحبيب محمد ثوابه جزيل، نعمة من نعم الرحمن، الستر ثوابه الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله تعالى الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في عقر داره. آيتان في قرآننا في كتابنا لو فهمناهما حق الفهم أو تدبرناهما حق التدبر لرحلنا عن هذه الدنيا إلى الله وهو راض عنا. مهما قلت الطاعات، مهما كانت صلاتك قليلة العدد ولا أيامك التي صمت فيها قليلة العدد، يقول الحق جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب الحبيب محمد لخص معاني هذه الآيتين في إجابة عن سؤال سأله أحد الصحابة الكرام لما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما النجاة؟ أي كيف أكون من الناجين؟ اللهم اجعلنا من الناجين. كيف السبيل إلى النجاة يوم القيامة؟ قال كف لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان لما سأله أحد الصحابة الكرام أو نحن مسؤولون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ويحك ثكلتك أمك وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم جوابا للصحابي الكريم بل عرض عليه منهجا للحياة. أمسك لسانك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك، منهجا كاملا من أجل الترقي لتكون ناجيا. فاللهم يا رب نجنا. المسكوت الذي لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله انشغالك بأعراض الناس سبيل إلى الهلاك لا سبيل إلى النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأنا في عبادة، أن يرفع عملي وأنا في عبادة. نفهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم فقط بالعمل الصالح بل واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الرجاء يرجو من ربي القبول. لا يكفي أن نعمل، لا يكفي أن تصوم، لا يكفي أن نصلي، لا يكفي أن نزكي، بل أن نحافظ على هذه الأعمال الصالحة حتى تقبل، مصداقا لقول الحق جل في علاه إنما يتقبل الله من المتقين. فمن منا ضمن أن الله تعالى تقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ حتى أن أحد الصحابة قال والله لو علمت أن ربي قد تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت الآن. فقيل له أبصلاة واحدة تتصور أنك تدخل الجنة؟ قال لعلمي ليقيني لإيماني بأن الجنة برحمة من ربي وتقبل لأعمالي وليست بكم الأعمال التي قدمتها في حياتي، فأرجو الله أن يتقبلها. فمتى قدمتها سليمة تقبلها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مراكمة الأعمال الصالحة، ومن علامات قبول العمل أن يوفقنا الله تعالى إلى عمل صالح جديد. فمن أحب محمداً صلى الله عليه وسلم اتبعه رجاء أن يقبل طاعته. فاللهم يا رب وفقنا إلى الطاعات، يا رب وفقنا إلى الطاعات، وجنبنا يا رب يا الزلات. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، واجعله يا ربي شفيعنا يوم الدين. اللهم يا ربي علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربي أصلح لنا من أنجبنا، واحفظ يا ربي من أحببنا، وارحم يا ربي من فقدنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واجعل أفئدة من ضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين، واجعل أفئدة من أهل الضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا كافي الأمور، يا شافي الصدور، يا كاشف الهم، يا رافع الغم، يا أعدل من حكم. نسألك يا رب أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة من جمع الرحمة بالبقالطة بإمامة الشيخ يوسف الرهيف.

0: فلاش سبور.
1: مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية. البداية بالمسابقات الافريقيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه، ذهب الدور التمهيدي الاول اليوم ماضي 3:30 في ملعب الطيب المهيري. ترجي جرجيس يستضيف ديامبرس السنغالي، مباراه يديرها الحكم التوغولي اريما محمد مصفى اكبو، منقوله تلفزيا على القناه الوطنيه الاولى والقناه الرياضيه. البارح كانت اخر حصه تمارين تحت قيادة المدرب منصف مشارك بحضور كل اللاعبين. بالنسبه للتذاكر المباراه مازالت متوفره بمختلف اصنافها اليوم في جرجيس حتى 10 متاع الصباح، ثم تم نقلهم الى صفاقس شبابيك قاعه الرايد البجاوي، متوفرين الى حد الان بتبيع الاسعار 10,000 30 دينار و50 دينار. مباراه كما ذكرت منقوله تلفازيه على القناه الوطنيه الاولى وايضا قناه الرياضيه، وتنجموا تتابعوها معنا في رياضه وهدف مع واحد بيد انطلاقا من ماضي 3. في نفس الاطار نادي الصفاقس عمل البارحه والحصه تمارين ارضيه الملعب الرئيسي للمباراه قبل مواجهه شوتينغ ستارز غدوه السبت. حصه تمارين كانت مناسبه لاصدقاء لاعب السي اس اس النيجيري اوغبولي لتقديم بعض الهدايا وتكريم الفريق التونسي. نادي الصفاقس اللي يختم اليوم تحضيراته من خلال اخر حصه تمارين في نفس توقيت المباراه لعب غدوه الاربعاء على ملعب ابيولا سبورتس ضد شوتينغ ستارز النيجيري بدات الحكم الكاميروني يعني كفودوب. في رابط الأبطال ذهب للدور التمهيدي الأول غدوة السبعة في ملعب حمد العقربي برادس بحضور 25,000 متفرج في انتظار ربما موافقة السلطات إذا بش يتم ترفيع في العدد وإلا لا. بالنسبة للتذاكر المباراة نفذت بطبيعة الخاصة بهذه المواجهة، مباراة النادي الإفريقي وجوليبال ماري مواجهة سفارة الحكم الكونغولي جون بيير نجيني. البارحة التمارين كانت في حديقة الرياضة في انتظار اليوم مع استكمال التحضيرات بحصة تدريبية أخيرة. مباراة كما ذكرت غدوة السبعة في ملعب رادس ستبث مباشرة عبر منصة All for One، وكذلك نجم تابعها معنا في الإذاعة الوطنية في حصة رياضة وأهداف. في رابط الأبطال الإفريقية أيضا اليوم الستة سويح لليبيا يستضيف كافي زيد من الزنجبار، المتأهل من هذه المواجهة سيلاقي ترجي رياضي في الدور التمهيدي الثاني. نذكر ترجي كان معفى من الدور التمهيدي الأول كما قلت يلعب الدور التمهيدي الثاني في المواجهة إما الفريق الليبي ومن الزنجبار، الستة بور جيبوتي للزمالك المصري، والسبعة ثور الجزائري حورية كوناكري الغيني. محليا غدوة تنطلق منافسات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة 4:30 مقابلة ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرت والأولمبي البيجي، التحكيم لوليد المنصري في الفار البرتغالي فيليب بيريرا، الطيب المهيري تقدم سقيد الدير نادي حمنم في التحكيم لحمزة جعيد وفي الفار محمد علي قروية. بقية المقابلات يوم الأحد ثلاثة مواجهات 4:30 متاع العشية في ملعب حمد العقربي براس ترجي رياضي مستقبل مرسى، التحكيم لباديس بن صالح في الفار وسامة بن إسحاق، في ملعب سوسة النجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي يدير المباراة في الفار البرتغالي فيليب بيريرا، في ملعب المتلوي نجم المتلوي أمل حمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي وفي الفار مجدي باللغة. ثلاثة مباريات تم تأجيلهم بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، مباراة اتحاد بنقردين ونادي الصفاقسي باش تلعب إن شاء الله يوم الأربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء متاع العشية، ويوم الخميس 17 سبتمبر الأربعاء متاع العشية زوز مقابلات في بادو الملعب التونسي نادي الإفريقي ومراكب جرجيس ترجي المكان يستضيف الاتحاد المنستيري. وديا البارح في بنقردين اتحاد رياضي بنقردين ربح ملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، هدف جيسلام مونجيدي. في بن عروس سبورتينغ بن عروس خسر قدام الوفاق الليبي 2-1، زكريا المليتي هدف السبورتينغ سجله، مباراة توقفت في الشوط الثاني بسبب عدم توفر الإنارة في الملعب. نادي القرب ربح جمعية ميلجرين هدف مقابل صفر، هدف حمزة الزهراوي. مستقبل قاسين ربح أمل بعوان 2-0، أهداف عمر الدامي وياسين العاشوري. هلال الشابة فاز على جي اس كا الشبيبة القروانية 2-0، شمس الدين الزين وماهر النويوي سجلوا أهداف الهلال. من أخبار الاتحاد الرياضي لمنسيري، نظرا لتعذر انعقاد الجلسة العامة التقييمية في موعدها المحدد لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة التسيرية، فإنه تقرر تأجيلها لتاريخ 29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء في مقر النادي. في حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة بعد ساعة نحكيه 6 مساء في نفس اليوم. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 20 سنة يدخل في تربص محلي جديد من 7 إلى 12 سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا. تربص يضم الأسماء التالية: 3 حراس مرمى إياد العابد، من الله العوني وعلاء الغربي، في الدفاع آدم مفتوحي، أيوب جريرا، لؤي غضبان، بالقاسم بن جابر، عمار عبد الحق، ريان بوقديدة، شمس الدين جويد، عبد السلام عقيد، ريان الزوابي، وهيب الزرغيني، في وسط الميدان يوسف مراد، مازن سلامة، عزيز شعبان، ريان قارة، في الهجوم شياب العبيدي، فادي الطياشي، قاسم الكريم، امان الله التويتي، ايوب الفجري، وقصيم عشا. بدوره منتخب أقل من 17 سنة موجود في تربص انطلق البارح يتواصل لغاية يوم 12 سبتمبر استعدادا للمشاركة في تصفية كأس أمم أفريقيا. تربص تنفيذ برمجة زوج مقابلات دولية ودية ضد الأردن غدوة 4:30 ويوم 12 سبتمبر 4:30 ضد نفس المنافس. نعطيكم قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في هذا التربص: في حراسة المرمى مروان حمد الله، يوسف التويتي، معاذ حسني، في الدفاع رسلين حامد، يحيى منصور، زيد المسوسي، سفيان ملاوح، محمد عزيز المرزوقي، يوسف الاندلسي، يوسف الدوزي، امان الله السهيلي، محمد جعجاع، في وسط الميدان احمد بمري، عمر لهول، ادم الزريبي، زكريا بالطيب، احمد جزارة، وسيم العابد العابدي، عزيز عبد الباقي، ايوب كت، ثاني في الهجوم محمد علي القهرماني، سليم حسن، يوسف العبيدي، إياد الفرشيشي، ونور حمودة. في كرة اليد منتخبنا الوطني الأوسط سافر البارح لأبيدجان العاصمة الإيفورية من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا للأمم من 5 إلى 12 سبتمبر. جولة أولى غدوة مع ساعتين واجهوا البنين، بعد غدوة الجولة الثانية ماضي ساعة نلاقيو المنتخب الكيني، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر مع 3 ضد المنتخب الليبي. نكمل مع كرة اليد، تعيينات مباريات الجولة الأولى ذهاب لبطولة قسم النخبة كبر غدوة الخامسة انطلاق كل المواجهات في قاعة جمال نادي كرة يد بجمال نجم الساعري، في قاعة رشيد خوجة مكارم المهدية بعث ابن خيار، في قاعة الحمامات جمعية الحمامات سبورتيك المكنين، في قاعة منزل تميم الاتحاد الرياضي تميمي الترجي الرياضي، في قاعة تبولبا نسة تبولبا النادي الأفريقي، مع تأجيل مباراة المنزل الرياضي ونادي سقيت الزيت. كرة القدم الإنسائية دورة التأهيلية لنهائيات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية النسخة السادسة عن منطقة شمال إفريقيا اللي تحتضنها تونس من 1 إلى 7 سبتمبر. الجولة الثانية اليوم الأربعاء في زويتن، الجمعية النسائية بسوسة الفتح الرياضي للرباطي المغربي، في باردو أقبل جزائري المسار المصري. الجولة الأولى فوز المسار على الجمعية النسائية بسوسة 9 أهداف مقابل 0، فوز الفتح الرباطي على أقبل جزائري 4 أهداف مقابل 0. باش نختم بكرة القدم في أوروبا اليوم في البرنامج جولة الثالثة للبطولة الإنجليزية، 8 إبسويتش تاون يستضيف ليفربول، البطولة الإسبانية الجولة الرابعة 8 ريال بيتيس يلاقي ريال مدريد، بالجولة الثالثة للبطولة الإيطالية 8 غربوع جينوا كومو، الجولة الثانية من البطولة الألمانية 7:30 شوتغارت إف سي كولن، الجولة الثالثة للبطولة الفرنسية 6 ليون أوسير، وال 8 ودرج البي اس جي يلاقي موناكو. قبل ما نكمل بتبيع هذا الموعد الرياضي، نذكركم ان شاء الله باش نلقاو مع مهدي عبيد في الرياضه وهدف انطلاقا من ماضي 3 لناقل مباراه الذهاب بالدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدراليه الافريقيه، تنطلق ماضي 3:30 في الطيب المهيري بين ترجي جرجيز وديان بيرسل السنغالي. هكا نكملوا فلاش سبورت شاي طيبه، الى اللقاء.
0: فلاش سبورت. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التربية نور الدين النوري يفيد اليوم بإتمام 81% من التلاميذ عملية التسجيل عن بعد عبر موقع منصة الحياة المدرسية إلى حدود مساء أمس، وذلك خلال إشرافه اليوم على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية من مستودع الوزارة نحو جهات الجمهورية.
3: ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، نتعثر في البداية نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا. مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة.
2: تكوين الإطارات العاملة في دور الثقافة وتطوير مهاراتهم بما يتلائم مع متطلبات العمل الثقافي وحاجيات المؤسسات الثقافية أحد النقاط التي تم التطرق إليها خلال جلسة عمل بوزارة الثقافة خصصت للنظر في عدد من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الثقافي والتكوين والاتصال ودعم المبادرات الإبداعية. ومشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحديد 17 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشحات. 9 من هذا الشهر انطلاق فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير بالمركب الثقافي بالمنستير. التظاهرة تهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الشابة والناشئة ودعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. في العالم، الولايات المتحدة تعلن امتلاك خطط عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أنه على واشنطن قبول الواقع ودفع تكاليف عدوانها والانسحاب من المنطقة. استشهاد مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم عقب محاولة اختطافه في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم 6 فلسطينيين جنوب جنين عقب اقتحام منازلهم. وفي لبنان يتسلم الجيش اليوم عند منطقة المنصور جنوب سورة الأسرى اللبنانيين 4 من الجيش الصهيوني. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ورحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي. رحمة للعالمين.
1: وكم بالله وكم بالله من لطف خفي.

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على

0: أهلا مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من برنامج رحمة للعالمين. إن شاء الله تكونوا ممتعين بالصحة والعافية. جمعة مباركة للجميع. فاتن حسني تهندس تقنين هذا اللقاء، رامي المجولي في التنسيق لفقرة موعدنا المباشر، والدكتور محمود جبلة. نقول له جمعة مباركة. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية ليك أخي معز، وتحية لكل العاملين في الإذاعة الوطنية ومن يؤمن هذا اللقاء، ونحيي المستمعات والمستمعين. نقول لهم إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله ديما ربي يجمعنا على الخير وعلى أمين. ما يرضي الله.
0: أمين. إذن اليوم بصفة استثنائية باش يكون موعدنا قصير، يعني ساعة تقريبا، لأنه بعد نفسح المجال للزملاء من قسم الرياضة لمواكبة مباراة ترجي جرجيس إن شاء الله، باش تكون مباشرة من الطيب المهيري بصفاقس بإذن الله. وأكيد ساعة نحاولوا باش نختزلوا فيها اللقاء معكم، ونعود اللي تعودنا طبعا أنه الجزء الأول يكون فيه الحديث عن موضوع يهمنا ويهم المستمعين طبعا، ونستقبلوا أيضا المكالمة التليفونية على 71-844-404. رامي سنة تليفوناتكم لطرح أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة في العشرين دقيقة الأخيرة من اللقاء. 71-844-404. دكتور محمود، إذن مش نواصلوا مع الأدعية والدعاء اللي حكينا في المناسبات السابقة على قيمة الدعاء. نعم. وقيمة انك لسانك يكون معطر بالدعاء، فانه الأدعية عديدة، ولكن قعدت في ذهني جملة قلتها الأسبوع الفارت، الأدعية ادعي ما شئت، ولكن فما أدعية موجودة في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: يفضل انها ايضا المسلم يكون حافظها ويدعي بها، واكيد بإذن الله ربي يستجيب ان شاء.
1: نعم.
0: الله.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لازلنا في هذا الباب، الباب العظيم، باب الدعاء، والذي لا يوصد هذا الباب أبدا، يعني فنحن ندعو الله تعالى سبحانه عز وجل، وهذا الباب يبقى مفتوح إلى يوم المحشر،
0: يبقى مفتوح
1: إلى يوم الحشر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. نعم. وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالدعاء لا ينقطع عمل المرء
0: بعد الموت،
1: بعد الموت يصله دعاء،
0: دعاء أبنائه أو
1: أبنائه أو ناس رباهم أو ناس رب أقرباه، وحتى صاحب الصدقة الجارية، الله يرحم من خلى، يقول لك الله يرحم. فتعود الصدقة الجارية عليه بالرحمة والنفع إلى يوم الحشر.
0: محليها فما جملة تعجبني وقلناها في مناسبة سابقة: يرحم من قرى ورى،
1: يرحم من قرى ورى،
0: يرحم من ربه.
1: هذا
0: محلاها.
1: نعم.
0: يعني كما قلت هو بتوفي سنوات، ولكن توصلوا الرحمه،
1: توصلوا الرحمه ونشوفوا احنا، شوف قداش من عالم من العلماء كانت مزاياه على البشريه جمعاء.
0: فعلا.
1: فمش صدقه جاري خل ببحوثه وبعلمه، شوف ايش خلى وراه، ما الذي ترك من اثر وراءه. وكما لا يعوذ بالله الناس السيئين تركوا اثر سيء، فلا تذكرهم الناس الا بسوء الدعاء ولا يعوذ بالله.
0: نعم.
1: ولذلك ايضا الرسول التاكيد وتاكيد لما ذهبت اليه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، أي الدعاء الجامع، ويدعو ما سوى ذلك، يدعو كما قلنا، أدعو بما شئت، ولكن هناك أدعية جامعة. من بين هذه الأدعية الجامعة نسأل الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ولهذه ورد في سورة الفاتحة، وهي دعوة بعدك الإنسان الحوار مع ربه، وكالديباجة وكالعقد اللي بيننا بين ربي، نسأل ربي سبحانه أن يهدينا الصراط المستقيم. وقالوا سادتنا العلماء: لا توجد دعوة جامعة أكثر من هذه الدعوة، من هذا الدعاء، لأنه دعاء جامع. فالهداية إلى الصراط المستقيم هو التوفيق في حياتك والفوز في الآخرة. تقول يا ربي اهدينا الصراط المستقيم، شنو هو الصراط؟ الطريق اللي يرضي ربي،
0: السوي
1: في عملك، في عملك، في تربيتك لأبنائك، في علاقتك بالناس، في تصرفك مع نفسك، أن تسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. يا ربي اهديني الطريق الصحيح، يا ربي اهديني الطريق الصواب، يا ربي اهديني الطريق اللي وصلني باش أنت تكون راضي عني، وأنا نعمل الأعمال اللي ترضيك. فقالوا سادتنا العلماء: هذه ما ثماش دعاء أجمع من هذا الدعاء.
0: نعم.
1: وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو أيضا بالآية الكريمة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالطلب الحسنة في الدنيا قالوا الحسنة هي المرأة الصالحة، أن ربي حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة اللي تعينك على الحياة، وحسنة الآخرة هو القبول عند الله تعالى والفوز بالجنة. وقيل أيضا من الحسنات في الدنيا الحياة الطيبة، ربي سبحانه وجل للمحسن في هذه الدنيا يضمن له الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، يبدأ سعيد حتى ولو مع قلة ماله، مع قلة ذات اليد، ولكنه يبدأ سعيد. وأيضا دعاء آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء جامع: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا رواه مسلم. وهناك أدعية عديدة أيضا في القرآن بما فيها الدعاء والطلب بالرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. محلها الدعوة دي تعجبني برشا، وأنا نطلب من السادة المستمعين والمستمعات: ادعيوا لأبائكم وأمهاتكم عند السجود: اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلا. يا رب ارحمهم، باش تلقى شكون يدعي لك، انت تلقى من ابنائك من يدعو لك بحول الله. فحق الاباء علينا حق عظيم، الاباء والامهات راه عندهم حق كبير. انت كي تدعي لهم الدعوه هذيك وتوصلهم ويفهمون ذلك ويعون ذلك. في احاديث متعدده يقول ان الميت يصله دعاء الحي، يصله فيبدأ مستبشر بك الدعاء ذاك وانت ساجد، قل اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف سبحان الله، لأن تربية الأباء والأمهات للأبناء تربية فيها مشقة، وأحيانا مشقة كبيرة برشا، ومع ذلك تسهر الليالي الأم والبو كيف ويعرق ويجيب ويخدم ويوصل. ما يستحقش منك دعوة أنك تطلب ربي باش يرحمه. فأيضا دعاء آخر جامع يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني. وهذا الدعاء يعني أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كل من رجل يسلم ويأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويعلمه هذا الدعاء. وقيل أيضا هذا الدعاء يكون بين السجدتين، وقت اللي ترفع من السجود قبل السجود الثاني تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يعني هي خمسة أشياء يطلبها الإنسان: مغفرة الذنب والرحمة من الله تعالى وهي الإحاطة والهداية توفيق، ثم العافية والرزق. معنى هذه الدعاء جامع يجمع كل شيء. أيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك،
0: صرف قلوبنا
1: على طاعتك. وفي حديث آخر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسأل الله تعالى ثبات القلب، أنه يبدأ قلبك ثابت على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ما يبدأش قلبك مهتز، لأن العبادة لأصحاب القلوب المهتزة والقلوب الغير خاشعة هي عبادة ما تأثرش في الإنسان. يعني نحب العبادة اللي تغير سلوك الإنسان، اللي يستحضر الإنسان قربه من الله تعالى.
0: نعم.

0: والدعاء هو ذكر لله تعالى، لأنك تعلم أن لك رب سيغفر لك الذنب، وأن لك رب سيستر عيبك، وأنك لك رب سييسر أمرك، وأن لك رب سيرزقك، وأن لك رب سيعينك. فأنت تلتجأ إلى هذا الكريم، تلتجأ إلى الله تعالى، وهو يسمع الدعاء سبحانه عز وجل، يستمع إلينا
1: ويجيب
0: دعوة المضطر إذا دعاه. ورب ما يقلقش من سؤالنا، بل بالعكس يحب من يلح في السؤال
1: فعلا.
0: ولذلك وردت كثير من القصص أن حتى الإنسان الذي يخطئ، قال كان هناك شخص يعبد صنم، فكان يقف قدام الصنم ويسأل الصنم: يا صنم يا صنم أعطيني كذا أعطيني كذا. قال فأخطأ فقال: يا صمد. فأعطي ما سأل. فإبراهيم عليه السلام يعني أوحى إليه ربه بهذا الأمر، فسأل الله تعالى: يا الله، هذا لا، هذا سألك خطأ خطأ، سألك وهو مخطئ. قال: يا صمد، خطأ في عذره. قالوا: يا إبراهيم، وهناك صمد غيري؟ يعني شوف كرم ربي سبحانه عز وجل. ونعرف القصة التي حدثت لفرعون عندما أراد أن يدرك موسى ولم يدركه، ورجعت أمواج البحر، البحر المتلاطم اللي شق ربي الموسى وأتباعه، رجع هك البحر ذاك وبش يغرق فرعون. فرعون نادى موسى: إنني آمنت، قال بالذي آمنت به بنو إسرائيل، واستغاث موسى فلم يغث. فالله تعالى كلم موسى وهو كليم الله، قالوا: يا موسى، لقد استغاثك فرعون 70 مرة فلم تغث، وعزتي وجلالي لو استغاثني مرة واحدة لأغثته، لو كان مرة واحدة طلبني. شوف هذا فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. شوف ربي كيف يفتح له باب التوبة، باب العودة إلى الله تعالى. ولذلك ما الذي بيننا وبين الله؟ ايش بينك وبين ربي يا سيدي؟ علاش ما تبسطش يدك تقول له: يا الله، شنو اللي بينك وبين ربي؟ شنو اللي خايف منه؟ حتى ولو أذنبت، قال أحدهم: والله إني لا أشكو ذنبي إلى الله فإني لم أذنب، قال تجبرا وتكبرا، وإنما أذنبت خطأ. ولذلك في حديث أنه سيدنا موسى لما مات خوه هارون، مات قبله، بكى هارون وكان باكيا متألما حزينا، قالوا: يا موسى، لو علم الأحياء بما أفعلوا بأهل القبور، ما حزنوا، في معنى الحديث ما حزنوش عليهم. قالوا: يا موسى، إني رحمتهم وهم أحياء، فكيف لا أغفر لهم وهم مقبورين في القبر؟ ما عادش عنده وين ماشي، ما عادش عنده وين هارب، سي انتهى أمره، مات. فالله تعالى رحيم بنا، والله تعالى يحب الذي يتودد إليه، وتوددك إلى الله تعالى يكون بالدعاء.
1: شروط الدعاء أستاذ محمود،
0: نعم،
1: الخشوع، يعني خاصة يكون في الصلاة أو حتى من غير الصلاة، يعني فما ناس يعني تحسوا يعني مثلا في غرفته يغلق الباب على روحه ويستكين ويدعو ما شاء في هدوء، في يعني يخلق طقس كامل باش يدعو بدون ضجيج أو شكون،
0: نعم،
1: ربما يشوش أفكاره.
0: نعم، الدعاء هو خلوة بينك وبين الله تعالى،
1: نعم،
0: لأنك أنت تسأل الله لا تسأل غيره. فبالتالي كل ما توفر ظروف الخشوع وكل الظروف الجيدة والطيبة، ولكن قلنا أن الدعاء لابد أن يكون له دثار، ذكرناها هذه المرة، دثار أيهك اللحاف، الغطاء، اللحاف، لأنه حاجة ثمينة. الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فكيفاش هالدعاء هذا بيشتلف وانت حتى يصل إلى الله تعالى، يصل دعاء طيبا زكيا؟ فأولها قالوا العمل الصالح، غطاء الدعاء أنك تسبق عمل صالح لذلك الدعاء، وتسبق الصدقة، والصدقة من الأعمال الصالحة، فالله تعالى يستجيب لك في الدعاء. ثم قالوا سادتنا العلماء أن تبدأ بعد الحمد والثناء على الله تعالى أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تختم دعائك بالصلاة على الرسول. فقال فكيف لله تعالى أن يرد دعاء كان بين الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زوز علماء من القيروان عيسى بن

0: ثابت وعبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب المدونة وصاحب هذه الرسالة العظيمة التي كتب في موطأ الإمام مالك عبد الله بن أبي زيد القيرواني، اجتمعوا زوز وكانوا يفسرون القرآن خارج مدينة القيروان في منطقة اسمها صبرة، معروفة اللي يعرف القرآن يعرف مدينة صبرة، وهي مدينة صبرة. فكانوا يجتهدون في تفسير آيات الله تعالى. وعيسى بن ثابت قال لعبد الله، قال له يا عبد الله إني كتبت اسمي عند سجادك، كتبت اسمي على السجادة متاعك. قالوا علاش؟ لما يا عيسى؟ قالوا لتذكرني عند كل صلاة فتدعو لي، فإني سمعت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه محمد بن عبد الله عن ربه: ادعوني بألسنة لم تعصوني بها وأنا لم أعص لها بلسانك. قال ربي ادعوني بألسنة ما عصتنيش به. فالمؤمن يدعو لأخيه المؤمن، وربي يوكل ملك يقول ولك مثله. بدأ عبد الله يبكي، قالوا شي بكي فيك؟ أنا ما الذي سألته منك أنك تدعي لي؟ قال له تذكرت قول ربي: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهل لي عمل صالح سيرفع هذا الكلام الطيب وهذا الدعاء إلى الله؟
1: فعلا.
0: هذا عبد الله بن أبي زيد كان يشك في نفسه أنه ما عندهش عمل صالح، ونفهم من هذا الأمر من هذه الآية أن العمل الصالح هو ييسر ويسهل قبول الدعاء. وأيضا وقد وردت آية في سورة الأحقاف يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: فلما بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. قالوا سادتنا العلماء طلب صلاح الذرية بماذا سبق؟ سبق بشكر النعمة وبالعمل الصالح.
1: نعم.
0: فبالتالي إذا تحب أنت ربي سبحانه عز وجل يقبل منك الدعاء، أبدأ بشكر النعمة والحمد والثناء على الله تعالى، ثم أتلوه بعمل صالح، صدقة، صوم لله تعالى. ثم برشا ناس كان وقت يبدأ مقبل على حاجة يصوم، يعمل نذر لله تعالى، يقول يا ربي أنا باش نصوم 3 أيام ولا باش نصوم نهار ولا باش نصوم نهارين محبة فيك وطاعة فيك وتيسير منك لدعائي. سأل الله الدعاء
1: وإنما الأعمال بالنيات.
0: بالنيات وأنت ونيتك. ثم ما ذكرتها أخي هالأوقات، هناك كثير من الأوقات مثلا ثلث الليل الأخير وقت الناس كلها نيام وراقدة، وانت تقوم تناجي في ربي، وانت تقوم تسأل في ربي سبحانه عز وجل، فكيف لا يستمع إليك الله؟ والله تعالى ينزل للسماء الدنيا في ثلث الليل الأخير: هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له؟ إذن فالله تعالى في ذلك الوقت الناس كثير من الناس يقول أنا كلما تجافى جنبي في المضجع، معناه كلما تقلبت على يمين ويسار رأيت أن الله وكأن الله يدعوني للقاءه.
1: فعلا.
0: فكل لحظة كان ربي يحبني نقابله. قال فكيف أبخل بلقائي على الله تعالى؟ كيفش نبخل؟ أنا نقوم. قال لك نقوم، لأن كل لحظات هذيك والجنب يتجافى في المضجع، فالله تعالى وكأنه يريدني أن أكون بين يديه. يقوم يصلي ركعتين، يصلي 4 ركعات اللي يقدر عليه، ويدعو الله تعالى ويقرأ ما تيسر من القرآن. وكذلك برشا ناس عاملين يعني سيرة دائمة أنه قبل كل ليلة تلقاه يقوم بما تيسر، ما تيسر قبل صلاة الصبح بنصيف ساعة بسويع غير ربع، هو القدر متاعه يقوم يقرأ ما تيسر من القرآن، يصلي ركعتين، ثم يدعو الله تعالى ويبسط يده ويدعو بالشفاء لنفسه إذا كانوا مريض، يدعو بالشفاء لكل مريض، يدعو ما شاء. برأوا المناجات بينك وبين الله تعالى، حتى أن كثير من الصحابة كانوا يجتهدون. فوحنا نعرف أنه في الصلاة عندما أحدهم لما قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، فقال هذا الصحابي أضاف اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فقال من قال هذا الدعاء؟ فقال العربي أنا يا رسول الله. قالوا هنيئا لك، وجعلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لقد تخاصم عليه قداش من ملك كل منهم يريد أن يرفعه إلى الله تعالى، هو اجتهاد، شوف الاجتهاد، فأصبح سنة. فأنت تجتهد في دعائك، تجتهد باللي تنجم، باللي تقدر، باللي تقدر، باللي تقدر. تقول اللهم يسر طريقي، يسر ثنيتي، اللهم اهديني، اهدي اهدي احبابي، اهدي اصحابي، اشفي كل مريض، لان ثم ملك يوكل ربي يقول لك ولك مثله. كل ما تدعو لغيرك بالخير يقول لك ولك مثله. ولذلك الدعاء لا حد له، ما عندوش حدود الدعاء،
1: سبحان الله،
0: ما عندوش حدود، لا حد له. سل الله ما شئت، سل الله ما شئت فهو المعطي. واحنا هيك علاش نقولوا في معقبات صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
1: فعلا.
0: فالله تعالى لا يمنع عطاء الله عنك أي، مثلا ما شكون يمنع العطاء متاعه مش يعطيك ربي حاجة، الله تعالى. ولذلك قد ما تكون مقبل، ونعرف الرسول كيفاش يربي في الغلام، قالوا يا غلام اتق الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بإنسها وجنها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة بإنسها وجنها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله تعالى هو الذي يقرر، هو الذي يحدد،
1: سبحان الله.
0: وكم من عاص سأل الله التوبة فتاب عليه، وكم من مذنب رجع صادقا إلى الله تعالى بنية صادقة فقبله الله. سيدنا موسى خرج يطلب السقيا لقومه، شحت المطر، نقص المطر، خرج يطلب في السقيا من الله تعالى، فأكلمه الله، قالوا يا موسى إن بينكم شخص يعصوني، يعصيني، قالوا عاصي بينتكم، لن أسقيكم حتى يخرج من بينكم، منش نسقيكم حتى يخرج. فخطب موسى في قومه، قال مروا بيناتنا عاصي يزم يخرج باش ربي يستجيب للدعاء متاعنا ويسقينا، فلم يخرج أحد، وألح موسى في الدعاء فاسقاهم ربي. بعد سيدنا موسى كلم ربي، يا ربي قلت لي وقولك الحق إن بيننا شخص يعصوك، علاش ما هك رزقتنا، هك عطيتنا المطر ولم يخرج بيننا أحد. قالوا يا موسى لقد سألني تائبا باكيا عائدا فقبلت توبته. فكل اللحظات هذيك خاف لا يتكشف قدام الخلق،
1: وستره الله،
0: قالوا يا ربي استرني، استرني وسأل الله، قالوا يا ربي دلني عليه. سيدنا موسى معلش وحب يعرف الشخص هذا اللي يكرم ربي ويكرم الناس من حوله بكرامته هك التوبة هذيك، قالوا دلني عليه. قالوا يا موسى سترته 40 سنة فكيف أفضحه لك اليوم.
1: ما شاء الله،
0: وهو الستار.
1: نذكره بالتليفون على 71-844-404. رامي يستنى تليفوناتكم. نغم قصير مع فاتن ونعود ونواصل هذا اللقاء في انتظار استقبال تليفونات السادة المستمعين بعد قليل.

0: إذن على 71-844-404 يمكنكم التواصل معنا. عنا زوز تليفونات جاهزين. سي محمود.
1: إيه
0: مرحبا. نستقبلوا سي أحمد من زغوان. أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا مرحبا أستاذ
1: بني. مستمع وفي
0: جمعة مباركة سي أحمد.
2: الحمد لله.
0: مرحبا.
2: اليوم مش نختصر يعني في ثواني احتراما لتوقيت البرنامج.
0: تفضل.
2: قال الله تعالى لملائكته قد امتليت عبدي لأجلي أن أسمع صوته. بعض الدعوات قد تتأخر لأن الله يحلم التوقيت الأنسب لك. نعم. وليس التوقيت الذي تريده أنت.
1: نعم.
2: يرتاح الإنسان بعد الدعاء أحيانا حتى قبل الإجابة لأنه سلم أمره إلى الله.
0: نعم.
2: سؤالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، هل هم الذاكرون الله كثيرا أم من انفردوا بذكر الله وعبادته؟ وشكرا.
0: شكرا، يعطيك صحة سي أحمد. نمشيو سي رابح من جبنيانة ولاية صفاقس. سي رابح أهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا بك. جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة سيدي. مرحبا بك. أيوة سي رابح تفضل.
3: حبيت نسأل الشيخ بالله، احنا المعلوم بالحج معروف 15 يوم 20 يوم، لكن في الآية 196 من سورة البقرة الحج أشهر معلومات، تفسير هذه؟
0: نعم
1: نعم.
3: وعندي سؤال آخر.
0: تفضل.
3: وعلم آدم الأسماء كلها، هذه زاد حبنا فهمها.
0: باهي، يعطيك الصحة. شكرا سي رابح. مرحبا. مرحبا بيك. ايوه سي محمود تفضل.
1: طيب باهي. طيب شكرا لسيد احمد هذا المستمع الوفي، ربي يبارك فيه.
0: ويجتهد كل اسبوع في اسئله
1: يعني
0: مهمه،
1: اسئله مهمه، ويعطينا هكا نفحه من نفحات الطيبه. يعني المفردون هم، نعم، هم الذين يكثرون من الدعاء، وهم الذين يكثرون من ذكر، يتفردون بالذكر وذكرهم لله تعالى.
0: نعم.
1: هؤلاء ناس كانت عندهم ميزات خاصة، يعني هم لا ينقطعون عن الدنيا، ولكن تجدهم لا ينقطعون عن الذكر وهم في الدنيا. سبحان الله. والذاكرون الله كثيرا، هذا موصفهم ربي سبحانه عز وجل. والذاكرون والذاكرات أيضا، ليس من الرجال فقط، من الرجال والنساء.
0: طبعاً طبعاً.
1: وهناك من كان شغله وذكره مقترن بعمله، وإحنا حكينا القصة انتع الحسن البصري اللي كرا حمال باش يهزله حمولة من السوق إلى بيته.
0: فعلاً.
1: فكان كالحمال ذاك فطنية كاملة يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. قالوا بعد ما وصلوا خلصوا، قالوا لم أرى من ذكرك لله إلا على هذا النحو، ما رتكش تذكر ربي كان هكا، ما تعرفش حاجة أخرى، وما شنو السر؟ أعطيني. قالوا علمت أن بيني وبين ربي أمرين، حاجتي بيني وبين ربي نعمة استوجبت الشكر فقلت الحمد لله، وتقصير مني استوجب الاستغفار فقلت استغفر الله. قال ويحك يا حسن فحمال أفقه منك. يعني شوف الناس بالسليقة بالنية. ورويت قصة أخرى أنه أحد الأئمة، أظنه أحمد بن حنبل أو أحد الأئمة، على كل لا مشاحة في ذكر الشخص، فأراد المبيت في مسجد رسول الله، زار المدينة، أراد المبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إلى حد كبير يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مكان الروضة والمسجد الوحيد، المكة لا تغلق الحرم، أما الحرم النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بمدة ولا يفتح إلا قبل صلاة الصبح.
0: نعم.
1: فأراد المبيت بذلك، فدفع إلى الخارج، قالوا لا مبيت، لا حق لك في أنك تبيت في مسجد رسول الله، تبيت البر. فرآه أحد السكان، وكان فراني يصنع في الخبز، فرآه فك الحالة هذيك خذاه، قال واي سيدي ما تلوج، ما عندك شوين تبيت، إجي بيت عندي تفضل. هزوا فأطعمه
0: وأكرمه
1: في الخبز، وكان كل ما يرمي خبزة، كل ما يرمي خبزة يقول استغفر الله تعالى، يقول استغفر الله، وكل ما يقبلها من الفرن هي طابت يقول الحمد لله، هكا استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله. فذكره لا ينقطع عن عمله. فقال له
0: ما السر في ذلك؟
1: شنو السر في ذلك؟ قال والله بذكري هذا على قلته فإني كلما سألت ربي أمرا إلا وأعطانيه.
0: ما شاء الله.
1: قالوا إلا أمر واحد. قالوا ما زلت؟ قالوا هل نذكر رب؟ قالوا وما هو؟ قالوا سألت الله أن ألاقي فلان قبل موتي، بل من موت ألاقي الإمام الفلاني. قالوا والله لقد استجاب ربك لدعائك وجرني إليك جرا.
0: سبحان الله،
1: هاني أنا جيتك بسقية وخرجون. يعني في الأخر بكل هي صدق النوايا.
0: نعم،
1: هذم سهاني لهم، هذم مفرحين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
1: الذي لا ينقطع دعاؤهم وذكرهم عن عملهم، يعمل يذكر الله تعالى. الحج أشهر المعلومات. نعم، هو بيان أنه الحج في أشهر، فبعض مناسك الحج، الحج عرفة، نعم هو 3 أيام فقط، أكل رمي الجمار ورجم عرفة، هذاك الحج. نعم. الأيامات هذوكم، أكل الليلة المبيت فيها بمزدلفة ووقفة عرفة ثم رجم الشيطان، أكل الحج. ولكن قول ربي الحج أشهر معلومات، في استعداد للحج، في خروج الحج، وأيام الحج تبدأ من ذو القعدة وذو الحجة، وتبدأ أيضا من شهر شوال الذي ينتهي بعد رمضان. فقالوا سادتنا العلماء الاختلاف الوحيد في أشهر الحج أنه هل أنه الشهر الأخير من دار الحجة، هل أنه الشهر كله، أو أنه 10 أيام الأولى فقط من ذي الحجة.
0: نعم،
1: هذا الاختلاف الوحيد. أما يعتبر هذه كله أشهر الحج، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهالثلاثة أشهر ذيك يتهيأ الإنسان الحاج لأداء هذه المناسك، لأنه مش يؤدي منسك عظيم. وإن شاء الله يوتينا نحكيه على هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الحج، بشيء من التفصيل. إذن فحل الحج أشهر المعلومات للاستعداد للحج، لأن ربي يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زادك للحج هو التقوى، تقوى ربي سبحانه، أنك تخلص الديون متاعك، أنك تمشي وانت الناس مسامحتك. وبرشا ناس نعرفوها مقتلين ليه والحج يمشي يطلب السماح من الناس.
0: صحيح.
1: واللي عنده دين يمشي يرجع الدين، واللي عنده مظلمة بين الناس يمشي يحاول كيفاش يطلب السماح ويخلصك المظلمة هذيك. إذن لأنه هذاك الاستعداد لأشهر الحج، وما داموا في أشهر الحج. ثم سأل عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذا كان تحدي من الله تعالى لكل الملائكة اللي قالوا، ولما ربي قالهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا سادتنا العلماء في تفسير الآية أن الله تعالى عرض لآدم كل الأشياء بمسمياتها، هذه زيتونة، هذه شجرة، هذا كوكب، هذا. فتعلم آدم الأسماء كلها، كل بمسمياتها، كل حاجة بمسمياتها، وكل حاجة بدورها، وكل حاجة بأصلها، ولماذا تصلح. هذا علم الله تعالى أعطاه لآدم، ولكن هذا العلم لم يتعلمه الملائكة. ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء، سميوا هذه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم انبئهم بأسمائي. فلما أنبأهم بأسمائهم نبأهم، قالوا انتهى الأمر يا ربي سبحانه وتعالى، فأنت أعلم منا طبعا، وهو تسليم من الملائكة. ولذلك سبحان الله قالوا علم الملائكة علم محدود. علم فضل ربي عليهم فعبدوه، عبدوه، لأنه يعرفوا أن ربي هو اللي خلقهم، هو اللي أنشأهم، هو أعطاهم تلك المواضع، فعبدوا ربي سبحانه وتعالى لعلمهم بفضل الله عليهم. قال وعلموا بأمر الله، علمهم بأمر الله فأطاعوه.
0: نعم.
1: ويفعلون ما يؤمرون، ربي يقول ما يخالفوش أمر ربي. قال وعلموا أمر الإنسان وفعل الإنسان فكتبوه كراما كاتبين. فعلمهم لا يخرج عن هذه الدوائر، ما عندهمش علم آخر، هذا هو العلم. علم فضل ربي عبدوه، علم أمر ربي طاعوه، وعلم اللي بأعمال الإنسان فسجل له كتبوها كما هي. قال أما الإنسان ففتح له ربه من العلم، بل قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فتلقاه إنسان يخوض في، ولكن المطلوب أن نخوض في هذه العلوم بشيء من الدراية والمعرفة. فعلا. نسأل الله السلام إن شاء الله ربي نور عقولنا وقلوبنا إن شاء الله.
0: سي عبد اللطيف أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا. من يتكلم فينا سي عبد اللطيف؟
4: سيدي شيخ شو شروط الدعاء؟
0: شروط الدعاء به
4: شروط الدعاء الإخلاص الممكن ميغوزني ثم شروط ولا الدعاء في كل
0: هو ذكر هذا اللي بشي العاون تذكروا بها إن شاء الله.
1: ميساج
0: هذا هو سؤالك سي عبد اللطيف.
4: وكلمة خفيفة كان سمعني
0: فضل.
4: ريال خفي كيفاش شو نوعيته كيفاش فيه
1: الريال خفي؟
4: إيه.
1: الشرك الخفي ولا الريال خفي؟
4: الريال خفي.
1: باي.
0: بارك الله فيك سي عبد اللطيف. شكرا. نمشيو للاخت سونيا. اهلا وسهلا مرحبا.
5: الو اسامه.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
5: نشكركم على البرنامج.
0: بارك الله فيك. مرحبا بيك. سؤالك لسي محمود تفضل.
5: سؤال عندي قريبتي.
0: اي.
5: ولدها عامل اربع عمرات.
0: اربع عمرات.
5: ديما في السعوديه يخدم كالمدرب معايا نتاع كره. ومتفتح ومتثقف وتوا اكثر من شهر قطع عمو. هذه حالة وزيد الأسباب
0: قطع أمه يعني ما عادش يتصل بها ما عادش يكلم هذا هو
5: حتى من فيسبوك علق عليها ولا تشكلوها بلوكيها هو ومرته يحكي لها كل ما تتخيل على أمه وعلى أخوته وعلى كل شيء من اللي يخذيها من اللي هي خطيبة وهي حمشت على أمه وحمشت على خالتاته والدنيا دي خلط عظها روحتي تدعي بكو هنا قلت لها ما تدعيش حبيت أقول لك كيفاش تتصرف خليها وحدها هي وحدها في دارها ما معها تغيرات وصحتش بسرام وهو يجبد صغار ويجبد كل شيء وما عادش يجيب لها صغار وهي صارت تقعد تبكي
0: هو طبعا مقيم خارج تونس ولا في تونس هو؟
5: يمشي ويجي
1: يمشي ويجي
0: اوكي
5: صغار وهنا واحد في دار وهو يمشي
0: ونتصور في نفس المدينه يعني
5: بالصبح بالدار بحذا الدار قرابه بعضها
0: فهمتك
5: مش بعض هذه حاله وحاله اخرى واحد مثلا شخص عمه مثلا كان في فلوس احنا نقولوا حاز عليه وهذا برشا الحكاية جاء فترة من فترات في عيد جاء عيد عليهم قال لهم سامحوني
0: ايه
5: ولد خوه ما حبش يكلمه قال لك ما نستعرفش من يعطيني فلوسي قبل ما يقول لي سامحني فهمتي مثلا
0: واضح
5: حبيت نعرف وش يقول الدين وش يقول له قلت على الخلفيات وعلى العمات في الرحم كيفاش ندار رحوة كهو لكن
0: شكرا اخت سونيا يعطيك صحة بارك الله فيك تفضل سي محمود سؤال سي عبد اللطيف شروط الدعاء والرياء
1: طبعا
0: الخفي يعني.
1: احنا حكينا في شروط الدعاء قلنا ان الدعاء تحاول تقدم قبله عمل صالح الصدقة عمل صالح الصلاة صلاة ركعتين الصوم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة أحيانا زاد عيادة مريض كل عمل صالح اللي يقربك الرب سبحانه عز وجل فأنت تسأل الله وتتقرب إلى الله تعالى بذلك العمل وبالتالي هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه كما قلنا تحاول معاد العمل الصالح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من الشروط من الشرط الدائم هو الاستجابة لله تعالى لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن فليستجيبوا لي وهذا هو المفتاح مفتاح هذا الباب الاستجابة لله تعالى فإن لم تكن أنت مستجيب فكيف تسأل الله من الحياة أن يسأل ربي إنسان يسأل ربي وهو لا يستجيب لله تعالى تسأل وتقول يا ربي أعطيني وأنت تكفر به وتكفر بنعمته ما يقبلهاش العقل إذن فالشرط الأساسي هو الاستجابة لله تعالى أن تكون مستجيبا لله تعالى أيضا قلنا تحسين الدعاء وتحسين الدعاء أنك تختار الأوقات ثم كثير من الأوقات وأنت ساجد بين الإقامة والأذان ثم بعد صلاة العصر الوقت هذاك وقت يجوز فيه الدعاء أيضا آخر الليل قبل دخول صلاة الصبح هذه أوقات كلها أوقات جميلة وجميلة جدا ويختل الإنسان ويكون دعاءه خاشع لله تعالى وعنده يقين في الله تعالى عنده يقين ما تدعيش بتجرب ربي يرد بالك تدعي وانت كلك يقين لان الله تعالى ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يعجل لك الاستجابه دعواتك ما تضيعش يا مؤمن يا مستمع يا كريم عمره ما يضيع لك ربي دعوتك اما ان يستجيب لك في الحين تطلب ربي يعطيك ثم او يؤجل لك الاستجابه يؤجلها لك لمده لامر يعلمه الله تعالى او يدفع به عنك ضرر يدفع به ضرر هذه اللون مبدأ الاستجابة معنى إما يعجلها ولا يأجلها. المبدأ الثاني أن ربي سبحانه يدفع عنك ضرر مصيبة تتسأل الله أمر معين فلا يعطيك ذلك الأمر ولكن يدفع عنك مصائب أخرى مصائب عظيمة وعظيمة جدا. جي أنت تسأل ربي مثلا باش تكون في الموضع الفلاني فإذا به الموضع الفلاني يكون فيه زلزال يكون فيه أمر فربي نجاك من هذاك.
0: ولا شيء بشيء يذكر منذ أيام حتى يعني في العائلة كلمتنا قريبة من العائلة كلمت زوجتي قالت لها ريت اليوم الصباح جيت باش نخرج من الباب الكوبة عملت فيها مشكل واستعصات عليها وإلا والصلاح جاها مخر وكذا قالت لها ما خرجتش قضيت قضيتي اللي حاجتي بها يا أخي زوجتي جاوبتها إجابة يعني تلقائية قالت لها لعل فيها خير قالت لها يعني كل خرجة ذيك لقدرات كنت نجم يصير لك مكروه
1: نعم.
0: يعني تصديق القولك تصديق القولك أنه فما حاجات ربي يمنحهم عليك وأنت منو تقول عليش أنا عليك. فاتني نعم. التران ولا فاتني الكار ولا غيره وهي لأمر يعلمه الله
1: في مختارها الله سعلا. ولأمر يعلمه الله وقال
0: وكمل واحد سمعني فاتته طيارة وطيارة ذيك عملت يعني
1: نعم صار يعني فيها مشكلة نعم صار فيها كارثة والعياذ بالله. المآل الثالث أن الله تعالى يدخر لك تلك الدعوة حسنات في الآخرة حتى أن المؤمن يتفاجأ بكم الحسنات لعنده يقول يا ربي هذه لم أفعلها حسنات لم أفعلها يقول تلك هي دعوات ادخرتها لك فكان يود أن لا يستجاب له في الدنيا يليت يقول ربي ما استجاب حتى الدعوة في الدنيا لأنه يعني يلقى رصيد من الحسنات. إذن يا مؤمن أمرك خير كله ادعي ربي يطلب ربي إما يعجل لك العطاء ولا يدفع عنك البلاء ولا يدخرها لك في يوم العطاء. الرياء الخفي الرياء الخفي هو أكل إنسان يبدأ أمر بينه وبين نفسه كأن يظهر أمام الناس العطاء متاعه أو يتحدث عن عطائه حتى يقول بعفوية قول والله أنك العائلة ذيك أنا نوكل فيها تشرفها ولا يجي قدام الناس هكا يمد هكا يدخل يده الجيب ويمد هكا بل ويبدأ يحسب فيها آه يتفضل يجي أنت محتاج آه يتفضل لا
0: يحرجك الشخص ذيك يحرج
1: هك الريخ حتى يكون بينك وبين نفسك
0: وربما هو بتلقائي يعملها أي لكن أي هي لا ما هيش
1: يعني
0: محمودة
1: لا معنى أنك تتبع الصدقة متاعك بشيء من المن والأذى أنك تؤذي إنسان. ولذلك الرياء الخفي هو ما خفي عن الناس ولكن كان باد لك أنت ظهر لك ما يعرفوش الناس ما رأوش الناس ولكن أنت تعرف في قرارة نفسك أنك عندك نية أخرى غير النية اللي يحبها ربي سبحانه عز وجل.
0: هو فما ناس يعني سامحني باش نواصل في الفكرة يقول لك مثلا فما ناس عندهم يعني عادة الصوم الاثنين والخميس مثلا أنا سي محمود عرضني نهار الاثنين صباح سي محمود شحمل لك يعني شو عمل خيوة تقول لي لا ربما شربت خيوة ما تقوليش أنا صايم يعني تنجم أنت بينك وبين خلق كذلك يعني تقول لي ربما شربت خيوة ولا عندي ما نعمل ولا كذا
1: عندي ما نعمل
0: إن شاء الله فرصة أخرى
1: إن شاء الله فرصة أخرى نعم باش ما يكونش التباهي أو التظاهر بتلك العبادة لعله الشيطان يدخل لك من الجانب هذاك يقول لك أخوي أنت تبارك الله عليك صايم وغيرك مش صايم لا لا لا
0: أي.
1: خليني أنا أخوي على
0: سقي على القاع
1: على القاع أختنا سونيا سألت أنه عندها جارتها ولدها معنا عامل عمرات أربع عمرات تقول وهو يتنقل بين بلادنا وبلاد الخليج ولكن قاطع والدته
0: مؤخرا
1: ومؤخرا وزدق معناها مرته ايش نقول لهم يكفي انه ثم ايه انا ديما نذكر الايه دي لان ايه تخوف وايه ترعب الانسان وتخلخله بالحق. يقول ربي سبحانه عز وجل في سوره محمد يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم.
0: يا لطيف
1: شوف ربي سبحانه قال لك فهل عسيتم رد بالك ربي قال لك انك تقطع الرحم بتاعك ملعون مطرود من رحمه ربي لأن ربي قال أن الرحم هي مشتقة من اسمه الرحمن قال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ها أنت هذا شنو ربحك في الدنيا
0: نسأل سؤال تفضل. في الحالة كما هذه العمار بيد ربي
1: نعم
0: يجيه تليفون ويقول له أمك راهي صارت الدوام لله شنو هو وقتها موقف
1: شنو مش يكون موقف
0: يعني أمه صارت تدوم يعني اللي هي واردة في أي لحظة أي إنسان
1: نعم
0: ينجم يغادر الحياة في لحظات
1: نعم. ولذلك من الكبائر من أكبر الكبائر أنه صلة الرحم قطع الرحم أنك تقطع الرحم بتاعك
0: نعم
1: كي تقطع الرحم بتاعك شنو المطلوب شنو طالب انت؟ طالب الرحمة من الله تعالى، فانت قطعت
0: اسباب الرحمة. دقائق.
1: نعم.
0: أيوة. او دقيقتين.
1: دقيقتين. معناها قالك لما تموت ام بنادم ينادي منادي من قبل الرحمن، يا ابن ادم ماتت الذي كنا من اجلك من اجلها نرحمك. ماتت اللي كنت من اجلك نرحمها، نرحمك وننزل لك رحماتي، فقد ماتت فغلق ذلك الباب. فتسأل تقول يعني نعم هذا يزم يراجع نفسه، واهله يزم يراجع نفسه، وبالعكس زوجته يزم تعلمه كيفاش يكون بار بوالديه. تقول هذا واحد اخر جاء عمه يطلب في السماح، اللي يطلب السماح لابد ان يرضي الانسان اللي خاصه كتبت ثم مظالم. وراو ترضيه الناس في الدنيا ايسر بكثير من ترضيهم يوم الاخره. يوم غدو الترضيه تكون بالحسنات، واذا كانوا فت حسناتك يحط عليك سيئات الشخص اللي ظلمته. ولذلك اسعى عمو يطلب في السماع، كي تطلب السماع اذا كريت حق ولد خوك رجع له حقه، اعطيه حقه واطلب السماع، لان باش تصفى الانفس وتصفى القلوب. نسال الله تعالى ان شاء الله ان يهدينا جميعا.
0: أمين.
1: اللهم ارحمنا فانك من راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر.
0: أمين.
1: واسترنا بسترك الجميل يا عظيم يا عظيم.
0: أمين.
1: اللهم هون على كل مريض، وعافي كل مبتلى، وردنا الى دينك ردا جميلا.
0: أمين.
1: واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: كالعادة الدكتور محمود تشرفنا اليوم سويعة ما شاء الله، ويعني حاولنا انه نختزله فيها.
1: بارك فيها ربي.
0: ايوه الحمد لله. شكرا لك. ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي ان شاء الله كالعادة. شكرا فاتن، شكرا ايضا رامي، شكرا فاروق، كل الفريق من هذا اللقاء المباشر. رحمة للعالمين، الى اللقاء.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، تسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: معنا احنا بدأت الحكاية
10: ومحلاها حكاية،
11: محلاها محبة،
10: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى إنجاز حوالي 1200 تدخل يتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والآيلة للسقوط. مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي يؤكد تخصيص حوالي 33 مليون دينار للأثاث المدرسي و15 مليون دينار للآلات الناسخة. تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة بإحداث خط نقل مدرسي جديد لفائدة تلاميذ مناطق ريفية بتبربة وتمديد بعض الخطوط بوادي الليل وبرج العامري وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط. من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تلتئم بتونس فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس والحمامات. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد هجماته على جنوبي لبنان بقصف مدفعي وتفجيرات طالت 7 بلدات في قضائي صور والنبطية. مفوضية الأمم المتحدة سامية لحقوق الإنسان توثق استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين منذ أكتوبر 23 و2000، وتصف الوضع بالمروع محذرة من مخاوف تطهير عرقي. وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسمياً لحملة الحصار الاقتصادي على إيران لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. إلى اللقاء.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: معنا احنا بداية الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
2: كرة وهدف التعادل، جول ثاني،
0: تحاليل،
3: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1،
0: تصريحات،
4: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف،
5: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشوار يتواصل حتى الساعة 6 في متابعة مباشرة لمباراة كأس الاتحاد الأفريقي وبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للموسم 2026-2027، والافتتاح بالنسبة للأندية التونسية من خلال مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي بعد قليل ما 3:30 على ميدان ملعب الطيب المهيري في صفاقس. البداية في هذا الدور الأول، مباراة الذهاب، الترجي الرياضي الجرجيسي مطالب إن شاء الله بالانتصار ونتيجة إيجابية ضد فريق ديام بارس السينيغالي، إن شاء الله بالتوفيق لممثل الكرة التونسية. طبعا الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المسابقة الإفريقية في انتظار بطبيعة ظهور نادي الرياضي صفاقس يوم الأحد ضد فريق شوتينغ ستار النيجيري في نيجيريا، وغدوة في رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي ضد فريق جوليبا المالية. نقل مباشر بعد قليل للمقابلة بصوت الزميلين خالد بوشيبة وسامي الهندوس من ملعب الطيب المهيري في صفاقس. كما تعرفوا ملعب جرجيس غير مؤهل لاحتضان المقابلات في المسابقات الإفريقية. باش يكون معنا إن شاء الله في التحليل الفني المدرب ناجي عاشور بعد شوية ينضم لنا، وبعد شوية أيضا نعرف التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي الجرجيسي. كل التحية للفريق العامل معنا اليوم، فاتن حسني في الجانب التقني، فاروق الزارعي تحياتي أيضا على مستوى الديجيتال، تشوفونا صوتا وصورة على الصفحة الرسمية على فيسبوك الإذاعة الوطنية، رامي المجولي في التنسيق، وكل التحية أيضا للزملاء في القاعة الفنية المركزية، معكم مهدي عبيد من توا حتى للستة إن شاء الله كما قلنا في متابعة لمباراة ترجي جرجيس، راجعين بعد لحظات.

0: رقم 13 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أنتم تسمعوا في رياضة وأهداف الموعد متواصل حتى للساعة السادسة في متابعة لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق ديان بارس السنغالي في كأس الاتحاد أو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هذه التسمية الصحيحة بتأكيد من سي عماد الكيلاني نسلموا عليه. لكل مرة أكد لي يقول راهي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معناتها ديما نحاول نسميه الأسماء بمسمياتها. بالطبيعة المسابقة الإفريقية الثانية بعد دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي الجرجيسي يعود للمشاركة بعد مشاركة أولى 2006 في نفس المسابقة، وقتها قاد المدرب منصف مشارك طبعا للترشح إلى كأس الكاف، كانوا هزوا وقتها الكاس كأس تونس ضد الترجي الرياضي التونسي، لعبوا الدور 32 وانسحبوا من دور 16. كان ترجي جرجيس وقتها تجاوز عقبة دولة الكاميروني، ثم مع فريق أولمبيك خريبقة المغربي والهزيمة وقتها نذكروها 6-0، وزوز انتصارات تعادل وهزيمة إلى حد الآن حصيلة ترجي جرجيس في المسابقة الإفريقية هذية. تحياتنا طبعا زميلنا الصحفي منظر العوني على الأرقام هذية. به شنمشي أنا مباشرة لملعب صفاقس مع ثنائي التعليق خالد بوشيبة وسامي الهدوس في الأثناء، إذا كان سيناجي شور زادة لأنه مهم أنه يسمع معنا التشكيلة باش نجمو نرجع عليها بالتحليل. تحياتي خالد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك مهدي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل هذا هو ملعب الطيب ميري بصفاقس، أجواء إفريقية بعد تقريبا 20 سنة. الترجي الرياضي الجرجيسي يعود إلى الأجواء الإفريقية من خلال كأس الاتحاد الإفريقي والدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الإفريقي بعد قليل، مباراة أهمة لممثل كرة القدم التونسية. وطبعا في الانتظار يوم غد شوتينغ ستارز النيجيري مع نادي نادي صفاقس الممثل الثاني لكرة القدم التونسية. أجواء جرجيسية بحتة في ملعب الطيب ميري بصفاقس، طبعا ضيوف مدينة صفاقس أبناء جرجيس في هذه المباراة، معهم جماهير النادي الذي صفاقسي الحاضرين.
0: حلو برشا،
1: وصورة ممتازة مهدي،
0: حلو برشا، يعطيهم الصحة صفاقسي الكل، حلو برشا.
1: وجماهير السي اس اس اللي قطعت التذاكر ودخلت اليوم لموازنة وتشجيع طبعا النادي الذي صفاقسي. نفس الشيء يعني منذ لحظات يعني رئيس المديرة للتقدم الرياضي بساقة الدير وباقة ورد لرئيس الترجي الجرجيسي، يعني كل هذه صور تعبر عن التآزر على التواصل بين جمعية تونس من أجل رفع الراية الوطنية التونسية. على كل حال سيشاركني في التعليق على هذه المباراة زميلنا سامي الهندوس في المباشر في نقل مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف ديان بارس السنغالي لحساب هذا الدورة التمهيدية الأول لكرة القدم. وطبعا يعني في المباشر ناخذ التشكيلة المباشرة، يعني تشكيلة الفريقين، يعني
0: خاصة تشكيلة ترجي جرجيس. مثالش خذوا وقتكم في عقلكم، مش مشكل. نعم. باش ننظم أمورنا أكثر. إذا التشكيلة بينك وبين سامي حاضرة ناخذوها، خاصة بالنسبة لترجي جرجيس. في الأثناء هتنسلم على سينيجي عاشور موجود معنا في المباشر، محللنا الفني المدرب طبعا نحترموه وديما نستأنسوا بتحاليله القيمة والممتازة. تحياتي كوتش، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل الحضور، مرحبا بكم مسامين الإذاعة الوطنية.
0: شكرا على تلبية دعواتنا ديما، نتمنى لك طبعا التوفيق في مسيرتك التدريبية. هات خلينا نشوف التشكيلة، تسمع معنا ثم أكيد باش نحلوا التشكيلة الأساسية لترجي جرجيس. يلا شباب باي.
1: ننتظر طبعا لحظات يعني
0: ما زالت ورقة المباراة
1: المباراة فقدت يعني نعطي في المباشر نعطيك التشكيلة. سيف الدين الشرفي حارس المرمى، ثم محمد آدم الطاوس، دافيد روي ميانكي، ثم خليل قصاب، أيضا هادي جرتيلا، ثم سوي كيبا، حمدي العبيدي، ألسيني توري، أيضا زيدي محمد مختار، أيضا ديوف سامبا وصدق التوج. هذه التشكيلة الأساسية في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة للفريق الفريق الضيف نعطيك حتى تيام بارس اف سي، أوسيانو منديا حرس المرمى، ثم أحمد بامبا كاني، ثم أليوني بدرا اندياي، ثم محمد كي، ثم محمد دياغني، محمد واجن، ثم الحاجي جيبي ديالو، ليس بلوس ماندي، سليمان ديوب، ثم الشيخ شريف كي، ثم بيرام تياو. هذه التشكيله الاساسيه بالنسبه للترجي الفريق تيام برسا السنغالي. تعرف ان الورقه مباشره من الاتحاد الافريقي اللي يكون
0: لازم شويه وقت باش نشكوها. لا لا يعطيك صح، يعطيك صح، برافو عليك خالد.
1: هذه التشكيله
0: خاصه المعلومه المهمه انه تشكيله ترجي رجيس تكون معنا في المباشر بعد ننظم امورنا في عقلكم. برافو عليك خالد كالعاده في نقل لكل المقابلات اللي تصير طبعا في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. والسيناجي نبدا معاك بالصوره اللي حكى عليها خالد، انه جماهير سي اس اس وبرشا صفاقسيه معناها حاضرين اليوم في المقابله يساندوا ترجي رجيس، وهذا تقريبا طلبنا به حتى في وسائل الاعلام طيله الايام الماضيه. معناتها كانت فما برشا دعوات انه نجي ونشجعوا ترجي رجيس.
2: معقول، برافو عليهم. وديجا الشوا نتاع رجيس باش تلعب في صفاقس معناتها كان شوا معناتها واضح، يعرفوا فما جمهور سي اس اس باش يكون حاضر. العلاقات ما بين رجيس وصفاقس ديما علاقات ممتازه، دونك ما فماش هلا الجمهور سي اس اس ما يساندش. وبصراحه معناتها شفنا العوام الاخرانيه كسوا لابور نتاع نيس بوجيبان، معناتها الامباكت اللي خلاه والتراث اللي خلاه معناتها في جرجيس معناتها تعاون باش الصفاقسيه تجي وتشجع، لانه بصراحه خلى عمل معناتها تروا سيزون ممتازين برشا معناتها في جرجيس. وجرجيس بصراحه جميع تحب الناس كلهم، معناتها ما فماش شكون
0: محبوب
2: يحب جرجيس في تونس.
0: محبوب ترى جرجيس من الشمال الى الجنوب بالطبيعه.
2: اي معروف على خاطر عندهم حسن الضيافه معناتها العكاره معروفين مش حاجه.
0: كنت تسمع في التشكيله تنعود لك هكا معناتها تقريبا الملامح نتاع التشكيله في انتظار انه تكون عنا ورقه المباراه باكثر تفاصيل. سيف الدين الشرفي، حسينو توري، صادق توش، سامبا ضيوف، ادم الطاوس، مختار بن زيد، دافيد بنجي، حموده جرتيله، خليل قصاب، حمدي العبيدي، كيباسوي. توجه هجومي فما في التشكيله هكا نجمو نفهمو ايكيليبري اكثر؟
2: تنجم تقول انه بصراحه فما الطاوس ابرامون كان اول مشاركه ما كانش موجود في التشكيله معناتها الاخرانيه نتاع جرجيس. فما كليب ولا محل نشوفوا الحمد لله عبيدي ديما موجود في

0: وكونتينيتي في التشكيله موجوده سيرتو في ليزيترونجي معناتها ليزيترونجي قاعدين يتعاودوا هما بيدهم عاودتنا جرجيس ديما عند ليزيترونجي دي فالور دونك ان شاء الله تو في كومبيتيسيون افريكان اللي كان جرجيس بعيد عليها يكون معناتها لومبرانت نتاعهم والطابع نتاع ليزيترونجي معناتها يكون عندهم ابور كبير في التشكيله. انا عجبني برشا حمدي لعبيتي في المقابله الاخرانيه الصراحه.
1: ضد نادي صفاقس
0: بوكو دو موفمون برشا حلول معناتها خلق برشا معناتها ديزابيل في الظهر لاعب حارس ديما موجود في الاستيماتر دونك يقعد جوست الطابع نتاع جيجيز اسكو باش يقعد نفس الطابع نتاع هو باش يغير منه السيستم بثلاثه ولا يقعد بزوز احسن معناتها دونك هذا هو النجم نشوفوه اليوم في جيجيز.
1: اصبحت عنده خبره منصف مشارك ايضا في المحافل هذيا
0: عنده خبره عنده ماتشات معناتها في البالماريس نتاعو دونك اوكازيون اللي هو يتعرفني تونسي وانسان متخلق برشا معناتها راهو عنده دي باساج مش ميدياتيزي برشا راهو ما يدورش برشا خدم برشا في السعوديه سيفري لكن انسان عنده دي برانسيب واضح معناتها خذي عمناول الفريق في اخر الموسم دونك تو يعرف شفيش ما فيش معناتها موسم مشارك
1: بعد اذنك بربي سامحني فاتن كان تعمل مزية طيح لنا صوت استاد باش يبدا صوت سيناجي واضح يعطيك الف صحه تو بعد نرجع مع الاولاد في طيب المهيري تفضل الكوتش.
0: دونك قلت لك يعرف معناتها براتيكمون ليكيب يعرف شنو ناقص شنو زايد معناتها الملاعبيه اللي حاجته بيهم كمل زاده معناتها في التراف هذه يعرف عنده كومبيتيسيون افريكان اللي عنده مده غايبه عليها وجيرجيز ديما بصراحه ما تحاول ديما تضربك احنا نقولوا تو مش لعبره في المشاركه يفو فان ان بافل لافونت ويزم جيرجيز تمشي في تثنيه اخرى اوكي نشارك ونلعبوا بالكدي عندك طابع معين الناس الكل تعرفه لكن يلزمك تعدل الباساج نتاعك للدوزيام تور تو
1: اي بالضبط اي بالضبط خاصه انه معناها ترجي جرجيس كما قلت انت قبيل حكيت عن نقطه مهمه معناها مع نيس بوجلبان كيفاش ريناه خذا ابعاد اخرى معناها الفريق هذا بدا يكون في شخصيته فما نوايات نتاع فريق تكونت فريق اصبح عنده تقاليد على مستوى البطوله التونسيه مش الفريق اللي يجي معناها احنا كي مثلنا ترجي جرجيس في كاس افريقيا معناتها ماهوش اي فريق معناتها نعرفوا ترجي جرجيس الكره اللي قاعد يقدم فيها في الفتره الاخيره به
0: الايدنتيتي واضحه معناتها الايدنتيتي نتاعو كانت واضحه بثلاثه في اللاكس معناتها بني بها فريق بوندون دو زاني فهمت دونك تو موسم مشارك اسكو باش يواصل في نفس الفكره ولا عنده توجه اخر هذاك موضوع معناتها كي نشوفوا المقابله وقتها ولا نحكم.
1: المنافس السنغالي بصفه عامه ديما الادوار الاولى معناها تتجنب المفاجات لازمك لكن ديما احنا نقوله تقريبا بالنسبة للكرة السنغالية الفرق المحلية متوسطة جدا باش ما نقولوش حاجة اخرى مقارنة بالترسانة النجوم اللي تخرج تحت رف معناه واللي هي اللي تمثل المنتخب السنغالي برا معناه الفريق السنغالي ما عندوش تقاليد كبيرة في افريقيا.
0: ايه كلامك معقول ما صحيح ما نجم نقوله حتى اقل من المتوسط صراحة ما دونك بالنسبة للجرجيس صحيح كيف من السنغال لسه نتاع السنغال يخوف لكن البطولة المحلية مش قوية بصراحة الأمان مركز فريق جرجيس يستغل المقابلة نتاعه في الليلة معناتها في بلاده في صفاقس يزمو يمركي بزيد هدف ونصوروا حتى مشروع لتونس في قشكريات كبيرة بصراحة.
1: به فريق متأسس سنة 2003 الفريق ذاية ويقولوا انه الفريق ذاية معناها مدعوم معناها ترعاه الجامعة السنغالية لكرة قدم وحتى الشروط اللي كانوا فارضينها قبل جايينه لتونس معناها واضحة متاع ناس وراهم عندهم تخطيط إداري كبير برشا معناها وكل كبيرة وصغيرة معناها قراوا الحساب في ظروف الإقامة والتنقل وكل شيء معناها كان موفق وكانوا يتعاملوا بطريقة محترفة جدا بورتون معناتها كما قلنا من 2003 الفريق ماهوش فريق كبير برشا هز بطولة السنغال مرة واحدة سنة 2013 لكن ديما نقولوا الحذر واجب سي ناجي عاشور
0: ديما الحذر واجب معناتها الموتيفاسيون تاع ليزيكيب افريكان كي يجيو لتونس حتى كوتي معناتها باش يسوق روحه كملاعب كسوا لتونس كسوا لبلاصة أخرى برا من تونس دونك يساعد هو المقابلات هذوما في الأفريق باش يوري النيفو نتاعو دونك كل الفورين نتاع حمومة ونحبوا سيرتو كل ما هو اتليتيك معناتها ملاعبي سون اتليتيك يضربوا برشا في الليتفيال دونك لازم جرجيس في الكوتي هذه يكون معناتها يشد الميلو تيرا نتاعو معناتها بذكي ما يدخلش برشا في الكونتاكت فيزيك معاهم ويخليهم يجري ورا الكوره باش هما يربح اكل كوتي معناتها فيزيك ما يخسروش في الطرح ويخدم الكوتي التكنيك اللي عودنا به جرجيس.
1: انت حكيت قبيله على سخانه معناتها الى اي حد تنجم سخانه تاثر فريمون معناتها احنا نقول

0: الحمد لله طاحت شوية درجة حرارة مقارنة بالأيام الماضية، لكن ديما قايلة معناتها ديما مع 3.5 صعيبة.
1: الرطوبة رأي الرطوبة هي تورة السخانة تتعدى، من الرطوبة ما تتعداش. خاطر وقتها توا لازمك
0: تقلق في التنفس.
1: تقلق في التنفس معناتها إذا أنت مثلا مش تعمل بريس معين في الماتش ماكش تعمل على 45 مينوت، تعمل بلوك دي 10 مينوت، تعمل 12 مينوت، تحاول تمركي فيهم ومن بعد معناتها تحاول تجاري في المومون فابل نتاعك سور البلان فيزيك. ونفس الشيء اللي كيبا تدارس معناتها لازمك الوقت اللي هي تطيح فيه وقت لازمك انت تكون ترانشون معناتها تمشي له وقت تمركي. دونك هما ديما راه في رطوبه راهي مشكله كبيره برشا، ما تنجمش تعمل 45 مينوت دو نيفو، تعمل 10 دقائق 12 دقيقه ومن بعد تقعد يدخل الكوتي تكنيك شد الكوره البوسيسيون باش ترتاح بيها ومعناتها فما الكاليتي الجمهوري اللي تحكم معناتها. لازم عندك لاعبيه في وسط التيران اللي وقت اللي معناتها اللعبه تكون قويه سو لي بلون انديفيديوال ساعات باس يسولتوش ترتحك معناتها ولا طريقه اللعب ملاعب في بوك شايف بقى يقرا اللعبه يرتح ليك كامله. دونك ما يلزمش فما الكره طوال تقعد تجي ورا كوره مع التفاصيل ما تتعبك هكا من ديبيون تاع الماتش.
0: بآخر حاجة كوتش قبل ما يبدأ الماتش، إذا كان جيت أنت تو المدرب بلاست سيمون صفو مشارك، أول أكثر كونسيني وأكثر ميساج توجهه لملعبيتك قبل معناها الماتش هذا؟
1: ميساج أنك أوكازيون معناتها بالنسبة لجيرجيس باش تاخذ روبون تاعها من الليل، لازم ربع ساعة الأولانية جيرجيس تمركي فيها وتعطي الكل في الكل في ربع ساعة الأولانية.
0: واضح
1: باش على الاقل مونتالمون ياخذوا الماتش وما خاطر عندهم برشا بعد على الفريق. دونك الباص الاولانيه اللي تريز انتريسونت بالنسبه لجيرجيس.
0: تعرف نعمل في هكا في بحث قبيل على تاريخ الفريق هذا، نلقى انه الفريق السنغالي هذا تاسس 2003 زاد ب معناها على يدين عديد من النجوم حتى من اصول سنغاليه فرنسيين كما الحارس السابق معناتها المنتخب فرنسا برنار لاما وكما بطل العالم باتريك فييرا مع منتخب فرنسي. معناتها كانوا هذوما من المؤسسين تبدو معناتها البلاصه هذيا اللي فيها الفريق هذا هي المسقط راس نتاعهم، دونك ساهموا برشا في تاسيس الفريق هذا. معناتها ديما الانسان يقرا حسابه لكل شيء، معناتها راهو ما عادش تحقر حط في الكوره ما فما حتى حد نكره وترد بالك من كل شيء.
1: شفنا الكوب دي موند تعدات في احسن دليل، دونك الكوب دي موند تعدات دي زيكيب ما عندهمش تاريخ وعملوا معناتها كازبير عملت اللي لي ما عملوا حد معناتها في وقت صغير في وقت معين. دونك انت صحيح انا نقول اولويه لجيرجيس في تونس لانه نعرفوا ليكيب تاعنا في الكومبيتيسيون هذوما في الاليميناتوار قليله قليله ما تصير دي موفيز سيربريز
0: ان شاء الله
1: مع المنافس. دونك نتصور ان جيرجيس عنده الافونتاج
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ليك سي ناجي عاشور، نرجعوا لك ان شاء الله بعد ان شاء الله شوط اول يكون ممتاز ترج جيرجيس ويفتح به ابواب الانتصار في المقابله هذه. باش نمشيوا لملعب طيب المهيري في صفاقس لمباراه ترجي رادي الجرجيسي وفريق ديامبارز السنغالي، المقابله بصوت الزميلين خالد بوشيبا وسامي الهندوس. تصور لحظات وتنطلق المقابله الاولاد، عندكم الخط مرحبا بكم. تحياتي سامي، ان شاء الله مباراه طيبه للجميع.
2: شكرا لك حضور الجماهير صراحه يشجع على مباراه يعني مش تكون جيده. التحيه مجددا الى المستمعين والمستمعات الكرام عبر الاذاعه الوطنيه في هذا النقل المباشر لمباراه الترجي الرياضي الجرجيسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه ونادي ديامبارز السنغالي. لحظات ويعلن الحكم عن بدايه هذه المباراه، بالفعل يعني صعوبه كبيره في اخذ اسماء اللاعبين. هذه ورقه المباراه يعني قاعدين ناخذ فيها تباعا وان شاء الله نكونوا في الموعد مع انطلاق هذه المباراه. حضور جماهيري محترم جدا هنا بالملعب الطيب المهيري بصفاقس، انصار النادي الرياضي الجرجيسي تشجع الترجي الرياضي الجرجيسي بكل قوه. اكيد ممثل الكره التونسيه تغيب الانديه وتحضر الرايه الوطنيه. ان شاء الله الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم يكون في الموعد وينتصر ويقنع هذه الجماهير الحاضره بملعب الطيب المهيري بصفاقس.
3: مع الشكر ليك. اذا لحظات تنطلق المباراه بادي عبيد في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ممثل كره القدم التونسيه الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي امام فريق ديامبارز السنغالي. طبعا نعود بالتاريخ الى تقريبا 28 سنه، اخر فريق سنغالي حتى رحال في ملعب طيب ميري بصفاقس كان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم أمام النادي الرياضي الصفاقسي جاندارك السنغالي. نتحدث عن فريق انتصر عليه نادي سباقس 3-0 مقابل 0 هنا في ملعب التايبيري بسباقس. وطبعا لمن فات والاستماع لتشكيلة الترجي الرياضي الجريسي اللي تعرف بعض التحويرات مقارنة بمباراة البطولة أمام نادي سباقس، انتصر فيها سي سي 2-1 أمام الترجي الجريسي دائما هنا في ملعب طيب ميري بسباقس. إذن تشكيلة الترجي الجريسي: سيف الدين الشرف في حراسة المرمى، ثم السيمي توري، حمد العبيدي، كيباسوي، هدي جرتيلا، خليل قصاب، دافيد روي، محمد أمين، آدم التاوس، مختار بن زيد، سيمبا ديوف، ثم صدق التوج على التشكيل الاحتياطي سيلا عريض. وانطلاق المباراة صدق صديق أبو بكر، أديبو جو، محمد إسماعيل، جسم ميكيلياني، ياسين كاسح، أمينة تاجوري، حمزة الغانمي في تشكيلة الترجي الرياضي الجريسي على بنك الاحتياط. الترجي الجريسي يلعب في هذه المباراة على يمين المتفرج في المدارج الرئيسية لملعب طيب ميري بسباقس الألوان الصفراء الحمراء والسوداء، وعلى اليسار فريق السنغالي بالألوان البيضاء والسوداء المخالفة لصالح الفريق السنغالي. جيم جنب شوية على يمين الحارس حمدي العبيدي لصالح الفريق ديبارس السنغالي، وحكم المباراة الأوغندي يطلب 9 متر و15 مخالفة لصالح الفريق السنغالي. تباعا نتعرف على طاقم التحكيم على تشكيلة الفريق السنغالي، تنفذ المخالفة وتعود من الدفاع دي جارتين، لكن مختمرة أخرى ترجع لصالح الفريق السنغالي. التوزيع من محمد بكري والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي الجيسي. شايف سيف الدين الشرفي دقيقتين لعب في هذا الشوط الأول، وباقي التعادل بين الفريقين 0-0. طبعا الفريق الترجي الجريسي اللي كان طرف في الدور النهائي لكأس تونس يمثل تونس طبعا في هذه المسابقة الإفريقية، وكما قلت يعني ممثل آخر باش يكون النادي هذا السباقس، وأيضا ممثل كأس الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي يلعب الدورة التمهيدي أمام الملعب المالي غدوة. وطبعا الترجي معفى من هذا الدورة التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، 4 فرق في مختلف الكؤوس الإفريقية سواء كأس الكاف أو كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الكرة تعود بمخالفة لصالح الفريق الترجي الجريسي، ترفع الكرة والدفاع موجود الدفاع، يرجع الكرة من محمد تيكمي والهجوم المعاكس تمشي للحاج جبيلي ديالو، هجوم لصالح الفريق السنغالي سريع ولا داخل منطقة الجزاء، حاول يفتح الثغرة والتصويبة ويضيع الهدف على الفريق السنغالي في أولى الفرص. 14 الحاج جيبي ديالتو هو صانع الفرصة الأخيرة، تضرب في المدافع وتخرج ركنية على يسار الحارس سيف الدين الشرفي. هذه الصورة في ضغط متواصل فريق الضيف، فريق السنغالي ما عندوش تاريخ كبير كما قال مهدي عبيد، يعني فريق السنغالي تقريبا يعني تأسس ما عندوش برشا هذا الفريق على مستوى التأسيس ومشاركات إفريقية. 2014 دوري أبطال إفريقيا في الدورة التمهيدي أمام إسفا يينينغا، تيام باريس فاز 1-0 وانهزم 1-0 في لقاء العودة، وركلات الترجيح أهلت 4-2 فريق السنغالي أو أهل الفريق الضيف أسفا يمنغا البوركيني طبعا، وخرج من الدور الأول من كأس الأبطال الإفريقية. هذه الصورة طبعا فريق ما عندوش تقاليد كبيرة وما عندوش تاريخ كبير في المشاركات الإفريقية، في 4 دقائق لعبولا كيت ساميل يضغط الفريق السنغالي على الترجي الجريسي في بداية المباراة.
2: شكرا لك خالد. بالفعل يعني المنتخب الفريق السنغالي دامبرس السنغالي دخل مباشرة في المباراة. نذكر بتشكيلة الفريق السنغالي: أوسامايو أنجو في حرس المرمى، عمدو بامبا، بدر انداي، محمد جاي كابيتان، محمد ديان، محمد واجل الحاج ديالو، بلوز موندي، سليمان ديوب، شيخ شريف كابري، وبروم ديايو. طاقم تحكيم هذه المباراة لم نتعرف إلا الحكم الرئيسي من التوغو محمد مصطفى أكاكابو. لحظات 4 دقائق وتقريبا 30 ثانية منذ انطلاق المباراة، ولا زال التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي الجرزيسي اللي يلعب هنا أمام الجماهير محترمة جدا في ملعب الطيب ميربس فاقز أمام الفريق ديمبارس السنغالي. ترجع الكرة على الرواق الأيسر لنادي ديمبارس السنغالي، ممتاز المراوغة لكن يتحصل على ضربة مخالفة بروم ديو الجناح، ممتاز فنيات هذا الفريق الشاب لدومبرس السنغالي. كرة في دار المدافعين، البحث عن المهاجم خطيرة والكرة شو يقول الحكم ركنية الثانية على للفريق السنغالي. حذري من سرعة مهاجمي هذا الفريق، فريق الشاب معدل اعمار 19 و20 سنة لهذا الفريق المتأسس سنة 2003، يعني فريق حديث التأسيس لكن إصرار لاعبيه على الوصول ومن خلال هذه المشاركة الإفريقية في كأس الكونفدرالية الإفريقية. على كل حال مش تلعب ضربة الركنية على يمين الحارس ترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي في التنفيذ، والحكم الحكم محمد مصطفى أكاكو ينبه على كل اللاعبين داخل مناطق الجزاء. أكيد التحامات ممنوعة لفريق ترجي الجرجيسي مع بداية هذا الشوط الأول. الحكم يعطي إشارة التنفيذ، ضربة الركنية للفريق دومبرس السنغالي تتنفذ عالية طويلة إلى ضربة التماس من الجهة اليمنى لفريق ترجي الجرجيسي إلى الجهة اليسرى ضربة التماس. يمشي في تنفيذ اللاعب محمد ادم التاوز لترجي الرياضي الجرجيسي. اكيد مباراة يعني ذات اهمية كبرى لترجي الرياضي الجرجيسي للعودة للمنافسات الافريقية. على كل ترجع وسط الدفاع لخليل القصار اللي يتحصل على ضربة مخالفة، ضربة مخالفة واحتجاج لاعبي دومبرس السنغالي، ضربة مخالفة. ما زال اللاعب مصاب لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي سلامات لهادي جرتيلا يتحصل يقوم لاباس، ضربة مخالفة تتلعب قصيرة قريبا لوسط الميدان، تمريرة واحدة اثنين. طيب العملية للترجي الرياضي الجرجيسي وسط الميدان من صنبا ضيوف، ما توصلش الكرة، ممتازة تتعدى الكرة على الرواق الأيسر لهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي، مراوغة أولى والثانية لكن العودة التغطية الدفاعية من الحاج ديالو خرج كرة ضربة تمس على الرواق الأيسر لهجوم الترجي الجرجيسي. ترجع الكرة واحد اثنين، توزيع داخل مناطق الجزاء في اتجاه محمد حمدي العتريدي مرة أولى، مرة ثانية والتصويب والدفاع يتدخل، تنعكس هجمة سريعة لتومبرس السنغالي. سريع جدا هذا المهاجم محمد وجن، محمد وجن لكن عودة من كاباسيوي وكذلك محمد مختار الزيدي. يرجع الفريق السنغالي إلى وسط الميدان من جديد إلى بروم دياو، بروم دياو يتجاوز تقريبا 20 متر على وسط الميدان لكن كرة خاطئة اتجاه الساني توري مدافع ترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم يقول ما تمش مخالفة، مش ترجع ضربة التماس رمية التماس لكن الحكم يقول الحكم محمد مصطفى أكاكو يقول للفريق السنغالي قريبة لزاوية الركنية تقريبا 10 أمتار 15 متر على زاوية الركنية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. مش ترجع الكرة لبروم دياو هذا الجناح الهجومي لفريق ديمبرس السنغالي لكن يرتكب المخالفة في توقيت 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل أصفار بين ترجي الرياضي الجرجيسي ونادي ديمبرس السنغالي. على كل حال ترجع من جديد وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي، يعني لعبها قصيره الى الساني توري، الساني توري يعني الجيل اليسار هذه الجرتيله طويله في وسط الميدان لكن مقطوعه من بروز موندي بالراس، كره فضائيه، حوار فضائي لكن ترجع من جديد الى الفريق السنغالي على الجيل اليمين من السرعه، لكن التدخل ممتاز من الساني توري يخرج كره ركنيه. ما يلفت الانتباه خالد سرعه الاجنحه لهذا الفريق السنغالي منذ بدايه المباراه، الخطر يكمن في الجهه اليسرى والجهه اليمنى.
3: بالفعل طبعا ننتظر دائما أن الفريق الترجي الجرجيسي يباغت يفتتح النتيجه، لانه الفريق السنغالي قاعد يظهر في مردود طيب، يعني يلعب المرتدات، يلعب طبعا التصويب من بعيد ذي ركنيه لصالح الفريق السنغالي، يخرج الحارس خاطئ خروج سيف الدين الشرفي، لكن قبل هذا ثم مخالفه لصالح الترجي الجرجيسي. 10 دقائق لاعب في شوط اول هنا في ملعب التايبيري بسفيقس، وذكر الدور التمهيدي الاول لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، الممثل الاول لكره القدم التونسيه الترجي الجرجيسي في الزمن. طبعا يلعب اليوم غدوه النادي الصفاقسي يلعب امام شوتينغ ستارز النيجيري، وطبعا من اجل المرور الى دوري المجموعات كل فريق يسعى الى انه يصل وانه ربما يقدم نتائج او تكون فما نتائج طيبه في المشاركه الافريقيه. عوده للسي اس اس بعد سنتين، عوده للترجي الجرجيسي بعد 20 سنه، كلها مؤشرات ايجابيه لكره القدم التونسيه. طبعا كما قلنا ذكريات افريقيه كبيره من بينها نهائي كاس الكاف، وتوج السي اس اس باللقب بعد فوزه بثلاثيه على جاندارك السنغالي، يعني في ملعب طيب ميري بسفيقس بالذات، مواجهه تونسيه سنغاليه على ارض الملعب، يعني من خلال ثلاثه لاعبين سنغاليين. طبعا في الترجي الجرجيسي بابا مامور ديالو وسامبا ديوف واوسيني توري، يعني موجودين في صفوف الترجي الجرجيسي، وطبعا ديان بارس يدخل بدون مقدمات بالنسبه لهذه المباراه امام الترجي الجرجيسي. تنعطي التاريخ عبر ابرز الموجات التاريخيه السنغاليه 92 النادي البنزرتي ياسك ديامبور 4-2 النادي البنزرتي، 96 نجم الساحلي سوتراك وكام 6-2 للنجم الساحلي، نادي الصفاقسي جاندارك 98 4-0 2006 الترجي التونسي ريتشارتول طبعا السنغالي، وهذه هي طبعا المواجهات السنغاليه في تاريخ المواجهات بين فرقنا الوطنية وطبعا الفرق السنغالية. هذه فكورة لصالح الترجي أو الفريق السنغالي، تخرج في التماس يخرجها يعني في التغطية الدفاعية للترجي الجرجيسي، السيني توري رقم 4 يحط كرة طبعا في التماس، ترجع لصالح الفريق السنغالي في الهجوم عن طريق اللعب اليوني نتاعي، تقص الكره للفريق الترجي الجرجيسي في وسط الميدان، كيباسوي مخطئ الترويض، وتعود الكره لصالح الفريق السنغالي دائما الجهه اليمنى للهجوم، المراوغه ومحاوله التصويب والكره والهدف الاول. الهدف الاول لصالح الفريق السنغالي، قلت فريق خطير على مستوى المرتدات. 14 الحاج جيبي ديالو يفتتح النتيجة لصالح الفريق السنغالي 1-0 في توقيت 13 دقيقة لعب، تتغير النتيجة في الطيب المهيري لصالح الفريق الضيف، يحدث المفاجأة منذ البداية مهدي الفريق السنغالي عن طريق الحاج جيبي ديالو بعد عمل على الجهة اليمنى على شكلة الفرصة اللي دخل فيها المدافع حتى في الركنية، ياخذ كرة باليمين يراوغ ويصوب يعني الحاج ديالو، حط كرة في شباك سيف الدين الشربي الشرفي، هدفين مقابل صفر، سيناريو سيء لممثل كرة القدم التونسية في بداية المباراة أمام فريق حركي سريع جدا في حبك الهجمة والكرات المرتدة، خلافا للفريق الترجي الجرجيسي بعض البطء خاصة عن طريق الوسط الميدان ما شاهدناش يعني سرعة، ما شاهدناش كرات وتمريرات على كل مطالب التدارك. ومذكورة قدم التونسية بعد قبوله لهذا الهدف الأول في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تعود الكرة في تقريبا 14 دقيقة لعب سامي 1-0 تأخر الفريق التونسي الترجي الجرجسي أمام فريق تامبرس السنغالي هدف مقابل صفر، هدف لاعب رقم 14 حاج جي بي ديالو في الدقيقة 13 من هذا الشوط الأول.
2: بالفعل تغيرت النتيجة لصالح الفريق السنغالي دومبرس السنغالي بعد ما نجح الحاج ديالو في مغالطة سيف الدين الشرفي في الدقيقة 13 من الشوط الأول، 1-0 للفريق السنغالي اللي كنا نوهنا بخصاله منذ الدقائق الأولى لسرعة الفائقة. هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء مرة ثانية ومرة سليمة خطيرة جدا، كرة الثيني ضاعت على ديمبرس السنغالي. هنا الأجنحة الجناح الأيمن والأيسر نقطة قوة هذا الفريق السنغالي مع بطء في وسط الميدان في افتكاك الكرة والضغط العالي اللي يفتقده الترجي الرياضي الجرجيسي خلال ربع ساعة الأولى من هذا الشوط الأول. على كل حال إن شاء الله تدارك يكون سريع لممثل الكرة التونسية. ترجع الكرة من جديد إلى يدي جرتيلة، هذه جرتيلة يحاول يوزع لكن تصطدم الكرة بادران داي وتخرج ضربة رمية التماس، لكن اللي يسقط بادران داي والحكم تقولي محمد مصطفى أكاكابو يتوجه له من أجل الإطمئنان على صحة وسلامة هذا اللاعب. أكيد الفريق السنغالي يربح بعد الثواني بعد تقدمه في النتيجة بيمثال الحاج ديالو في الدقيقة 13 من الشوط الأول. دخل مبكرا في معركة وسط الميدان وافتكها بالكامل الفريق السنغالي كذلك على السرعة الفيق على الأجنحة الجناح الأيمن واليسرى. يعني فريق الترجي الجرجسي لابد من الأخذ يعني بزمام الأمور والعودة في المباراة، لأن هذا الفريق معدل الأعمار 19 سنة و20 سنة يعني يتمتع بلياقة بدنية عالية. على كل ترجع كرة لفريق الترجي الجرجسي على التوزيع داخل مناطق الجزاء، بحث على حمدي العبيدي، حمدي العبيدي من قصير ضاع هدف التعادل. لو سجل لكان هدف عالمي من حمدي العبيدي. ملوي قصيد حمدي العبيدي ولا الحارس أوسا ماندو مانديو يمس الكرة تصطدم بالعرض الأفقية، ركنية للترجي الرياضي الجرجيسي. كنت أتحدث عن ردة الفعل وحمدي العبيدي جاوبني بالوقت. على كل حال ركنية على يمين الحارس الدومبر السنغالي، توزيع داخل منطقة الجزاء ومرة أخرى الحارس بالبوكس، ترجع هجمة سريعة سريعة على الرواق الأيمن خطير جدا ديمبار السنغالي، لكن ساني توري يقطع الكرة. ممتاز عودة المدافع الترجي الجرجيسي من جديد، ارتفع النسق منذ تسجيل الهدف الأول للحاج ديالو في الشوط الأول للفريق ديمبار السنغالي. لما نسق الآن تسجيل الكرة حمدي العبيدي، حمدي العبيدي لكن الراية مخالفة التسلل للدفاع الفريق السنغالي في توقيت 17 دقيقة لعب، والنتيجة 1-0 لدومبر السنغالي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. خالد
3: مع الشكر لك، تعود الكرة لصالح الفريق السنغالي، خرج نوعا ما الفريق الترجي الجرجيسي من الانكماش والدفاعي، وكان بإمكان حمدي العبيدي بعد ازدواجية أنه يسجل هدف. الكرة ارتطمت على العارضة الأفقية لمرمى الحارس أسينو منتيا حارس الفريق الجبرس السنغالي. 1-0 هدف مقابل صفر لصالح الفريق السنغالي اللي باغت الجميع في هذه المباراة في الشوط الأول لدرجة دقيقة 18 وتعود الكرة لصالح الفريق السنغالي. المخالفة على يسار الحارس طبعا السنغالي، كرة عالية ما توصلش وتعود لدفاع الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق اللاعب رقم 4 السيني توري. توري والكرة تعود، فما مخالفة يطالب بها الترجي الجرجيسي بالفعل على اللاعب حمدي العبيدي، يربح المخالفة. ممتاز حمدي العبيدي أداء لحد الآن في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح الترجي الجرجيسي الجهة اليسرى الآن ومحاولة التوزيع والكرة تتقص في اتجاه الهادي جارتي. لا تعود الكرة لصالح الفريق السنغالي، نفس المكان نفس الزمان على الرواق الأيمن، ربما يلقى في صعوبات في الرواق الأيمن يعني بالنسبة لدفاع الترجي الجنسي أمام الرواق الأيمن لهجوم الفريق السنغالي. تعود الكرة مختار بن زيد ورايا للخليل قصاب ورايا بدوره إلى السيريتوري لصالح الترجي الجرجيسي من جديد. كيباسوي اللي كان احتياطي في مباراة سي اس اس ودخل في يعني ما كانش اساسي في التشكيلة الاساسية للترجي الجنسي. قصاب كرة يصلح المختار بن زيد، التوزيع والكرة والحارس حسينو مانزيا موجود، الحارس السنغالي ياخذ الكرة يعني متفطن في التوزيع الأخيرة الحارس السنغالي، وتعود لصالح الفريق السنغالي مرة أخرى من محمد كي إلى حارس المرمى حسينو ماندا إلى الجهة اليسرى أين موجود بيرام دياو رقم 28 التوزيع يغير من جهة اللعب الجهة اليمنى. أين الدفاع الترجي الجرجيسي مرة أخرى، نفس اللاعب صاحب الهدف الحاج تشيبي تيالو صاحب الهدف يرجع بالكرة إلى خط الشطر الميدان. تعود الكرة لصالح الترجي الفريق السنغالي بيرام دياو في منطقة الترجي الجرجيسي ورايا الكرة مرة أخرى، يحاول يبني الهجمة الفريق السنغالي ذكي جدا في محمد وقنية على الجهة اليسرى، يحاول المرور وتجاوز المدافع لكن يرجع بالكرة مرة أخرى، يرجع بالكرة ما لقاش الاليات والحلول الفريق السنغالي لحارس المرمى حسينو مانديا الى احمدو بامباكاني لصالح الفريق السنغالي المتقدم في النتيجه. اذكر لكل ما تحقق من الان على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه انتم بصدد متابعه النقل والوصف والتعليق على مباراه الدوره التمهيدي الاول لكاس الكاف كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم بين ممثل كره القدم التونسيه الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف دامبرسا السنغالي في ملعب الطيب الميري بصفاقس متاخر. ممثل كره القدم التونسي هدف مقابل صفر بفضل حاج جي بي تيارو. تاسع كره لصالح الفريق السنغالي احمدو بامباكاني بدوره لحارس المرمى حسينو مانديا الى سليمان ديوب قلب الدفاع يرفع الكرة على الجهة اليمنى الشيخ شريف قوي رقم 25 ياخذ الكرة، ترويض ممتاز جدا والكرة تضرب في المدافع تخرج تماس يربح الوقت أكثر من جهة المدرج الرئيسية للطيب المهيري. كرة تعود لصالح الفريق السنغال يلعب بذكاء كبير يدور كرة كما ينبغي بدون مقدمات بدون ربما حقد فريق سنغالي حديث العهد في كرة القدم السنغالية. ترجع الكرة محمد وقدي والهجوم لصالح الفريق السنغالي يخرج عليه اللاعب كيباسوي ورقم 29 سيمباديوف يحط الكرة مواطن السنغالي يحط الكرة في التماس لصالح الفريق ترجي الرياضي الجرجيسي بالفعل يربح التماس ترجي الجرجيسي سيمباديوف ياخذ الكرة ويتدخل معها المدافع محمد تياغمي. 23 دقيقة لعب من اللعب سامي طبعا 1-0 لصالح الفريق السنغالي وضيع الكرة في العملية الأخيرة من حمدي العبيدي حاول المراوغه وحاولوا اذا التوزيع لكن فاتت الكره حمدي العبيدي. تبقى هدف مقابل صفر لصالح الفريق السنغالي.
4: بالفعل شكرا لك خالد. وصلنا 23 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول ولا زال الفريق السنغالي دامبرس السنغالي متقدما هدف مقابل صفر بفضل هدف الحاج ديالو في الدقيقه 13 من الشوط الاول. ترجع الكره واحد اثنين طويله على حمدي العبيدي ضربة 6 امتار للفريق السنغالي. اكيد الفريق السنغالي قاعد يربح في بعض الوقت. خروج ترجي الرياض الجرجيسي للضغط على الدفاع السنغالي بعد قبول الهدف، الا بد من العودة ان شاء الله. هذا ما نأملوه في بقية الدقائق. ترجع كور على الرواق الايسر للترجي الجرجيسي، لكن مع زوز اللاعبين خليل القصاب توزيع داخل منطقة الجزاء ما توصلش الكرة لحمدي العبيدي، والضايعة كذلك محمد او دافيد نيونغ لعب الترجي الرياضي الجرجيسي. مرة ضربة 6 امتار للحارس اوسوينو مانديان، يرجع الكرة في ظهر المدافعين. كرة البحث عن محمد وقناي، هذا اللاعب سريع جدا على الرواق الايسر. ترجع كرة ضربة رامية تماس للترجي الرياضي الجرجيسي على الجهة اليمين، تتعب بسرعة داخل مناطق الجزاء. 1-2 هادي جرتيلا، واش يقول الحكم؟ ضربة ركنية أو مخالف رامية تماس. رامية تماس في التنفيذ للاعب محمد مختار الزيدي للترجي الرياضي الجرجيسي. تقدم لاعبي خط الدفاع للترجي الجرجيسي، اكيد للمعارضه الهجوميه تتلعب طويله داخل منطقه الجزاء، لكن التغطيه الدفاعيه من محمد تيان. من جديد رميه تماس قريبه لزاويه الركنيه على يمين الجهه اليمنى لهجوم الترجي الجرجيسي، وعلى يسار الحارس مونديان. كره داخل مناطق الجزاء، تصويب مره اولى ومن اللاعب سيمبا ضيوف، لكن مقطوعه
0: في توقيت
4: 25 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. 1-0 لدنبار السنغالي امام الترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك. راجعين ان شاء الله لملعب الطيب المهيري في الاثناء طبعا المقابله هذه نتبعوها بعد الموجز. نرجع لكم مستمعينا الكرام، يرفع على حضراتكم الان اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاء وراها.
5: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: السلام عليكم.
3: تسمع على موجاتنا
1: الهادي السملالي.
4: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جافي بلا من طفر لعبي أذهب من لحمة.
5: ما عرفوش يجي الغنية بتغنيها لكم؟ الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها.
6: إيش نعمل إيش نسوي إيش مع مخي مقلوب.
7: الله إجرح الله داوي.
6: فش مطلوب فش مطلوب إيش نعمل إيش نسوي وخياني مخي مقلوب.
2: العبد الحقير اللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
8: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعمقية. قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني.
5: تضحك ولا تضحك
3: يا رقي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يفيد اليوم بإتمام 81% من التلاميذ عملية التسجيل عن بعد عبر موقع منصة الحياة المدرسية إلى حدود مساء أمس، وانتهاء عملية توزيع الكتب المدرسية خلال هذا الأسبوع. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية. والسابع عشر من سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع الترشحات. التاسع من هذا الشهر انطلاق فعالية الدورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير بالمركب الثقافي بالمنستير. التظاهرة تهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الشابة والناشئة ودعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. في العالم، دبلوماسيون يؤكدون ضغط الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعوى انتهاكها لتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أنه على واشنطن قبول الواقع ودفع تكاليف عدوانها والانسحاب من المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم 6 فلسطينيين جنوب جنين عقب اقتحام منازلهم. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: رياضة وأهداف نقل مباشر.
12: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
13: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف. عودة من جديد في رياضة وأهداف مباشرة ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ومتابعة مستمرة للشوط الأول من مباراة الترجي جرجيس وفريق ديامبارز السنغالي. طبعا ذكرونا ديما بالتوقيت والنتيجة، هل فما جديد؟ ثم نواصلوا التعليق على ردهات الشوط الأول. خالد وسامي،
14: شكرا لك مهدي عبيد. 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول واللقاء المبثل كرة القدم التونسية، الترجي الرياضي الجرجيسي والفريق السنغالي ديامبارز السنغالي، هدف مقابل صفر دائما نتيجة لصالح الضيوف. دقيقة 14 حاج تشيبي ديالو لصالح الفريق السنغالي بعد عمل على الرواق الأيمن لهجوم الفريق السنغالي، التصويبة وغالت حارس المرمى يعني سيف الدين الشرفي، هدف مقابل صفر. عندما كان الخط عند زملائنا في قسم الأخبار ما ثمش جديد حقيقة على مستوى الفرص سواء للترجي الجرجيسي أو الفريق السنغالي. صحيح الترجي الجرجيسي واضح يعني العزيمة، واضح أنه يريد العودة في المباراة، يريد التعديل في مرحلة أولى ثم التسجيل، لكن فريق يدافع على الفريق السنغالي في دقائق الإمارات والكرة تعود لصالح الفريق السنغالي. نعود إلى الوصف والتعليق في مباراة كأس الكونفدرالية، وهذه التصويبة والحارس، الحارس موجود خليل قرصابة وليدي جرتيلة رقم 10 مرة أخرى، التوزيع ويدخل الدفاع والكرة لمختار بن زيد والتصويبة وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح الترجي الجرجيسي. قلت الفريق الترجي الجرجيسي ضغط على امتداد الدقائق اللي مرت، وخليل قصاب بامتياز، خليل قصاب من مختار بن زيد ومن وراء يعني يجي من الوراء خليل قصاب، وتصويبة غالت الحارس أوسينو مندو. مختار بن زيد يعطي الأسيس بالفعل التمريرة، وخليل قصاب ولا أروع يعني التصويبة يعني في فوق الحارس يعني قريبة من العرض الأفقية، تغالت الحارس السنغالي. 1-1 في مباراة أكيد بشكون كبيرة فيها تشويق، فيها الإثارة، شيء الكثير في ملعب الطيب الميري. يعدل في دقيقة 35 خليل قصاب في دقيقة 35، وتعود الكرة لصالح الفريق الترجي الجرجيسي. فعلها الترجي الجرجيسي بعد ما قبل هدف عن طريق الحاج ديالو. دقيقة 23-35 يأتي هدف التعادل. يتنفس السعداء فريق الترجي الجرجيسي بكل صراحة، يعني قادر على إضافة أهداف أخرى. صحيح قبل اللعب صحيح أن الجهة اليسرى لدفاعه فيها بعض الهناد، بعض الخلل، أكيد وجب المراجعة بالنسبة لمنصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي بين فترة الراحة بين الشوطين من أجل العودة في المباراة، مباراة يعني صعبة على ممثل كرة القدم التونسية، ينتظره وتنتظر مباراة العودة في السنغال. هذاك علاش اسمه يرجع الفريق التونسي ويسجل أكثر أهداف خاصة في نهاية الشوط وبداية الشوط الثاني. تعود الكرة لأوسينو ماندا لصالح الفريق السنغالي. 1-1 تفاعل جماهير الترجي الجرجيسي وجماهير نادي صفاقس الحاضرة مع جماهير الترجي الجرجيسي في مدرجات ملعب الطيب المهيري هي لقطة تاريخية بأتم معنى الكلمة في كرة القدم التونسية. الجماهير تلتحم في مدرجات بالمعنى الإيجابي، تتآزر من أجل الراية التونسية، من أجل يعني المؤازرة، من أجل تشجيع الترجي الجرجيسي في هذه المغامرة الإفريقية. سامي، شكرا لك. بالفعل تمكن الترجي الجرجيتي من تحقيق هدف التعادل عن طريق الخليل القصاب في الدقيقة 35 من عمر هذا الشوط الأول. 1-1 من جديد ترجع الكرة للحارس السنغالي، وبدأت ماكينة الترجي الجنوب ترجي العكارة في العمل على أحسن ما يرام. إن شاء الله يأتي الهدف الثاني وتكون الأفراح هنا في ملعب الطيب ميري ساكز. حضور محترم جدا من أنصار الترجي الجرجيسي وكذلك أنصار النادي الرياضي الصفاقسي لتشجيع ممثل الكرة التونسية الترجي الجرجيسي. وصلنا إلى 39 دقيقة لعب، 1-1 التعادل الإيجابي بين الترجي الجرجيسي والديون باريس السنغالي. ضربة مخالفة على الرواق الأيسر للترجي الجرجيسي أعلن عليها الحكم التوغولي محمد مصطفى أككبو، تبع تقريبا 35 متر على الحارس السنغالي عوسينو مونديا. اكيد تقدم لاعبي الترجي الجرجيسي لمعاده الخط الامامي كل من السامبا ضيوف للمدافع لاستغلال طول قامته. اكيد تعليمات المدرب لاقتناص الكره الثابته، هذه كره تتوزع لكن التغطيه الدفاعيه من جديد ترجع للترجي الجرجيسي، يرفع كره داخل مناطق الجزاء متصل احمد العبيدي، والتغطيه الدفاعيه من محمد جاي يبدل الكره وسط الميدان. سريع مهاري الفريق السنغالي يبدل الكره، الخطر ياتي من الشيخ شريف جاي على الجهه اليمنى وكذلك بروم جايو على الجهه اليسرى. على كل حال متفتن دفاع الترجي الجرجيسي، هذه هجمه ويربح رمية التماس، وتفاعل الجماهير مع الأداء، تحسن أداء ترجي العكارة منذ هدف التعادل. أكيد يريد الهدف الثاني في الأثناء إصابة أحد لاعبي الفريق الدون باريس السنغالي، لكن يقوم لاباس. ضرب رمية التماس على الرواق الأيسر للترجي الجرجيسي، محمد مختار الزيدي يلعبها في وسط الميدان، يطوي الكرة، البحث طويلة أكثر من لازم على كانت مع محمد مختار الزيدي، ما يخلطش على الكرة. ضربة 6 أمتار لتوم بيرس السنغالي في 40 دقيقة لعب، ترجع الكرة وسط الميدان سريعة مع شوف السرعة يعني استغلال توقف لاعبي ترجي الجرجيسي. هذا هجمة سريعة من الدون باريس السنغالي، تصويب والحارس يخلط ولكن ركنية يعني سريع يعني فريق السنغالي، واستغلال انصاف الفرص يعني بهتة في لاعبي ترجي الجرجيسي، استغلها بسرعة فائقة تحصل على ركنية بعد تصويبه. استدمت بليدر جرتيلا لاعب الترجي الجرجيسي، وتتوصل التشجيعات هنا على مدرجات الملعب الطيب الميربس فاقز للجماهير المحترمة. هنا ركنية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي في التنفيذ، اللاعب سليمان ديوب. سليمان ديوب مع تقدم تقريبا ثلاثة لاعبين فقط توزيع داخل مناطق الجزاء، لكن التغطية الدفاعية لترجي الجرجيسي ما ترجع كرة، ما تمش مخالفة التسلل. حذاري من الأخطاء الدفاعية للترجي الجنوب. الترجي الجرجيسي يعاني في بطء في عملية العودة الدفاعية، الفريق السنغالي سريع على الأجنحة وكذلك في داخل العمق يعني داخل مناطق الجزاء. على كل حال ترجع من كرة من باتران نبونغ إلى الحارس أوساينو مانديا، يرجع كرة من جديد إلى باتران داي في توقيت 42 دقيقة لعب، ولازال التعادل الإيجابي 1-1. حكم يعلن عن ضربة مخالفة في وسط الميدان يتحصل عليها بروم دياو، يقوم يتوجه له الحكم التوغولي. يقوم لباس لاعب المنتخب عفوا لاعب الفريق السنغالي ديون باريس السنغالي اللي يلعب على الجهه اليمنى مع بدايه هذا الشوط الاول بالالوان البيضاء والارقام السوداء، في حين يلعب الترجي الجنوب ترجي الجرجيسي على يسار حجرات ملابس اللاعبين بالالوان المعتاده الصفراء والحمراء. ترجع كره وسط الميدان، طيب التمرير من خليل القصاب. خليل القصاب توصلت لكن مخالفه تسلل على دفاعات ديون باريس السنغالي. ممتاز تحسن اداء ترجي الجرجيسي
15: ويسعى أكيد لمضاعفة النتيجة قبل نهاية هذا الفترة الأولى، هذا ما نأملوه، والجماهير أكيد تنتظر. الفريق السنغالي سجل هدف وتراجع نسبيا ويعتمد على الهجمات المرتدة على الرواقين الأيمن والأيسر، في حين الترجي الرياضي الجرجيزي قاعد يضغط ويحاول يفك أم المعارك وصل الميدان. ترجع كرة إلى بدرانداي، بدرانداي يرجع إلى أمادو بامبا، بدرا من جديد، بامبا من جديد، تبادل كرة قصيرة، يضغط عليه حمدي العبيدي، حمدي العبيدي يقول الحكم لكن يرتكب المخالفة. كانت يلعب بالنار سليمان ديوب، كاد يقتنصها حمدي العبيدي، لولا الارتباك للخطأ كان وجه لوجه مع الحارس السنغالي. من جديد مونتيز سامبا ديوب في التأمين التغطية الدفاعية للترجي الجرجيسي، يلعبها قصيرة على الرواق الأيسر لكن ما تمرش في اتجاه بلوز موندي، يرجعها إلى حارس مرمى أوسو يعني مونديا، يرجعها لمحور الدفاع من جديد إلى حارس ديون باريس السنغالي في توقيت 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل الإيجابي 1-1. افتتح الحاج ديالو في الدقيقة 13 من الشوط الأول لديون باريس السنغالي، وعدل خليل القصاب في الدقيقة 35. تتلعب رمي التماس سريعة للترجي الجرجيسي على الرواق الأيسر، شيقول دخول سريع، شيقول الحكم ما ثمش مخالفة، رمية أو مخالفة سيطرة للحارس السنغالي، ينفذها بسرعة، يلعبها مع الحاج ديالو لكن مقطوعة وسط الميدان للترجي الجرجيسي. 1-2 مونتيز ما توصلش، دافيد نيونغ، لكن كرة عشوائية من خليل القصاب، أو خليل القصاب بالفعل، كرة في اتجاه حمدي العبيدي لكن بعيدة الكرة، ترجع كرة لدفاعات دومبرس السنغالي، طويلة وحذرة من أخطاء، والتغطية الدفاعية للترجي الرياضي الجزيزي من آل ساني توري، يرجعها إلى الحارس مرمى سيف الدين الشرفي، يطولها تتجاوز وسط الميدان، كرة فضائية طويلة في اتجاه حمدي العبيدي، صراع فضائي يربح مخالفة، هذه جرتيلا يربح ضربة مخالفة تبع تقريب 30 35 متر على الحارس السنغالي أوساينو مونديا. حكم يقول تتلعب من مكانها، الحكم التوغولي. 3 دقائق وقت بدل ضايع في هذا الشوط الاول، يعلن عليها الحكم التوغولي محمد مصطفى اكاكبو. ضربة مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي مع تقدم لاعبي، كل لاعبي داخل مناطق الجزاء، يرفع كرة داخل مناطق الجزاء، ومرة أولى رأسية، مرة ثانية تعود للترجي الجرجيسي من يد جرتيلا، تصويب لكن يضرب لمسة يد مرة أولى، مرة ثانية الحكم يقول ما تمش لمسة يد. من جديد الضغط للترجي الجرجيسي والتغطية الدفاعية من محمد ديان، من جديد ترجع الكرة على الرواق الأيمن، التوزيع الطيبة العملية من محمد مختار الزيدي مرة أولى، لكن عودة محمد وجناي لتأمين التغطية الدفاعية، ممتاز التغطية الدفاعية من دافيد نيونغ، حركة لمزيد الإصرار وتشجيع الجماهير الحاضرة هنا ملعب الطيب ميري بسفاقس، يتفاعل مع الجماهير مع دافيد نيونغ لعب الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع وسط الميدان، الترجي الجرجيسي اخذ بزمام الامور، خذ تقريب وسط الميدان، ترجع كرة على وسط الميدان الى الرواق الايمن، طيب العملية من محمد مختار الزيدي، 1-2 مع الكاباسوي، والتمرير والركنية، الركنية يتحصل عليها او شو يقول الحكم، مخالفة 6 امتار للدومبيرس السنغالي. نعلم في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع والنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والدومبرس السنغالي.
14: اللحظات الأخيرة إذن في هذا الشوط الأول من مباراة الأفريقية بين الممثل كرة القدم التونسية الترجي الجرجيسي ودومبرس السنغالي 1-1. فريق السنغالي بدر بالتسجيل وعدل الترجي الجرجيسي، كرة تعود لصالح الفريق السنغالي، الحاج تجيب ديالو يحاول التوغل والكرة في التماس، التماس لصالح الفريق السنغالي، هدف مقابل هدف، نتيجة لا تخدم مصلحة الفريق التونسي. ترجع الجرجسي، ترجع الكرة من جديد لصالح الفريق السنغالي، دابر السنغالي محمد جاي، محمد كويل رقم 4، اليانو باتوران تياد، والكرة تصل لصاحب الهدف الوحيد لحد الآن الحاج تيبي تيالو، ورايا إلى محمد تياكني، تياكني إلى بيراميدياو أحمد بامباكانو لصالح الفريق السنغالي. يخذ وقته الفريق السنغالي يدور في الكرة تقريبا في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول في الوقت البديل. الحكم أضاف دقيقتين كوقت بديل، وفي هذه اللونة بالضبط صفر حكم المباراة السيد محمد كاكابو مصطفى كاكابو. نهاية الشوط الأول هنا في ملعب تيمير بسبيقس، نتيجة التعادل 1-1 مهدي بين الترجي الرياضي الجرجسي ودنبر السنغالي. نأمل أنه يكون مستوى أحسن بالنسبة للفريق التونسي ويسجل أكثر أهداف إن شاء الله في الشوط الثاني. مهدي
1: إن شاء الله. خالد يعطيكم الصحة، تعليق متميز كالعادة خالد بوشيبة سامي الهندوس. إن شاء الله بعد شوية نرجع لكم في الشوط الثاني. المهم استفاقة الترجي الجرجيس الحمد لله، عدل النتيجة 1-1 في هذا الشوط الأول. ديما نذكر الدور التمهيدي الأول ذهاب لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى للستة في متابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف لمباراة الترجي الجرجيس. لنعود إن شاء الله بعد قليل في الشوط الثانية.

0: عودة من جديد إلى رياضة وأهداف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مباشرة إلى ملعب طيب المهيري في صفاقس، مباراة ترجي جرجيس وديان بارز السينيغالي. تركنا الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف. سامي الهندوس وخالد بوشيبة في التعليق الثنائي. خالد خليناه يستمتع مع الأغاني قبيلة شوية باختيار فاتن حسني أو شيختنا موزيكا مجد الرومي وجو، نعرف جوك خالد ذي تو. إن شاء الله إن شاء الله ترجي جرجيس يشيخنا بالأهداف، يعطيها الصحة. واحد يعني مراوحة شوية مثالش ما بين الرياضة والفن، والبطبيعة موجات إيجابية إن شاء الله تجينا من ملعب طيب المهيري في صفاقس، وإن شاء الله ترجي جرجيس أيضا شيخنا في الشوط الثاني أداء ونتيجة.
1: يعطيك صحة مهدي، تحية ليك، تحية لكافة الزملاء التقنيين طبعا في الاستوديو. عودة من جديد، تحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وطبعا الشوط الثاني لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف ديان بارز السنغالي. إطار الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة قدم، ممثل كرة قدم التونسية لمن فات الاستماع أكمل وأنهى الشوط الأول متعادل 1-1 أمام الفريق السنغالي اللي بادر بالتسجيل في دقيقة 23 عن طريق الحاج ديالو، وعدل الترجي الجرجيسي عن طريق خليل قصاب دقيقة 35 لحظات. وينطلق الشوط الثاني في تذكير بعجالة بتشكيلة الفريقين، الفريق التونسي الترجي الجرجيسي سيف الدين الشرفي، السيمي توري، حمدي العبيدي، كيباس ويدي، دي جرتيلا، خليل قصاب. انطلق الشوط الثاني في هذه اللحظة بالذات دافيد روي، محمد من أدام التاوس، مختار بن زيد، سيمبا ديوف، وصادق توج على بنك الاحتياط، ياسين العري، ثم صديق ابو بكر، اديبو جو، محمد اسماعيل، جاسم بن كيلاني، ياسين الكاسح، امير التجوري، حمزه الغانمي، وحازم بن حامد. وطبعا يدرب الترجي الرياضي الجرجيسي المدرب منصف المشارك. تشكيله الفريق الضيف تكون مع سامي الهندوز، مع تجديد التحيه في النقل والتعليق الثنائي على هذه المباراة في طقس ساخن، نوعا ما حرارة ورطوبة موجودة على أرضية ميدان ملعب الطيب بصفاقس في منصة الصحافة، الشمس موجودة أيضا. وطبعا نتابع هذه المباراة، ننقل كل كبيرة وصغيرة. وطبعا سامي الهندوز يذكرنا بتشكيلة الفريق الضيف.
2: شكرا لك خالد، مجددا مرحبا بكل مستمعينا الكرام اينما كانوا عبر الاذاعه الوطنيه. تشكيله ديان بارز السنغالي مع بدايه هذا الشوط الثاني دون تغييرات للفريقين. في حراسه المرمى اوسوينو مانديان، في الدفاع عمدو بامبا، بادرانداي، محمد جاي، محمد ديان، محمد وجني، الحاج ديالو، بلوز مونداي، سليمان ديوب، شيخ شريف، جاي بروم ديايو على بنك بودلا، ديان بارز السنغالي، ارتيست تيمون ديار، محمد جينيور، الحسن نغوم، حسن داو، باب ضيوف، اوسو مانداي، عبد الكريم ديالو، ومامادو جاي كحارس ثاني لديان بارز السنغالي يدرب الفريق حسن فاي. وصلنا الى الدقيقة الثانية من هذا الشوط الثاني، ولا زال التعادل الايجابي 1-1 بين الترجي الجرجيسي ممثل الكرة التونسية والفريق السنغالي ديان بارز السنغالي، الذي بدر بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب الحاج ديالو في الدقيقة 13 من الشوط الاول، وعدلها خليل القصاب بهدف جميل في الدقيقة 35 من نفس الشوط الاول، معمر الشوط الاول. على كل حال الشوط الثاني نأمل يكون خير للترجي الجنوب، فريق الترجي العكار. على كل ترجع كرة لمحور الدفاع ديان بارز السنغالي من محمد ديان، محمد جاي الى محمد جاي من جديد، يرجع الكرة في اتجاه بلوز مونداي، كرة يعني قصيرة للفريق السنغالي، كرة في وسط الميدان من بروم ديايو، يبدل الكرة إلى اليسار من جديد، يرجعها إلى محور الدفاع، بادرانداي للفريق السنغالي، يضغط عليه الهادي جرتيلا لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي، أكيد لابد من الضغط العالي مع بداية الشوط الثاني اللي ان شاء الله تثمر بعض الاخطاء ويتمكن ترجي الجنوب من مضاعفة النتيجة. ترجع كرة للفريق السنغالي على الرواق الايسر طويلة في اتجاه السريع الشيخ شريف جاي، لكن التأمين التغطية الدفاعية من سامبا ديوف في محور دفاع ترجي الجنوب، ترجي الجرجيسي يربح مخالفة بعد مضايقة الشيخ شريف كاي في 3 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 مع ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة خالد في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت بعض الرياح وبعض النسمات تهب بين الحين والحين الآخر، لكن في الشوط الثاني حرارة مرتفعة فوق الميدان وفوق كذلك على منصة الإعلاميين. على كل حال ترجع كرة للترجي للنادي الجرزي، ثم تدخل الحكم لا يشهر الورقة الصفراء. سلامات للاعب الترجي الجرزي يقوم لاباس. ترجع كرة وسط الميدان من النادي الجرزي لكاباسيوي من جديد على الرواق الايمن. 1-2 في اتجاه حمدي العبيدي. حمدي العبيدي اعتراض سيد الحكم، يقول ما دامش مخالف. كان حمدي العبيدي على الرواق الايمن سريع، انزلاقية المدافع محمد جاي، يسقط العبيدي والحكم تقولي محمد وصى اكاكابو يقول ما تمش مخالفة. تعود على كل حال في محور دفاع الديمبارس السنغالي من محمد جاي الى وسط الميدان الى سليمان ديوب طويلة للبحث عن محمد ديان، لكن تأمين التغطية الدفاعية من دافيد نيونغ للترجي الجرجيسي. يسرع في وسط الميدان، وسط الميدان الى نادي جرتيلا مقطوع، يضغط عليه اللاعب وسط محمد ديان، يربح مخالفة اعلنها الحاكم توغولي لفريق السنغالي. لمسات قصيرة اكيد في مطلع هذا الشوط الثاني، تعليمات يعني نشهدوا فيها الفريق السنغالي يلعب باكثر اريحية، اكيد نتيجة في صالحه 1-1. أكيد الترجي الجرجيسي لابد من الضغط، ميخليش الفريق السنغالي يلعب على كل إمكانياته. على كل ترجع كورة من جديد محمد جاي إلى سليمان ديوب كرات قصيرة، يربح في الوقت وكذلك في عدم استنفاذ يعني كل لياقته البدنية. ترجع من جديد محمد ديان ما تمش ضغط. ترجع كول على الرواق الايمن لهجوم الفريق الدنبر السنغالي من محمد وجني، يرجعها من جديد الى محمد جاي. كرات قصيرة، يربح في الوقت، لابد من ضغط اكثر للترجي الجرجيسي من اجل التعديل، عفوا من اجل اضافة الهدف الثاني. هذا ما يسعى له الجماهير الحاضره هنا باعداد محترمه في ملعب التلمير بصفاقي. ترجع كوره وسط الميدان، طيب العمليه للترجي الرياضي الجرجيسي من لادي جرتيلا يرجعها ورائيه الى خليل القصاب يلعبها مع سمبا ذيوب، يربح رمية التماس على الرواق الأيمن في توقيت 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 بين الترجي الجرجيسي ودنبارس السنغالي. خالد،
1: مع شكر ليك. دار الكرة تعود لصالح الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. مبال تيوب والكرة تعود للترجي الجرجيسي، التوزيع داخل منطقة الجزاء والفرصة، وثم لمسة يد حكم يقول لا، وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. تردد الحكم يعني في البداية، ثم اعطاه ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. لمسة يد من مدافع الفريق دبرز السنغالي، واضحة لمسة اليد بعد التصويبة من محمد تكي. ودقيقة 52 تعطينا سيناريو أول ومعطى ثاني في المباراة الترجي الجرجيسي من أجل العودة والتدارك بعد مقبل هدف عدلة في مرحلة أولى، وأمامه فرصة الثاني لصالح الترجي الجرجيسي مع بعض المناوشات بلاعبي الترجي الجرجيسي ولاعبي فريق دنبرز السنغالي في ملعب الطيب الميري بإسفاقس، أجواء طبعا سنغالية تونسية في الطيب الميري وأجواء إفريقية بحتة، في انتظار أنه فريق التونسي حقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة بالذات قبل لقاء العودة. لن يكون سهل بالنسبة للترجي الجرجيسي، لكن الترجي الجرجيسي قادر أن يضيف أهداف أخرى على الأقل في هذا الشوط الثاني، ولما لا مباغتة الفريق السنغالي في السنغال بالذات أمام الكرة. نتابع شكون أمام الكرة في تنفيذ ضربة الجزاء على ما يبدو رقم 21 محمد التاوس ادم التاوس بالفعل هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء لصالح الترجي الجرجسي. دقيقة 54 من المباراة، النتيجة الآنية هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجسي وتمبرس السنغالي من أجل الثاني. الترجي الجرجسي ماهوش راضي فريق السنغالي على قرار حكم محمد مصطفى ككابو في قراره الأخير، لكن طبعا تنفيذ ضربة جزاء باش يكون اني بالنسبة لفريق الترجي الجرجسي، ولو انه ايضا في اللاعب سيمبا ديوف ربما يكون هو المنفذ. ننتظر القرار يعني بالنسبة لتنفيذ ضربة الجزاء. ايضا بجانبهم خليل القصاب ثلاثة لاعبين، يعني شكون مش ينفذ في الاخير؟ خليل القصاب صاحب الهدف الاول للترجي الجرجسي هو اللي مش ينفذ ضربة الجزاء للترجي الجرجسي. تقريبا من اللاعبين الممتازين اليوم في المباراة خليل القصاب في مباراة الترجي الجرجسي وفريق ديمبرز السنغالي. نقطة ضربة الجزاء خليل القصاب امامه اوسايمو مونديا حارس ديمبرز السنغالي في 55 دقيقة لعب في المباراة. يعطي حكم الإشارة التنفيذ وخليل القصاب باش يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء. خليل القصاب امام حارس المرمى من اجل الثاني، من اجل الثاني فريق الترجي الجرجسي يتقدم والثاني الهدف والثاني صالح الترجي الجرجسي. ثنائية خليل القصاب امام الترجي الجرجسي طبعا كانت له مهمة نفذها بنجاح، عدل في المرحلة الاولى وسجل الثاني في دقيقة 55 مع تفاعل الجماهير الحاضرة في المنصة الرئيسية لملعب الطيب لميري بصفاقس بعض الشماريخ، وطبعا الفرحة كبيرة لأبناء العكارة طبعا لأبناء المشارك في هذه المباراة. ثاني هدف المباراة، هدفين مقابل هدف في ذات تغير النتيجة. ثنائية خليل قصاب وهدف وحيد عن طريق الحاج تيبي تيالو لصالح التمبرز السنغالي، هدفين مقابل هدف سامي. يعني تحسن في اداء الترجي الجرجسي في الشوط الثاني وقادر انه يسجل اكثر من هدف على الاقل في الدقائق اللي ما زالت في هذه المباراه.
2: بالفعل شكرا لك الزميل العزيز. الهدف الثاني للترجي الرياضي الجرجسي هدف يعني خليل القصاب، ثنائيه خليل القصاب بعد ضربة نجاحه في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف الثاني لترجي الجنوب، ترجي العكارة، ترجي الجرجسي، هدفين مقابل هدف أمام ديمبرس السنغالي. هذه كور على الرواق الأيمن للترجي الرياضي الجرجسي من نادي الجرديلة، البعض على العبيدي لكن ثم إصابة لاعبي ترجي الجرجسي، لكن الحكم توغولي يقول ركنية ركنية، وتفاعل الجماهير هنا بأعداد محترمة جدا في الملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد تسجيل الترجي الجرجسي الهدف الثاني وثنائية خليل القصاب. نذكر لمن التحق بنا عبر الإذاعة الوطنية هدفين مقابل هدف للترجي الجرجسي أمام النادي ديمبرس السنغالي الذي بدر بالافتتاح النتيجة عن طريق الحاج ديالو في الدقيقة 13 وعدل خليل القصاب في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول. ثم في الشوط الثاني يتحصل الترجي الجرجسي على ضربة جزاء، نجح في تنفيذ ضربة الجزاء خليل القصاب في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ونلعب في الدقيقة 58 واللعب متوقف بعد إصابة أحد لاعبي النادي ديمبرس السنغالي. بالإمكان ترجي لاعبي ترجي الجرجسي تثليث النتيجة لأن لاعبي ديمبرس السنغالي سريعي الانفعال، لابد من استغلال هذه النقطة وتعليمات المدرب المنصف المشارك على خط التماس لا يهدو لا بال. أكيد النتيجة ذات أهمية قصوى لضمان الترشح على كل ركنيه تتنفذ سريعه من نادي جرتيلا. 1-2 طيب العمليه لكن مقطوعه من الدفاع السنغالي. من جديد موجود سامباثيوف عذاري من الهجمات السريعه لدومبيرس السنغالي، سريع جدا على الرواق الايسر لكن عوده دومبيرس الخطير وجلوه للحارس. الحارس سيف الدين الشرفي ينقذ الترجي الرياضي الجرجيسي من هدف التعادل. قلنا خطير جدا في عكس الهجمات السريعه لدومبيرس السنغالي. كانت ركنيه للترجي الرياضي الجرجيسي اصبحت هجمه مرتده سريعه على الرواق الايسر لولا تفطن الحارس وخبره الحارس سيف الدين الشرفي وتميزه في قطع هذه الكره. لكن هدف التعادل لنادي دومبيرس السنغالي. على كل اصابه سامباثيوف مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي يقوم لاباس ولكن مخالفه قريبه لزاويه الركنيه على يمين الحارس سيف الدين الشرفي في 59 دقيقة لعب من عمر المباراة. والترجي الجرجيسي متقدم بعد ما كان منهزم هدف مقابل صفر، يصبح متقدم هدفين مقابل هدف. ضربة مخالفة خطيرة نوعا ما قريبة لزاوية الركنية. سلامات إن شاء الله اللي على دفاع الحارس سيف الدين الشرفي. كورة مش الحكم اللي تقول كالعادة ينبع على كل لاعبي داخل مناطق الجزاء. أكيد عودة دفاعية كل لاعبي الترجي الجرجيسي باستثناء خليل القصاب على مستوى دائرة وسط الميدان تتنفع على مستوى القائم الأول. إيش يقول الحاكم؟ ركنية، تتحول ركنية في نفس الزاوية تقريبا، ركنية على يمين الحارس سيف الدين الشربي. يضغط هذا الفريق السنغالي، هذا الفريق الذي تأسس 2003. كرة طويلة ضايعة، ضربة 6 أمتار لترجي الرياضي الجرجيسي. قلنا هذا الفريق يعني تأسس كان في شكل أكاديمية، شكل أكاديمية يعني تأسس ومعدل أعمار صغير جدا 19 سنة. كرة سريعة للترجي الجرجيسي لكن التغطية الدفاعية في دين الحارس أوساينو مونديا. يراجع كرة على الرواق الأيسر الترجي الرياضي الجرجيسي وكأني به افتك معركة وسط الميدان لأن صعوبات كبيرة في إخراج الكرة للفريق السنغالي في هذه الدقائق. ترجع من كرة من جديد من بلوز موندي، ضغط كبير ممتاز من صادق توج. صادق توج في حوار لكن الكرة تعود للفريق السنغالي من جديد وسط الميدان. يربح ضربة مخالفة الحارس او اللاعب الشيخ شريف جاي مع تعليمات الحارس اوسينيو مونديون لصعود زملائه اثناء اصابه على مستوى وسط الميدان لسامباثيوف او اللاعب دافيد نيونغ لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي. والحكم التوغولي يطلب الاسعافات يا اللاعب سلامات. اكيد ضغط النتيجه ومع ارتفاع الحرارة واللياقة البدنية مع بداية موسم أكيد تكثر الإصابات لكن السلامات. هذا ما نأملوه للاعبي الترجي الجنوب ممثل الكرة التونسية أمام الفريق السنغالي. الفريق السنغالي صراحة عنده إمكانيات ممتازة وممتازة جدا في جميع الخطوط تقريبا، والقوة الضاربة على الرواقين الأيمن والأيسر. على كل في انتظار إسعاف يقوم لباس لعب الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد دينيونغ او السانيتوري. السانيتوري هو الذي يصيب، يخرج اكيد للاسعافات على حافه الميدان. يستغل توقف اللعب المدرب منصف مشرك لاعطاء بعض التعليمات وتواصل هنا التشجيعات المتواصله في ملعب التيمير بصفاقس. اعداد محترمه جدا من انصار الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك من اعضاء النادي الرياضي الصفاقسي تساند ممثل الكره التونسيه. حركه ممتازه من جماهير السي اس اس مع الترجي الجنوب. على كل ترجع كره من جديد الى مامادو بامبا. مامادو بامبا للفريق السنغالي، يبدي الكره من اليسار الى اليمين لكن خليل القصاب موجود في تعميل التغطيه الدفاعيه. من جديد
3: الى محمد جاي، محمد جاي الى بدر انداي، بدر انداي الى سليمان ديوب، سليمان ديوب يدور في الكره من اليسار الى اليمين مع تمركز جيد وصعوبات في اختراق دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. ضربه او رميه التماس يتحصل عليها اللاعب الحاجي ديالو على الرواق الايسر. تعويض الشادو في تغيير في صفوف الترجي الرياضي الجرجيسي، يتمكنوا ان شاء الله من معرفه اللاعب اللي دخل يعني مع اشعه الشمس الحارقه رقم 3 للترجي الرياضي الجرجيسي. ياسين العريض يدخل في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، كذلك تغيير ثاني للترجي الرياضي الجرجيسي. قاعدين نثبتوا تباعا، نعطيكم اسماء اللاعبين اللي دخلوا لي في هذه الفترة في توقيت 64 دقيقة لعب من عمل المباراة. ترجع كرة هجمة سريعة للترجي الرياضي الجرجيسي، حمدي العبيدي، حمدي العبيدي ما توصلش الكرة، حمدي العبيدي في آخر لحظة فرصة الثالث ضاعت على الهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع سريعة من اللاعب محمد وجناي، محمد وجناي في اتجاه اللاعب الشيخ شريف جاي، لكن الكرة تخرج ضربة أو رمية تماس على الجهة الرواق الأيمن لدومبرس السنغالي في توقيت 65 دقيقة لعب. 2-1 للترجي الرياضي الجرجيسي، ثنائية خليل القصاب أمام دومبرس السنغالي.
1: قريب جدا الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي من إضافة الثالث. 65 دقيقة لعب في مقابل هدف للترجي الجرجيسي أمام اف سي دومبرس السنغالي، والركنية لصالح الفريق السنغالي محمد وكني على يسار الحارس سيف الدين الشرفي، حذيري من الكرة الثابتة والتي تنفذ الركنية بعيدة بعيدة، الكرة توصل إلى محمد بكني مرة أخرى والهجوم معاكس صالح الترجي الجرجيسي. المخالفة عش علاش الحكم ما يرفعش الانذارات؟ بالعكسي ربما ما عندوش ورقات حمراء وصفراء، ربما يعني غريبة من هذا الحكم في هذه المباراة بالذات. عديدة هي التدخلات على لاعبي الترجي الجرجيسي، والكرة تعود حرس المرمى سيف الدين الشرفي. خروج السانه توري ودخول ياسين العريض في تشكيلة الترجي الجرجيسي. أيضا دي بوجو يدخل في التشكيلة الأساسية، توثبت مكان من هذه الورقة وهذه الصورة في ملعب الطيب الميري يمثل كرة قدم التونسية، مطالب بإضافة أهداف أخرى لطمانين على مباراة العودة في السنغال بالذات أمام ربما تراجع مردود الفريق السنغالي وإصابة للاعب الترجي الجرجيسي شلبيس. ورقة حمراء، ورقة حمراء يرفعها الآن حكم المباراة يعني بعد تدخل على دافيد روي، ورقة حمراء وكأنه استمع إليها حكم المباراة إلى اللاعب محمد ديان رقم 10
0: في توقيت
1: 67 دقيقة لعب في زمن المباراة. نعرف الأخبار ثم أكيد باش نرجع.
0: شكرا شكرا خالد، شكرا سامي، لنا عودة بعد الموجز.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى إنجاز حوالي 1200 تدخل يتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والأهل للسقوط. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن تقرها وزارة الفلاحة لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه بعد أن تسببت القطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية. المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم تقييم حجم الخسائر بدقة لتعديل الإنتاج، كما سيتم تحويل مخلفات الدواجن النافقة إلى أسمدة. المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي طارق بوعصيدة يفيد بأن عدد المشاركين في شهر الكفاءات التونسية بالخارج الذي انتظم من 15 من هجويلية إلى 15 من أوت الماضيين حول موضوع الذكاء الاصطناعي بلغ 2600 مشارك من 38 دولة. التظاهرة توجت هذا الشهر بإصدار الكتاب الأبيض الذي تضمن 41 مقترحا، من بينها بالخصوص التشجيع على الاستثمار في الطاقة ورفع حواجز الصرف. في العالم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 5 أسرى لبنانيين تم نقلهم إلى لبنان بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن قوته لن تنسحب من مرتفعات علي الطهر التي تعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل في جنوب لبنان وفق قوله. ودبلوماسيون يؤكدون ضغط الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعوى انتهاكها لتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
8: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: حالي.
10: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
9: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
9: نوفا وأهداف.
0: تتغير النتيجة من جديد لصالح ترجي جرجيس في المباشر ثنائي التعليق سامي الهندوس وخالد بوشيبة في ملعب طيب مهيري في صفاقس. تحياتي الأولاد.
1: تحياتي لك مهدي. 73 دقيقة لعب في المباراة تغيرت بالفعل النتيجة لصالح الممثل كرة القدم التونسية ترجي رياض الجرجيسي. سيمبا ديوف هذه المرة دقيقة 53 تقريبا من زمن المباراة ودقيقة 73 الآن 3-2 لصالح الفريق الترجي رياض الجرجيسي. التصويبة كانت أرضية غلطت الحارس الفريق ديبرز السنغالي وسينو مانتيان. تعلن 3 لصالح الترجي الجرجيسي. قلت الترجي الجرجيسي مطالب بتسجيل هدف 83 يعني للعب المباراة العودة ولو أنه في اللحظات هذه انتهت في التدخلات العنيفة من لاعبي فريق السنغالي. يعني منذ قليل ورق حمراء رفعها حكم المباراة في وجه اللاعب محمد ديان رقم 10 دقيقة 66. بعد هذا يتمكن إذن الفريق الترجي الجرجيسي من إضافة الهدف الثالث. هدف الاطمئنان نوعا ما 3 مقابل هدف في انتظار بقي أهداف بالنسبة وتسجيل أهداف أكثر الترجي الرياضي الجرجيسي أمام هذا الفريق السنغالي اللي كان أحسن ربما في الشوط الأول ومردوده كان أحسن بكل صراحة في الشوط الأول لكن تراجع نوعا ما الشوط الثاني والفريق الترجي الجرجيسي نظم صفوفه أكثر وتغييرات اللي قام بها المدرب بإقحام كل من ياسين العريض أيضا أديبو جو وأيضا محمد السماعلي أعطوا أكيد نتيجة في هذه المباراة خاصة في الدقائق اللي مرت مع تفاعل الجماهير اللي تكبدت عناء السفر يعني من جرجيس إلى صفاقس من أجل مؤازرة الفريق الترجي الجرجيسي في هذه المباراة الإفريقية أمام فريق تيبرس السنغالي مع طقس فيه رطوبة الكثير يعني بالنسبة لهذه المباراة. ونتابع تنفيذ كرة ثابتة مخالفة لصالح الترجي الجرجيسي على يسار الحارس أوسينو مانديان. 3-1 لمن فاتوا الاستماع للترجي الجرجيسي أمام ديمبرس السنغالي. مع تجديد التحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أينما كانوا وإنما سلم صوت هذه الإذاعة في الوصف والتعليق على مباراة فرقنا الوطنية في مختلف الكؤوس الإفريقية. انطلقنا اليوم بالترجي الجرجيسي غدوة نادي صفاقسي وأيضا النادي الإفريقي في كأس الأبطال الإفريقية من ملعب المالي وطبعا معفى الترجي الرياضي التونسي في هذا الدور التمهيدي في كأس الأبطال الإفريقية لكرة القدم. تعود الكرة لصالح الترجي الجرجيسي. حمدي العبيد والكرة تماس لصالح الفريق التونسي. الترجي الرياضي الجرجيسي سامي بإمكان أحسن مما كان يعني الترجي الجرجيسي إضافة ربما هدف رابع في هذه المباراة.
3: شكرا لك بالفعل خالد. ترجي الرياضي الجرجيسي في هذا الشوط الثاني ونسق مغير لبداية الشوط الأول مع التغييرات التي أحدثها المدرب مصطفى مشاري. 3 بالتمام والكمام بالكمال دخول كل من ياسين العريض وأدب جو محمد إسماعيلي أحدث حركية على مستوى الخط الهجومي. تسجيل الهدف الثالث بسامبا ديوف في تصويبة في الدقيقة 70 من عمر المباراة ونلعبه الآن في الدقيقة 77 من عمر المباراة. ترجع كرة وسط الميدان من البتيل الحسن نجوم اللي خذا مكان محمد جاي. ترجع كرة للدومبرس السنغالي عملية 1-2 لكن متفتن من سامبا ديوف سحب الهدف الثالث خارج كرة لرمي التماس. تعود للفريق السنغالي من اللاعب الشيخ شريف جاي. توزيع الى المهاجم اللي دخل في منذ دقائق الحسن نجوم. اكيد الفريق السنغالي ما عنده يخسر تصويبه على يسار الحارس سيف الدين الشرفي. مرت سلامات لي على دفاعات الترجي الرياضي الجرجيسي. اكيد 3 نتيجه ايجابيه لكن لما لا يأتي الرابع ويتنفس فريق العكرة أكثر قبل مباراة العودة بالسنغال. ترجع كرة طويلة في اتجاه حمدي العبيدي. حمدي يخلط على الكرة لكن يخليها للمدافع السنغالي من عبد الكريم ديالو. من جديد وسط الميدان لدامبرس السنغالي سليمان ديوب على الرواق الأيسر. الحكم مش يقول تخرج كرة. خرجت الكرة استفزازات لاعبي دامبرس السنغالي. أكيد نقص الخبرة في هذا الفريق. رمية التماس في توقيت 79 دقيقة من عمر المباراة. 3 أهداف مقابل هدف. نذكر بشريط الأهداف على الفريق السنغالي. دومبر السنغالي افتتح عن طريق الحاج ديالو في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول. عدلها خليل القصاب في الدقيقة 35 من نفس الشوط. ثم خليل القصاب في الدقيقة 55 ما يضيف الثاني ويضيف الثالث سامبا ديوف للترجي الرياضي الجرجيسي. 3 أهداف مقابل هدف للترجي الرياضي الجرجيسي أمام دامبرس السنغالي. خالد في طقس حار نسبيا في الشوط الثاني. ارتفاع كبير لدرجة الحرارة ومع حضور الجماهير اللي قاعد يساند من أول دقيقة إلى حدود هذه الدقيقة 78. أكيد فريق العكارة العودة للمسابقات الإفريقية انتظرها كثيرا جماهير العكارة.
12: بالفعل تقريبا وصلنا إلى 79 دقيقة لعب في المباراة. وطبعا الترجي هذه الجرجيسية الفريق السنغالي الوقت يعني يأتي الحكم لشرب المياه. وطبعا طبيعي في هذا الطقس الحار شهر بداية شهر سبتمبر ولو أن الحرارة ما زالت متواصلة يعني في مختلف الولايات يعني وأكيد أثر على أداء اللاعبين. هذاك علاش طبعا الوقت من أجل شرب المياه في هذا التوقيت بالذات. وطبعا ننتظر عودة اللعب الآن والكرة تعود لصالح الفريق السنغالي. مرة أخرى الفريق السنغالي اللي ما عاش يلقى في التوازن متاعه إلى حد الآن بعد قبول 3 أهداف بعد ما كان متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر يقبل 3 أهداف. وطبعا شو ثاني أحسن بكثير لأبناء المصرف شارك في هذه المباراة. الترجي الجرجيسي من أجل الانتصار وانتظار لقاء العودة بالنسبة لي من أجل طبعا يلعب أكثر ربما مباراة أكثر راحة. عودة الكرة لصالح الفريق السنغالي على الجهة اليمنى ليوني بادوري ثم تياني في الوسط. تمشي الكرة لصالح الفريق السنغالي ورايا إلى سليمان دياب. سليمان دياب ضغط من لاعبي فريق الترجي الجرجيسي. ديبو جو يحاول يأخذ الكرة ولكن تعود للفريق السنغالي. حارس المرمى كاليبيرو يخرج خارج منطقة 18 وسينو مونتان إلى سامينو ليس بلوس موندي على الجهة اليسرى رفع الكرة في اتجاه سليمان ديوب ورجوم عكس حذري صالح الفريق السنغالي. توزيع أو موجود سيف الدين الشرفي يأخذ الكرة بسهولة. حارس مرمى الفريق النادي الترجي الرياضي الجرجيسي ويرفع الكرة مباشرة تمشي لصالح الفريق الترجي الجرجيسي لكي تتقص من الدفاع ويحاول يغطي على الكرة المدافع يرجع من جديد إلى الحارس وإلى الدفاع الترجي الجرجيسي ورأي الكرة وتبقى يقف توقف اللعب من اجل اسعاف لاعب بلوس ماندي رقم 15 قم لباس لاعب الفريق السنغالي. وذكر يلعب بنقص عدد انطلاقه من الدقيقه 66 بعد اقصاء محمد ديان بعد اعتداء بالعنف على احد لاعبي الترجي الجرجيسي. وطبعا مباراه في هذا الطقس الحار جدا يعني كل ما يتقدم الوقت كل ما تبقى وترتفع الحرارة أكثر سواء في المدرجات أو حتى في منصة الإعلاميين وطبعا على الميدان حتى نسق اللعب انخفض نوعا ما في مباراة الكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحكم المباراة يقول الكرة تعود لصالح الترجي الجرجيسي. إلى الدفاع موجود ياسين العريض اللي كانت خلف الشوط الثاني. تعود الكرة إلى محور الدفاع الترجي الجرجيسي الباحث عن إضافة هدف آخر. 3 أهداف مقابل هدف مذكر للترجي الجرجيسي أمام دامبرز السنغالي. 84 دقيقة لعب أو 83 دقيقة لعب في المباراة. كرة تعود محمد أنم الطاوس إلى محور الدفاع على الجهة اليمنى، يحاول ينظم أكثر صفوف فريق الترجي الجرجيسي ويبني الهجمة أكثر. تمر عبر ربما الثلاثة اللي تروا كومبارتيمون يعني الدفاع وسط الميدان والهجوم من أجل التسجيل ولا غير ولا شيء غير التسجيل بالنسبة للترجي الجرجيسي. تمشي كرة خلي قصاب اسماعيلي والكرة للترجي الجرجيسي ورايا مرة أخرى كرة تقصيرة خير الدفاع وهذه كرة للترجي الجرجيسي والتوزيع والكرة والحارس أقبل هذا المخالفة على اللاعب حمدي العبيدي في الكرة والعملية الأخيرة موجود حارس المرمى وسينو مونتيا في 84 دقيقة لعب سامي 3-1 للترجي الجرجيسي أمام اف سي دامبرز السنغالي.
3: بالفعل وصلنا ل 84 دقيقة لعب عبر المباراة 3-1 للترجي الجرجيسي أمام دامبرز السنغالي. النسق انخفض نتيجة الارتفاع درجة الحرارة وكذلك اللي كذلك تراجع الفريق دامبرز السنغالي إلى الوراء مما أثمر 3 أهداف لفريق الترجي الجرجيسي. يضغط الأدب جو لحركي للترجي الرياضي الجرجيسي لكن تمر الكرة على الرواق الأيسر يرتبك المخالفة ارتباك في دفاع الترجي الجرجيسي. سلامات هذه الكرة على قريب الزاوية الركنية مع المدافع يربح رمية التماس الفريق دامبرز السنغالي. مش تتلعب بسرعة قريب لمناطق الجزاء. حذاري من التصويبات، حذاري من الأخطاء الدفاعية في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. 3-1 لترجي الجرجيسي. ترجع كرة من جديد بدراندونغ وتوزيع خاطئة ضربة 6 أمتار للحارس سيف الدين الشرفي حارس الترجي الرياضي الجرجيسي المتفوق. 3 أهداف مقابل هدف بعد ما كان منازم هدف مقابل 0 يعود في المباراة أبناء المدرب المنصف مشارك. ترجع كرة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي على من جديد على الرواق الأيمن. ترجع كرة من محمد مختار الزيدي طويل البحث على العبيدي من حمدي العبيدي لكن الحارس بالرأس خرج كرة طويلة. تمشي كرة يربح مخالفة أو رمية التماس، رمية التماس للترجي الرياضي الجرجيسي على الرواق الأيمن يبعد تقريبا 20 متر على 15 متر على منتصف خط منتصف وسط الميدان. ترجع كرة لوسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي محمد اسماعيلي. اسماعيلي من جديد 1-2 مع الأدب جو لكن من جديد الكرة التغطية الدفاعية معركة وسط الميدان بين هذا وذاك. ترجع كرة من جديد بروم دياو ليمن الى محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يرجع بدوره الى الحارس سيف الدين الشرفي. اكيد تمريرات قصيره يربح في بعض الوقت وكذلك الملاحظ تراجع كبير في اللياقه البطاريه للفريق السنغالي. ترجع طيب العمليه اسماعيلي طيب العمليه على الرواق الايمن للهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي. حمدي العبيدي قاعد يتمركز يستنى بالكره حمدي العبيدي توزيع من اسماعيلي لكن الدفاع على عوده التغطيه الدفاعيه من سليمان ديوب. من جديد اسماعيلي حركه مهاري يتجاوز المدافع. ايش يقول الحكم؟ ضربة 6 امتار ما تمش مخالفة لا محالة. موجود اللمس اللي على محمد اسماعيلي لاعب الترجي الجرجيسي لكن الحكم توغولي مصطفى اككبو يقول ضربة 6 امتار. ترجع سريعة على الرواق الايمن لدامبرز السنغالي من اللاعب عبد الكريم ديالو. عبد الكريم ديالو يرجع على محور الدفاع من امادو بامبا. عمدو بامبا على الرواق الايسر لما صعوبات كبيره غير قادر الفريق السنغالي على الخروج وبناء الهجمه من الخلف. ترجع من جديد عمدو بامبا يزع على اليسار من جديد بامبا يضغط عليه العبيدي، انزلاقية العبيدي ممتاز، العبيدي يقاتل على كل كرة من جديد للفريق السنغالي لوسط الميدان، توزيعة إلى يتحصل على مخالفة في توقيت 88 دقيقة لعب، والنتيجة 3-1 لترجي الرياضي الجرجيسي أمام الفريق السنغالي دامبرس السنغالي. مخالفة على مستوى خط وسط الميدان للفريق السنغالي، تتلعب بسرعة من سليمان ديوب إلى محور الدفاع محمد جاي، فريق السنغالي أثرت عليه الورقة الحمراء لمحمد ديان، النقص العادي ترجع من جديد إلى المهاجم الحسن نجوم، حسن نجوم سريع، حسن نجوم لكن معاه تغطية دفاعية ممتاز لسيل العريض للترجي الجرجيسي وسط الميدان، ممتاز من أداب جو، هجمة سريعة للترجي الجرجيسي، اسمع

0: وخروج محمد ادم التاوس للترجي العكره، ترجي الجنوب، ترجي الرياض الجرجيسي ممثلا للكره التونسيه امام نادي تيمبرس السنغالي. كذلك اسان فاي مدرب تيمبرس السنغالي يقوم بتغيير دخول محمد جينيور رقم 5 وخروج محمد وقناي المهاجم اكيد لتامين الخط الخلفي لعدم قبول هدف اخر في توقيت 90 دقيقة. لعب خالد 3-1 لترجي الجنوب امام ديمبارس على السنغالي.
1: مع شكر لك الاغنية التي تشد الانتباه ميا موري، اغنية النادي صفاقس وجماهير السي اس اس مع جماهير الترجي الجريسي في المدرجات، اكيد تعطي لوحة فسيفسائية كبيرة يعني بين جماهير الترجي الجريسي والجماهير النادي الرياضي الصفاقسي. وتغييرات في اخر المباراة 3-1 90 دقيقة لعب. ننتظر طبعا يعني عودة اللعب، دخول ايضا 27 مش موجود، او امين امير التجوري يدخل في التشكيلة الاساسية للمدرب مصطفى بشارك. وطبعا الوقت البديل تو بعد نشوفوا الوقت البديل اضافه حكم المباراة. دخلنا في دقيقة 91 وقت عودة الكرة لدفاع الفريق الترجي الجرجيسي إلى حارس المرمى سيف الدين الشرفي. 3-1 نتيجة مطمنة، 5 دقائق في الوقت البديل، ندخل في دقيقة الثانية الآن والكرة التوزيع داخل منطقة الجزاء ودخل الدفاع لصالح الترجي الجرجيسي. 27 أمير التاجوري وزع، ودفاع الفريق السنغالي موجود خارج الكرة في الركنية على يمين الحارس أوسينو مونديان حارس الفريق السنغالي ديامبرس اف سي السنغالي. والتوزيع لصالح الفريق الترجي الجرجيسي، ولكن قبل هذا فما مخالفة للدفاع بسرعة ينفذ الحارس المرمى. وذكر يلعب بعشرة لاعبين ودقيقة 66 فريق السنغالي بعد اقصاء محمد ديان في الدقيقة 63 من طرف حكم المباراة. تعود الكرة على اليسار لصالح الترجي الجرجيسي، حاول من جديد حازم بن حامد او اللاعب رقم 3، لا رقم 3 ياسين العريض في دفاع الترجي الجرجيسي. ياخذ الكرة الان على الجهة اليسرى الظهير الايسر، والكرة في اتجاه محمد النجم الطاوس، كرة بعيدة تخش في التماس للترجي والفريق السنغالي رقم 4 ليوني بدوران تياي. تمشي كرة للفريق السنغالي ديامبرس الرواق الايمن، محاولة المرور والتوزيع يتريث اللاعب لكن تفتك الكرة وتعود للترجي الرياضي الجرجيسي. نعيش في الزمن البديل والوقت البديل، تمشي كرة حاول ياخذها اديبو جو وتتقصي في طرح الفريق السنغالي، ومحاولة التصويب من بعيد لكن بعيد بعيدة من رقم 21 البديل اوسيناي انداي اللي كانت خلف الشوط الثاني، لكن كرة بعيدة ضربة مرمى لسيف الدين الشرفي لصالح الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. والكرة على الرواق الأيمن الجهة اليمنى، رفع الكرة في اتجاه البديل أيضا أمير التاجوري تقصي صالح الفريق السنغالي. من جديد الكرة في مناطق الدفاعية إلى الدفاع إلى حارس المرمى، يغير مشت اللعب على الجهة اليمنى الظهير الأيمن، حاول التمرير، كرة توصل في مناطق الفريق السنغالي اليوني بادرون تاي الى البديل. تمشي الكرة 24 عبد الكريم ديالو رقم 2 احمد بامبا كاني في مناطق الدفاعية يجتاز الخط الشطري الميدان، كرة يصلح الفريق السنغالي على الجهة اليمنى لان الكرة ملقاش الاليات الفريق السنغالي مع تكتل دفاع الترجي الجرجيسي. ورايا الكرة من جديد المحاولة للمرور لكن تتقص الكرة وتعود، ورايا مرة أخرى توصل الآن إلى سليمان الديوب حولة المرور رقم 9 الب

0: تعدي للحسين نقوم او الحسن نقوم السمع الكرة لصلاح الترجي الرجيسي. يلا من اجل الرابع 3-1 الان الكرة لصلاح الترجي الرجيسي. حط سيخ المدافع يهربح الكرة ياخذها وتمشي على الجهة اليسرى لصالح الترجي او الجريسي لا لصالح فسيد ديامبرس على الجهة اليسرى. موجود الدفاع حط كرة في التماس قريبا قربنا برشا من نهاية المباراة. 3 أهداف مقابل هدف اذا للترجي الجريسي امام فسي ديامبرس وننهي المباراة مع زميلنا سامي الهندوس دائما في المباشر.
1: شكرا خالد. نعيش في الثواني الاخيره من عمل المباراه بين الترجي الجزيزي المتقدم ب3-1 امام دامبرس السنغالي. من جديد ترجع الكره للفريق السنغالي من محمد جينيور. محمد جينيور يرجع الكره ما ثماش حلول. جينيور على مستوى وسط الميدان يضغط عليه اداب جو يرجع الكره الى الحارس اوساينو مانديان الى الرواق الايسر يضغط عليه محمد الاسماعيلي من جديد الى الحارس السنغالي اوسيانو مانديان. 1-2 مع محمد جينيور. محمد جينيور الى اللاعب سليمان ديوب. سليمان ديوب على مستوى وسط الميدان يبدل الكره من اليسار لكن التغطيه الدفاعيه لمحمد مختار الزيدي. وبهذه اللحظه بالذات يعلن الحكم محمد مصطفى اككبو عن نهايه المباراه بانتصار الترجي الجرجيسي ممثل الكره التونسيه ب3-1. نذكر بشريط الاهداف خالد. نادي دامبرس السنغالي افتتح النتيجه عن طريق الحاج ديالو في الدقيقه 13 من الشوط الاول. عدلها خليل القصاف في الدقيقه 35 ثم اضاف ثاني خليل القصاف ثنائيه لهذا اللاعب في الدقيقة 55 قبل أن يختتم الثلاثية سامبا ديوب في الدقيقة 70. ومع العلم يلعب الفريق السنغالي بنقص عددي منذ الدقيقة 66 من عمر المباراة. حدثكم سامي الهندوز و
0: خالد بوشيبة.
1: إلى اللقاء في موعد رياضي لاحق.
2: إلى اللقاء للتصريحات يا سامي. بعد قليل نمشي للتصريحات إن شاء الله. ملعب طيب المهيري في صفاقس لحظات وراجعين معاكم في رياضة وهداف. أيضا يكون معنا المدرب ناجي عاشور باش نحلوا أكثر المقابلة. ألف مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي الانتصار على فريق دامبرز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. انتظار إن شاء الله مباراة العودة في السنغال بالنسبة للدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية. لحظات راجعين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية.

0: الموعد متواصل على موجات الإذاعة الوطنية في رياضة وأهداف. نرجع لكم بالتحليل والتصريحات لفوز ترجي جرجيس على فريق ديامبارز اف سي السنغالي. مبروك للعكارة، وإن شاء الله مباراة العودة يضمن ترشح إن شاء الله في السنغال بالذات. نذكر 3 أهداف مقابل هدف. المباراة انتهت منذ قليل في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. الفريق السنغالي بادر بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 13 عن طريق الحاج ديالو، ثم عدل خليل قصاب 35 دقيقة نفس اللاعب، أضاف الثاني في بضربة جزاء في 56، وسامبا ديوف لترجي جرجيس أيضا سجل الهدف الثالث في دقيقة 70. المباراة الأولى في انتظار المقابلة الثانية، لكن برشا مؤشرات إيجابية اليوم ظهرت في أداء ترجي جرجيس خاصة في ردة الفعل. باش ناخذ تحاليل فنية مع الكوتش ناجي عاشور مباشرة من المنستير، تحياتنا ليه. في الأثناء وقت اللي يكون معنا تصريح من صفاقس مع زملائنا ناخذوهم في التصريحات ما بعد المباراة. سي ناجي أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مبروك، هذا هو المهم نقولوه طبعا لترجي جرجيس، انتصار مهم جدا كنا حكينا عليه وضرورة الفوز في الذهاب قبل مباراة العودة في السنغال.
1: صحيح كما قلت انت، النتيجه معناتها كي تشوف السكور 3-1 جرجيس معناتها تتمنى شويه برابور مقابله الروتور، لكن بصراحه الماتشات هذوما لازمك تاخذ منهم درس معناتها امانه. معناتها كي تشوف لونتان دو ماتش تاع الفريق ما كان فما اشكال فني تاع تكتيكي معناتها في المقابل، كانت تروان تاع الفريق هذا ديامبار خلقت برشا مشاكل تروا 5-2 نتاع جرجيس، لانه بصراحه كي بس هو ما كانش موجود في الانيماسيون ديفونسيف معناتها في التسكير نتاع التيران. جيرتيلا والقصاب ودافيتس ما كانوش معناتها في الأربعة ساعات الأولانية في الدوير، قلت لك حكينا على الدوير معناتها ما كانوش في الكور الأولانية، كانوا معناتها حاضرين أكثر منهم. فما مشكل في طريقة الضغط راهو، لأنه بصراحة كي تلعب بثلاثة في اللاكس تلقى آدم التاوس ومعناتها مختار بن زيد مؤخرين معناتها ما يبريسيوش الفوق، وقت ولي البلوك نتاع تجديد فيه مشكلة. دونك هذاك هو اللي شفناه في الأربعة ساعات الأولانية نتاع ديامبارس، هو تفوق تكتيكي خاطر طريقة اللعب نتاع جرجيس اني با كونفورم بارابول لي كاليتي دو فورس نتاع ديامبارس، لانه بصراحه اللاعبيه زوز بيفوات نتاع الفريق السنغالي كانوا يلعبوا برشا ليبر، وجرتيلا ما لقاش معاهم حل. دونك هنا كان فما ديفيرونس تكتيك في الوقفه في التيران. جسمت بهدف معناتها جابوا 3 كورنر براتيكمون في 9 مينوت، انتم دوماج كل عندهم. زاد كيف فما مشكل اخر بصراحه، اني استغربت صدق التوش بصراحه يلعب دلوقتي علي سار كتروزيام مارشال، خلق برشا مشاكل الجرجيس، قيل برشا في الكوفرتور ما لقاش روحه في الفيتاس. دونك ربع ساعه الاولانيه بصراحه كانت فريق ديامبارس على كل المستويات.
0: ايوا
1: تسجيل الهدف لي نومبر دوكازيون شفناه مخفف برشا كوتي فور نتاعهم على اليسار صراحه، من بعد يقلبوا على احسن لاعب عندهم يلعب على سير صادق التوش. دونك لي تروز اكسيون نتاع جرجيس ما عجبونيش في الانيماسيون ديفونسيف، كان يلعبوا قرب برشا خلقوا برشا مشاكل من الميليتيرا، ما كانوش البلوك عالي الفوق، وبتبعت الحال من 10 سكو تعليمات من المدرب ولا لما 3-5-2 إذا تحب تنجح يا مادي 3-5-2 يجب لي 2 اكسنتري يفوق الفوق باش يزد تكون نجم سكر التيران. اللي شفناه والعكس شفنا لعبيدي وكيباسوي بصراحة معتا يحوسوا في التيران في 4 ساعة الأولانية ما نجموش يفوقوا كورة ما عمل هادي جرتيلة. دونك الحاجة الباقي انه الرياكسيون كما قلت انت، هذيك احسن كلمة قلت انت في تحليلك، انه الرياكسيون تاع جرجيس كانت موجودة. دونك وقت اللي رجع سجل الهدف نتاع التعادل دوزيام ميتون اللي هو ان يقول لك فما التغييرات في لي شانجمون اللي عملها مصر المشارك بتات الوقت اللي دخل راين اسماعيلي اوبوجو وقت اللي يبدل وقت يلعب حمد العبيدي سولون بوينت ولا 11-4-1 وقت نجم يفك وسط التيران ويفك عرض التيران، ولات الفاعليه نتاع الفريق السنغالي اقل. عاونت بصراحة ضربة الجزاء الثانية هذيك اللي جات مع تعاون برشا جرجيس، وشفناها معناتها بعد الحملة بصراحة وقتها شفنا جرجيس تلعب معناتها بأريحية كبيرة. الأريحية هذيك اللي تلعب بها جرجيس زي ما تخلقت اللي هي ب 11 مات.
0: أيوا.
1: هي ب 10.
0: أيوا.
1: دونك لهنا ريت الماتش هذا تربح أنت كمصري مشارك 3-1، لكن لازمك بصراحة يعاود تفرج عليهم لاعبين لأنه فيه أغلاط تكتيكية كبيرة برشا في الوقفة في طريقة الضغط. برافو معناتها للكوتشينغ تاع راين اسماعيل وبوجو رجعوا ليكيب معناتها الفريق نتاعهم. خليل قصاب مش خايف صراحه حتى جرتيله، لكن سور لو بلان فيزيك مازال فما برشا ثقل في برشا ملاعبيه نتاع جرجيس سيرتو في اللاكس. لازم برشا عاودنا اكثر جرجيس باللاعبيه اخف برشا في اللاكس، دونك انا فرحان النتيجه الجيجيس لكن اوفون دو مومام كونتونور يزم نعاود نتفرج على الماتش لانه بصراحه مصر مشارك يزم يرد باله في الريتور حتى ولو 3-1 سي لو بلان تكنيك الملاعبيه اللي شفناهم اليوم سي لو بلان داغريسيفيتي كيما حكيت في
0: النتيجه. سيناجي بعد اذنك اقعد معايا خلينا نمشيو الملعب طيب المهيري اسمع معايا التصريح ما بعد المباراه سامي الهندوس موجود معنا في المباشر اهلا وسهلا سامي. سامي تحياتي مرحبا بيك سامي في المباشر تفضل عنا تصريح
2: اوكي
0: هاي في المباشر احنا
2: حاجه بالنسبه لنا انهم يروحوا فرحانين هذه شوط اول اليوم مازال شوط ثاني في دكار مازال ما تحسم حتى شيء مازالت لازم نركزوا بباهي الباهي طبعا عندنا فكره كبيره على الفريق المنافس ان شاء الله نحضروا له كما يلزم السفره الجايه بحول الله ان شاء الله نرجع بالكاليفيكاسيون من دكار بطبيعة هي لكن ديما كيما نحكوا هذه هي كرة قدم لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابلة ما زالت لازمنا نكونوا ساكنين على الأرض ومركزين أهم حاجة هو التركيز ونحطوا أن ما زلنا ما حصلنا حتى ما زال شوط كامل ما زالت أكثر من 90 دقيقة في دكار مع الرطوبة تعرفوا غادي مع السخانة مع الظروف في الأفريق دونك لازمنا نحضروا لها كيما يلزم
0: مثال تنزيدوا شويه اذا كان الكوتش هذا منصف مشارك شكون المدرب المساعد
2: مدرب مساعد
0: شركه هذا سي منصف اذا كان مازال موجود معانا نزيدوا ناخذوه مش مشكل باه في الاثناء هذايا نذكر انه ترجي هذه الجرجيسي انتصر على فريق ديان بارس السنغالي 3 أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدراليه سامي عن حاجه باه ننتظروا بالطبيعة سي منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس في تصريح ثاني ما نعرفش هل انه مازال مع الاعلاميين او كمل
2: معنا
0: تفضل سامي
2: سي منصف كوتش في اللايف مع الإذاعة الوطنية مباراة يعني 3-1 كنتم منهزمين رغم تم ردة فعل كبيرة من ترجي الجزيزي في انتظار مباراة العودة.
3: أوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما حكيت اللون تاون دي ماتش نتاعنا ما كانت باهية بأن ما عندناش فكرة كبيرة على الفريق السنغالي بصراحة معناتها كانت المعلومات صحيحة جدا لكن بعد أربع ساعات تمكنا معناتها من تنظيمنا أو غيرنا من الشكل التكتيك نتاعنا وكانت ردة فعل كبيرة للاعبين. الحمد لله أهم حاجة أن الجماهير هذه كلها تروح فرحانة شكر كبير لأهالي صفاقس بصراحة لجماهير صفاقس شكر كبير لجماهير اتحاد بن قردان وبطبيعة جماهيرنا الغالية الحمد لله أن روحوا فرحانين دونك هذا هو كان الهدف نتاعنا الكبير أن الناس كلها تروح فرحانة لكن بالنسبة للمقابلة مازال ما انتهى شيء لعبنا شوط أول تو موجود بيني فايزيني 3-1 مازال أكثر من 75 دقيقة تو الفريق السنغالي عافينا بحول الله ندرس الفريق فيما يلزم وبحول الله أن نرجع بالكاليفيكاسيون من دكار
2: شكرا لك
0: يعطيك الصحة برافو عليك سامي إذا كان نختم بتصريح مع لاعب يكون أمر ممتاز مثالش إذا كان تستنى شوية يكون معك شكون من اللاعبين
2: بالحفلة إن شاء الله
0: باه شوف معاك معاك معاك فاتن حسني في الجانب التقني في التنسيق مثالش اذا كان فما امكانيه نتاع لاعب ترجع تدخل معانا وبارك الله فيك.
2: واضح
0: شكرا سامي يعطيك صح. باه سيناجي كنت تسمع اذا في المدرب تقريبا معناها قال اللي لازم يتقال.
1: اي معناتها حسب الليكيب هذه عندما تقول في روحها معناتها تسوفوا لو في حد الماتش نتاع الريتور لانه خلقت له برشا مشاكل. ممكن قلت لك نجح في الكوتين تاع التغييرات هو قال ديجا ما عنديش معلومات على كيف هذه بتات الريجلاج اللي صار في الكوتشينغ نتاعو هو اللي خلاه
0: بلي في النقطه هذه هاي. هل يعقل احنا تو في 2026 نسمعوا فيها الجمله برشا راهو هذه ما عنديش معلومات على المنافس راهو حتى ساعات في المنتخبات الوطنيه نسمعوا فيها راهو هل معقول تو ولينا في العصر نتاع التكنولوجيا هذا نتاع المفهوم نتاع سكاوت ولا معناها ولات دي سيلول كامله تخدم على تحليل المباريات واداء المنافسين هل من العادي نقولوا ما عندناش فكره على المنافسين تقالت راهو حتى في ليزيكيب ناسيونال معناها ما مش لازم حتى نسميه
1: سورتو هي عملنا فينا الكوب عملناها دونك تنجم ترجع
0: خاطر هذا مهم راه ماهيش شحيح المعلومات معناتها اوروزمون انتصرنا يا خويا اليوم نحكيو ترجي رجيسي ومثل تونس انتصرنا والحمد لله اما ذا بينا معناها نتصور كان جات المدرب عنده اكثر باز دو دوني معناها فيها معطيات اكثر ربما راهو حل وتعرف شنو اللي اكد تو الكلام اللي نقول فيه اللي انت قلته قبيله البدايه كانت فما شويه هكا خلل تكتيكي تم اصلاحه وكانه ما يعرفش الفريق من الاول ما يعرفش المنافس
1: ما
0: بعد الحمد لله تصلحت الامور وحط البصمه نتاعو الكوتش وترجي جرجيس انتصر اما ضيعنا كل شويه ميتون الاول
1: لا لانه الامانه معناتها قلت لك من الطرف الاخر كي تلقى في 9 دقائق تلقى تلقى كورنير ما تفهم ليكيب اللي هي معناتها دومينات ما مش جرجيس لكن تشوف من بعد الوليد اللي تخلي ياسين العريض على الكوتي على اليسار كاكسي على الكوش كان احسن من صدقتوش مثلا صدقتوش جاي على اليمين ولات اللعبه ايكيليبريه اكثر كان في بريمير ميتون كان دافك تروا درواتي ويلعب على اليسار معناتها خذاوا عليه لف لغه كوره معناتها ديجا البونت الاولاني تعاود براتيكمون كوبي كوليت 3 مرات باش تمرك الهدف الاولاني دونك لهنا يلزمك تفيق وراه المشكله مش غادي يعني نحكي على السيستم بثلاثه راه في قواعد معناتها 3 5 2 افيك 2 اتاكون فيها دي ديزافونتاج ودي زانكونفينيون اذا انت ما عندكش ملاعب يشد الكره في جو ديريكت يطيح ما عندكش دو سيكسونتري يطلع وتلعب براتيكمون بخمسه التالي ومن بعد ميلو تيران يولي هو بريسي يولي فما معناتها دي اورجانيزاسيون في ميلو تيران وتولي ليكيب تلقى تلعب وحدها
0: صحيح
1: دونك من المستحسن تقعد سيستم عادي يعني اذا انت تلعب مسكر التالي وما تبرسيش الفوق ما عاد ما تزيد واحد في ميلو تيران وتوقفها هي بما ان هي تلعب اون 4 2 3 1 لازمك توقف لها لي دو بيفو نتاعها اللي خرجوا في الكوره هما قادوا يلعبوا مرتاحين دونك سور لو بلان هذا سور لو بلان تكتيكي هي كانت خير منه دوزيام ميتان مع ضربه الجزاء مع فما برشا تعب بريت ماني قداش من مره كل لاعب من السنغال يشد في الليمولي نتاعو معناتها سور لو بلان بدنيا معناتها ما نجموش يقاوموا مع ما كانتش معاهم لونتان مثل دوزيام ميتان باهي تمرك الهدف الثاني نتاع القصاد معناتها بسيكولوجيكمون تاعو شويه قبلوا الثالث لكن يفو ماتر معناتها صبرك على الداء سو لو بلان تكتيك باش تلعب بنفس الطريقه ذي غادي في السنغال راه باش تاكلك ماتر بلوغ كور
0: صحيح اما اسمع ما نعرفش زاده تو تكنيكمون تكتيكمون مش كانوا ملاعبيتنا اكثر معناها عندهم ماتوريتي معناتها مش كانوا فما نايفتي معناتها شو تسمى بالعربي ساذج نايف شويه اللي كيب معناها مش كل منافس اللي فريمون طب شويه اللي مطالب بصنع اللعب في الروتور ينجم يتغير الماتش زاد لمصلحه رجرجيس ولا لا ما نعرفش نسال فيك انت تعرف
1: نجم دونز ان سونس انا قلت لك اللي مقلقني هو الفيفاسيتي نتاع ملاعبيه نتاع جرجيس ثقالت في الكيران حتى جرتي له رغم اللي تكنيكمون باهي صحيح قصاب كيف ما عم دافيتس لكن في الدويل ان كونترا مع ميليو تيران نتاع السنغال كان اخف منهم برشا
0: صحيح
1: معناتها الصغر نتاع جماعه السنغال خلق برشا مشاكل يسون تري فيف يسون تري تكنيك وان بليس حافظين بعضهم دونك بلوط الكوره حافظين بعضهم خلقوا برشا مشاكل حتى للاكس نتاع ليترونجي نتاع جرجيس ما بقاش روحه معناتها في البريمير ميتون دونك لهنا يفو متر معناتها دي بوان دانتيروغاسيون على طريقه اللعب نتاع جرجيس انا يقول بون لعب في صفاق ربحت 3-1 اوكي لكن راهو بالصادق توش بالطريقه هذيك بالثقل هذاك في السنغال
0: لازم يدارك الامر صحيح
1: حتى ثقيل برشا بصراحه ثقيل ادم الطاوس سي با ادم الطاوس نتاع قبل لكن على الاقل توش تكنيك موجوده يعطي لكن في الريبلي ديفونسيف لازم يكون اخر احسن لكن اشكال اذا باش تلعب بثلاثه في اللاكس راه ويزم عندك يا اما بلوك ما يفكش معناتها توخر التالي تقعد بلوك مسكر يا اما اذا طلعت يا اما تطلع من فو بور توز
0: اي بالضبط
1: يا اما تطلع بك لي دوز اكسونتري ولا تخير تلعب خمسه التالي كي بدل هو ذاك ابو جو من بعد لعب براين اسماعيلي على الكروار وابو جو على الكروار وحط حمد لعب بدي اتاكون وحده تغيرت ليكيب كومبليتمون ولا ينزم يسكر عرض التيران ويلعب لكن حتى بالطريقه دي حمد لعبيدي الماتوريتي اللي تحكي لي انت ما تطلعش تبريس يا حمدي لافيت في الطريقه هذه فما اشكال في السيستم هذا ديما ميليو تيران تاعك فارغ تسكر جنباتك لكن ما فما حد تحت الاتاكون عكس 3 5 2 افيك 2 اتاكون دونك كل طريقه بثلاثه في اللاكس عندها لي زافونتاج لي زانكونفينيون انت كملاعبيه زاد ابار المدرب الفيق انا كجرتيلا وكقصاد في ميليو تيران اذا كلاونا هما في ميليو تيران ما تطلعش تبريس انت سي معناتها يا اما تكلم جنباتك يطلعوا يسكروا معاك وتخلي ميلو تيران باش تفكر تبدا انت سوليد في ميلو تيران
0: بالضبط
1: ما كان هي الاشكاليه اللي شفتها
0: يعطيك الصحه لخص تقريبا كل شيء ما نعرفش اذا كان سامي عنده حاجة يجي معنا سينا ومسالش يعطي الصحة. نحب نكمل معك بنقطة سيناجي عاشور عنده تصريح هاي تصريح أني يقولوا لي أنيس بوجلبان معاه هاي تفضل سامي. سامي
4: ثواني يكون معنا أنيس بوجلبان.
0: ممتاز جدا مدرب المنتخب الأولمبي حلو برشا الموضوع يعطيك الصحة إذا يكون معنا في المباشر فريق السابق وفي حضرة معناها ناديه الأم نادي رادي صفاقسي بطبيعة ملعب طيب المهيري ونجمه حتى نرجع معه شوية حتى على التتويج اللي صار في إيطاليا مؤخرا والميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مثالش ناخذ بعض دقائق معك سامي الهندوس وقت اللي تبدأ حاضر يكون معنا أنيس بوجلبان.
4: تفضل
0: سلمنا عليه برشا. تفضل تفضل
4: أنيس انت على المباشر على الوطنيه نبركوا لك الحصول على الميداليه الفضيه في الالعاب الاولمبيه.
0: غاب صوت وين اين انت يا سامي في الحوار المهم غاب صوت باهي نعاودوا له في ساعه مدى بنيس بوجلبان معاه كوتش مدى لحظاته يرجع معنا سامي ارجع معنا حتى به حتى نجي عاشور انقطع الخط به صديقنا سامي تو في التسلل قاعد يعمل في حوار للاسف معناها في التسلل به تو نخلط عليه ان شاء الله بحول الله. نذكر انه فريق النادي الرياضي او ترجي الرياضي الجرجيسي انتصر 3 أهداف مقابل هدف اذا منذ قليل على نادي ديامبارز السنغالي. الانتصار بطبيعه كان بثلاثيه مقابل واحد في الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مثالش نعاودوا نحاولوا نتواصلوا مع سامي اولا نحاولوا بطبيعه ناخذوا الحوار نتاعنا في المباشر مع المدرب انيس بوجلبان لانه حلو التنويع معنا في الحوارات وممتاز وموجود زاد انيس بوجلبان لدعم فريق السابق ترجي الرياضي الجرجيسي ويكون معنا زاد كيف نجي عاشور باش نكملوا الحوار. نذكر زاد نادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله غدوه لانه تقريبا قبيله قلت في زله لسان قلت يوم الاحد نعتذر دونك غدوه مباراه فريق النادي الرياضي الصفاقسي 4 متاع العشية في نيجيريا ضد شوتينغ ستار النيجيري. سامي لك الخط.
4: كابتن انيس مجددا مبروك عني تهانينا في المنتخب الاولمبي مردود متميز صراحه في الدوره وحصول على ميداليه فضيه.
5: الحمد لله الدوره كملناها بفضيه كنا نجم نكملوا الذهبيه الحمد لله. اليوم كملنا الدوره هذه داخلين على كاليفيكاسيون ان شاء الله كاس الافريقي اللي تاهل كاس الاولمبياد. اول ماتش اخر شهر نتفاجئ تركيز من الفيديا على اكثر نحاولوا انه نزيدوا نصر في الخيارات قاعدين نتفرجوا في برشا ملاعبيه يوصلوا برا في اوروبا كثير ملاعبيه في عندنا في تونس هنا ثم برشا ملاعبيه كثير دميسان كثير يلعبوا في البطوله اسبيرون بيان يكون نختاروا احسن من ملاعبيه ان شاء الله يكونوا حاضرين في الفتره الجايه ان شاء الله.
4: اذا انيس اليوم شعور جماهير النادي الصفاقسي وفريقك الفريق الام طبعا والفريق السابق ترجي الجرجيسي اللي وكبت المباراة منتصر 3-1 كيفاش عشت المباراة وكيفاش شفت ترجي الرياضي الجرجيسي؟
5: الماتش صعيب تعمل صعيب وتقبل هدف في بلادك خلي ممكن طول مرحلة الشك لكن الحمد لله ترجي الجرجيسي تعرف وسجل 3 وقلب الانتصار مبروك مبروك لينا في المصحة حاجة ذا انه كما قلت المجمعية من تونس تونس كاملة وراء ترجي الجرجيسي انه مثل تونس حاجة
4: ذا حركة ممتازة من الجمعية السياسية اليوم تجاه الفريق
5: جمهور السياسي جاك كيف ما يارب ذاتي تتير نسكل حاجة من بلدان حاجة ذا حاجة ذا انه كلنا كيلعب فريق تونسي برا في افريقيا كلنا نكون وراء ان شاء الله ندعم الحركه هذه ان شاء الله نقعد ديما ورا بعضنا ونشجعوا بعضنا في تونس نلعبوا برا نلعبوا باسم تونس كانه كيترشح ان شاء الله ترجي الجزائري والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي والترجي كله المصلحه في كره الجزائر.
4: كلمه مقتضبه كوتش على مباراه القادمه للترجي الجزائري خارج الديار
5: طبعا. صار باهي لكن غير مطمن رد بالكم ما نزيدش الفرحه قوت الليلة بارتين الغدوة يلزم تركيز كامل على المباراة القادمة اللي مش تكون صعيبة ضد منافس صار امكانيات كبيره للمتطلبين في بلاده مش قطاع من هنا اليوم دونك في فرق التوصيون كانوا الكاليفيكاسيون مازالت ما تركتش الكاليفيكاسيون تربح كان كي تعمل السكور داي غادي ترشح.
4: شكرا لك كوتش انيس بوجلبان.
0: شكرا سامي يعطيك الصحة بارك الله فيك على الحوار هذا مع انيس بوجلبان. مرة أخرى نقول له مبروك انيس على التتويج بفضية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو في إيطاليا مع المنتخب الأولمبي وإن شاء الله العاقبة إن شاء الله للترشح للأولمبياد مرة أخرى. يعطيك الصحة شكرا سامي الهندوس. وأيضا خالد بوشيبة كنت معانا مباشرة من ملعب طيب المهيري في صفاقس. باش نختم معاك كوتش ناجي عاشور وانتصار ترجي رجيس. كنت تسمع في المدرب السابق لترجي رجيس انيس بوجلبان معناتها مهم زاد حتى مدرب منتخب أولمبي يكون يتبع في كل المقابلات بخلاف العاطفة معناها جرجيس صفاقس هذوما بلايس يعزوا عليه بطبيعة وأندية تعز عليه لكن أساسا يقول لك قاعد نتبع في برشا ملعبية صغار وهذا مهم برشا زاد كي الفرق متاعنا تونسية توصل في المسابقات الأفريقية والملعبية الصغار يتعلموا وياخذوا الخبرة من المنافسات الدولية والقارية تقريبا يعاونوا بعد زاد في السيليكسيون
1: بتبتها. تتلحى معناتها كلامه كان موضوعي معناتها هذاك هو لازم يصير معناتها قاعد يتبع ويزم يتبع وظيفياته معناتها لأنه هو توا عنده رول نتاع أنا نقول ديما ليكيب هذه اللي تحت ليكيب سينيور هي أهم ليكيب سينيور خاطر هذه هي فيها الباز نتاعكم بعد سيرتو كي باش يختارك سوا ملاعبية من تونس ولا حتى الملاعبية بنفسهم لكن إن شاء الله أخويا المتابعة تكون برشا ملاعبية تونس لأنه يلزم ترجع لك الروح نتاع الوطنية مهدي هذيك أهم حاجة عندنا
0: أكيد أكيد
1: هذه هي الحاجة المفقودة اللي في ليكيب ناسيونال اللي ما عادش عندنا روح نتاع وطنية ولا سي حكينا فيها قداش مرة قلت لك والله سي أن بروبليم دو ماركتينغ ما عادش بروبليم تاع كورة لازم ترجع لنا حب الوطن وحب الدراب نتاع تونس
0: أي.
1: حتى ولو يبدا ناقص شوية راه نتصور أنه خير من أي. من اللاعب اللي خمم كان في في الكونتراتوات يخمم في امور اخرى اللي احنا تجاوزنا
0: اي ديما احنا نحبوا الحماس والروح حاضر على ارضيه الميدان بقطع نظر لاعب محلي او لاعب مزدوج جنسيه الكل متوانسه ونطالبوهم بمعناها يكونوا ديما عندهم الروح العاليه والدافع الكبير في حب الوطن وهذا لازم يظهروه على ارضيه الميدان وديما ظهر المنتخب 2004 ومنتخب 78 و96 امثله قاعده عالقه في اذهان التوانسه الكل.
1: ملاحظه بركه
0: تفضل
1: بالنسبه راهو هيت الجيجيس ليدونتيتي اللي خلقها نيكس بوجلبان راه قد ما هي باهي قد ما هي مشكل يجيس تو تعرفش علاش؟
0: ايوا
1: نتلاقى في اللاكس نتاعه هو في وقت هو مؤمن رحماني بس اللي مش هي بيد هذه
0: مش لو ميم بروفيل معناها نتاع الملاعبي
1: سي با لو ميم بروفيل نتاع الملاعبيه حتى في اللاكس حتى في ميلي تيران دونك يفو فير اتونسيون راهو صحيح خلق هو تو عنده مده بدلها في اللاكس يلزم ياكل كاليتي ارجع انت مع من التالي اش عملت هي كونتر الترجي في رادس اش عملت كونتر الكليب الافريكان في رادس وشوف الكاليتي نتاع الملاعبيه الموجوده اي سورتو مؤمن الرحماني اسف الجبري على اول ما طلع ولا طاوس
0: صحيح
1: دونك هنا يلزمنا نخمو مليح مليح اسكو سي لو ميم بروفيل اللي يعاون تو جيجيس ولا لا
0: بالضبط بالضبط. وقتاش نشوفك ان شاء الله في تجربه تدريبيه قادمه
1: والله
0: كوتش
1: والله ان شاء الله اخويا ان شاء الله ربي يسهل اخويا احنا نستناه ان شاء الله اخويا اللي كتب رد احنا راضيين به
0: ان شاء الله
1: استنى لمحاله ديما ديما مواكب ديما
0: نعرف.
1: ديما حاضر ورب.
0: لا ما شاء الله عليك وانسان متكون بشكل جيد وخريج معهد عليا للرياضه في تونس وعندك خبره وتجربه وحتى ديما مع زملائنا في اذاعه المونستير ونستانسوا زاد بخبرتك في الاذاعه الوطنيه وفخورين بيك ان شاء الله ربي يوفقك وتلقاك الخير ان شاء الله بحول الله.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: يا شكرا الله فيك. كوتش من احسن ما فهم بصراحه كفاءه وايضا اخلاق عاليه وديما يلبي نداء الواجب معنا. إن شاء الله تزورنا قريبا في الإذاعة التونسية وتكون موجود معنا في رياضة وأهداف. هكا نكون كملنا الرحلة بديناها مطلفة كنا شاهدنا واستمعنا لانتصار ترجي رجيس في كأس الكونفدرالية 3-1 على الفريق السنغالي ديامبيرز. غدوة إن شاء الله الموعد مع نادي صفاقسي 4 بتوقيت تونس ضد فريق شوتينغ ستار نيجيري في الكونفدرالية والستة الفريقي ضد جوليبا أو 7 سمحوني في ملعب رادس حمادي العقربي الفريقي ضد جوليبا في رابطة الأبطال. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأندية التونسية وتنسج على منوال الترجي الرياضي الجرجيسي اللي انتصر اليوم. شكرا فاتن حسني رامي المجولي فاروق الزارعي كل الشكر لزملائنا في القاعة الفنية المركزية معلقين المباراة سامي الهندوز وخالد بوشيبة. أجمل تحياتي أنا مهدي عبيد إلى اللقاء.
6: الدكتور حكيم
7: ساعة ساعة الماء يتقص للتصليح ويرجع بعد سوايع وألا بعد مدة لكن وقت يرجع الماء ينجم يكون لونه متغير وفي بعض الأحيان فيه ريحة قوية متاع الجبال. لهذا بعد ما تكون السبالة مسكرة، الماء الأول اللي يهبط ما نستعملوش للشربان وإلا لغسيل الخضرة والغلة، النجم نسقيه به جنينة ونخليه يجري مدة حتى يصفى وينضاف باش النجم نستهلكوه.
6: الدكتور حكيم اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: بص تفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. قبل أيام من العودة المدرسية، وزارة التربية تؤكد أن أكثر من 1000 مؤسسة تربوية في طور الصيانة. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن لتأمين حاجية السوق، واعتماد مقاربة بيئية في التعاطي مع دواجن النافقة. وفي أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم رسمياً لما يسمى بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. في تفاصيل النشرة، أفاد وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه اليوم على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية من مستودع الوزارة نحو جهات الجمهورية، أفاد بتوفير جملة من التجهيزات لفائدة التلاميذ والمربين على حد سواء.
4: تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات، وانطلقنا منذ السنة الفارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات، سواء ما تعلق بالطاولات، مكاتب المربين، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية، هنالك الكثير من التجهيزات الخصوصية اللي مرتبطة بمخابر التقنية للسنوات الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضيري التي جددنا الكثير منها لم نكملها كلها.
3: من جانبه، أكد مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي في تصريح لخولة سليتي، أكد تواصل عمليات صيانة المؤسسات التربوية في عدد من الجهات.
5: 1200 مؤسسة في مجال الصيانة باش تكون جاهزة، في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات، كذلك الإحداثات الجديدة والتوسعات في حدود 150 مليون دينار تم إنجازها. بعض الإشكاليات اللي صارت عندنا سورتو في المنطار الأخيرة، كان عندنا برنامج تم تخصيص 80 مليون دينار إنجاز الأسوار، فما مؤسسات غير مسوجة بالمرة، تم إنجاز أشغال متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية.
3: على صعيد وطني آخر، يشهد عدد من جهات البلاد نقصا ملحوظا في اللحوم البيضاء إثر نفوق عدد من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة. زميلة فاتن تجاني تحدثت إلى عدد من المواطنين وتجار الدواجن بولاية باجة.
6: مش موجود، والله لا هو موجود توا.
7: تعرفت عنا قديش من نهار يمشوا ويجوا على سكالوب، ما فماش، يا تاخذ افخاذ يا ما فماش.
8: موجود مرة مش موجود، كل مرة كيفاش. الناس في سكالوب، الناس حتى الفلوس اللي جاي عندي ياخذها ب 23,000 ولا قداش 18,000 ولا قداش، الناس معاكرة لابسة مع لابسة كل يوم ويومه. فما نقص.
9: يجي مخر ما يجيش.
10: البريود هذه خاصة نقص بالقدا، حتى من سكالوب الكونتيتي تجينا شوية والعبيد تهز معناتها بصفة غريبة. زيد في كل شيء الافخاذ، كنا نخدموا فيهم بزوم زيد والدوبل نتاعهم. مبريسك الدجاج كيف كيف، ثم نقص كبير خطر على الذوب مقصوص معناته، وكل مرة يقص على الدجاج وكل شيء.
11: الدجاج توا عنده بريسك نهارين نقص برش، كان نقص شوية ولا نقص برش، كمية محدودة، الدجاج ما فماش، سكالوب ما فماش، طبيعة واحد يعرف على السخانة، إن شاء الله تتحسن الأمور.
3: وزارة الفلاحة أقرت جملة من الإجراءات العاجلة في قطاع الدواجن لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه. المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي أكدت في تصريح لبرنامج المشهد الآن أنه سيتم تقييم حجم الخسائر بدقة لتعديل الإنتاج.
9: معظم الإجراءات العاجلة إجراءات على المدى المتوسط. إحنا عنا المواطن، عنا المربي، وعنا المستهلك، عنا إنتاج يتم برمجته في إطار توافقي بمقاربة الحاجيات الاستهلاك نتاعنا. الإنتاج هذا هتمس بطبيعة الحال جراء النفوخ، التأخر في النمو، تراجع في الإنتاجية في القطاع. إحنا سويك في إطار التنسيق مع المدخلين في القطاع باش نقيموا بالضبط الخسائر قديش المقاربة تعديل الإنتاج اللي تم التأكيد عليها إنه ضرورة دعم الاستثمار، الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وتعميمها، مبرمجين زيادة دعم الإحاطة الفنية والصحية مع البياترة.
3: وحول كيفية التصرف في الدواجن النافقة، بيّنت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي، بيّنت أنه سيتم اعتماد مقاربة بيئية تقوم خاصة على تحويل هذه المخلفات إلى أسمدة.
9: ثم زملاء البياطرة عندهم برنامج متكامل يخدموا به، راهو التصرف في الدواجن النافقة ثم خوف على المواطن، ونأكدوا اللي ثم المراقبة الصحية نتاع المنتوجات نتاعنا اللي تضمن يكون القطعة نتاعنا سليمة، خاطر الدواجن النافقة راهي تجيب أمراض، راهي تضر مباشرة بالقطعة وتضر بالبيئة زادة. ثم تحويل المخلفات هذية اللي مش تكون أسمدة.
3: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يدعو البنوك إلى الشروع في قبول مطالب القروض على الشرف بداية من الأول من أكتوبر المقبل، حصريا عبر منصة رقمية وضبط شروط الحصول عليها. تقرير في الموضوع لهاجر حماس.
12: ضبط المنشور الصادر عن البنك المركزي جملة من الشروط التي يتعين توفرها للحصول على القروض على الشرف، يوضحها الخبير في القطاع البنكي محمد خيلي.
13: يكون حريص وعنده قدرة على السداد، معناها إذا كان موظف شهريته تتم في البنك، إذا كان صاحب مشروع يكون مستانس أنه يودع للأموال متاعه اللي متأتية من مشروع في البنك، ما يكونش عنده قروض أخرى اللي الإجمالي متاع الأقساط اللي رجحها ما يخليلوش بالمدخول متاعه على الأقل 40% بشيء يعيش بهم. إذا كان الشروط متوفرة فإنه يصب المطلب بتاعه.
12: المنشور الصادر عن البنك المركزي حث البنوك على الإسراع بإحداث منصة رقمية لقبول مطالب القروض على الشرف مع بداية شهر أكتوبر المقبل لإضفاء مزيد من الشفافية في معالجة المطالب. الخبير في القطاع البنكي محمد خيلي.
13: البنك المركزي أصدر منشور يحث فيه البنوك على أنها تقبل المطالب هذه بداية من 1 أكتوبر 2006
12: في المقابل، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف إثر إصدار البنك المركزي التونسي المنشور الموجه إلى البنوك التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
14: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل انه تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل فيه 260 دينار والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل الموجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام يقول رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع ننتظر ينجموا يتعاملوا معها البنوك، ينجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
12: وفي انتظار انطلاق عمليات قبول مطالب الحصول على قروض على الشرف، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة البنوك على الاستجابة لها.
3: أفاد المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي طارق بوعصيدة لبرنامج توانسة وعلينا الكلام، أفاد بأن عدد المشاركين في شهر الكفاءات التونسية بالخارج والذي انتظم من 15 من جويليا إلى 15 من أوت الماضيين حول موضوع الذكاء الاصطناعي بلغ 2600 مشارك من 38 دولة. وتوج هذا الشهر بإصدار الكتاب الأبيض الذي تضمن 41 مقترحا، بينها بالخصوص التشجيع على الاستثمار في الطاقة ورفع حواجز الصرف.
15: الكتاب الأبيض هو بلوتو نيفو ناس اللي ياخذوا القرارات، وعملناه على 6 شهور قبل المنتدى مع مجموعة كفاءات تونسية في الداخل والخارج. خدمنا مع بعضنا على مقترحات، مش نعطي جوست 5 مقترحات اللي نحبوا نحطوها في البداية معنا، لكن هو فما 41 مقترح. أولا الاستثمار في الطاقة، وخاصة موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هو يستهلك برشا طاقة، وبالتالي تشجيع الاستثمار في الطاقة. فما تحسين الإطار القانوني في مجال المعطيات الشخصية، كان نحبوا احنا ندعموا شركات تونسية باش تصدر هالخدمة هذه، خدمة الذكاء الاصطناعي الخارج خاصة الأوروبا، لازمنا نوليو متطابقين مع الإطار القانوني تاع المعطيات الشخصية في أوروبا. فما موضوع بعث مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي، هذا موضوع يتبدل طول الوقت، وبالتالي لازمنا مجموعة خبراء قارة اللي هي كل 6 شهور كل عام تبدأ على البالها بكل اللي قاعد صاير في الموضوع هذا، وتخرج مقترحات جديدة. وموضوع رفع حواجز الصرف اللي هو مثالي، حتى والشركات التونسية ما تجمش تستورد خدمة الذكاء الاصطناعي في الخارج. النقطة الأخيرة هو تدريب وتحسين المهارات.
3: كما أشار المنسق العام لتظاهرات منتدى تونس الدولي طارق بوعصيدة من جهة أخرى إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد منصة خاصة بالتونسيين الراغبين في العودة إلى تونس.
15: فما حاجة قاعدين نخدم عليها صارنا مدة وما زلنا مواصلين، هو منصة للتونسيين بالخارج اللي يحبوا يرجعوا لتونس. هي منصة فيها مجموعة دي ريبونس تري براتيك، وينتجم تقاري صغارك شنو القانون بالضبط يقول لك، وزادة فيها ربط أخصائي في تونس في المواضيع اللي هي تجم تهم التونسيين بالخارج. هذه المنصة قاعدين نخدم عليها.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم، أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعوى انتهاكها تعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قبل أيام من العودة المدرسية، وزارة التربية تؤكد أن أكثر من 1000 مؤسسة تربوية في طور الصيانة. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن لتأمين حاجية السوق، واعتماد مقاربة بيئية في التعاطي مع الدواجن النافقة. وفي العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم رسميا لما يسمى بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدو بتمام. يظل فهمتوا اللي بدلنا القلم، لا ما بدلناش القلم، أما مشينا لثنية أخرى من الأفراح التوانسة. شفنا برشا أنواع متاع أفراح وشفنا برشا توانسة كيف يفرحوا، وصحيح ما غطيناش كل شيء على خاطر ما غطيناش جهة الكل، خاطر تونس ما شاء الله الفرح فيها إن شاء الله دايم يا ربي، والفرح بأنواعه فيه نكهة خاصة، وكل جهة من جهات البلاد عندها طبعها كيف تفرح في جميع المناسبات. اليوم باعتبار أن البرنامج معناها ماشي لل مش يحتجب معناها باعتبار أنه شبكة صيفية على الأبواب النهاية نتاعها، وإن شاء الله عن قريب مش تنطلق الشبكة الخريفية والشتوية بالنسبة للإذاعة الوطنية. فتقريبا اليوم هي الحلقة قبل الأخيرة من برنامجكم بدو بتمام، واليوم معنى فكرة البرنامج والفرحة اللي فيها هي الخرجة. الخرجة أي سيدي، الخرجة الخرجة أكيد كي قلت الكلمة وقلت الفرح برشا ناس فهموا، خاصة سكان دواخل البلاد، معنى سكان المدن والقرى الداخلية يفهموا كلمة الخرجة مليح. لكن ممكن يصير الشباب تويكا كلمة

0: مالية كبرى مرتبطة بولي صالح بمكان معين. شو معناها؟ بمعنى أنه الخرجة ترتبط بطريقة صوفية وبولي. الولي هذايا عنده أتباع ومريدين، والأتباع والمريدين هذوما يختاروا معناها يوم في العام ولا يومين ولا ثلاثة حسب الساعات، أكثر من مرة في العام، أنهم يتلقاوا في احتفالية كبيرة. هما ينجموا يكونوا يحتفلوا يتلقاوا كل أسبوع، ينجموا يتلقاوا كل يوم، لكن المجموعة تتلقى كل يوم ولا كل أسبوع هي مجموعة صغيرة، ويعملوا هالموعد هذايا، الخرجة هذية، الميعاد هذايا، هل تقول أنت الفرحة هذية بمناسبة توا نشوفوها كيفاش. فنشوفوا معاكم الفقرة الأولى نتاعنا، فرحكم دايم.
1: فرحكم دايم
0: إن شاء الله يا سيدي، الفرح دايم وفرح تونس دايمة وأيامها كلها أفراح يا ربي للسادة المستمعين وفي أي مكان كانوا. كما قلت، احنا من اليوم مش نحكيوا على الخرجة أو الميعاد أو الوعدة أو المهرجان كما ولا يتسمى تويكا. كما قلنا، هل تعددت الأسماء لشيء واحد؟ هي عبارة على اتفاق يصير بين أتباع طريقة معينة، والأتباع هذوما يقروا ميعاد، يوم موعد يتلقوا فيه، كما قلنا، يا سنويا يا مرتين في العام ولا أكثر يتلقوا فيه، لكن مش المريدين على المستوى المصغر اللي نجموا يسمعوا كل يوم وإلا كل أسبوع. هذا يكون على مستوى كبير، يجيهم الجهات، يجيه المريدين نتاعك الطريقة هذيك ولا أحفاد الشيخ هذاك ولا الولي هذاك، يجيو من كل حدب وصوب، يجتمعوا فك اليوم هذاك أو ثلاثة ولا أربع أيام أو الأسبوع حسب الظروف وحسب العادة، يجتمعوا في مكان معين، وعادة تكون المركز الأصلي للطريقة، يجتمعوا فك المكان هذاك ويعملوا احتفالات. الاحتفالات بين الاحتفالات الطقوسية بمعنى أنهم فيها أذكار وفيها كذا، وبين الاحتفالات الاجتماعية أي فيها حاجات اللي معناها يفرحوا بها فرحة. فهالمناسبة هذه هي مفتوحة لأتباع الطريقة، لكن كيف للزوار يجيوا ناس من غير الطريقة هذيك، ينجموا من غير أتباع الولي هذيك ينجموا يجيوا يشهدوا الاحتفال هذي. فهذه الخرجة. لكن يقول القائل، علاش احنا نسميها خرجة؟ لأن نخرجوا بالذمة، نخرجوا من مكان إلى مكان لزيارة مكان معين، وحتى المكان المعين الأتباع يجتمعوا فيه ويخرجوا يعملوا دورة، تنشوف الطقوس والتقاليد اللي كانت واللي شنو اللي منها مازال في التقاليد هذه نتاع طقوس الخرجة حسب التقاليد الموجودة في البلاد التونسية. للعلم أن الخرجة اللي احنا نسميها كي موجودة في الكثير من البلدان، تلقاها في شمال أفريقيا، في المملكة المغربية، في الجزائر، في ليبيا، لقاو في مصر تاخو اسم آخر، تولي اسمها المولد، مولد سيدنا الحسين ومولد سيدة زينب ومولد الإمام الرفاعي ومولد المرسي أبو العباس ومولد غيره، معناها من أصحاب الطرق الصوفية. وتنتشر زادة في الشام، في بلاد الشام، كيف نوع من هكا كما يشبه الخرجة عندنا اللي هي مرتبطة بأولياء. ثم نلقاها كذلك في بلاد العراق، بلاد ما بين الرافدين، نلقاها كذلك هذيك، باعتبار أن سواء عند المذهبين سواء السني ولا الشيعي، كان بالنسبة للسنة هي احتفالية بسيدي عبد القادر الجيلاني ولا غيره من الأولياء المشهورين، وبالنسبة للسادة الشيعة فما احتفاليه خاصه بالساده من آل البيت معناها، والا من الائمه الكبار نتاعهم ولا

على المذهب الشيعي ولا غيره. فهالطقوس هذه موجودة تقريبا في البلاد العربية في جملة من البلاد العربية، و تعمل فيها دور اجتماعي، لكن كذلك عندها دور ثقافي وبعد ثقافي، وهذا اللي مشركز عليه نهار اليوم. اخترت الأغاني تقريبا كلهم اليوم هما كلهم ماشيين في الـ في الـ في الجو هذايا. من جملة الحاجات اللي لقيتهم تسجيل تاع أغنية معناها مدحة صوفية بالله يا خيالة، اللي تمدح في سيدي عبد السلام الأسمر، لكن بصوت مش بالصوت مجموعة، بصوت مطرب حبيناه برشا، التوانسة حبوه خاصة القدمي، حبوه على جوه، رجل طيب برشا الله يرحمه، عرفوه في يلي شركة المشموم، لكن مش نسمعوه تويكا في بالله يا خيالة.

0: زعما هكا كنا.
1: هيا سيدي الخرجة تقول انت ولا زيارة الأولياء أو المهرجان والاحتفالات هذية بالأولياء والصالحين والخرجات نتاعهم من وقتاش عرفناها في تونس؟ شد عندك. من المفروض ما عرفناش العادة هذية قبل العصر الحفصي. تعرفوا انتوما اللي الحفاصة حكموا في البلاد التونسية بين 1228 حتى العام 1574، معناها 380 سنة تقريبا. جيب شو قول 380 ألف، لا 380 سنة تقريبا حكموا البلاد التونسية، وهي أطول فترة حكمتها عائلة وقتها واحدة في, في, في حكم البلاد التونسية. في الفترة هذية فترة الدولة الحفصية باش يظهر في الشرق قبل، ثم انتقل للغرب الإسلامي، مش تظهر ظهرت الأولياء والصالحين. تبدأ في الشرق مع سيد عبد القادر الجيلي أو الجيلي أو الجيلاني كما نسميه في تونس، وتنتشر بشوية بشوية خاصة مع الحجيج، وتظهر يظهر الإسلام التصوفي وقتها والطرقي، وبشوية بشوية بتبيع مش هبط اسمها هبط دامة، وتظهر تنظير هال نوعية هذية من معنى من النظرة للدين الإسلامي والقرب للدين الإسلامي، ويظهر منظرين كما الأشعري اللي ينسب إليه أن يقول لك فإحنا أشاعرة، لأن الأشعري هو اللي نظر تقريبا الفكرة نتاع التصوف، وبشذر أقطاب في البلاد التونسية وفي شمال أفريقيا وفي الأندلس، منهم قطب التصوف على الإطلاق الإمام محي الدين ابن العربي اللي تعرفوا الكتابات نتاعه حاجات معناها صعيبة، معناها فلسفة وراها فلسفة وتفكير فلسفي عميق وعميق جدا حسب ما يقولوا الباحثين في الموضوع. بالطبيعة في تونس مش الحركة هذه مش تظهر في تونس، وتبدأ بظهور مجموعة من الأولياء سواء اللي تأثرنا بهم من الشرقي أو الغرب أو ولاد البلاد، أولاد البلاد كما أبو سعيد الباجي تنوخي، كما تميمي تنوخي، كما سيدي عبد العزيز المهدوي، كما سيدي أحمد بن عروس وغيرهم. فظهروا الشخصيات هذوما اللي كانوا حسب التقاليد معناها عندهم معارف علمية بما يسمى بالظاهر والباطن، و كون كل واحد منهم حوله مريدين، والمريدين هذوما يا اما شخص بيده شخصيه بيدها مش يعمل طريقه، والا المريدين تاعو مش يعملوا طريقه، اسوا طريقه وينسبوها لشيخهم. فمش نلقاه مثلا الطريقه العروسيه نسبه لسيدي بن عروس ما عملهاش هو على ما يقولوا، انما عملوها الاتباع نتاعو ونسبوا اهلي، لان هما يعتبروا هذيك تفكيره تغليق التفكيره، كما ان مش تظهر الطريقه الشاذوليه نسبه الى ابي علي ابي حسن علي الحسني المشهور بالشاذولي اللي هو مغربي الاصل وجا لتونس هنا استقر فيها مده ثم انتقل للشرق وعاود رجع لتونس ثم عاود خرج واستقر نهائيا بدميثره في صحراء عذاب في الصعيد المصري، وغادي كتوفى وطريقته الشاذولية منتشرة في مصر كما منتشرة في البلاد التونسية وحتى في موجودة في الجزائر وشوية في المغرب. فكذا معناه هذوما ناس عندهم طرق خاصة، فيجتمعوا الناس حولك الطريقة هذيك، حول ذكر معلوم في أوقات معلومة في مناسبات معلومة وكذا، وبشوية بشوية مش هالطرق هذية والأتباع هذوما مش يقروا نوع من الخرجات أو زيارات منظمة إلى المقر الاجتماعي، تقول أنت سكيرسال تاوة كان نسميها بلغة التاويكة، المقر الاجتماعي متاع المجموعة هذيك يخرج كما يتلموا كما قلنا مرة في العام ولا مرة في 6 أشهر ولا كل مرة كيفاش يجتمعوا فيها الناس الكل، كل مؤتمر يعملوا خاطر هما يجتمعوا في الأسبوع. طيب مثلا مش ناخو مثال مش معناه مش هذا العام كل أما مثال طريقة الشاذولية. الطريقة الشاذولية يجتمعوا مرة في الأسبوع، يجتمعوا مرة في الأسبوع للذكر. راه مش نحكي على الجماعة متاع الصيف، طيب نحكي عليهم وقت مرة أخرى معناه وقت آخر، أما نحكي على الاجتماع الأسبوعي. كل أسبوع نهار الجمعة في العشية يتلموا في المقام تاعهم في في سيدي بالحسن، طبعا كنقولوا المقام ذاك الموجود في أعلى جبل التوبة، جبل الجلاس كما يتسمى توا، ويجتمعوا غاديكا للذكر، يذكروا عندهم أذكار معلومة وبحور معلومة يذكروهم وكذا حتى للمطلع الفجر، ويكملوا يختموها بالصلاة معناها وتفصلة النازلة. وهذا كل أسبوع، كل أسبوع على المعدل هذايا. في في في في الصيف 14 جمعة متاع الصيف عندهم احتفالية أخرى أنهم يتلموا الخميس العشية، يقعدوا يذكروا حتى معنى العقاب الليل معناها من يوم الخميس. هذايا 14 جمعة متاع الصيف فقط، وهذيك تعتبر زادة نوع من الخرجة، لأنه الناس مش اللي يجيو في سير الايام في السبت في العاده، لا في الجمعه في الليل ويقعدوا حتى السبت، لا هذوما نهار الخميس يجيو اكثر عباد، يجيو اكثر مريدين، يجيو اكثر زيار من برشا بقايا، يعرفوا رواحهم انهم مش يتلموا كل نهار جمعه خميس في المقام وللذكر وكذا، وكل مره يجيوهم جماعه ويتلموا. ف مع هذايا نلقاو ان أتباع بالحسن الشاذولي، أتباع الطريقة الشاذولية، مش يعملوا مثلا خرجة سيدي علي الحطاب اللي هو واحد من أتباع الطريقة الشاذولية ولا من الأتباع المباشرين، لأن سيدي بالحسن الشاذولي معروف عليه أنه كان عنده 40 رجال 40، أي مجلس من مكون من 40 تابع، هم أكثر من 40، هو يظل 43 راجل ومرأة، والمرأة هي عائشة المنوبية. فالأتباع هذوما هما اللي كانوا مقربين ليه، من أقربهم سيدي علي الحطاب، وإحنا نعرفوا اللي زاوية سيدي علي الحطاب في مكانها في المرنقية عندهم اجتماع زاد كيف اجتمعوا في الزاوية وفي المقام ذاك، فما خرجة مرة في العام تصير احتفالية كبيرة ويتلموا العباد من كل حد بنصو، ويجوا حتى من برا من خارج البلاد التونسية يجيوا أتباع الطريقة ذي ويحتفلوا احتفال كبير. والاحتفال هذايا فيه ما يعرف بالزردة، الزردة أنهم يعملوا إطعام، معناه يذبحوا الذبائح ويطيبوا الكسكسي وبالحم ويأكلوا الناس معناه للبركة وكل شيء. كيف معناه فما أوقات الأذكار وكذا، فما الناس يجيبوا الحلويات واحد، فتصير احتفالية كبيرة. سواء كما قلنا خذينا مثال متاع زاوية سيد علي الحطاب، لكن الخرجات موجودين برشا، فنلقاو برشا انواع نتاع خرجات حسب الولي وحسب المكان. والخرجه دي منتشره، وعادات الخرجه دي منتشره في معناها في البلاد التونسية ككلها، في خارج البلاد التونسية في المغرب زاد راهو عندهم برشا خرجات معناها، في مصر كما قلنا قبيله، لكن في تونس منتشره في الكثير من الاماكن. فكانوا العباد فما احتفال كبير، فما لمه كبيره، المريدين كلهم يجيوا، فما ذكر، فما معناها ماكلة، فما شراب، فما تجارة، يدور الدولاب خاطر يلقاوها مناسبة ديكا، مش يجيبوا السلع، الناس تجيب السلعة نتاعهم، لأنه تلقاهم جايين من بقايا بعيدة، خاصة في الدشر وفي القرى وكذا، فتلقاهم يتلموا هذيك المناسبة، مش يتلموا فيها الناس ويشهدون مصالح لهم، بمعنى أنهم البيع والشراء والاتفاقات والعقود، وحتى ساعات بعض الزيجات، خاطر يتلقاو يقول له يا فلان ولدي حظ الزواج، عندك شي بنية الماخذة، كما يقولوا هو ابن عمه بعيد شوية، يقول له علاش لا، ما مرحبا بك، فتصير الخطبة وقتها يعطيه فيها الكلمة مثلا. فكنت معناها اللمة هذية، الوعدة هذية، أو الخرجة هذية، أو الزيارة هذية، هي مناسبة كانت قبل لم الشمل وتعارف، خاطر كانوا يهزوا صغارهم اللي مازالوا صغيرات يزوم مش يحضروا فهالاحتفالية هذية، ويعرفوهم بالعباد وبالكبار وكذا، وهما يعرفوا الصغار واللي يعرفوا الكبار، زاد عمي فلان وعمي فلتان وكذا، ويقع ربط الألفة بين الناس. فهذه كانت تقريبا العادة، هذه عادة الخرجة هذه أو الزيارة هذه أو الوعدة أو اللي كما تحب تسميها حسب الجهة. هذه في الأصل هي احتفال شبه ديني، قول شبه ديني انه ماهوش مع ديني، معناها كان الحاجات المنصوص عليهم معناها في الاحتفالات كما العيد الكبير والعيد الصغير وكل شيء، لكن هذايا شبه ديني بانه فما صبغه دينيه، لكن فما صبغه دينيه بانه فما ذكر وفما تقرب الى الله وفما معناها يتنفلوا كذا، لكن فما جانب كبير اجتماعي في الحكايه، باعتبار انهم فك المناسبة ذيك يتلقاو يشهدون مصالح لهم كما قلت قبيلة، بمعنى فما مصالح اجتماعية واقتصادية تصير، فتصير حركية كانت في البلاد مع في المكان ذيك في الجهة ذيك تصير حركية. وكان نتبعوا يا جماعة، كان نتبعوا ميقات أوقات الخرجات هذية، تو تشوفوا كيفاش أنها مربوطة في أغلبها خرجت هذه خاصة داخل البلاد بالفلاحة، معناها زرعنا احصدنا درسنا بعنا ما شبعنا وخبينا شخبينا، وقتها نعملوا الوعد، وقتها نعملوا الخرجة، وقتها نتلقاو مش نتبادلوا السلع، وقتها نتلقاو مش كما قلنا نلقاو كما ما ندوروا الدولاب. فتلقى الخرجات اللي في الشمال مرتبطة خاصة بالقمح والشعير، خرجات الوسط والساحل مرتبطة بالزيتون والزيت، خرجات الجنوب مرتبطة زادة كيف كيف بالتمور وصابط التمور. فالوقع نتاع الخرجات هذية تقريبا هو وقع اقتصادي كبير، باعتبار أنه كان مرتبط بكل ما هو حياة اقتصادية في البلاد التونسية في الزمان ذاك. فتخلي هالوعدة هذه أو الخرجة هذه نعود نغزرها بعين أخرى، نعود نغزرها بعين أنهم تعرفوا في الفترة اللي ظهرت فيها الدولة الطرق الصوفية هي فترة اضطرابات، فترة الحفصية كان فيها برشا اضطرابات، لأن طويلة برشا فترة اضطرابات كبيرة، اضطرابات سياسية وهو قتل فلان وهكذا، فيبدو أنه كانوا يعملوا فترة من الراحة من الحروبات ومن الغزوات وكذا، ومن القبيلة تصدم على قبيلة واحد مش هوكا هوكا يحطوها مش يعطيها صبغة شبه دينية باعتبار أننا احنا خارجين لخرجة سيدي فلان، وهما في نفس الوقت مش يحركوا الدولاب الاقتصادي، مش ينجموا ياخذوا المونة نتاعهم يقضيوا قضيتهم استعدادا لفصل الشتاء مثلا، لكن كيف كيف خوفا من بعض المشاكل اللي قد تطرأ كما قلنا بسبب المشاكل السياسية اللي كانت خاصة في الدولة الحفصية، وخاصة عند بداية انهيار الدولة الحفصية وقت اللي بدأت الدولة بدأت الدولة تضعف حتى شوية، وبدأت بقى الحروب بين على العرش بين الأمراء متاع الدولة هذه. احنا وصلنا تويكا الوقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: هذه يا ولي مكناس من إنشاد المجموعة متاع فرقة محمود عزيز. وللعلم أن فرقة بن محمود هما محمود عزيز هو سيغنون هو عبد العزيز بن محمود اسمه ولد الشيخ محمود بن محمود اللي هو الشيخ المشايخ نتاع السلامية في تونس. وسلامية هي معناها طريقة من الطرق منسوبة لسي عبد السلام الأسمر دافين زليطن قبيلة برك. كان سي خماس الحنافي يقول في زليطن بلده، معناها زليطن هي مدينة في طرابلس على بحث طرابلس على شط البحر مدفون فيها سيدي عبد السلام. هي الحق مكان جميل على الاخر، مدفون فيها سيدي عبد السلام، وهو طريقته طريقة منتشرة جدا في شمال افريقيا وخاصة في ليبيا وفي تونس. وعندنا حتى باب من ابواب مدينة تونس اسمه باب سيدي عبد السلام، علاش؟ نسبة الى سيدي عبد السلام الاسمر صاحب الطريقة هذه. ومعناها في تونس طريقة الانشاد هذه مشهورة جدا، وخاصة مع الشيخ محمود بن محمود. واللي شكون اللي كان معاه؟ كانوا أصوات ترعد. شكون اللي كانوا يغنيوا معاه؟ كانوا يغنيوا معاه سي محمد صريح، وهو من أصوات الجميلة وحفظ الكبار بتاع السلامية. كان معاه طاهر بن صميدة اللي هو والد سيدة نبيها بن صميدة، فكروها لنبيها ربي فضلها ويطول عمرها في الخير، نبيها بن صميدة اللي هي واحدة من الأوائل اللي سبيكرين في تونس في التلفزة التونسية. بعث التلفزة التونسية كانوا فما مجموعة من مقدمات البرامج منهم سيدة نبيها بن صميدة ربي يطول عمرها، وبين قوسين لنبيها صوتها جميل كما صوت والدها. والثالث هو العالم المعروف المشهور شيخ سيدي علي البريق. سيدي علي البريق كان واحد من معناها من المنشدين نتاع فرقة محمود بن محمود اللي هو كما قلنا شيخ المشايخ نتاع سلامية في تونس. ثم بوفاته ولده سي عبد العزيز هو ترأس الفرقة ولا رئيس الفرقة دي، وكانت معه مجموعة زادة من الأصوات الجميلة جدا. وأما صار يدعى فرقة محمود عزيز، سبق اسم والده معناه سي عبد العزيز بن محمود، سبق اسم والده سيدي محمود الشيخ محمود سبق اسم والده. وفي تونس معناها العائلة بيدها، عائلة بن محمود عائلة محترمة جدا، معناها السلامجية نقصده، عائلة محترمة جدا ومقدرين وينظروا إليهم بعين التجلة كما يتقال. فكان هذه حبينا أنه يكون معنا جزء من السلامية باعتبار أنه هم بيدهم يحضروا في الاحتفالات هذه بتاع الخرجات والكل، سواء في حتى في المولد مثلا سلامية في المولد الشيخ سيدي علي باي علي كما يقولوا القراوة سيدي علي البريق، معناه بعدش ولده سيدي محمد عليهم رحمة الله الاثنين، معناها قصة المولدية الصريدة كما يقولوا التوانسة يبدعوا فيها معناها بأصواتهم الفخمة والجميلة. وحتى احنا كنا نسمع في الأذان قبيلة شوية برك، والأذان كما تعرفوا بصوت ياما تلقى بصوت باي علي ولا بصوت سيدي محمد ولده. ف سلامية كانت جزء لا يتجزأ، وهذاك علاش حتى في الأفراح، في الأفراح معناها في الحنة وعروس عرس وكذا تلقى سلامية، ومش لقاوها الجمعة الداخلة زادة كيمش نحكيه على في آخر حلقة من بدو بتمام، كيمش نحكيه على الحج واحتفالاتنا بالحج وفرحة الحج، مش نلقاو السلامية مرة أخرى. طويك أنا ما بقالي كان نخلي الكريسي هذايا لموجز الأنباء، ثم راجعين في جزءنا الثاني ما تبعدوش.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولايتي باجة ونابل، وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى إنجاز حوالي 1200 تدخل يتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والآيل للسقوط. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن أقرتها وزارة الفلاحة لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه، وذلك بعد أن تسببت الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية. والمسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم تقييم حجم الخسائر بدقة لتعديل الإنتاج، كما سيتم تحويل مخلفات الدواجن النافقة إلى أسمدة. المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي طارق بعصيدة يفيد بأن عدد المشاركين في شهر الكفاءات التونسية بالخارج، والذي انتظم من 15 من جويلية إلى 15 من أوت الماضيين حول موضوع الذكاء الاصطناعي، بلغ 2600 مشارك من 38 دولة. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، كما شن غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. السفارة الأمريكية في لبنان تقول اليوم أن إفراج إسرائيل عن السجناء في إطار المسار الثلاثي بين بيروت وتل أبيب يعد خطوة إيجابية. وختاماً، المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أنه سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بتهديد، مضيفاً أنه على واشنطن قبول الواقع ودفع تكاليف عدوانها والانسحاب من المنطقة. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وعلى موقعها radio-national.am.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: من الخرجات الشهيرة جدا في البلاد التونسية هي خرجة العوامرية، اللي هذه واحدة من المدائح نتاعهم اللي يعملوها في الاحتفالات نتاعهم يا شيخنا البراني. واللي نحب أنا نذكر أن من الناس اللي حافظوا على التراث هذايا اللي في وقت ما كاد أن يضمحل ولا تنساه وسجلوا وقام مجهود كبير في البلاد التونسية في الموضوع هذايا هو الشيخ سيد محمد بودية الله يرحمه، اللي بالحق معناها له الفضل، فضل ربي وفضل اللي هو في أنه دون وسجل وحافظ على كثير من الأناشيد والإنشاد مع الصوفي اللي خاص بالطرق هذه الصوفية، وخاصة حضرة العوامرية. من هنا مش مشي والفقرة أخرى، فقرة مازلنا نحتفلوا بالخرجات، مازلت موجودة الحكاية، كيفاش ولات إدراك كان موجودة قاعدة كما هي قبل تغير توا، شنو اللي ولى فيها هذايا في فقرتنا الثالثة طويكة.
1: اليوم كيفاش؟
0: اليوم كيفاش يا سيدي؟ احنا قلنا وقت ظهرت الخرجات تقريبا شكل صورها صورتها بالطبيعة ما نجمش نأتي على كل شيء، لكن حبيت نعرف توا في 2026 يلندرا الخرجات هذية أو الزيارات هذية أو المهرجانات هذية لا تزال موجودة، وإذا كانت موجودة قاعدة في شكلها القديم أو تغيرت شوية. مانيش ماشي البعيد، مش نمشي لحلق الوقت، مش هو حتى بعديش باش نرجع نعاود في عجائب وغرايب، باش نرجع لحلق الواد مره اخرى. مش نمشي لمدينه حلق الواد باعتبار انها فما خرجه منسوبه الى سيدي الشريف. نقول لك خرجه سيدي الشريف، الخرجه هذه من قديم الزمان تسمعها الكبار يحكيوا عليها، واليوم الناس هذايا فما احتفاليه في سيدي الشريف. فحبيت نعرف إلى ندرى الاحتفالية قاعدة كما هي ولا تبدلت، إذا كانت تبدلت شو اللي تبدل فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها. فقلت عاش كيفاش نمشي لسي عبد ستار، لا مش عبد ستار أنا، لا سي عبد ستار الشريف مولى المول قال راجل، هو أدرى ساعة، هو ابن حلق الواد وابن المقام هذية والحفيد، فينجم يعرف أكثر حاجات وأكثر دقائق على خرجة سيدي شريف. مش نكون هذا مثال على الخرجات طويلة. سيدي عبد الستار شنو حوالك؟
2: يعيشك مرحبا بكم أنت والفريق نتاعك وكافة مستمعي الإذاعة المزيك.
0: لا إذاعة وطنية.
2: وطنية.
0: أي إحنا في الوطنية أخوي. إحنا الأصل. كيما أنتم الأصل يا سيدي. أيوة. سيدي عبد الستار. خرجة سيدي شريف الساعة وقتاش تتم؟
2: العام هذا كنت حددت ب 9 و10 و11 سبتمبر،
0: ثلاثة أيام معنا،
2: الأربعاء والخميس والجمعة.
0: باهي، أنت توي قلت لي العام هذا حددت، هي كل عام تتبدل تتغير الميقات نتاعها؟
2: هي مربوطة بالأولياء، أولياء الصالحين نتاع مدينة تونس الكبرى.
0: أيوة فهمي، لا فهمي الحكاية هذه يا سي عبد الستار. كيفاش؟ فهمها لي الحكايه، شنو هي الرابط بيناتهم؟
2: الاحتفالات في اول خميس على الحساب العربي، حساب العربي اول خميس في الصيف،
0: اي
2: الحساب العربي يبدا في سيد علي الحطة
0: يوم
2: الخميس،
0: اي
2: وبعد
0: يعملوا احتفاليه غاديك في زاويه سيد علي الحطة
2: تبدا غادي.
0: باهي، هذوما اللي يقولوا بدوا الجماع، هذوما اللي يقولوا بداوا الجماع، اي
2: بداية الاحتفالات. وعندنا 14 خميس في سيدي بن حسن،
0: باهي
2: كل سيدي بن حسن،
0: كل خميس يطلعوا لزاوية سيدي بن حسن غاديك في جبل جبال الجلاز، في الجلاز يطلعوا المقام غاديك يعملوا معناها احتفالية، يقراوا الأحزاب. باهي، ثم
2: الخميس 15
0: اي
2: عندنا في حلق في سيدي الشريف،
0: اي
2: ويوم السبت بعد نهارين
0: معناها في الخميس وجمعة وسبت في سيدي شريف حلق الواد،
2: الخميس وجمعة وعندنا احنا عندنا في حلق الواد، عندنا في حلق الواد بعد سيدي بن حسن عندنا فهمت نهار الجمعة،
0: ايه؟
2: برنامج احتفالي للنسوة هذا في تيجانية
0: نسائي
2: في سيدي بوسعيد،
0: معناها اي نرست
2: سيدي بوسعيد
0: تقع خرجت سيدي بوسعيد
2: اللي بعده
0: اي
2: كان فهمت كانت تتعمل في في المرسى سيدي عبد العزيز
0: اي
2: وقت اللي طاح سيدي عبد العزيز معناها
0: ما عادش يعملوها غاد
2: تعاود ورجعوها توا عندها فهمت اربع لخمس سنين جديده مازالت ما حتش
0: ماشي ما رجعتش كيما قبل معناها تقول انت
2: لا ما رجعتش كيما قبل خاطر الزاويه ما تنحات
0: القديمه تنحات اي
2: اللي كانت قدام فهمت الريزيدونس تاع
0: اقامه الرئيس السفير فرنسا رجعوا سيدي شريف
2: سيدي شريف هذا الاحتفال توا معناها نحتفلوا به حسب عزيزي انا
0: اي
2: فما اكثر من قرنين ونص
0: اسمع سيدي
2: حتى أي. بعض التصاور فهمت الاحتفال كبير في ما تعرف هو محرر مدينه حلق الواد
0: من الاستعمار الاسباني ايوه اي معناه هو في الاخر سيدي شريف هو مجاهد معناها حارب اسبانيور اللي كانوا محتلين البلاد التونسي
2: محتلين تونس قعدوا محتلين 39 سنه
0: صحيح
2: من عام 1535 الى 1574
0: ايوه
2: هذا زاد عملوا فينا معمل كما يقولوا معمل سيدنا علي
0: في الكفرة اي هم بدعوا بحالنا صحيح ايوه
2: سبحان حرقونا المكتبة بتاع جامع الزيتونة ودخلوا فيها فهمتوا ودخلوا كل الزوايل نتاعهم في وسط الجامع غادي
0: ايوه
2: وحرموا علينا فهمت مسك التوسكي مسكاكن
0: اي نوع من السلاح حتى مسكاكن معناه
2: حتى سكاكن حاطين عساس حاطين جندي في كل حومة حتى المرأة اللي باش تقص طرف مع الدوس تقصه قدامه.
0: لا مش ما تكسب السكينة في دارها مش راجلها ما يعملش بها.
2: واللي يدخلوا يلقاو له سكينة في الدار سكات الكل الترمات في الـ في الـ في الابار غادي.
0: ايوة.
2: القديمة كلها فهمتوا سكاكن في الابار.
0: به ف تقع الاحتفالية هذه معناها في مدة 3 أيام. به قلت لي انك عندك ما يدل على قدم الاحتفال هذايا. اللي تقول انت يوصل حتى 250 سنه التالي معناها
2: 250 سنه التالي
0: ايوه فيش كان يتمثل قبل وتوا شنو اللي تعملوا شنو الحاجات اللي تعملوا
2: هو كانت المكان كان اوسع من توا
0: باهي
2: المكان كان اوسع من توا يجيو الفرق من جميع فهمت انحاء الجمهوريه
0: اي
2: ثم فرقه سيدي عبد القادر فرقه سيدي ابو علي هذم كلهم يجيو
0: حتى من الجنوب يجيو معناها من سيدي ابو علي النفطي معناها يجيو ايوه
2: يجيو يعملوا فهمت يعملوا الحفل نتاعهم ويشاركوا فيهم في الاحتفال هذا معناها تقول يجيو لهنا ياكلوا ويشربوا حتى كل الجاريه الايطاليه طيب لهم وفهمت
0: معناها الطليين اللي كانوا اللي هما كانوا اغلبهم صياده ومعناه وبحاره كل شيء في حلق الواد يسكنوا كانوا معناه يساهموا في الاحتفاليه هذه بانهم يطيبوا معنا الماكله ويهديوا بها المقيمين اللي جايو ايوه
2: وكان والله الجاريه الايطاليه ودخلت عليهم كانوا هما عندهم الزوارق تاع الصيد كانوا عندهم هما احنا العرب معانا ما نخدموا معاهم خدامه
0: اي
2: معناها والله كانوا وقت اللي يخرجوا الصباح ويخرج الخمسه نتاع الصباح ويرجع الخمسه نتاع العشيه دوزة
0: ايوه
2: في البحر ويجيب كميه نتاع حوت جديده علاش حلق الواد معروفه بالحوت مش الحوت نتاع توا الحوت نتاع الفتره هذه اللي نحكي لك عليها
0: ايوه
2: يخرجوا ويوصلوا شير الزنبله غاديك فهمت يصطادوا غادي وتدخل كل قارب فيه ما يقارب خاطر حسبتهم انا صغير نبدا نقول كيفاش ما يقارب فهمت 70 صندوق حوت من نوعيه ممتازه
0: معناها احنا نقولوا تيلار معناها تيلار الحوت
2: تيلار الحوت
0: خاطر بالطليان هي الكلمه هي
2: والله شوف يا سي عبد الستار قبل يهبط الحوت نتاعو يزكي عليه قول لي كيفاش يزكي
0: كيفاه هذا يزكي
2: يصب 3 تيلارات معك البروة نتاع الفلوكة وعنده بالة كبيرة بالة خاصة بهم يطلع العرب الكل يعطيهم بالدوت ربع معناها فما تقريبا 5-6 كيلو حوت
0: كل واحد معناه يعطيه صدقة معناه تقول انت هدية
2: صدقة وتوا اللي عندنا يبيعوا في الحوت يبيعوا في الحوت في مرشين تحرق الوقت
0: ايوه
2: وربي يبداوا هكا جاوا من بلادهم يجيو على بسكنات يعبيو الحوت من عند طلاي
0: ويمشيو
2: يبيعوه غادي.
0: فهمت اي معناها فما كار فهذوما يشاركوا معناها يشاركوا في الاحتفاليه نتاع الخرج هذه بانهم يطيبوا نساهم يطيبوا للضيوف
2: اي تعداو يبوسوا يبوسوا الحيط
0: اي
2: وقت اللي يروح البابور سلامات وجايب الحوت يزيد يقعد يقرا غاديك نشوفوا يمدوا في ايديهم يقراوا يقراوا عليه.
0: ايوه معناه يتبركوا معناه يتبركوا
2: به يتبركوا به والله أيوة. يتبركوا به
0: أيوة.
2: وهو اسمعني راهو على بركه عظيمه وبلاصته سخونه ما نقولكش ما نقولكش فهمت قداش بلاصته سخونه وقداش يعتقدوا فيه الناس كلها توا المتساكنين تحت الباب كلهم عندنا برشا اللي مسمين عليه
0: دي. شيء اي سميه شريف نسبة سيدي شريف معناها نتاع الولي معناها سيدي عبد الستار توا توا فاش تتمثل حتى ولاو برشا معناها خرجات هذوما وكذا يقولوا مهرجان يقولوا مهرجان

0: طريفة هذه، حلوة
1: ها
0: الفكرة
1: ها
0: هذه. ايوه به، كما قلت لك هذا من عادات سكان حلق الود، وهذا عادات خرجت سيدي شريف. توا شو اللي تغير فيها؟ شنو اللي ولا شنو الجديد اللي انت مثلا تقولي ولات تجارية اكثر؟ علاش؟ على خاطرك اللي يجيو النصابة ينصبوا قرب المقام
1: لا
0: وكذا؟
1: لا لا لا دمك لا دمك لا دمك الصندوق لا ذاك التجار ما عندهم حتى دخل،
0: ايه
1: يجيب ينصب ويبيع غادي.
0: وهذا من قديم يظل موجود الحكاية.
1: من قديم
0: يجيبوا الحلوى ويجيبوا الحمصية ويجيبوا حاجات هكا.
1: عندهم انواع انت حلوى يعملوها في الدياري، كله دياري.
0: ايوه
1: هذاك يجيو. اما توش ولا جديد الفرق اللي تشارك،
0: اي
1: هالعيساوية وهالسلامية وهالفهمت وتيجاني، هذا ولا يجيو بمقابل.
0: فهمتك، معناها اللي كانوا قبل تقول يجي حتى من الجنوب، من جنوب تونس وكل شيء، يجيو يحضروا بلاش للبركة معناها.
1: تو ما عادش.
0: ايوه فهمت.
1: تو حتى معناها حتى الاحتفال ولا يتكلف.
0: فهمت، معناها كان سبونتاني، كان سبونتاني، كان تلقائي معناها الشعبي وتلقائي. تو ولا فما فيه جانب مادي وجانب
1: جانب مادي برشا، جانب مادي.
0: معنى هذا الاحتفال
1: هذا نواكبه احنا، ما تعرف نواكبه حتى من التعريفه بدات تطلع بشويه. اللي كانوا بلاش ولا 100,000 فرنك، 200,000 فرنك، 300، حتى تو ولات ملايين.
0: فهمتك.
1: ولا ملايين هذا باش يجيو ثلاثة فرق اللي عندي. عندي بثلاث ملايين
0: كل واحده مليون معناها.
1: أي
0: معناها وليت تحسها ان حاجه وليت كيني مفبركه، ما عادش التلقائيه نتاع قبل، لك اللي خارجه من القناب عن القلب.
1: لا عاد هي تقسمها على اثنين.
0: اي
1: فما معناها الموقف ولا تقسم على اثنين.
0: أي.
1: فما اللي هل هل هل, هل معناها الجانب التجاري.
0: أي.
1: اللي فيها الفرق هذه، والجانب اللي فهمت العاطفي
0: الروحي، الروحي هذاك الروحي التلقائي
1: قاعد وهكاك
0: موجود، قاعد موجود. معنى فما حاجتين تويكا ولا احتفالات تويكا اللي تخلى عليها هو الجانب المادي، نجم نقولوا المادي هكا، لكن مع ذلك يقعد يجلب الناس، معنى يجيو باقي مازالوا يجيو الناس.
1: مو عنده زاد تو ما يجيو زاد، ما تعرف معنى فما في العادات نتاعنا فهمت. كنا نذبحوا ما خبيش عليه، كنا نذبحوا توا ذبيحه ولا ب 12 و13
0: غاليه برشا. صحيح
1: 12,000 دينار.
0: ايه
1: معناها غاليه ولا تتكلف فهمت اكثر، وما فماش دعم ما فماش دعم من الرزمون فهمت. عاد ولينا فهمت توا يجيو فهمت يجيو لك السمات هو توسكي لكن شويه كوست المغاربه كوست يعني ياكلوها، وفما كل الخبز بالزيتون زاد على العاده.
0: أي.
1: كيف فهمت؟ وفما اللي يجيب حاجه فهمت حلويات زاد
0: تتوزع على اللي يجيو معناها.
1: يشريوهم زاد
0: معناها باقي فما جزء معناها حبيت اللي نفهمه تويكا معناها ولات الخرجات هذه، ويظل ينتشر الحكايه هذه في كل يظل باختو معناها ولات فما الجانب المادي يظل في جميع الخرجات. ها
1: زاد كملوا هالمهرجانات، المهرجانات هذا اللي في معناها في الجمهوريه الكل. معناها خذوا جانب من الاحتفالات الدينيه، خذوها هم كلهم ولاو يعملوا في النوبه هذه.
0: ايوه فهمت.
1: على النوبه قولوا فور اكزامبل تنجم تكون مخصصه للزاويه نتاع المنطقه هذيك.
0: فهمت.
1: اعمل كل شيء، غني وفهمت وجيب مزود واعمل اللي تحب، وخلي
0: الذكر هذاك، الذكر هذاك
1: خليه للزاويه.
0: فهمتك، هذا فهمت. مع سيدي يعطيك صحة سي عبد الستار، افدتنا برشا بالمعلومات هذيا، وان شاء الله كل عام حين بخير. جوستومون ان شاء الله كل عام حين بخير.
1: وحنا رانا سعداء بحضور الخيال الكل اللي تو يسمعوا فينا، واللي ما سمعش يقول واللي سمع.
0: نذكروا بالموعد سي، نذكروا بالموعد سي عبد الستار.
1: موعد عندنا يوم الاربعاء فهمت، عندنا الفرقه تاع العيساويه.
0: اي
1: خروج امام قصر البلديه
0: حلق الواد
1: 6:30.
0: ايوه
1: حلق الواد.
0: ايوه
1: باش فهمت نعملوا فهمت جوله في شوارع المدينه حتى النخل وصولا لمقابر الولي الصالح.
0: ايوه
1: فهمت.
0: هذا يوم
1: يعملوا الحضره قدام الزاويه.
0: اي
1: عيسويه معاها فهمت عكاشه ومعاها
0: فهمت معناها عيسويه في اتم معنى الكلمه. هذين نهار الاربعاء.

0: نهار الاربعاء المقبل ان شاء الله، نهار الخميس كذلك.
1: نهار الخميس عندنا في امتلاء وتحزاب سيدة ابي الحسن السوشادي في المقام.
0: ايوه
1: في المقام، هذه تبدا تقريبا من السابعة حتى للتسعة.
0: ايه
1: العاشرة ثم عندنا سهرة سلمية غادي.
0: ايه في المقام بيدو معناه
1: في لا هذا
0: أمام المقام به
1: و المقام خاطر العدد تبارك
0: الله العدد كبير والمقام ما ينفعش هو فما بطحة كبيرة قدام المقام تبارك الله.
1: بطحة كبيرة لا فما تهية نتاعها تهية الشيخة تهية نتاعها.
0: ايوه
1: فهمت الزونة اللي فيها الكراسي وعندنا فهمت المنصة زادة فهمت المنصة جبناها زادة فهمت
0: بالذمة بالذمة اي
1: والله المنصة تو انت ماكش براني ولدنا.
0: ايوه
1: المنصة برك ب 800
0: ايوه بتبيع كل شيء ولا ولا بحسبته معناه تقول انت
1: كل شيء والله انا قلت لك
0: يا سيدي. وهذا نهار الخميس ثم نهار الجمعه اش فما؟
1: نهار الجمعه سيدي على العاده هذا مخصص للنساء هذه الفرقه نتاع التيجانيه سيدي احمد الشادلي.
0: ايوه معناها نهار معناها يوم يوم الاربعاء هي الانطلاق نتاع نتاع الخرجه هذه مش تكون من امام من امام قصر البلديه وتعمل جوله في في شوارع حلق الواد ثم يقع العرض معنا قدام المقام معنا في البطحة قدام المقام سيدي الشريف حلق الواد. يوم الثاني يوم من هالخميس مش يكون الأحزاب الشاذولية في المقام بيدو ثم صهرية بالسلامية في معنا قدام البطحة في البطحة قدام المقام. ونهار الجمعة إن شاء الله مش يكون حفل تيجانية نسائي حفل نسائي تجاني. نجموا الرجال يحضروا مش مشكلة من بعيد من بعيد نجموا يحضروا
1: لا هم ما يحبوش اللي ما تحضرش الرجال.
0: أيوة فهمتك أي هم يطالبوا هم يطالبوا
1: يحضروا مع الرجال
0: ويحبوا هم يحبوا يحضروا كل وقت ووقته يا سيدي هذا من باب تطور الزمن. سيدي عبد الستار بارك الله فيك كثر خيرك على الإفادات هذه اللي فتنا بهم وهوك الموعد قد تعرفوه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله مش الاربعاء والخميس والجمعه مش يكون في مدينه حلق الواد خرجه سيدي الشريف اللي عمره ما حضر في خرجه ما يعرفش معناها ينجم يحضر في يوم الايام او الايام الثلاثه ويشوف هالاحتفاليه هذه كيفاش هي تويكه وينجم حتى يسال كيف كانت قبل وكيف توا. خليكم مع لطفي بوشنيق.

0: هذا سي لطفي بوشناق في نمدح لكتاب، واللي وقتها تعملت ضجة كبيرة في البلاد باعتبار أنه صهرية كانت بال فيها أغاني شعبية وأغاني مدحية وكذا، وكانت حلت باب لطريقة معينة في الاحتفالية. ولينا من وقتها رينا الحضرة ورينا برشا حاجات من نوع هذا. لكن أنا طويقة حكينا على الخرجة كيف ظهرت في البلاد التونسية، قلنا على شوليت طويقة وشنية العادات وكذا، لكن حبيت نمشي لداخل البلاد لخرجة من الخرجات المهمة برشا في في في البلاد التونسية، نسبة إلى ولي محترم جدا ومقدر جدا، وحتى من سلالته معنا ناس أبلاو البلاء الحسن في كل فترة بما فيهم فترة الحركة الوطنية وحتى تأسيس الدولة التونسية. حبيت نمشي لخرجة سيدي أحمد تليل، الخرجة هذه اللي نجم نقوله ولات مهرجان، ولات مهرجان لكن فيها برشا حاجات ياسر حلوة، على الأقل من اللي نعرف من اللي زيكولي وصلتني ومن عام العوام شفت له. وين من الناس اللي يأثر فيها برشا الملعب، أي الخيالة، كي تبدأ الخيالة تلعب وكذا ياسر حاجة جميلة. فقلنا في فقرة الفرح في دياركم مش نمشي نعملوا طلة على خرجة سيدي أحمد تليل.
1: الفرح في دياركم،
0: الفرح في دياركم كما قلنا ماشيين الجهة من جهة تونس الحبيبة، كما تعرفوا تونس كلها صيبعات عسل وكلهم بهين وكل جهة عندها اختصاصها، لكن اليوم مش مشيوا لجهة القصرين ومش نشوفوا الخرجة هذه نتاع سيد أحمد تليل اللي ولت نجم نقوله تسمى مهرجان، فما حتى جمعية مهرجان كثبت ربي. ومعنا سي لطفي تليل اللي هو سليل البيت، سليل هالبيت هذي المجيد، واللي هو أكثر حب نجم يحكي لنا على هالخرجة هذه فاش تتمثل، شنو اللي فيها، شنو الحاجات اللي تتعمل فيها. سيد لطفي مرحبا بيك.
2: مرحبا بك سي عبد السلام، ومرحبا بالفريق العامل معك هذا الليلة المساء وكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يفضلك سيدي. سيدي لطفي، سيدي أحمد غني على التعريف، معناها ولي صالح وعالم كبير وجليل ومناضل في حقوق بلاده نجم نقوله معناها في زمانه، لكن هالخرجة هذية كيف تطورت ولت مهرجان وشو اللي يصير فيها بالضبط؟
2: حبيت اولا نرجع نحط حاجه في اطار كمهرجان مغربي سيدي تليل بفرينا في دورته 60
0: الذي دوره 60 هذه. ايوه برشا الله ما شاء الله.
2: هو تربن لمهرجان قرطاج،
0: اي فرد عام ظهره، اي
2: فرد عام، معناها على مدى 3 ايام تعيش فيه معناها مدينه فرينا وضواحيها على وقع مهرجانها السنوي. هذا الحدث الثقافي الذي والفني المتميز الذي يجمعنا اليوم لنحتفي بالإبداع والتميز والعروض الفروسية والعروض الفولكلورية والفرجوية. أما عن خرجة سيدي رابح العالمية فهي تنتظم في اليوم الثاني للمهرجان.
0: أي
2: هي عبارة على كوكبة من الفرسين قرابة 100 فارس، أعظمهم من فريانة، يعني تتواجد نواتات
0: من المنطقة بيدها، ولاد المنطقة
2: من المنطقة، وكذلك من مجن بالعباس والمدن المجاورة من قفصة وبوزيد، وعدد قليل من مشاركات من الجزائر. هذه الخرجة عبارة على كوكبة من الفرسان تنطلق من ساحة المهرجان الذي يبعد على مقر الأولياء الصالحين قرابة كيلومتر. تتقدمهم الذكارة أو الغناء البدوي على مدى هذه الخطوات. يتبعهم الكثير من الجماهير من مختلف الشرائح، معناها ثم نساء رجال وأطفال. الكوكبة هذه معناها توصل بعد يمكن قرابة نص ساعة أو أكثر إلى الأولياء، مقامات الأولياء الصالحين بالزاوية الأحمدية، حيث ينطلق البارود وسط زغردة النساء وتشجيعات
0: الحاضرين معناها
2: ايوه، وهي عبارة على نداء نداء من الفارس في شكل معناها نداء ضمائري، معناها باش يوصل صوت البارود الى المقام الاولي اللي ولده بالعربيه. راني جيك
0: معناها كانه يبشر بخلوطه، انا خلط، كانه يقول لصاحب المقام رانا احنا اولادك واحنا احفادك واحنا جماعتك واحنا مريديك، هانا خلطنا، هانا جينا القدام زاويتك، معناها هكا يظلي هذا هذه الفكره.
2: قدام المقام،
0: مقام تاعكم
2: ثم تاع السيدي احمد تليلي، وثم مقام سيدي عباس والاولياء الصالحين.
0: هما كلهم فرد عائله، معناها اولاده.
2: اولاده
0: ايوه ايوه.
2: ثم معناها ثم السلاله.
0: اي سلاله، اي كي نقول اولاده معناها مش الرجل الاول، ينجم يكون احفاد واحفاد الاحفاد معناها وكذا.
2: اي نعم. أيوة. الجد الاول، الجد الاول سيدي تليل 1400 القرن الخامس عشر، الجد سيدي احمد تليلي 1733، والزرده معناها تطورت، عباره كانت بعد ان اتم معناها الشيخ سيدي احمد تليلي بناء الزاوية الأحمدية التي تضم معناها قرابة 20 خلوة، وقد جلب الأخشاب، سقف الأخشاب من بكيري بالجزائر، ولما أتم هي عبارة عن حكاية قصة.
0: أيوة.
2: لما أتم بناء الزاوية استدعى أهله وفرينا كما يقولون، وعمل معناها وليمة، معناها الوليمة ذيك معناها فيها كسكسي والحم وكل شيء، معناها
0: تقول أنت ضيافة للأهل، ومعناها الأهل
2: ضيافة لها.
0: أيوة.
2: معناها وبعد معناها معناها أهله هذه هي العادة، ولت عادة
0: واصلوها، معناها بعد وفاة سيدي أحمد تليل واصلوا هالعادة هذه، تلموا في موعد ما في العام ويعملوا هالوعده ذي، هالكسكسي هذايا وهالفطور هذايا،
2: ومعناها بالتطور معناها الزمن وكل شيء، ولت جيل فرسان، جيل فرسان معناها يقومون بك الاستعراض وكل العروض الفروسيه، وبالشكل هذا بدا يتطور المهرجان شيء شيء الى ان من زرده ولا مهرجان الفروسيه في اوائل الثمانينات. ثم في التسعينات تطور المهرجان بتقسيم الأيام الفروسية والأيام الثقافية، وكذلك أيام مهرجان الطفل كما يقولوا، واجتهدت نخبة من المثقفين إلى تطويره، وإلى أن أصبح في بعد ثورة مهرجان مغاربيا يتواصل على مدى 3 أيام، فيها عروض فروسية وفلكلورية وفنية إلى جانب
0: سيدتي. كي تقول لي مهرجان مغاربي، معناه يشاركوا فيه إخوتنا الجزائريين المغاربة الليبيين، معناه يقعدوا بعض فرسان ولا بعض فرق ولا حاجة، كي يجيوا يحضروا في المهرجان؟
2: يحضر في المهرجان فعلا العدد ليس كبير من الفرسان القادمين من بير العاتر
0: والجزائر،
2: مناطق حدودية
0: الجزائر،
2: المشاركة في المهرجان وخاصة اليومين الاوليين الخميس والجمعه،
0: خاصه ان الفرسان معناها بك اللبسه نتاعهم والخيل نتاعهم معناها يعملوا جو كبير، معناها جمالي
2: جو كبير، فهمني، خاصه بالمعروفين هم الجزائريين الاخوه الجزائريين بالفروسيه والبربريه العربيه، وشكل الازياء معناها متنوع حسب عاداتهم وتقاليدهم ومشاركتهم في هذه التظاهرات.
0: تفضل سيدي، يعطيك الصحه في الافاده هذه الكبيره اللي فتنا بها، وان هالخرجه هذه ولات يعني مهرجان ولات نقطه لقاء بين الخيان، معناها من جهات مختلفه، ليتعارفوا، يعرفوا على بعضهم، يتعرفوا على بعضهم، والصغار مثلا يحبوا الصغار في الفروسيه زاده، معناها انا كي نرى انا صغير عمري 6 أو 7 سنين ونرى الفارس كيفاه لابس، معناها تخلق شحنه معك ايه، مش انا بيدي نولي نحب نحاول نولي فارس ونضرب القرابيله، معناها فيها جو معناها بالحق نخوه بالحق، النخوه نتاعنا الاصيله. يعطيكم الصحه سيدي، ربي ان شاء الله يبارك لكم في هالمهرجان ذلك، كما قلت 60 سنه مش شويه، ان شاء الله بطول العمر، وان شاء الله في معنا في مناسبات اخرى، وان شاء الله في مهرجانات قادمه، ونشوفوا كيف كيف، ونشوفوا معناها الجماليه نتاع الخرجه. ريتو الخرجه فرحه فرحه كما قال توسي لطفي، صغاريت يقوموا يطيحوا، ونسى تزغرت والعباد تشجعوا، الصغار شيخين وكذا، فهي فرحه بأتم معنى الكلمه، والتونسي محليه كيبه فرحان. خليكم مع نوبه ام زين الجماليه، ما تبعدوش خاطر مش مشوفي فقره الاخرانيه بتاع غجيب وغرايب بعد شويه.

0: عجايب وغرايب
1: في فقرة عجايب وغرايب بعجالة مش نحكي على حاجة ممكن ياسر القليل من الناس في تونس يعرفوها. تعرفوا اللي تونس بلد مسلم من 14 قرن، دخل الإسلام في القرن الأول هجري سنة 50 تأسست مدينة القيروان، ومن وقتها هي حاضرة الإسلام الأولى في شمال أفريقيا، وهذا الناس الكل يعرفوه، وتاريخ الإسلام في تونس معروف. ونعرفوا أنه بشوية بشوية تونس اللي كانت مسيحية تحولت إلى الديانة الإسلامية، وولوا المسلمين هم ما عاش عندنا طائفة مسيحية في البلاد التونسية مش كما في الشرق، وهذا لأسباب كثيرة. وعلى كل حال فما طائفة يهودية قعدت موجودة والمسلمين، لكن مع هذية احنا نحكي على الخرجات. تعرفوش اللي في مدينة حلق الواد، نرجع لها مرة أخرى، كنا في سيدي شريف لكن تويكا في مدينة حلق الواد على بعد بعض مئات الأمتار، معنا تقريبا 400 أو 500 متر بين زاوية سيدي شريف، مش لقاو خرجة أخرى تصير نهار 15 أوت، وهي خرجة المادونا. اي سيدي، احنا البلاد الإسلامية مع هذية احتراما للطائفة المسيحية اللي كانت موجودة، وكما قال قبيلة سي عبد الستار الطلين كانوا أغلبهم طلين وكانوا بحارة، فكانوا عندهم احتفالية كل نهار 15 أوت يخرجوا الأقنوم، معنى التمثال متاع السيدة مريم، مريم العذراء اللي هو لامادونا دي ترابني، ويعملوا بها جولة في مدينة حلق الواد، والجولة ذي يحضروها النصارى مسيحيين لكن كذلك يحضروها المسلمين باعتبار السيدة مريم احنا نقدسوها كمسلمين، ويحضروها كذلك الطائفة اليهودية اللي كانت موجودة فيها حلق الواد. ويقع كان بكري احتفال كبير توا، ولا الاحتفال اقل توا يتم خرجة توا تم، ويخرج الاقنوم بتاع السيدة العذراء يخرج من الكنيسة ويعمل دورة في الشوارع المحاذية للكنيسة، ويبدأ الطبال يطبل وذكر يذكر والموسيقى تضرب وكذا، واحتفالية احتفالية بحضور لارشيفيك دو تونس الأسقف تونس معناها، وبحضوره بحضر الطائفة المسيحية وحتى بعض السفراء المسيحيين الموجودين يبدأوا موجودين، وتقع الاحتفالية الكبيرة في مدينة حلق الواد. فشوفوا كيفاش تلاقى الحضارات في هالأرض هذية، شوفوا كيفاش مش نقولش تسامح، التعايش بين ولاد البلاد هذية، حتى كيجيهم عباد من برا يحترموهم فهما كيف يفرحوا بيهم ويقدروهم برشا. هذه كانت اليوم خرجتنا، أي فرحتنا في بدو بتمام بحكاية الخرجة، بخرجة الأولياء، بالزيارات هذية اللي ولات مهرجانات واللي هي كلها فرحة التوانسة، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. مش خليكم مع جزء من بسم الله بإنشاد شيخ محمد بوداي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. استعداداً لانطلاق سنة الدراسية الجديدة، برمجة جملة من المشاريع والتدخلات على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري، معلناً افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري. الاستعدادات للعودة المدرسية شملت أيضاً إحداث وتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديد بين قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب ترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك في أجر أقصاها 17 من الشهر الجاري. التاسع من هذا الشهر انطلاق فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، وذلك بالمركب الثقافي بالمنستير. هذه التظاهرة تهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الشابة والناشئة ودعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلاً عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 من سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 من نوفمبر المقبل. على الصعيد العالمي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 5 أسرى لبنانيين تم نقلهم إلى لبنان بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن قواته لن تنسحب من مرتفعات علي الطاهر التي تعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل في جنوب لبنان، وفق قوله. وختاماً، صحيفة فاينانشال تايمز تقول اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلاً من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولاً. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث عن الممكن ونكتشف العوالم الجديدة، عوالم الممارسات الإنسانية بصفة عامة، ولكن من زوايا نظر مختلفة. تبحث في الوجيز، قد يكون الوجيز ذلك الجزئي الفردي المهمش، سوف نحاول أن نبحث فيه بأدوات وأساليب الفيلسوف والباحث والأكاديمي والفنان والروائي والشاعر. الحكاية تضم الكليكر ونحكي فيهم باش نلقاو روحنا نحكوا على شخصية اليوم اللي هي الضيفة بتاعنا، والدكتورة الجامعية والشاعرة والروائية والكاتبة والباحثة الدكتورة أم الزين الشيخ مسكين. مرحبا بك دكتورة.
0: مرحبا بك وشكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المتنوع الذي تحاول فيه سي كريم بكل اقتدار ومحبة وشغف التأسيس لأفق جديد للثقافة التونسية المحلية، وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم مرة أخرى في مصدح الإذاعة التي كنت قد قدمت فيها برنامجا سابقا وأنتجت فيها برنامج نزهة المشتاق ودام أكثر من 10 سنوات هذا البرنامج، فأنا سعيدة بأن أعود مرة أخرى إلى هذا المصدح كضيفة على برنامج سي كريم طرابلسي. شكرا على الاستضافة.
6: مرحبا بك أستاذة. احنا رانا كاين اليوم باش نحولوا الاستوديو نتاعنا الحصه نتاعنا الى ورشه، كيف الورشه اللي قاعد تخدم فيها انت واللي تاثث فيها واللي قاعده تعطي من جهدك ومعك مجموعه من الباحثين وكل شيء، محكومه بقضيه كبيره وبقضايا الحقيقه اهمها، وهو الموضوع الحصه نتاعنا اليوم جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة، اللي هو عنوان يوم دراسي انا كنت حضرت في اليوم الدراسي ذي الحقيقه، واكتشفت انه ورشه كبيره فيها الفنانين الباحثين المفكرين، ثم مشروع قاعد يتنجز في سياق الحديث عن استعادة الذات ونبتدئ ابتكار أنفسنا، وهذا بطبيعة الحال عنوان لمؤلف كتبتي أنت في آخر مؤلفاتك اليوم الدراسي، اللي هو في المعهد العالي للعلوم الإنسانية تنسيقا وإشرافا، اللي هو مخبر التنوير التنوير الحداثة والتنوع الثقافي. اليوم الدراسي هذية كان فيه الفنان يعني يعبر عن المنجز نتاعه في سياق حاجة كبيرة، مشروع كبير، فكرة كبيرة، اللي هي الدفاع عن المحلي في مقابل العالمي. الثنائية هذية باش نحاولوا نترقولها احنا بمراحل الحقيقة، وباش نمشوا من ما ظهر الى ما خفي. ما ظهر هو عنوان، ولكن ما خفي هي قضايا كبرى يطرحوا هذا العنوان، باش نحاول نمر عليهم في 3 فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
7: على حافة الإبداع،
6: في فقرة على حافة الإبداع خلنا نرجع لليوم الدراسي يا دكتورة، جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة.
0: نعم.
6: يعني اليوم الدراسي في حد ذاته أنا حضرت، قيت طلبة، قيت فنانين مبتكرين مبدعين، وخليت لهم الفرصة باش يعبروا من الجامعة التونسية وفي نفس الوقت من فضاءات أخرى. اكتشفت ما هنا وهناك كان الأكاديمي حاضر غائب. حكينا على اليوم الدراسي هذية في القيمة العلمية والأكاديمية والإنسانية الثقافية، وفي نفس الوقت كيفاش تشوفوا أنت كيف تم هذا المنجز؟
0: شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام بما يقع في الجامعة، لأن الإذاعة وهذا دأبها ومسارها المشرق تحاول أن تجد جسرا للعبور من الجامعة إلى المجتمع وأن تجعل الحوار بينهما ممكنا، لأن الجامعة ليست مجرد مكان للمعرفة ولنيل الشهائد العلمية، بل هي مكان للتشريع الروحي لثقافة برمتها ولشعب برمته، وفي الحقيقة بقدر ما تعلي أنت من خيمة مفهوم الجامعة وصورة الجامعة، وبقدر ما يدافع عنها أبناؤها بالعمل وبتحويل فضاءاتها إلى فضاء معارف أكاديمية ومعناها قضايا راهنة وأسئلة جديدة، بقدر ما يمكن أن ننهض بإمكانية الثقافة في وطننا. وذاك كان هو رهان اليوم الدراسي، الذي هو في الحقيقة استئناف لورشة كاملة أنا بصددها منذ كتابين أو أكثر اشتغلت عليهما، وخاصة منذ كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي، كتابي الذي نشر منذ 2023، وهذا الكتاب بدار أركادي للنشر هو جعل أو يدافع على إمكانية أن تخرج الفلسفة إلى الفضاء العمومي وأن تخاطب الناس في مشاعرهم وألامهم وأحلامهم، والمطلوب هو اختراع أسئلة جديدة وحواس جديدة حتى نجدد إمكانية أو شكل الحياة المناسب لنا في عالم أنت تعرف سي كريم كم أصابه القحط والتصحر على المستوى الروحي على المستوى الثقافي، كيفاش تحول العالم إلى سلع، إلى الإنسان إلى كائن استهلاكي، كيف تم تدمير الناس من الداخل في مشاعرهم تحت تأثير هذه التكنولوجيات المتقدمة، وتفقير المشاعر الروحية والعاطفية والقدرة على المحبة والقدرة على اللمة العائلية والقدرة على أننا نقيم قيم جديدة لصداقة لأشياء من هذا القبيل. في الحقيقة الإنسان في خطر، والفيلسوف أو المتفلسف مطالب بأنه يقف في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يبحث عن إمكانيات أخرى لتشغيل مفهوم الإنساني في بلادنا، كل من وجهة نظر الثقافة التي يشتغل عليه. وهذا كان رهان الكتاب الثاني في الورشة، هذه هي ثلاث كتب في نفس الورشة، وهذا كتابي الفن وسياسات الذاكرة، وعنوانه الصغير هو الذي يهمنا، كيف يمكن الخروج من جماليات الغرب. وهذا الكتاب كان سنة 2024. أنا في الحقيقة في كل سنة أنتج ورشة وأحاول أن أجسدها في منشور كتاب أهديه إلى الناس، فأطمح فيه إلى تجديد البحث العلمي في تونس، البحث الإبداعي إلى آخره. هذه الورشة الثانية اللي فيها حاولت أن أعطي الكلمة لأول مرة للفن التونسي، هنا جدل المحلي والعالمي، والسؤال هو كيف يمكن أن نقدم فرصة للفنان التونسي أنه يتكلم حول آثاره الفنية، أنه يقدم نفسه لا بوصفه هو كشخص، لكن بوصفه هو إمكانية أخرى لتجديد الحياة الإبداعية في تونس. احنا لو كان احنا ما نحكيوش على رواحنا، راهو الفرنسيس مش باش يحكيو علينا، الالمان ما يهمهمش فينا جمله، الامريكان ما يهمهمش فينا جمله، لانهم ربما يرون مجرد خرائط او حطب التاريخ والجغرافيا، ويفعلون بنا ما يشاءون في اطار استراتيجية معولمه لامبرياليه متوحشه تبتلع هذه الشعوب المستضعفه كما ترى، وتنثر الحروب في كل مكان على اساس احنا امكنه لخلق الدمار. ما حدث في غزة، ما يحدث في إطار المعركة ضد إيران، ضد المقاومة في لبنان، كل هذه الأشكال من الخطط الاستراتيجية المفزعة تخلي الناس يلزمها تندفع مرة أخرى وتفكر بشكل مغاير وتعطي الكلمة لما لها. ما ليها هو أنا في وضع أنا ما نحكي على بيكاسو أو نكتب كتاب على ميرلو بونتي، أنا باش نحكي على لمجد النوري مثلا في الحروفية، طارق سويسي في الخربشات، حافظ محفوظ في الشعر، سونيا الفرجاني في الشعر، شيما زعفوري، أمن الرميلي، نحكي على الأدب زيدا مثلا، نحكي على الأدباء باش من ننظل حد ما نعطي على أمثلة، وعلى التونسي أن يفخر بأن له إمكانيات إبداعية وطاقات إبداعية، وأن ينشر هذا النوع من الأمل، لكن ليس أمل فارغ، هو أمل معبي بطاقات إبداعية تحب تعمل حاجة، تحب تضيف حاجة في العالم، تحب ترسم شكل حياة جديد في هذه البلاد. هذا هو في الحقيقة هذا الجدل.
8: الفنون الوجيزة.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفنون الوجيزة.
2: يعني السؤال، وهذا نقف هنا ربما أعطيك فصحى للسؤال مرة أخرى، هو هذا الكتاب الثالث، لأنه هما ثلاثة كتب وهذه ورشة،
3: مسار كامل،
2: مسار كامل، مشروع بحثي نظري فيه. أنا جبت الفلسفة، خرجتها من القوقعة متاحة بين جدران الجامعة، وقلت لها شنو تنجم تقول قدام أثر فني، قدام معرض الكادحات لشروق بالحاج صالح، ولا قدام الخزف متاع سنة الجمالي، ولا قدام معرض لمفيد الغضبان، وماذا يمكن للفلسفة أن تقول أمام جسر أمستردام تاع أمينة زريق، أو أنا أقول كل مسرحية جاكراندا، مسرحية الهاريبات، مسرحية جرس، كل المسرحيات الأخرى، ما نحب حد يتغش مني، لكن ذاكرة ديما صغيرة هكيكة. فأنا أقول كيف يخرج الفيلسوف من مكانه الجامعي ودروسه وكذا، ما يسألشاكم بهين، راه يقري في الجامعة على روح، أما هو كيفاش في نفس الوقت يمكن يكون دوبلي بمثقف يلتزم بالقضايا العامة، ويذهب إلى ورشات الفنانين ويستثمر فيها على أساس أنها مكان لإنتاج معاني جديدة، وهذا هو معنى في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات في الجغرافيا الإبداعية، وهو آخر كتبي بتاريخ 2026، وهو هذه ورشة كبرى في إطار كيف يمكن للفن التونسي المحلي أن يكون عالميا. هو عالمي لأنه استطاع أو يحاول أن يلتقط ما يطمح إليه هذا الشعب من آلام، من أحلام، من مشاعر جديدة، من إمكانيات تغيير للوضعية الراهنة المتأزمة. كل هذه الأسئلة الجديدة اللي تراها في أعمال فنية هي التي يمكنها أن تعطينا فرصة من أجل أن نكتب الفلسفة بطريقة أخرى. في كل الحالات أنا راني آتي من الفلسفة، لكنني أستعملها كمنهج، كرؤية، كأفق لإنتاج معاني جديدة في بلادي، في تونس. أنا نبني في تونس إبداعيا.
3: يعطيك الصحة. يعني لهنا البناء هو البناء مشروع، لذات تفكر، تبدع، تسعى إلى أن تضع حيزا جغرافيا، ثقافيا، إبداعيا لها على هذه الأرض. منطلق المشروع هو سؤال، وعادة المشروع الحقيقة في شأن الورشات هذه المرتبطة بمشروع يدافع عن المحلي في التأكيد على أنه قادر على أن يبدع ويصبح له بعدا كونيا عالميا أيا كان، منطلقه سؤال. لا أعتقد أنه سؤال كلاسيكي منطلقه. أنا كنت تحكين على سؤال الذي ينطلق منه هذا المشروع. مستقبلي، حديث، قديم.
2: مستقبلي. هذا المشروع ينتمي إلى أسئلة المستقبل. فما أسئلة كلاسيكية تقليدية نقوم بتدريسها في مقامها، وهذا جميل، لأن الماضي أيضا والبناء على المعارف المتراكمة في الذاكرة المعرفية الكبرى العالمية ولا في الذاكرة المحلية هام جدا كل هذا الكلام. لكن اليوم تم تجديد جملة من المقاربات الفكرية والمعرفية والإبداعية التي ينبغي أن ننتمي إليها، أن نعرف بها، أن نجلبها إلى ورشاتنا كي ننتمي إلى العالم. نحن عالميين أيضا بمعارفنا، بإبداعاتنا. إذا كان الأستاذ الجامعي لا يجلب إلينا آخر المعارف مثل ما يجلب إلينا المهندس في الداتا ساينس آخر ما ظهر في علوم الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الجامعي لا يمكنه أن ينتمي إلى المستقبل. هو ينتمي إلى الأسئلة التقليدية، نعم، لكن الأسئلة التقليدية غير كافية من أجل أن نأمل في أننا ننتمي إلى العالم، لأن العالم هو عالم لا يرحم، ينتمي إلى أسئلة جديدة، وناس تجدد يوميا في ذاكرتها، في مخيلتها، في طرق تعاملها مع ما عايشها، في شكل الحياة الذي يخصها. دونك ثم اون فيتاس، فما سرعة، ينبغي أن نتمتع بالقدرة على السرعة أيضا. هذم ينتميوا إلى حقل ما يسمى الدراسات ما بعد الكولونيالية، هي ما جاءوا من إدوارد سعيد ومن ثمانينات القرن و1978 كتاب الاستشراق وما إلى ذلك، إلى حدود اليوم الذي نتكلم عنه، وينتمي إلى دراسات أخرى متقاطعة، مجال الدراسات الثقافية، مجال دراسات التابع متاع الهند، سبيفاك جاياتاري سبيفاك المفكرة الهندية، هومي بابا، وينتمي أيضا إلى مجال المقاربة، ما يسمى بالمقاربة الديكولونيالية أو نزع الاستعمار عن المعرفة.
3: هذا نرجع له بعد في المقاربة الديكولونيالية. احنا المهم انه المشروع ذي مستقبلي، بمعنى انه يطرح اسئله مستقبليه، لا يبحث في الان وهنا فقط، وانما ينظر الى المستقبل، واسئله المستقبل هي الحقيقه اسئله مرعبه.
2: نعم، لأن المستقبل مخيف.
3: أسئلة مرعبة، وخاصة أننا نعيش في واقع الآن وهنا، واقع مرعب فيه الكثير من الظلم والظلمة والهيمنة، وفيه كثير من الجراح يعني والوحشية. يعني كيف يمكن أن ترسم هذه الورشة والورشات ترسم أسئلة جوهرية، وليس أسئلة سطحية كما تقولوا يا سيدي ميتافيزيقية. لا يهمنا إنما هي أسئلة جوهرية،
2: تمثل الوجود نفسه،
3: تمثل وجود وجودنا احنا كائنات محلية،
2: لدينا حضور،
3: ننتمي إلى هذا العالم. سؤال مركزي يحوصل كل هذه الورشات، ويمكن أن حتى المتلقي تويك كسمعنا يمكن أن تكون له منطلق لأنه يبحث فيه السؤال هذا.
2: أي صحيح طبعا. صحيح، هو يعني حتى في إطار تبسيط، وأنا نحبش نقول تبسيط خطأ، إن نتصور أي إنسان يسمعنا هو يفهمنا، وما عادش نجمو نحكيه التبسيط والتعقيد ما عاد عنده حتى معنى. لماذا؟ على خطر أنا نحكيه على حاجات تمس العباد، إنه السؤال الكبير اللي ديما يتميز به الإنسان على الحيوان، يعني دباز هذا، هو أحنا شكون؟ شكون احنا؟ معنى احنا شكون؟ هذا السؤال الكبير اللي يلم كل المقاربات الجديده، يعني بعد هذه اشكال الاستعمار، احنا شعوب كنا مستعمرين، لكن فما اشكال من الاستعمار العالمي الجديد، هو استعمار السلع واستعمار الامبرياليه اللي هي تمر عبر السلع وتعبر العالم، كما العركه تو على مضيق هرمز،
3: هي جديده الاستعمار،
2: هي عركه معناها استعماريه. كيفاش الامبرياليه هي قاعده تمرر في بضائعها عبر هذا المضيق الى اخره، حرب كامله على الحكايه. دونك ديجا هنا هو مجال العبور، كيفاش

0: اللي ماخذ الإمبريالية على أساس أنها إمكانية للهيمنة على الشعوب وتبيعهم وتشريهم وترجع الناس السلع وتشرد الشعوب وتبدل الخرائط وتدمر المدن هذا كل هذا الكلام.
1: يعطيك الصحة لكل حال. احنا باش نحاولوا ننزلوا بطبيعة الحال في المعاني الفلسفية والجمالية فيما يتعلق بالمطروح بين المحلي والعالمي، ولكن في علاقة بالمفهوم الجديد المقاربة والفكرة الجديدة المرتبطة بالمشروع الذي يطرحه هذا اليوم الدراسي اللي هو الفنون الهجينة، باش نطرحوها في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح نعود من جديد أصدقائي، وإحنا رانا دخلنا كينا في المعمى بالمنطقة الورشي للكلمة، قاعدين نحكو ونبينوا أنه راو اليوم الدراسي اللي هو في أنا كحضرت الحقيقة نظرت له كفيه طرافة وفيه لمسة نتاع إنسان يفكر ويبحث، ولكن زادة طرحت قلت هذا نجم يكون موضوع نتاع ملتقى دولي، قلتها في داخلي وحكيتها وأتمنى أن في يوم نفكر في المسألة نحكي على قلت كيفاش نعبر على أنفسنا كالذات المحلية ديك، كيفاش تبتكر نفسها، كيفاش تعبر على روح قدامها عولمة السلع، كيفاش نضع خط فاصل بيننا وبين الآخر ونتجاوز القضايا الكلاسيكية من نحن مع
0: الهوية الجاهزة
1: ونحكو على هويتنا احنا الإبداعية. هوية الإبداعية هذه يفترض انه نقول انه الفلسفة كانها خرجت من انت قلت جدران المفاهيم الجافة ونزلت الى الملموس
0: صحيح.
1: الى الطين الى الارض
0: الى نزلت لحم العالم
1: الى لحم العالم وفي لحم العالم نتحدث عن الفنون الهجينة. يعني المتلقي لهنا عادة الهجين بالمنطق الساج للكلمة هي حاجة في التقني سلبي زادة ما عندوش حتى قيمة، ولكن فإذا بالهجين اكتشفت أنا وبطبيعة الحال أنه الهجين حاجة هايلة برشا وأنه الفنان اللي هو في الورشة متاعه يقوم بك المزج بين الأشكال، ولكن الهجين هنا عنده رؤية أخرى، عنده أبعاد جمالية وثقافية وحتى أنطولوجية زادة. أحتين كيفاش الحكاية؟
0: أولا معناها احنا مش ننزلوا جدل المحلي والعالمي سنزيله على أرضية الفنون، واحنا اذا باش سنعالج المساله على ارضيه دقيقه، لا احنا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، لا احنا باش نحكيوا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على الفلاح، احنا فلاسفه واحنا فنانين، دونك عندنا مجال دقيق وكل من مجاله يتكلم، والمجال الدقيق هذا هو مجال الفنون. الان في كلمه الفنون الهجينه في حد ذاتها، الهجين عاده احنا في الاستعمال العام له في اللفظ العام نقولوا احنا هو مستهجن يعني مرفوض ينفر منه، ما حاجة ما نقولكش بك هجين، ومعروف الأصل العربي الكلمة الهجين هو الذي يولد من أب عربي ومن أم غير عربية أو من أم غير حرة، لأن بكري كانوا فما العبيد والأمات الأمة، ومثلا يقال أن عنتر هجين مثلا لأنه أم عربية ولك أم أمة أو عبدة، وهذا في التصور القديم طبعا، وأبوه عربي. في المعنى مفهوم الهجين في الحقيقة هو في الأصل مفهوم يأتي في البيولوجيا وفي البوتانيك في علم الزراعة، والمقصود به هو أنه شيء ما يولد من تلاقي بين جنسين بين نوعين من الحياة، معنى حينما نقول par exemple أن البغلة هجين فهذا مفهوم الهجينة. لكن مفهوم الهجينة كمفهوم امتد منذ القرن التاسع عشر إلى الفن أولا، لأنه ظهر في الرومانسية الألمانية أو الواحد استعمل الكونسيبت الفن الهجين هو الرومانسي الألماني الكاتب الألماني المعروف الناقد والفيلسوف ليسينغ سيتان غران رومانتيك. هذا الرومانسي يعتبر أن أثر فني دراما مثلا أو مسرحية ينبغي أن تلتقي فيها الكثير من الأجناس معا، يعني الموسيقى، الشعر، الرقص، الكلام، إذن فلا يمكن أن نتكلم عن جدران بين الفنون كان نتكلم عن الفن التشكيلي واحد وعن الموسيقى واحد عن... إذن الفن الهجين هو هذا اللقاء بين جملة الفنون اللي أصبح اليوم ممكن في كل مكان، في المسرح، في الفن التشكيلي في كل مكان، وهذا اللقاء هو الذي يعطي معنى إبداعي جديد. هذه أول حاجة. الآن اليوم نتكلم عن الهجين من علم الزراعة إلى السيارات، نتكلم على الليفاتور إبريد
1: صحيح.
0: دونك الإبريديتي ولا مفهوم عالمي في كل شيء
1: اكتسب الشرعية يعني طالما أنا أصبح حاضرا في كل
0: شيء، وأصبح ربما شعار العصر الهجين. علاش شعار؟

0: خطر على الهويات الثقافية مثلا. لا يمكننا أن نتحدث، لم نعد بوسعنا أن نقول نحن عرب فقط صافيين، معناها ما عادش فما إمكانيش تحكي على الهوية الصافية. علاش؟ خطر الهويات الجاهزة هذه أنتجت الفاشية والنازية والقوميات الفاشلة وأنتجت كل أشكال التناحر بين الثقافات والملل، الحروب الدينية، كل الأشكال التعصب قائم على أنه صدام بين هويتين، كل هوية تقولك أنا هو العالم،
1: المفاضلة بين الأعراق والمنطقة،
0: وأنتجت الكراهية والحقد بين الهويات. إذا ماذا يفعل الفن؟ نحن حاجتنا بالفن. الفن يأتي فتيح العبور بين الثقافات، حينما يرسم لمجد النوري يرسم انطلاقا من الحروفية العربية مثلا، الحروفية العربية هذه هو يستعمل في اللغة العربية، يحبها تكون عالمية يعني ينجم معارضه متاعه تكون عالمية، في معنى ينجم يشوفها الفرنساوي ولا الألماني ولا، رغم هو ما يفهمش اللغة العربية يشوفها أثر فني مثلا. حينما أي شكل من الفنون الأخرى موسيقى فيروز حينما تغني أو مارسيل خليفة أو أي نوع من الموسيقى، حتى في الموسيقى اليوم في الراب وفي الميتال، وأنا عندي ولدي موسيقى يعني فما تهجين
1: يقوم بالمزج يعني
0: أولا يمزج بين أجناس مختلفة، ثانيا يعني يدخل لغة الضاد مثلا نحكي على ولدي مثلا شوي يدخل لغة الضاد في الميتال، كيفاش نجم نغنيه فن أمريكي ولا غربي مغل في الغربية وتولي اللغة العربية هي بيدها تتبنيها الفن هذاك وتنزله على أرضية لغة الضاد. يعني الفنون أصبحت مهجنة، يمكن أن نبني موسيقى أغنية بلغات متعددة نغنيها بالألمان بالفرنسي بالعربي تكون هذه هذا اللقاء. إذن الفن الهجين هو الفن الذي يحررنا من الهوية الجاهزة، كي نقولوا احنا عرب ولا احنا امازيغ واحنا ونقفوا غادي ونعيش على الحنين في تلك الهوية ونكون أمة مغلقة على ثوابتها، ويخترع فينا إمكانية تجديد تلك الهوية بشنو؟ بأنه يضيف ليها معاني جديدة أو أجناس جديدة أو أشكال جديدة من التعبيرات الفنية. إذن الهوية الهجينة هو إمكانية أننا نعيد ابتكار أنفسنا، نبقى وأحنا بيدنا، أحنا بيدنا مش معناه بأننا جاهزين ولا ثابتين، لا، أنت ديما نفسك ستكون دائما أنت ما أنت،
1: مطابق
0: أنت
1: لذاتك،
0: العربي، أنت الفخور بنفسك، أنت المسلم، أنت الأمازيغي، أنت ما أنت حينما تغني أو تكتب، فأنت تعرف بنفسك من موقع اللغة التي تنتمي إليها شكل الحي، لكن أو أنت منفتح على العالم وأنت لا تقول أنا فقط العالم، لأن العالم يعلم في كل ثقافة، يعلم في كل قصيدة، في كل أغنية، في كل عمل مسرحي، في كل عمل تشكيلي، وهذا يدخل في إطار العدل المعرفي، لجستيس العدل المعرفي والإبداعي. خطر العدالة كي نحكيوا عليها نحسبوها ديما عدالة في القضاء، فما عدالة معرفية ينبغي أن ندافع عليها، يعني كيما أنا عندي الحق هو الغربي يفكر ويعمل نظرياته، أنا العربي أو الجنوبي أو الذي أنتمي إلى دولة مستعمرة عندي الحق باش نكتب ونغني من موقع ثقافتي. ثم عدالة إبداعية ندافع عليه في نوع من النظرة الأفقية وتعدد بدائل الحقيقة، الحقيقة مش واحدة والعالم مش واحد، العالم هو في كل مرة عالم حينما نبتكره نحن في عمل إبداعي، هذا هو المطلوب.
1: بيعطيك الصحة على كل حال دكتورة. يعني كي نرجعوا كيفاش احنا نعبروا كالفيلسوف يعبر عن هذه الهواجس انطلاقا من تفكير في الممارسة الفنية، أي خطاب فلسفي يمكن أن يعبر عن هذه الهواجس؟ هل يحافظ هذا الخطاب الجمالي يا سيدي على نفس المقولات الكلاسيكية اللي كنت تحكي فيها الغربية، أم يبتكر زاد هو نفسه
0: صح
1: بمفاهيم خاصة؟
0: سؤال محرج برشا. عليك على خطر احنا دائما بمقدار ما نحن قد تعلمنا في المدارس الغربية اللي مش حاجة خايبة، احنا هذا الكلام الذي نقوله لا يشكل أي ضرب من العداء ضد أي حضارة وأي ثقافة. احنا بالنسبة لنا كل الذي كتب في ضمير الإنسانية هو احنا ننتمي إليه، إذن هذا هو معنى العبور. نحن نريد أن نفكر معا في جماليات للعبور بين الثقافات، وفي هذه الجماليات للعبور كل ثقافة بوسعها أن تقول كلمتها مع الثقافات الأخرى بشكل أفقي، ما فماش هوريزونتال، ما فماش واحد خير من واحد،
1: نرجع للمفاضلة، نفي للمفاضلة وتأكيد على أن المساواة في الدرجة بين كل الشعوب،
0: بين كل الشعوب باش تقول كلمتها. هنا هل ضروري أن يكون التنظير الجمالي الذي يخصنا بين ظفرين، نقولها كلمة يخصنا باش ما تكونش فيها حتى نحن هوية، ما نحبهاش يكون فيها هوية جاهزة، يعني هل يكون بالضرورة مشابها للجمالية الغربية؟ لا، يعني يمكن أن نترك للغة للذاكرة للحواس متاعنا الخاصة بينا، عنا حاجات ما نعرفوهاش في رواحنا، راه نحنا بتاتر نتصوروا في رواحنا مختزلين فقط في جملة من الترسانات المعرفية والجمالية اللي احنا كأساتذة جامعيين أو كباحثين، نتكلم هنا على الباحثين ومن بعد نتكلم على الفنانين بشكل ما، احنا ربما عنا انفعالات أخرى أو مشاعر أخرى أو إمكانيات أخرى مازلنا ما تعرفناش فيها على رواحنا، لو نشغل الذاكرة التراث لا بوصفه تعلى ولا باش نجملوه كهو، لا
1: نفكر يعني نعود
0: نعود إليه أحياء، لا نعود إليه بالحنين، لا نعود إليه كسياح كزائرين، نعود إليه كباحثين على نوع من المنابع الجديدة. هذا يتسمى، وهنا ديما الترسانة الغربية تنجم تعاوننا، لكن تعاوننا باش نفهم رواحنا ربما، أو تعاوننا باش نتحروا منها زادة بشكل ما، على خاطر احنا زاد يزمنا نعاونوا الغرب باش يفهم اللي هو نسبي برشا اللي يقول فيه على العالم، وأنه العالم مش ملكه، احنا كي نتكلموا احنا ونقولوا له راهو ثم صياغات أخرى للحقيقة تابعتنا احنا، هو يعرف اللي العالم مش ملكه هو، مش بتاعه هو. يمكن الخروج من جمالية الغرب، نعم، بأننا نعود إلى إمكانيات أخرى لتصنيف الفنون، للحديث عن الفنون، لاستنباط المعاني وتأصيلها في لغتنا، خط لغتنا تقول في حاجات احنا ما احناش قدها الى حد الان، اللغة اللي كتب بها ابن سينا والفارابي وبالرشد، واللغة اللي كتبوا بها الفكر كل الفكر العربي المعاصر، واللي كتب بها جبران، كتب بها ادوارد سعيد، كتبوا بها معناها كل الذين ينتمون الى هذه اللغة او حتى ترجموا اليها، ما يسالش، اما عندهم ربما انفعالات اخرى ونظرة اخرى، اي مش اصلية ولا اصولية يعني عربية برك، لا لا، هي ايضا مطعمة وهي هجينة بهذا المعنى، لكن الهجين هون إيجابي جدا، لأنه الإيكيفالون تاع الثراء الثقافي الذي يمكن أن يتولد من لقاء العديد من الثقافات ورؤى العالم والمشاعر والحواس الجديدة. نحن نبحث عن إمكانية تجديد حواسنا في علاقتنا بالعالم، هذا هو.
1: يعني لهنا الخطاب الجمالي الممكن لا يكون إلا بأن تبحث الذات عن ذاتها وتبحث في ذاكرتها وتحاول أن تبتكر وتبدع انطلاقا من جهاز لغوي ثري عميق متعدد المشارب والمنابع، وهذا مهم جدا أن تحث عن خطاب جمالي قد يواكب المقاربات والباراديغمات الغربية الحديثة ولا الكلاسيكية ولا المعاصرة الغربية.
0: ما نحتاج إليه جملة بر، ما نحتاج إليه هو تثمين ما يحدث في تونس. احنا من الحق خلينا نقولها بطريقة أخرى، لا نعترف ببعضنا البعض، ولا نعترف بأن لدينا طاقات قاعدة تقول في حاجات، لسنا بعد قادرين على الإنصات إلى الكثير من الأصوات التي هي لو استمعنا إليها، أقصد المبدعين، لما معناها حصلنا على كم من إبداعي يمكنه أن يشكل نقطة نظر إلى العالم بطريقة أخرى. يعني نقصتنا إتيقى الاعتراف، إتيقى التضامن ما بيناتنا، إتيقى الافتخار بأنك تنتمي إلى بلادك.
1: يعني لهنا دكتورة كان حوصل نقول إمكانية كتابة خطاب جمالي حول المنتج المحلي الفني
0: ممكنة.
1: انطلاقا من شروط التالية: العودة إلى اللغة والتأكيد على الحفريات في اللغة العربية، وفي نفس الوقت الاعتراف بالمعنى الإيتيقية والإنسانية، أن نعترف بذواتنا، أن نعترف بطاقاتنا، أن نقول راهو المحلي، تثمين، هذه الآليات اللي تخلينا ممكن ننتج خطاب قادر على أن يعبر عن تلك الممارسة الفنية المحلية وتخرج بها من المحلي إلى العالمية. هذا مهم جدا في الفكرة هذه. معها قد نشوف أنه الملتقى والمشروع متاعك بصفة عامة، مشروع الورشة الكبيرة والورشات
0: اللي يتخل فيها هو نوع من اختبار
1: الورشات الكل فيها، زادة نحكو عن مقاربة الديكولونيالية، واللي هي قراءة زادة جديدة في سياق وضع خط فصل بين الشمال والجنوب، ماذا إعادة الاعتبار للجنوب، ماذا نريد،
0: ماذا تريد هذه المقاربة،
1: ماذا تريد هذه المقاربة في سياق الحديث عن المحلي والعالم العالمي صحيح. في الفنون الهجينة بتبقى
0: هي المقاربة الديكولونيالية تجي كاستئناف كاستئناف وتجديد وتجذير بأشكال مختلفة باش ما ندخلوش برشا في حاجات أكاديمية ودقيقة للمقاربة ما بعد كولونيالية اللي أسسها إدوارد سعيد وآخر الكاتب الفلسطيني والعالمي المعروف إدوارد سعيد. إذن احنا ديجا بدينا نغيروا في المراجع متاعنا. انك يقول إدوارد سعيد ما قلتلكش دولوز مثلا فهمت، ولكن هذا لا يعني انه دولوز ما ينفعناش، هو ينفعنا، لكن انت توا تعمل في استراتيجية جديدة لسياسة الحقيقة في بلادك في لغتك في التواجد متاعك وتنتمي الى شعوب جنوب الحداثة. هذا الليكسيك الجديد، السجل الجديد اسسوه المقاربة الديكولونيالية التي تقوم على نزع الاستعمار يسمونه عن المعرفة، ويؤمنوا بضرورة اعلان العصيان المعرفي والجمالي ضد جماليات الغرب، ويقولوا انا الاوان ان نعطيه الكلمة لرواحنا، يعني ما نخليوش الغرب هو بركة يعبيلنا حناجرنا بالحديث، لاني انا اتكلم معك لان أنني أنا خضت تجربة في أكثر من 10 كتب حول الغرب، يعني فأنا تحب تقول من الضحايا، تحب تقول حقول تحب، لكن أنت تعرف نعم الغرب وتقري فيه وخذيت شهادتك به كل شيء، وأنت هنا تنتمي إلى تونس، واكتشفت أن الغرب لا يهمه أبدا فيما نقوله حوله لأنه عنده ناسه، ولا يهمه أبدا نحن ما نفعله بأنفسنا، هم يستعملوننا استعمالات أخرى. أنا ما نحبش نشد صحيح في كلمة الغرب، خاطر هذه المقاربة هذه اللي على الهجين هذه هي بيدها تتجاوز الغرب والشرق، يعني منذ إدوارد سعيد نتجاوزوا فيها، لكن فقط اللي الأهم جدا هو إن ناخذ الكلمة. أنا مثلا باش نعطيك مثال صغير، أنا في غوض نكتب كتاب مرة أخرى على بيكاسو ولا على أرتو ولا كتبت عليهم أنا ذوم الكل، أنا توا أنا الأوان إني مثلا نكتب على وفاة طبوبي في مسرحية الهاريبات، نكتب على جاك راندا مسرحية عبد الحليم مسعودي، نكتب على أمينة زريق في روايتها، نكتب على شروق بالحاج صالح في المعرض متاحة على شيء ما زعروف فوري في المعرض، هذو ما يكونوا أسماء وأحيانا احنا نحتقروا أنفسنا. تسمعني انت نكتب على تقولك شكوني هذه شيء مزعفوري ولا شكوني هذه شروب، هذوما امكانيات ابداعية باش بلادنا تبقى حية، هذو طاقات حية يزمنا نخزروا للفن على انه مش طرف انكونفور بل هو طاقات حيوية يخلي الامل ممكن في بلاد. من غير الفن شنو باش نعمل؟ نعملوا كوردة نحن في بلادنا ولا شنو باش نعمل؟ معناها الفن هو إمكانية حيوية باش نستمر ونعيشه، خاطر أنا بالنسبة لي كيما نحب ناكل ونشرب لأني أنا جعت مثلا أو عطشت، أنا زاد نحب نسمع غناية. لو كان نعموا أنه الفن قيمة حيوية على أطفالنا الكل اللي هما ضحايا الزطلة والدروغ وكل أشكال اللي زنومالي انتحارات بكل أشكال الاكتئاب، رانا احنا ننقذ البلاد من اليأس. ثم خطر كبير صديقي قاعد يحوم فوق بلادنا فوق تونس، ونحكي على المحلي لهنا وبشكل عام فوق كل الشعوب المعطوبة من الاستعمار، اسمه اليأس. فما مشكلة اسمها اليوم ولادنا، انا نخزر في ولادي عندي ولد منهم موسيقار لكن عنده اليأس، فما يخوف راه اليأس مرض محبط جدا. انا نتصور صحيح فما مشاكل اجتماعية وناس ما تخدمش، هذا كله هام جدا مسألة وجودية جدا، ويزمنا نناضلوا من اجل انه الناس تكون عندها كرامة وخبزة وكرامة باهية وناس تشد بلاصتها وكل انسان معناها يلقى الاثنية متاعه بشكل كريم، هذا هام جدا في اطار الامور الاجتماعية والاقتصادية. لكن انا كي نحكي على الابداعية راه عنده علاقة ايضا بإمكانية الحياة، كيف نبقى على قيد الحياة؟
1: أي نشق الأمل
0: صحيح، نحن نصنع الأمل. في الأمل والأمل راهو حاجة حيوية ضد شنو؟ ضد كل أشكال تسليع الأرواح البشرية. ناس فما موت كوني قاعد يتقام يوميا ضدنا، احنا من صالحنا ان ندافع على أرواحنا بتركيز ثقافة إبداعية على أولادنا. كان تولي فما مسارح برشا ديسال متاع موسيقى بلاش منعش دور الثقافة تقوم بدورها بشكل إيجابي مثلا، لن تشلنا وأنقذنا الكثير من أبنائنا.
1: يعطيك الصحة على كل حال دكتورة، وإحنا نحكي على القيمة الجمالية للهجين متحث انه راو الهجين ماهوش بالمنطق انه راو الدوني، وانما قد يرتقي الى النقاء ويكون نقيا كذلك الهجين، لانه يعبر عن ذات كادحه تسعى الى استعاده ذاتها وتسعى الى التاكيد على انك ذات حره يمكن ان تشق طريقها في هذا العالم اللي كله الحقيقه ملتبس وغامض ومرعب بالمنطق العولمي للكلمه. ننزلوا احنا شويه وباش نحكوا على اختيارك لأعمال فنية معينة في كتابك في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات فلسفية في الجغرافيا الإبداعية، واللي فيها كأنك تقول ها أنا عبرنا في مقولاتنا بأساليبنا الفلسفية،
0: عملنا التجربة
1: وعملنا تجربة، خلينا نعيش التجربة ونشوفوا نتائجها في الأخير. هي تجربة باش نعبروا فيها على ممارساتنا الفنية المحلية، أنه قادرة لكن الممارسات الفنية المحلية نعبروا عليها
0: صحيح.
1: نعبروا عليها بلغتنا احنا
0: فلسفي.
1: بشكل فلسفي، ويمكن أن نتذوقها وأن نتمتع بأعمالهم وكذلك
0: وننتج المعنى،
1: ونرتقي معهم إلى عالم المعاني الحقيقية الجميلة. هذا مهم، الحكاية هذه باش نحكوها بطبيعة الحال ولكن في فقرة أيقونات.
0: أيقونات، أنا نختار لكم الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب، كتابي الأخير في معرض الكتاب الذي كان الأكثر مبيعا، مثال شوي ببليسيتي أم زيب الشيخة.
1: حقنا
0: في الفصل الثالث
1: الاعتراف، نرجع الاعتراف، نعترف من ثم المنتج والمنجز والإبداع التونسي.
0: إذاعة الثقافة يسمى الإذاعة الثقافية يسمى
1: ودافع عن المحلي.
0: في الفصل هذا، الفصل الثالث، أنا خصصته للشاعر الكبير حافظ محفوظ الذي نحييه، وأعجبني جدا كتابه الموسوم، كتاب الرسل وقصائد أخرى، وكتبت عليه فصل كامل في الكتاب. وكان العنوان، وهو العنوان هذا هو يجمع حسب رأيي كل ما الانفعالات هذا الكتاب في اللقاء بمصادر أنفسنا شعرا. وسوف أكتفي بأن أقرأ عليكم فقرة صغيرة من الكتاب، من كتاب حافظ محفوظ. الآن يأتي آخر الأحياء أسمع خطوهم، الآن أنشر بعض أشرعتي وأمد مجدافي إلى حلقاته، الآن أسمع خفقة الأكوان، أسمع صيحة الغيب الأخيرة في المدى، وحدي صنعت سفينتي، وحدي أغلق بابها. هذا الجزء من قصيد جميل جدا للشاعر المعروف حافظ محفوظ، وحاولت أني أكرمه بشكل ما، لأنه هذا كل ما كتبته في نوع من التكريم والتكريس والتثمين للفعل الإبداعي التونسي. وفي الحقيقة اشتغلت على برشة أثار فنية بأشكال مختلفة، وهذا هو مشروع الذي سأبقى فيه إلى حين يعني أن أرحل عن هذا العالم إن شاء الله. واحد ربي طول في عمره ولوليداته كان يقول
1: فيه. نعم، أنت لهنا المقطع معبر الحقيقة.
0: نعم، جميل جدا.
1: أنه الإنسان يواجه، يصنع ذاته، يصنع ذاته، ولكن نزلتها في سياق أسئلة محرجة الحقيقة. كان تعطينا الأسئلة كيفاش أنت زاوية النظر نتاع، نرجع للفيلسوف زاوية النظر خطاب الفلسفي حول الممارسة الفنية الجزئية اللي هي الشعر هذية، ولكن المحلية التي تعبر عن الذات الكادحة على هذه الأرض. الأسئلة اللي هي أسئلة في العمق.
0: نعم، هو كل أثر فني يفرض عليك أسئلة، مش يفرض عليك، يعني أنت ما ترى فيه، تكلم كي نراك، أنت ما ترى في الأثر الفني، معناها الفوافار لوي كما يقول الفرنسي، لو روغار، أنت عندك العين اللي تنجم تطلع هذه الأصوات التي تتكلم في القصيد مثلا. ما رأيته في هذا القصيد وهذا الديوان بشكل عام هو هذه الأصوات التي تأتينا من أقاصي أنفسنا البعيدة، مختلطة وغامضة يقبض عليها الشاعر خلسة، وأنا أقرأ من الكتاب، بعد وأدها في ظلام ذاكرة طويلة من الدماء تجرها كل الحروب الدينية التي وقعت قبل موت الآلهة ومغادرتهم عالم البشر. شنو أنا نقرأ لك في فقرة صغيرة من الكتاب كبارازار، وماذا أريد أن أقول، أنه كيف أن القصص المقدسة، القصة المقدسة الأولى وقصة الأنبياء وما إلى ذلك، كيف يستعيدها الشاعر ويحولها إلى عمل فني دون أن يشوهها، بالعكس هو يجملها، هو يعطيها حياة جديدة، هو يجعلها تكلمنا كما لو أنها تكلمنا الآن. هو يخترع نوع من المعاصرة بيننا وبين نصوصنا القديمة. حينما نتكلم عن الرسل عن الأنبياء هو في هذا الديوان جعل الأنبياء والرسل يتكلمون من وراء الأزمنة البعيدة جدا في نوع من المصالحة الرائعة جدا بينهم، لكن من وراء القصيدة الفلسفية أقصد والقصيدة البعيدة الأمد. إذن فهذا هو ما رأيت، يعني ذهبت إلى ذاك الديوان والتقط المعاني القديمة كيف تم تجديدها وتجديد علاقتنا بالرسل بالقصص القديمة بالأسئلة
1: بالمقدس،
0: بالمقدس. كيف تم استدعاء المقدس مرة ثانية شعرا دون أن يكون ثمة معركة أو سوء فهم لاهوتي أو سوء فهم إيديولوجي أو تنابز اللقاب كما يقولوا.
1: يعني لهنا يعني لهنا أستاذة وأنت تحكي على الاستعادة العودة إلى المقدس، يعني يجي في سياق أنه الشاعر وهو يعيش وجع كبير، وجع الحياة المعاصرة التي يحكمها الجفاء والتصحر. يعني كيف يمكن للشاعر لهنا أن يواجه كليات الجديدة اللي هي كلية الرداءة التي أصبحت تحيط بنا وحولتنا إلى كائنات بلا ذاكرة بلا روح؟
0: ذلك هو اقتدار الشاعر. اقتدار الشاعر هو اختراع نوع جديد من الحياة الروحية والإبداعية. نحن نعاني من القحط ومن الصحراء ومن عدم قدرة البشر مرة أخرى على الفرح على الحب على القيم الجميلة. الشاعر يعيد إليك هذا الاقتدار ويجعل الحياة الروحية ممكنة مرة أخرى، خاصة هنا في علاقة بالقصص القديمة يعطيها صيغة جديدة يعطيها شكل جديد. فأتصور أن العالم بلا شعراء هو عالم مظلم بارد كالصقيع جليدي جدا. فأنا أعتبر رغم أن الشعراء ما عندهمش قيمة عند الناس العامين، لكن يلزم نواصلوا حتى كيبدا شاعر واحد نواصلوا نقراه ونكتبه ونسمعوه ونحتفل بهذا النوع من
1: هي
0: الفن.
1: هي هي التعبيرة الفنية والشعرية بصفة عامة هي تعبيرة ذلك الجزء الذي يواجه الكل بشراسته، وكيف يمكن للجزء أن يكون قادرا على رفع الكلمة في مواجهة بربرية مرئية ولا مرئية تحيط بنا. هذيك قيمة الشعر، وهذيك علاش الشعراء لا يمتون الحقيقة كالفلاسفة. على كل حال
0: ينبغي أن نقاوم
1: ويعني المشروع استعادة وابتكار أنفسنا وليس مشروع مقاومة بالمنطقة أنه مجرد كليشيات يعني، وإنما هو مقاومة فعلية. يعني كنت
0: ومتعبة وموجعة،
1: كان دكتورة تعطي فتح نوافذ بين فكرة المقاومة الحقيقية والتحرر، خطر كتاباتك وفيها التحرير التحرر التجاوز الاتجاه نحو المستقبل حوصلة حول الفنون الهجينة بين العالمي والمحلي وفكرة المقاومة والتحرر والاتجاه نحو المستقبل.
0: نعم، الفنون الهجينة هي تقاوم هذا النوع من الجدران الفاصلة بين الشعوب بين الحدود، تقاوم الحدود. هي تفكير يقاوم الحدود ويقول ينبغي أن نعبر، وأن العالم هو مجالات للعبور فقط وليس مجالات للتوطين والاستيطان ولأشياء من هذا القبيل. هذه الأولى. الحاجة الثانية المقاومة بالإبداع. نعم يمكن أن نقاوم الإمبريالية المتوحشة إمبريالية السلع، يمكن أن نشتغل على ضرب جديد من التربية الإبداعية المضادة للتربية الاستهلاكية، ويمكن أن نعلم أبناء المستقبل أننا ممكن نتحرر بالفنون من الرقم وسطوة التكنولوجيات وكذا وكذا. نعم،
1: إذن تحرير الإنسان لا يتحقق إلا باستعادة أنفسنا في هذا الفضاء الجغرافي المحلي، والتأكيد على أن الممارسة الفنية ممارسة إبداعية لها مقولات خاصة بها، لها آليات تقنيات أساليب خاصة بها. يعطيك صحة دكتورة أم زينة الشيخ، يعطيك صحة. وننتهي احنا نحكوا على المحلي بغنية من اختيارك أنت اللي بالقسم أبو جنة، حس القطاء. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيز. إلى
0: اللقاء. شكرا جزيلا.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 9 مساء هنا في تونس. بمناسبة مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي تدور على الساعة 7 من مساء يوم غد السبت في ملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي وجوليبان مالي، وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان العربات بالطريق الوطنية رقم 1 بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهرة بداية من 4 مساء إلى 10 ليلا عدا قاصدي الملعب وحاملي اشتراكات تذاكر دخول. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات في إطار الجولة 6 من نظام الترخيص. تونس تستضيف من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بلاغ أصدرته اليوم. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط قتيلين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارتين على بلدتي المنصور وكفر رمان في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تضرب منشأة جبل الفأس أو جبل رأس الفأس في إيران قريبا، مضيفا أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز ولا توجد أي ألغام فيه. في اليمن، أعلن طيران الحرب اليمني قصف مواقع للحوثيين في تعز لأول مرة منذ تجدد تصعيد مطلع جويليا الماضي. هذا وأعلنت الحكومة اليمنية اليوم نزوح 917 أسرة جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن خلال يومين وفق إحصائية أولية. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب.
6: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
7: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
6: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع توني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا باش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل، فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه، كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة، ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.
2: يكفينا الدم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود،

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق، نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذه هو، تعرف وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملاً موسيقياً بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نوبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتاً مبنياً جيداً يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشدداً بقدر ما كانت احتراماً للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كانت ترحماً على روح الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نوبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب، اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عرفانا بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نوبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي:
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه. عيني أنا بغمض
0: شيء. ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري، الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس ال، فعيشت أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب، ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود، نجح وأعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعدها فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدا يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان. والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات، أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز. وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان وقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة هذاك أعطاله، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مدة سنة أظن، وكان يوزع، يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان وموزع جيد خاصة في توزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش، طلع على باريس، طلع لفرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحنوا كذلك سراييفو، لحنوا أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي إن لم تكن الذاكرة. نظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف، مثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل يا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل مع عدة مغنين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، الموردة الجزائرية، تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة الحق مغنين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها مواهب كثيرة جدا، وكفى تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لو عاد مثلا الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء ناحية العزف كعزف على

0: الجديد، إنها هي ميو يونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميو يونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
1: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير الأستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارتي الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبل فاضل. وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبل فاضل جورج وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبل فاضل رحمه الله، الصديق العزيز مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيق الراحل أستاذ نبلي. وأنا بحييه وبحيي بهالأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية.
2: لأجل عيونك أرسلت شعري، لأجل عيونك

0: الموسيقى والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأننا بنعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعيل الأستاذ نبلي وهو شخصيا

كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية، المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع، بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها، بتصير موسيقى وبتصير صوت وليس إلقاء شعري. بيكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر، وبينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هيدي هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه، وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني أعماله هي بتتكلم عنه أكتر وأفضل.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء. رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة. إخراج حبيب طاطا. سلام.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أولى الإذاعات.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 10 مساء هنا في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 26000 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة في بلاغ أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية والنهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى يوم الأحد 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا. بمناسبة مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي تدور على الساعة 7 من مساء يوم غد السبت في ملعب حماد العقرب برادس بين النادي الإفريقي والجوليبا المالي، وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان العربات بالطريق الوطنية رقم 1 بين مفترقي شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 4 مساء إلى 10 ليلا عدا قاصدي الملعب وحاملي اشتراكات وتذاكر الدخول. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعلن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات في إطار الجولة 6 من نظام الترخيص. تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجارية التمرين البحرية متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وفق ما أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله نحو قوته في المنطقة الأمنية قائلا إنه يرد بغارات على المنطقة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تضرب منشأة جبل رأس الفأس في إيران قريبا، مضيفا أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز ولا توجد أي ألغام فيه. في اليمن، الطيران الحربي اليمني يعلن قصف مواقع للحوثيين في تعز لأول مرة منذ تجدد التصعيد مطلع جويليا الماضي. هذا وأعلنت الحكومة اليمنية اليوم نزوح 917 أسرة جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن خلال يومين وفق إحصائية أولية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ليلة جديدة من ليالي تونس. أهلا وسهلا بكم. ليلة نستدعاكم باش تستمتعوا معنا بحفلة ماجدة الرومي نهار 9 جويليا 2010 في الدورة 46 المهرجان قرطاج الدولي. وماجدة الرومي من مواليد سنة 1956. في هالحفلة هذه في الجزء الأول ليلة باش نسمعوا مع بعضنا عسلامة وعم يسألوني وغني أحبك جدا وخذني حبيبي وغني لي غني وعيناك ليال صيفية وما رح أزعل عشي. هذا هو الجزء الأول من لقائنا الليلة في ليالي تونس أصدقائي المستمعين، وانتظرونا في الجزء الثاني باقي مع ماجدة الرومي في حفلة قرطاج جويليا 2010 في الدورة 46.

ما سألتك. فرحي ما له حدود بإني غني لكم اليوم وكون موجودة معكم بكارتاج. الفرقة الموسيقية بيادة إليل عليا وأنا وكل الفريق اللبناني اللي مشارك معنا منحييكم من نص القلب بليلة هي ما بتشبه ولا أي ليلة مرقت بفني. ب 1980 كانت إلي أول وقفة بالمسرح، كانت بكارتاج بتونس. وأنا اليوم جاي غني لعلاقتي التاريخية فيكن، لعهد الوفا والمحبة يلي جمعنا دايماً. جاي غني لكم شعب حر مسالم مثقف فنان وبحبكم.

انتم معنا في متابعة ليالي تونس تحديدا، تستمتعوا بحفلة مجد الرومي نهار 29 جويلية 2010 في الدورة 46 مهرجان قرطاج الدولي.

ليالي تونس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: 11 مساء هنا في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 26 و2000 الاطلاع على نتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة في بلاغ أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم الأحد 6 من سبتمبر الجاري على الساعة 10 ليلا. بمناسبة مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي تدور على الساعة 7 من مساء يوم غد السبت في ملعب حمادي العقربي في رادس بين النادي الإفريقي والجولي بالمالي، وزارة الداخلية تتخذ جملة إجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان العربات بالطريق الوطنية رقم 1 بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 4 مساء إلى 10 ليلا عدا قاصدي الملعب وحاملي اشتراكات وتذاكر الدخول. تونس تستضيف من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وفق ما أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. في العالم مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين مساء اليوم جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوبية وشرقية لبنان. هذا وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله نحو قواته في المنطقة الأمنية قائلا إنه يرد بغارات على المنطقة. في الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تضرب منشأة جبل رأس الفأس في إيران قريبا، مضيفا أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز ولا توجد أي ألغام فيه. على الصعيد الاقتصادي تعاني العملة الإيرانية نزيفا في قيمتها، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من 2.2 مليون ريال وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ عام 79 و900 ألف، بينما تحاول الحكومة الحد من آثار الضغوط الاقتصادية الأمريكية. في اليمن الطيران الحربي اليمني يعلن قصف مواقع للحوثيين في تعز لأول مرة منذ تجدد التصعيد مطلع جويليا الماضي. هذا وأعلنت الحكومة اليمنية اليوم نزوح 917 أسرة جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز الواقع جنوب غرب اليمن خلال يومين وفق إحصائية أولية. الموجز انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن.
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام اللي تابعونا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس تحديدا، وفيها الجزء الثاني من سهرتنا الليلة واللي خصصناه لحفلة مجد الرومي في الدورة 46 المهرجان قرطاج الدولي، واللي كانت نهار 9 جويلية 2010. باش تسمعوا فيها الجزء على قلبي ملك حبيبي ما حدا بيعبي وكلمات وشوف شوف وهل يا دار الهنا.

0: Hello.
1: زلتم معنا أصدقائي المستمعين في متابعة حفل مجد الرومي يوم 9 جويلية 2010 في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 46.

0: ليالي تونس
1: وتسهرون الليلة مع حفي مجد الرومي يوم 9 جويلية 2010 بمهرجان قرطاج الجديد.

هكا نكون وصلنا إلى ختام حفل مجد الرومي نهار 9 جويلية 2010 في الدورة 46 المهرجان قرطاج الدولي، لكن باش نواصلوا سهرتنا معها وباش نختتموا هذه السهرة من ليالي تونس بمقتطف من حفل مجد الرومي في 2018، والبداية باش تكون مع كوكتيل تونسي ومسك الختام باش يكون مع رائعة حليم الرومي حسناء قرطاج أو المشهورة بقسما بسحر عيونك الخضري. اسمعوا واستمتعوا أصدقائي المستمعين، وخليكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أنتم في متابعة برنامج ليالي تونس.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها منشور حكومي لحماية المعلومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية يمنع تداول الوثائق الإدارية عبر الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة وفق قرار صدر أمس بالرأي الرسمي. وفي العالم 5 قتلى وعديد الجرحى في تجدد للغارات الإسرائيلية على لبنان. مستمعينا الكرام، تحية طيبة أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية لهذه الليلة. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية من بينها بالخصوص منع تداول الوثائق الإدارية ونشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي ووجوب اعتماد البريد الإلكترونية الوطنية المعتمد بنطاق بوانتيان حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية. صدر أمس برأي رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 26/2000 لانتداب 434 طبيب اختصاص للصحة العمومية بوزارة الصحة. كما تفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية لانتداب 3 أطباء اختصاصيين للصحة العمومية بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيب اختصاص للصحة العمومية كذلك بصيغة الإلحاق. هذا وسيتم أيضا انتداب 15 طبيب اختصاص للصحة العمومية لفائدة وزارة الدفاع بصيغة الإلحاق في عدة اختصاصات، ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 أكتوبر 26/2000. كما تضمن العدد نفسه من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدلي للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أوليين للمستشفيات بعنوان سنة 26/2000. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26/2000 التي لعوا على نتائج بداية من يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة توجيه، وذلك إلى غاية يوم غد الأحد 6 من سبتمبر على الساعة 10 ليلا عبر الرابط confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة على أتم الاستعداد لسنة التربوية الجديدة، معلنا افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، وأضاف أن انتهاء عملية توزيع عناوين الكتب المدرسية ستكون خلال هذا الأسبوع، وذلك لدى إشرافه على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية من مستودع الوزارة نحو جهات الجمهورية.
4: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا، بنية تحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية الجوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كراسي المدعم يطبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
3: وفي شأن آخر، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراح، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع الخميس الماضي، وفق ما صرح به للأخبار مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمية.
5: على أثر بلوغ العلم النيابة العمومية بالابتدائية سليانة بحادث احتراق جبل برغو، تم فتح بحث تحقيقي ضد السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. السيد قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة اللي توليت البحث في الموضوع وإجراء جملة من التسخير الفنية، بعض منها وردت النتائج نتاعها والبعض الآخر لم ترد بعد. السيد قاضي التحقيق ارتأى إنه نهار الأربعاء يحتفظ بأربع أشخاص ويأخذ قراره في إبقاء شخص آخر بحالة صراح. اليوم تم عرضهم عليه وبعد استنطاقهم وإجراء للمكافحات القانونية اللازمة أصدر بطاقتي إيداع في حق شخصين منهم وأبقى على ثلاثة الأخرين بحالة صراح، ولا تزال معناها للأبحاث جارية في الموضوع.
3: أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه يمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، قتل أمس 5 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان. وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله نحو قواته في المنطقة الأمنية التي يحتلها جنوب لبنان، مضيفا أنه رد بشأن غارة على المنطقة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قال إن واشنطن قد تضرب منشأة جبل رأس الفأس في إيران قريبا، مضيفا أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز ولا توجد أي ألغام فيه. ترامب قال أيضا إنه ثمة بدائل كثيرة لمضيق هرمز وإن شاحنات النفط تمر عبر سوريا. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني العملة الإيرانية نزيفا في قيمتها، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من 2.2 مليون ريال، وبلغ التضخم على مستوى لهو منذ عام 79، بينما تحاول الحكومة الحد من أثار الضغوط الاقتصادية الأمريكية. أعلن الطيران الحربي اليمني أمس قصف مواقع للحوثيين في تعزل أول مرة منذ تجدد التصعيد مطلع جويليا الماضية. هذا وأعلنت الحكومة اليمنية أمس نزوح 917 أسرة خلال يومين جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعزل واقع جنوب غرب اليمن وفق إحصائيات أولية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. منشور حكومي لحماية المنظومات الرقمية للهياكل العمومية مع تهديدات من التهديدات السيبرنية يمنع تداول الوثائق الإدارية عبر الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة وفق قرار صدر أمس بالرأي الرسمي. وفي العالم، 5 قتلى وعديد الجرحى في تجدد للغارات الإسرائيلية على لبنان. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أوفياء مستمعي متابعي عشاق أولى الإذاعات التونسية وبدايتها لذاعة الوطنية التونسية، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا في لقاء من لقاءات برامج إذاعتنا ما بعد انتصاف الليل ليالي القمر، اللي يتواصل بكم ومعاكم وليكم وين ما كنتوا انتم متابعينا أوفيائنا في فقرات اللقاء القارة وتجدد الأنغام حسب أولويات كل فقرة من فقرات هذا اللقاء، لأنه فقرة ذكرياتي مع الأغاني تكون الكلمة للمستجوب والمستمع الكريم حاضر في اختياراته الغنائية. لأصحاب النفوس الطيبة والقلوب الحية التي نلتقيها في هذا التوقيت، الذين يسألون دائما عن أحبابهم أصدقائهم وإخوانهم ويخففون عنهم الوحدة متاعهم وشاركوهم أفراحهم وأحزانهم، وهؤلاء هم النذر اليسير والعملة النادرة في زماننا هذا الذي تغط فيه المادة. فمن صفات المؤنسين لإخوانهم السؤال الدائم عنهم، يتفقدون أحوال من يعرفون بالمحبة، يزيلون بكلماتهم الطيبة وطيب مخالطتهم غدر الأيام ووحشتها، يرعون حقوق الصحبة الأخوة بصدق وإخلاص دون تخل أو جفاء. الذين يؤنسون ويونسون هو تعبير بليغ يوصف الأرواح الطيبة والقلوب الودودة التي تزرع الأنس. إن شاء الله مونسينكم نزرع في الأنس والصفاء والسعادة، ونزيل وحشة الوحدة عن كل من هو في الاستماع إلينا بحضورنا. إن شاء الله يكون الجميل، وبحضوركم الشيق نتبادلوا المودة ونتبادلوا الأمور الصادقة في هذه المؤانسة الأسبوعية، ونخليوا الأثر الطيب في كل من نريد أن نخفف عنه قسوة الحياة والوحدة من خلال فقرة ذكرياتي مع الأغاني. معاني في أغاني واخذينا معنا الحال والأحوال، وفقرة التكريمات شكون حاضر صادقة فرية في بقى من الاختيارات الغنائية اللي شاء الله تكون اختيارات صائبة. مرحبا بالجميع في هذا اللقاء اللي إن شاء الله يتعطر بمؤنستكم لينا، وانتم في الداخل أو في الخارج من متابعين التوينسة أو الجالية العربية في كل أنحاء العالم، تتابعونا على دبدبات الأفأم أيضا عتقود www.radionational.in وتتفاعلوا مع أسرة البرنامج أو البريد إذا عندكم بعض الإضافات أو الملاحظات اللي تحبوا توصلوها لنا على 71 شارع الحرية 1002 تونس، من هذا الرواق ومن فضاء الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ بأغنية سيدي وصالك والمطربة أنغام، ثم رجعين لكم لطيات وتفاصيل هذا اللقاء. فسلام على من دام في القلب وجودهم وذكراهم، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يرعاكم، وانتم في طيات هذا اللقاء المتجدد في مضامينه واختياراته الغنائية.

0: Tunisia.
1: Radio Nationale. Point. TM.
2: أهلا وسهلا بأوفيائنا ومتابعينا وحفظكم الرحمن، وجعل هذه السويعات سويعات خير وأمان، وعطر سويعاتكم بالسعادة والأمان. الأعمال الغنائية هي أعمال متنوعة عاطفية وطنية، تصف إما مشاعر الشوق العميق أو الحنين الصادق. اتميزت الأغاني العربية خاصة منها الراقية بألحان هادئة تلمس القلوب وتستحضر ذكريات جميلة من الماضي، شوق وحنين، أمل وذكريات. لماذا نعشق أغنية وتبقى في الوجدان دونا عن أغنية أخرى؟ دائما في ركن ذكرياتي مع الأغاني ناخو المستمع في رحلة عبر الذاكرة في بعض الدقائق، ونشوفوا لشنو يميل التونسي، شنو يحب، شنية مضامين الأغنيات اللي يختارها، وتكون مرافقة لي في حياته لأنها تلامس واقعه وعنده ذكرى معها. نشوفوا مرام عتيق من صفاقس شنو الأغنية اللي اختارتها في باب التحقيقات، التحقيق الأول لركن ذكرياتي مع الأغاني في ليالي القمر.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
4: معنا احنا بداية الحكاية.

0: مرحبا بك على موجات الإذاعة الأولى في تونس الإذاعة الوطنية. نتعرف عليك أكثر.
1: عسلامة، اسمي مارا معتيق من صفاق، عايشة في سوسة.
0: نسعد جدا تكون معنا اليوم حاضرة في منوعتنا ليالي القمر. ذكرياتي مع الأغاني، نسألك أغنية من الأغاني التونسية وإلا العربية سيمبوليك لحياتك، تذكرك بفترة من فترات الزمن الجميل، تعز عليك، ماذا بك ديما تسمعها وتدندنها؟
1: الحقيقة أنا عندي برشا أغنيات يعجبني خاطرهم معناها يذكرني معناها في الفترة اللي عاشتها أمي، فهمتني، ومعناها من أيام معناها متاع زمان، وكل حبيت نعيش هذيك الفترة. عرضوني زوز سبايا هذيك مثلا، هذيك واش عندي.
0: لأنك شابة من شابات تونس وتعشق الأغاني الزمنية، الأغاني القديمة، أغاني الزمن الجميل، رجعي لك الفترة الحلوة، فترة البو والأم والأجداد، ونخليك تعيش أحلى الفترات اللي عشتها بين أحضان العائلة. نهدي لك صليحة وإن شاء الله تستمتع بها.
1: يخليك، عايشك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. شكرا لك مرام عطيك، سعدنا جدا بهذه المرافقة الغنائية اللي اختارت فيها أغنية من الزمن الجميل، أغنية عرضوني زوز صبية، هي واحدة من أشهر الروائع الغنائية للأسطورة التونسية الرحلة صالحة، وتعد ركيزة أساسية في التراث الموسيقي التونسي الأصيل. تتميز هذه

الأغنية بإيقاعها المبهج وألحانها المستوحاة من الطبوع التونسية القديمة، وهي تبث الفرح والتفاؤل في نفس كل من يستمع إليها. وإن شاء الله أنتم زادة تحبوا هالأغنية هذه. نجاح الأغنية ما اقتصرش على تونس، بل ذاع صيتها في كامل بلدان المغرب العربي والوطن العربي، نظرا لعذوبة لحنها وسلاسته عاد غنائها الكثير من الفنانين التونسيين والعرب على مسرح قرطاج وغيره من المسارح الكبرى كما وفاء عباس، بثينة نابولي، نهار حيم، زياد غرسة. مواصلين مع التحقيقات الإذاعية إن شاء الله بكل حب وبكل تفاؤل تكونوا معنا في هذه المرافقة الأسبوعية ليالي القمر ورقم ذكرياتي مع الأغاني.

0: والألف ليلة.
1: مرحبا.
2: مرحبا بيك.
1: صباح تعرف عليك أكثر.
2: عايشك عزيزتي يعني سناء
1: من
2: صفاقس، عايشين في سوسة ومقيمة في إيطاليا.
1: مرحبا بيك. إن شاء الله تفرهت في الإجازة متاعك في تونس أنت والعائلة.
2: الحمد لله الحمد لله مع الفامي أكيد أكيد بتبيع بلدنا مزيانة
1: برشا. إن شاء الله ترجع لها كل عام.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عزيزتي. ميرسي بيان.
1: نسألك عزيزتي أغنية من الأغاني التونسية وإلا العربية اللي تعز عليك قريبة لقلبك، ذكرك هكا بفترة حلوة وماذا بيك ديما الأغنية تكون حاضرة هكا في طية حياتك وتسمعها برشا.
2: بصراحة يعجبني الجويني برشا ويفكرني في أيام صغري وأيام قبل، معناها يرجعني شوي الحنين. الأغنية متاعو هذيك تحت الياسمينة في الليل دارارا نسمع والورد محاذيني.
1: ليك والعشاق الفنان التونسي الكبير الراحل
2: عايشة.
1: الأيقونة هو أيقونة الهدي جويني نهديه لك إن شاء الله ديما ترجع لتونس كل عام وتستمتع بحضانها أنت والعائلة في كنف الأريحية والفرح والسعادة.
2: أمين وعيش أختي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تحية ورد وياسمين وشكرا على التواصل مع الأحبة اللي يعشقوا دائما الإذاعة الوطنية التونسية. احنا دائما في أنس ومسرة معاكم في موعدنا الأسبوعي فقرة القارة اللي بديناها بذكرياتي مع الأغاني. بعد ما رمعتيك تكون المستمع اللي اختارت صوت الهادي جويني هي واحدة من التونسيات المهاجرات في إيطاليا واختارت أغنية رائعة، أغنية تلامس بالحق وجدان التونسي خاصة المغتربين عن هذا الوطن وجماله وريحته ونسمته وياسمينه وفله. الهادي جويني في أغنية تحت الياسمينة في الليل هو الاختيار الغنائي. سعدنا بالمستجوبة اللي اختارت هذه الأغنية القديمة، ودائما السادة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء يختاروا الهادي الجويني. راجعين لكم بإذن الله في تفاصيل وطيات ما تبقى من فقرات ومضامين الفقرات التتبقية معاني في أغاني. خذينا معنا الحال والأحوال في باقة من اختيارات غنائية عربية وفنان التكريم باش يكون في الساعة الختامية. إن شاء الله ننعشوكم بهذه الاختيارات للفنان التونسي الراحل الصادق الثريا. رجعين بعد صوت محمد قنديل في ثلاث سلامات وبسمرة السكرة موجز الواحدة فجرا، ثم نواصل معاكم طيات هذا اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، خاصة المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. خلال إشرافه على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية